0: وانتوا بلاش انا واجي وانتوا بطاطا
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين. سهريتنا بدأت معكم النص الليل وما زلت متواصلة حتى الماضي ساعتين. نسلموا عليكم برشا ونسلموا على يسرى ورحاب وألفة اللي يسمعوا فينا في خزامة. أيوب يهدي غنية تليل الإيمان ويقولها ربي خليك ليا. فادي يسلم علينا ويسلم برشا على منى. علي يسلم على العائلة وأصحابه في جمال. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 900.

0: FM
1: 마 한글 한대씨 아르샤바 FM TV 슈 에스마 우웨트 마타

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهر اف ام في برونتين، مازلنا سهرين معاكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلب جديد على اهداءاتكم اللي ما زالت توصلنا بالسماس على 85 990. اما قبل لوكي العادة يكون المواد مع فقرة الاغاني المتشابهة. نسمعوا في البداية مقطع من غناية يكفي تغيب للفنانة كلاوديا الشمالي، الغناية اللي كانت خرجت عام 2006.

التشابه موجود بين الغنايتين، ونذكر أنه على القناة الرسمية اللي نشرت غناية كلاوديا الشمالي مكتوب أنه اللحن من الفولكلور، في حين أنه في الأغنية التركية موجود أنها من كلمات وألحان ألبير بيبر. وطوان خليكم تسمعوا الغنايتين وانتم اللي تحكموا إذا كان فما تشابه بيناتهم وإلا لا.

0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في برونتين، موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. نجدد التحية لكل اللي يسمعوا فينا وهما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا لحسام وعمر وعلي اللي يسمعوا فينا في الجم. مجدي سلم على الغالية مريم وحسني يهدي غنيات ليلى المروة. صابر يسلم على الغالية هدى. وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: هكا نوصل معكم نهاية موعد ليلة من ليبرون تان. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقى معكم إن شاء الله في موعد إذاعي قادمة ديما على موجات الجوهرة أفام. ردوا بالك مع رواحكم. ليلتكم زينة. سلامة.
1: حب روحك ألف ألف. حب تفهم العلة وبنت العلة. حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة. حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عادل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مجلس وزاري مضيق يبحث تسريع تنفيذ المشاريع العمومية بكل القطاعات، وغارة مكثفة على جنوب لبنان، وترامب يؤكد إحراز تقدم بالمفاوضات. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث التئم يوم أمس بقصر الحكومة بالقصب مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، خصيص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات وبكافة جهات البلاد. وشددت رئيسة الحكومة لدى افتتاحها أعمال المجلس على ضرورة تطوير المقاربة المعتمدة في إدارة المشاريع العمومية وحوكمتها بالعمل على تحسين جاهزيتها من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل مشروع ومدى قابليته للتنفيذ بصفة مسبقة، مبينة أن الدولة تعمل بصفة متواصلة على التسريع في إتمام كل المشاريع العمومية الجارية بأحكام المتابعة المستمرة من أجل استكمال إنجازها في الأجال المحددة لها والانطلاق في مشاريع جديدة. وأضافت رئيسة الحكومة أن الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص أجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلا عن تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. أشرف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في مقر المجلس ببردو أمس على اجتماع مكتب المجلس الذي نظر في مقترحات قوانين وأسئلة كتابية وطلبات لرفع الحصانة عن عدد من النواب. وحسب بلاغ للبرلمان، نظر المكتب في 3 مقترحات قوانين مقدمة من قبل مجموعات من النواب وقرر إحالتها إلى اللجان المعنية. ويتمثل المقترح الأول في مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، وتقرر إحالته إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. أما المقترح الثاني المقدم من قبل عدد من النواب فيخص قانونا توجيهيا يتعلق بإرسال نظام التصرف الحديث في الإدارة، وأحيل إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. وطنيا أيضا، الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تحذر من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الأشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا، ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وأكدت الجمعية في بيان نشرته يوم أمس، أكدت ضرورة التمييز بين الحرص المشروع على المنظومة التربوية والسعي إلى الحفاظ على مصداقية امتحانات البكالوريا من جهة، وبين المبالغة في ردود الفعل العاطفية التي قد تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى. وأوضحت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أن موقفها يأتي على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إثر انتهاء اختبار الفلسفة في اليوم الأول من امتحانات البكالوريا، من مواقف وتعليقات ومقاطع فيديو أثارت جدلا حول سير الامتحان وظروف تنظيمه. الجمعية دعت أيضا مختلف الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية وتجنب نشر أو تداول محتويات من شأنها تشكيك في قدرة سلطة الأشراف على معالجة ظاهرة الغش بالنجاعة المطلوبة أو إثارة مسائل تتعلق بتكافؤ الفرص والحق في النجاح، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي لا يزال فيها آلاف المترشحين والمترشحات بصدد اجتياز بقية الاختبارات. اعتبرت الجمعية أن مثل هذه الممارسات لا تسيء فقط إلى صورة المدرسة العمومية التونسية داخل البلاد وخارجها، بل قد تؤثر أيضا سلبا في معنويات التلاميذ المترشحين للامتحان الوطني وأوليائهم، فضلا عن انعكاساتها السلبية على المناخ العام داخل المجتمع. دوليا الآن أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدة مقتل 3526 شخصا وإصابة 10733 آخرين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه قد يعتقد أن تقدما يجري إحرازه بين إسرائيل ولبنان، معتبرا أن لبنان يستحق السلام بعد سنوات من التوتر وعدم الاستقرار. وترامب يضيف أنه أجرى اتصالات مع حزب الله بشأن هذا الملف، مشيرا إلى أنه يعتقد أن تقدما قد تحقق، مؤكدا أن من الجيد أن ينعم لبنان بفترة من السلام. قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أمس أن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. وأضاف رضائي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى الضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يبقي الغموض بشأن شروط طهران على حد تعبيره. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يدعو المسؤولين ببلاده لوقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، واصفا إياها بالمهزلة والإهانة ومتعهدا بمواصلة المقاومة. ومن أخبار العالم أيضا، قالت أذربيجان وأرمينيا أمس إنهما توصلتا إلى اتفاق سلام بعد مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع القائم بينهما منذ نحو 4 عقود ومنذ الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي عام 1991 تواجه البلدان في معارك حدودية عدة. وقد سعت كل من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التوسط بين الدولتين لفض النزاعات. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
2: صوفيات

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة 19 ذو الحجة 1447 للهجرة، الموافق ل 5 جوان 2026. العلامة البارزة في طقس اليوم استقرار نسبي في كل العوامل الجوية مع تواصل الحرارة تقريبا في معدلات صيفية مقبولة والحمد لله، رب يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا مع فرضية بعض الأمطار. يقول محرز الغنوشي مثلا، يقول اللي يحب يبحر ينجم يقصد ربي، والفرضية يقول متاع بعض الأمطار المتفرقة مطروحة زادة بالوسط الغربي آخر النهر، لكن في مجمله طقس صيفي بأتم معنى الكلمة. هذا ما يميز طقسنا اليوم. بالنسبة لتونس تحتفل اليوم وتحيي اليوم الوطني والعالمي للبيئة. كيفاش نحتفي وكيفاش نحيي هذا اليوم وإحنا ننظر على يميننا وعلى يسارنا وأمامنا؟ التونسي يلقى روحه مضيف داخل داره، ينظف داره بيتم معنى الكلمة، يبعد عليها 10 متر انتهى الأمر، يولي يحارب هذه البيئة ويتعوج عليها وينجم نقوله أضر بهذه التوازنات البيئية وأضر بالبيئة من خلال عدم المحافظة وعدم التعامل معها الجيد. ما هوش الكل، لكن البعض منا اللي لربما اليوم نرجع ونتحدث على هذا الموضوع. هل فما حل؟ هل النجم نصل وما يجب إصلاحه في ما فعلناه بالبيئة متاعنا اللي نعيش فيها واللي ولات عندها انعكاسات خطيرة جدا على حياتنا اليومية؟ إذن اليوم الوطني والعالمي للبيئة عيد بأي حال عدت يا عيد، هذا ما نسأل عليه التونسيين والتونسيات، ويجاوبونا بجاه ربي من خلال الفيسبوك ولا من خلال سي 29100 الريبوندور متاعهم اللي يوصلوا فيه صوتهم 29100 وأيضا 73243000. هات ساعة احنا نبدأ، شبينا دخلنا في الغريق من الأول، هات نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. هات نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين وانا متفقين هي حسن حسين وزيد زيد، أنا رأيت حل كل البيبان والشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. ثم أروع حاجة وأهم حاجة راهي ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم انطلاقتنا في حصتكم اللي تتواصل بكم ومعاكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون على بركة الله في صباح الورد بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الإسراء بصوت المقرأ الشيخ ياسر الدوسري، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضية والدين. جمعة مباركة للجميع وان شاء الله حظ موفق وسعيد لأبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات اللي اليوم يقصدوا ربي لليوم الثالث لامتحانات البكالوريا. ان شاء الله بالنجاح، ان شاء الله ربي ينجحهم ويفرح كل العائلات التونسية. نرحب بالخليفة متاعنا. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مرة والشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين، خاصة شادين الطريق، ان شاء الله يوصلوا سلمين كما قلت، وكل التوفيق إن شاء الله لبناتنا أبنائنا من تلاميذ البكالوريا اللي هما في اليوم الثالث الامتحانات. نعود ونقولوا ديما إن شاء الله موافقين. الاهتمام بالبكالوريا معلوم حاتم باش من الناس، لأنه الامتحان الوطني التقييمي بعد مسيرة متاع سنوات وسنوات، 13 سنة على الأقل دراسة،
1: من الابتدائي 6 و7 3 سنة. الامتحان الرسمي المفروض،
2: وعلاش مهم ويلزم ديما
1: الاخر اختياري، معناها
2: هذا هو
1: على كل. اليوم يا سيدي خليفة، اليوم الوطني والعالمي للبيئة، ماذا بيا كان نعملوا هكا حتى سويعة من زمان تفكير كتوانسة، احنا ناقفوا شو عملنا للبيئة متاعنا
2: فعلا،
1: شو اللي عملنا فيها؟
2: صح صحيح صحيح،
1: شو عملنا لها؟
2: ايش
1: خلينا لصغيراتنا؟
2: صحيح
1: والله، هذه اهم حاجة كان نطرحه اليوم هذا السؤال ونحطه لي بوين بوزيتيف ونيجاتيف اللي امامنا، هذا الايجابي وهذا السلبي، وتو تشوفوا الميزان.
2: هتكنا بيئتنا احنا، نسبق كان بالجواب، هتكناها كما نقولوا احنا. على كل هذاك تو نرجع لهم حاتم في الحصه متاعنا وبحضور ضيف مختص في الموضوع
1: في المجال هذا. باهي، الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 4 جوان عندنا 25,467 مليون دينار، بقينا بأيام التوريد 103 يوم، إن شاء الله نرجع لنساق التصاعدي. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 3 جوان عندنا 1210 مليون دينار. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق، معناها كل سبيس هذاك نقص شوية باهي، ولكن بقى طالع، معناها كيف نقول 29,499 مليون دينار، طالع برشا،
2: طالع
1: ان شاء الله يطيح وان شاء الله يرجع للاخر للمستويات العاديه. الدولار يا سيدي يتهدى عاديه مع ساعدك، لا صراحه السيد قطع رباط 2913 مليم فاصل واحد
2: قرب
1: بدا
2: ولا يقلق.
1: اليورو تراجع شويه باهي، هما 3386 مليم فاصل 5، لكن الدولار يخوفه،
2: يخوف نحسبوله، خاصة بالنسبة لنا احنا كما قلنا القروض معناه الديون هذيك معظمها بالدولار.
1: واضح. ايش عندنا في المتينة اليوم؟
2: هذا هو، انت كنت تتحدث عن اليوم العالمي للبيئة، واحنا زاد نتحدث عن معاناة التوانسة مع الوشواش سنا حاتم،
1: من مشاكل وانعكاسات ما عملناه في البيئة.
2: هذا هو
1: التوازنات البيئية، دخلت صار فيها اختلال، تخرج لك الوشواشة والحريقة في البحر، وتخرج لك اللفعة على الدفع العباد ولا مروة هذيك تعرف انت، فهمت، ويخرجوا الكل
2: الحشرات هذيك كلها. هكا علاش باش تكون في الاستوديو معنا سي محمد عادل الهنتاتي اللي نعتبره احد اهم خبرائنا في البلاد في البيئة، وباش يكون معنا نحكيو على ايش نعيشوا والاسئله اللي كنت تتحدث عنها. باش نرجع لموضوع الساعه، البكالوريا. البكالوريا والحديث عن موضوع الغش اللي تهول زاد في جزء منه الحقيقه، ايش وقع بالضبط في جهه قفصه، حادثه ولات فيها تحقيق، ثم ايقافات ما ثماش ايقافات،
1: ثم استاذ
2: اي هذا قالوا تداول على مستوى مواقع التواصل، تعرف احنا عندنا شويه موقف الحصه من موضوع الفيسبوك، ماناش مزروبين احنا ديما نقول اللي يهبط فيسبوك ماناش مزروبين. باش تكون معنا لجودة الدحمان التعليق على الحادثة متاع قفص، طبعا متابعات من تبرقة.
1: نذكروا شنو هي الحادثة متاع قفص بالنسبة اللي ما شافوهاش على الفيسبوك، أستاذ شد حد حسب ما يقولوا
2: في شبهة
1: في محاولة غش، قام بالواجب وما يملي عليه ضميره، الا انه وقع اتهامه
2: كونه هو داخل في
1: العملية وطلب رشوة قبل بنهار وقال له انا نعس عليها وكذا، و كبرت الحكاية إلى درجة
2: تحقيق.
1: أنه تحل تحقيق ويقولوا أنه وقع إيقاف.
2: هذا كله بشوفوه مع اللجودة الدحمن متابعات كما العادة ونشرة الأخبار في سوسة سواء كان في الشارع العام أو في الرياض.
1: نمشي لسوسة مباشرة الآن نعمل ترتيحة بحذك في سيدي
2: شوية دعوات الباك
1: وبعد مباشرة لبسمة إسعادية في نهاير جمعة نهاير زين ونهاير مبارك ودعوات تعمل 66 ألف كيف. يلا أم بريف
0: أم بريف
3: أم بريف
0: أم بريف
1: صباح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة إسعادية في وعلى الكرة الأرضية.
4: نهارك فل حاتم أنت اللي يسمعوا فينا الكل. صباح النور عليك على خليفة ومروة ومنال وسعاد ووليد وكل من يخلط له صوت جهرة في ملقيت هدايا نهاير جمعة. إن شاء الله مبروك سعيد على الناس الكل. طريق السلامة للي خارجين توا قاصدين ربي اللي قاموا بكري زادة يحضروا في رواحهم اللي خليني نقول النهار الأخراني من الشوط الأول متاع البكالوريا. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. إن شاء الله نعود نقول اللي زرع واللي خدم على روحه إن شاء الله يحصد في ختام هالمشوار الدراسي متاع عام كامل. إن شاء الله بالتوفيق للناس كل. نهير مبروك سعيد مرحبا بالجميع.
1: شكرا لك. بربي سمحني قلت منال معناها منال بنت خيل رجعت من الكونشي هكا.
4: اي رجعت من منال اليوم
1: كملت الامتحانات نتاعها نتاع ورجعت من الكونشي. والرافي مروه قبليك فرحانه وينك وعوده ميمونه وخليت بلاصك ودرا شنو فهمت لالا عوده ميمونه يا منال
4: قالت لك عايشك
2: دهش نحس
1: شنو
2: منال دهش متعبتها الامتحانات
1: زعمة
4: اي لا ما حتى الصحية تأثر الامتحانات وكل ما يحيط بالامتحانات من مراجعة وما إلى ذلك صحيا راي تستنزف برشا من الأمهات بصفة خاصة. صحيح
1: مش
4: نحكي على الأولياء الأولياء
2: أو حفظة ياسر قاعد تفرغ في القزورات متاع الحفظ
4: اي بالطبيعة بالطبيعة.
1: باي شكون عندنا اليوم في الرياضة؟
4: طبعا وليد جزيري. صباح النور سي وليد. أهلا وسهلا.
5: صباح النور سي حاتم. صباح النور سي خليفة. صباح النور الناس كل.
4: أهلا وسهلا.
1: باي نبدأ معك بسمة.
4: طبعا نبدأ بأبرز العناوين اللي باش ناخذوها بالتفاصيل في اخبار السبعة ان شاء الله. فما مجلس وزاري مضيق تم عقده البارح وموضوعه الاساسي هو برشا مشاريع في عديد المجالات مشاريع عمومية نحكي برامج كيف كيف في عديد القطاعات ما هيش قاعدة تمشي بالوتيرة اللي يلزمها تمشي بها. دوك تم النظر في هالمشاريع هذه والدعوة للتسريع في تنفيذها على أقصى بطبيعة الأجل. خلال الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي وزير الشؤون الخارجية أكد عمق ومتانة علاقات الصداقة والتعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية. تونس تحصل على تمويل دولي قيمته مليوني دولار. الهدف هو ترميم النظم البيئية ببحيرة إشكل. في اليوم العالمي للبيئة الاتحاد من أجل المتوسط يدعو إلى تسريع العمل المناخي في المنطقة. في أخبار العالم الكيان المحتل يعلن تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات بارزة في حركة حماس. وبعد الإعلان على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان أول تعليق من حزب الله يقول إنه الاتفاق مع كيان الاحتلال هو اتفاق مخزي ويعكس الهزيمة والاستسلام. التفاصيل في أخبار السبعة إن شاء الله.
2: طبعا الكورة وليد طول الاستعدادات على شدها بالنسبة للمنتخب الوطني كولا.
5: صحيح صحيح. المنتخب باش نبداو احنا باخر اخبار. المنتخب اللي ينهي اليوم تحضيراته المباراة الودية الاخيرة غدوة ضد المنتخب البلجيكي مضي ساعتين بتوقيت تونس. اليوم تدرب في ملعب المباراة في بلجيكا. نقطة إعلامية للمدرب الوطني الصبري اللي موشي معه ديلن براون. ثم نلعب غدوة ضد بلجيكا ثم نهار الأحد نسافروا للمكسيك لأنه أول مباراة في المكسيك ثاني مباراة في المكسيك وثالث مباراة في الولايات المتحدة الأمريكية. تقريبا فول ب 16-17 ساعة باش نوصلوا للمكسيك. منافسنا في الدور الأول في المباراة الأولى المنتخب السويدي كان تعادل البارح مع اليونان هدفين لهدفين. في تونس نحكيه على الوضعية المالية الصعبة لمستقبل جابس. نحكيه زاد على رئيس ترجي جرجيس حافظ طالب اللي قرر عدم ترشح من جديد لرئاسة ترجي جرجيسي بعد 4 سنوات على رأس الفريق. شبيط القروان تدعو الجامعة الفتح تحقيق حول ملابسات منح إجازات الأندية. نحكي رياضات فردية في رأس القطوسي في التايكوندو تحصل على الميدالية البرونزية. ونحكي زاد على المقابلات الودية البارح، العراق مردود ممتاز جدا يتعادل مع إسبانيا هدف لهدف، وخاصة المنتخب الفرنسي اللي انهزم فوق أرضية ميدان وذاد المنتخب الإيفواري. منتخب الكوت ديفوار قوي برشا البارح، شفناه انتصر على فرنسا هدفين لهدف.
1: وإحنا باش نحكيو موسيقى توا ونعملوا أن أونشينمون يعمل الكيف مطول، ننطلق فيه كالعادة بصوتها ونخليكم مع رائعة منا روائية في بدايته. وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله جمعة مباركة، وإن شاء الله صبحكم فيروزي طريق السلامة للجميع وبالنجاح والتوفيق لبناتنا وأبنائنا في البكالوريا. بقوا معنا راجعين.

0: سيتي.
1: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار.

0: بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي. مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية.
4: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى أولى نشرات هذا اليوم وهذه أبرز العناوين. التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات محور اجتماع مجلس وزاري مضيق. تونس تتحصل على تمويل دوري بقيمة مليوني دولار لترميم النظم البيئية ببحيرة إشكل. والبعثة الأممية في ليبيا تنفي وجود برامج لتوطين مهاجرين. في تفاصيل أخبارنا، التأم أمس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري خصص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات وبكافة جهات البلاد. رئيسة الحكومة أكدت لدى افتتاحها أعمال هذا المجلس أهمية التسريع في استكمال كل البرامج والمشاريع العمومية في الأجال المحددة لها وبجودة عالية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة ودفع الاستثمار العمومي والخاص والنمو الاقتصادي والتشغيل. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة تطوير المقاربة المعتمدة في إدارة المشاريع العمومية وحوكمتها بالعمل على تحسين جاهزيتها من خلال دراسة الجوانب الفنية والعقارية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل مشروع ومدى قابليته للتنفيذ بصفة مسبقة قبل إقرار برمجته للإنجاز حتى لا يتعطل خلال الأشغال، مع ضرورة تحسين إدارة الصفقات العمومية واختصار الأجال وتبسيط الإجراءات. أيضا أبرزت زنزري حرص الدولة على التسريع في استكمال إنجاز كل المشاريع العمومية الجارية في الأجال المحددة لها والانطلاق في مشاريع جديدة بما يضمن تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية المنشودة، ويساهم أيضا في تنشيط الاقتصاد الوطني ويحسن من مناخ الاستثمار ويخلق فرص الشغل طبقا لسياسة الدولة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. ودعت إلى ضرورة رفع كل التحديات والصعوبات وأحكام المتابعة الميدانية لنسق تقدم المشاريع العمومية من قبل الهياكل المتدخلة وتذليل كل العراقيل والعقبات، مع وضع آليات المتابعة والمراقبة الميدانية للأشغال في كافة القطاعات والمجالات وبكامل جهات البلاد. رئيسة الحكومة حثت في هذا الإطار المسؤولين مهما كانت درجة مسؤوليتهم سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، حثتهم على الالتزام بالمتابعة الحثيثة للمشاريع المناطة بعهدتهم وحل كل الإشكاليات في الإبان وتبسيط الإجراءات والتفاعل الإيجابي مع كل مواطن أو مستثمر لتجاوز الصعوبات التي قد تعترضه، فضلا عن التسريع في معالجة الملفات وفي استكمال المشاريع العمومية مع ضمان متطلبات النجاعة والجودة. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي مساء الخميس خلال مشاركته في حفل الاستقبال الرسمي الذي نظمته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي، أكد عمق ومتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين منذ أكثر من 229 عاما. وشدد الوزير في كلمته على أهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بهذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات بما يستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين، وذلك في إطار الثقة والاحترام المتبادلين وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عن تخصيص تمويل مباشر بقيمة مليوني دولار أمريكي، أي حوالي 5.8 مليون دينار تونسي، لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وذلك ضمن حزمة مشاريع دولية صدق عليها المرفق خلال اجتماعات مجلسه 71 والجمعية العامة 8. الثامنة التي انطلقت أشغالها يوم 30 من مايو المنقضي، وتتواصل

0: إلى غاية 6 جوان الجاري في سمرقند في أوزبكستان، وقد تم إدراج هذا المشروع ضمن فئة المشاريع متوسطة الحجم والتي سيمتد تنفيذها بين عامي 2026 و2028. دعا الاتحاد من أجل المتوسط بمناسبة إحياء اليوم العالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان من كل سنة إلى تسريع العمل المناخي في منطقة المتوسط، إحدى أبرز بؤر تغير المناخ في العالم. وأكد الاتحاد من أجل المتوسط في بيان له أنه وفقا لشبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي ميديك المدعومة من الاتحاد، فإن حرارة المنطقة ترتفع بمعدل أسرع من المتوسط العالمي بنحو 20%، فيما تجاوز الاحترار الإقليمي عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. دوليا، وصف حزب الله الاتفاق الذي أعلن في واشنطن عقب محادثات مع كيان الاحتلال بأنه مخزن، وذلك بعد تأكيد الرئيس اللبناني أن الاتفاق يشكل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في المنطقة. الأمين العام للحزب نعيم قاسم دعا في كلمة له يوم أمس، دعا السلطات اللبنانية إلى وقف الإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة مع المحتل، معتبرا هذا الاتفاق استسلاما وهزيمة وفق توصيفه. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اغتيال قيادات وصفها بالبارزة في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس شمال قطاع غزة، وذلك بعد تنفيذ عمليات عسكرية متزامنة شمال القطاع، فيما لم يصدر تأكيد أو نفي من حركة المقاومة حماس حد هذه اللحظة. ختاما، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس صحة ما وصفته بالمزاعم بشأن وجود برامج أممية لتوطين المهاجرين داخل ليبيا، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تماما عن الصحة، وذلك بعد احتجاجات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس أمام مقر تابع للأمم المتحدة. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: الثالث 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لبناتنا وأبنائنا من تلاميذ وتلميذات البكالوريا في اليوم الثالث. مروة السالمي قاعدة تتبع في كل صغيرة وكبيرة وتقع عندها كان المعلومة الصحيحة وإن القول ما قالته مروة السلمي.
2: هذا هو حاتم صباح الورد، كل مستمعات كل مستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرابة إن شاء الله يوصلوا سلمي لحضر في روح إن شاء الله موافقين كل بناتنا وابنائنا من التلاميذ اللي عديوا في البكالوريا إن شاء الله، معناها شوط أول إيجابي قال الآخر
1: يوفى اليوم الشوط الأول سبت لحد يرتاحوا يرجعون على التسنين إن شاء الله بالتوفيق. يرحب صعبة شوية بالنسبة حتى اللي عدي لأنه بش يدخل تحذير وتركيز
2: يخو نفس آخر للمواضيع الأخرى
1: باهي تنفيسة باهي إن شاء الله بالنجاح اليوم. احنا نمشيوا للأفراح ونهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 5 جوان ونستقبلوا زادة المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم على الاسماس. بعثونا اسماس في الاسم واللقب متاع العزيز عليهم وايضا رقم التليفون وقالوا لنا قوموا بالواجب، هذا كل بعثوه على 85 990، انتم راهو تنجموا تعملوا كيفهم، فقمنا بالواجب باش يكونوا معانا وباش نفرحوا معاهم بعياد ميلادهم ونهنيوهم وايضا نهديوا لهم الكادو الرائع من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع سلمى عيسى، نقول لك صباح الورد يا سلمى. سلمى
1: مرحبا يا سلمى،
2: اهلا بيك. صباح الورد.
4: صباح الورد وكل ولي
2: اسمي. كل عام وانت حي بخير يلا.
4: عايشك
2: سلمى عيسى هكا ولا؟
4: سلمى عيسى.
2: عيسى منين تكلم فينا؟
4: من صيادة منستير.
2: مرحبا بكل مستمعينا في صيادة وفي المنستير. سلمى في الدار هكا ولا مش الخدمة؟
4: في الدار.
2: كداش عملت يلا اليوم؟
4: شنو كيفاش عمل؟
1: عندك العقل والله عندك العقل بنيتي. معناها يقصد راه هزك الثنية أخرى وأنت الحمد لله مركزة، يقصد شو عملت عمر؟ منحى كلمة العمر وقالك شو عملت فقط، فهذيك هي العملية.
4: 32 عام.
1: قداه؟
4: 32.
1: تنبك الشباب. الشباب.
2: تنبك الشباب.
1: ربي يطولي في عمرك في الخير وإن شاء الله ديما فرحانة هكا.
4: عايشك يبارك لك وأنت زادة.
2: يا لا سلمى شكون صاحب المفاجأة؟
1: هو
4: أنا نصور عائلتي أم بابا أخواتي.
1: شو اسمه الوالد؟
4: كمال عيسى.
1: سي كمال بوسودي من جبينه وربي فضله وربي يخليه هكا. هو أخواتك عائلتك مفماش حد آخر مفماش
4: كان أما كان دارنا عندهم الفضل.
1: أما شو اسمه أما؟
4: نادرة
1: بوسادي زادة من جبينه. بيخا نشوفوا مع سيدي خليفة هل أخواتها وبوها وامها كما قالت وإلا
2: بوها وامها.
1: بوها وامها.
2: أي سي كمال ولا نادر الشريف والدتك هكا ولا؟
4: إيه.
1: ربي يحفظهم وربي يخليهم لك هذوكم الخير والبركة بنتي.
4: مالا عايشك يبارك لك عايشك.
1: إن شاء الله كل عام وهم يهنيوا فيك هكا بالأفراح وبالمسرات. وإن شاء الله كل عام وتحيا مليون ألف خير يا سلمى عيسى من صيادة. يلا نواصل
2: نمشي ولا فاطمة السعداني هكا تقريب السعداني تون ثبتوا ألا فاطمة صباح الورد
5: بس النور
2: كل عام وانت حيا بخير
1: يا فاطمة يا بنت العم السعداني هكا اللقب
5: اي
1: هكا هو عرفت
2: اي
1: تعرف علاش تعرف علاش قلت لها يا فاطمه يا بنت العام عطوا تعرف علاش سيدي
2: ها باش تعرف منين تكلم فينا يا فاطمه
5: من حمام
1: لو هذاك هو فاطمه مرحبا بيك لالا
5: وبيك عايشك
1: كل عام وانت حيا مليون الف خير
5: يعيشك يفضلك عايشك
2: اي يا فاطمه قداش عملت اليوم
5: اليوم 52 سنه
1: تولي في عمرك في الخير إن شاء الله وإن شاء الله في المية وما بعد المية والصحة قوية يا فاطمة
5: آمين يا ربي.
2: أي بنت حمام لنف أعطينا بالضبط شكون اللي بعثنا لسماس وقال هنيوه بعيد ميلاده
5: أنا نعرف ومغروم هكا رجل أختي وخويا وأعز الناس في العيلة الكل حبيبي جملي رجل أختي روضة
1: سي الحبيب نعرفه أنا
5: خاطر مغروم هكا ويحب يعمل مفاجآت هكا
2: هيا لفاطمة عندك محاولة أخرى
1: مو هو سي الحبيب
2: لا مش سي الحبيب
1: فاطمة زيد يا فاطمة تكون يا هو يا زوجته فماش حد آخر
5: والله ديما يعملنا مفاجآت عندي زاد أختي فات أنا راجلها
1: باهي برشا باهي برشا هاي سيدي خليفة
2: أختها روضة
1: أختها روضة وبنتها تسنيم بنت روضة هدية بنت أختك
5: تسنيم
1: إن شاء الله ديما هكا في الأفراح وديما يهنيو فيك يا فاطمة خاصة أنت وعاد ولاد وبنات حاملين فعايشين على إيقاع الفرح هكا ولا لا
5: الحمد لله أكيد أكيد
1: خرجت معاهم للرومبوان وغنيت وفرحت ولا
5: خرجت ما خرجتش اما شفت الاجواء
1: اش غنيو هما اش غنيو يا فاطمه
5: برشا برشا حمزه
1: عندكش حويشه هكا حافظت تذكرني فيها ترى
5: والله الحمد لله اما ما شاء الله ما شاء الله فرحنا
1: نشكر هاي ان شاء الله ديما في الافراح
2: ديما فرحانين
1: ان شاء الله ديما فرحانه ان شاء الله لله
5: ان شاء الله يا ربي ديما ان شاء الله
1: شكرا لك فاطمه بارك الله فيك نواصلوا سيدي خليفة
2: قال سيد حاتم
1: عندك مروة صفاقسي من المنستير تهنيها حمادها أمال العجيمي وأيضا خطيبها
2: كل عام
1: يقولوا لها كل عام وانت حية بخير يا مروة يا عزيزة يا غالية به هات نشوفوا توا التصويت رقم واحد ولا رقم اثنين يلا مروة رقم اثنين يا خليفة
2: رقم اثنين فاطمة السعداني
1: فاطمة السعداني من حمام لمفتة تحصل على المونجيلا الرائعة اللي هي من اهداء سيتي وتشحنا لحظات وراجعين مع الخليفة بن سالم لحديث عن أستاذ وقع إيقف أستاذ آخر في حالة تقديم للمحكمة مشاء ووضع معناها تحت التحقيق الآن في انتظار صدور الحكم النهائي معناها ونشوفه
2: نهاية إجراءات التحقيق
1: لأنه أوسي فما اتهام
2: يبقى السؤال إيش صاير بالضبط
1: هذا نسأله عليه بتاع محاولة غش من طرف
2: الأستاذ ولا موضوع الأسد يعني هذا على حبونا
1: هات نشوفه هذا بعد قليل مع خليفة بن سالم في الريال بلون أبقى معنا موضوع مهم للغاية
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال كل يوم عندك ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فصل صوتك

0: 73 24 3000
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أغاني
3: جوهرة أفلام
2: بيبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفلام تي في شوف أسمع واتمتع
4: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة ثقتنا دائما وابدا ثقة عامية في الأساتذة متاعنا نعتبرهم وقت اللي كنا نقرأ البو السلطة حتى الأكثر من البو احترام شديد للأستاذ الأستاذ مثال للاستقامة وأيضا لتطبيق القانون ماذا يحدث في بكالوريوسنا هل الأساتذة هي اللي ولات تعمل في محاولات الغش ولا تعمل في وفاق من أجل الترويج لكذبة أساسية تتعدى على العباد وعنا الامتحانات عنا كذا
5: الامتحانات وعدنا الإمكانيات هاي التكنولوجيا هاي
4: سيبا نورمال خديفة يعني جيم الأستاذ والله ما نشي فهمها وين وصلنا في العملية هذه على كل فلارير بلون خليفة بسالم شي حل الكتاب مع ضيفته اللي باش نكتشفها بعد لحظات من الآن
6: Arrière-plan.
5: طبعا هذا على مستوى ما يروج حاتم
4: بطبيعة الحال
5: نعرف ونرفع اللبس على كل ما قيل من هنا وهناك في علاقة بموضوع الغش اللي ديما نقوله راهو ماهوش كبير في بلادنا باش ما نرذلش كذلك البكالوريا والشهادة العلمية
4: باش نبداو واضحين في العملية راهو في كل بكالوريا في العالم فما محاولات الغش فما محاولات الغش شنو قوتنا احنا وقوه البكالوريا نتحد منها تنقص منها
5: هذا هو
4: مش تولي كلها مضروبه بكالوريا مضروبه نعرفوا بعض الاماكن برا عندي البكالوريا غادره لكن راهو في تونس الشهاده نتاعنا معترف بها رسميا في الخارج
5: وذات
4: قيمه علميه وحريصه وزاره التربيه وزاره الداخليه وكل المتداخلين الدوله التونسيه على المحافظه على سلامه الشهاده الوطنيه
5: هذا هو يبقى القصه غريبه في قفصه استاذ يتفطن الى مترشح بصدد محاوله الغش ديما نقوله احنا في اطار الشبهه الامر يتعكس انه يتهم هو من قبل اقارب التلميذ كونه هو متورط في عمليه الغش
4: طلب برشوة
5: وقال
4: انا نعرف الصاله اللي باش نعس عليها عندي سيوش وشكون عندي
5: هي يعرف الاستاذ بالفعل الصاله من عدم هذا
4: ولا حاجه اكتشفها نهارتها
5: هذا اللي نعرفوه احنا انه نهارتها رئيس مركز الاختبار الامتحانات هو اللي يعطيه يقول له انت عندك الصاله هذه والصاله هذه وغيرها ومعاه زاد استاذ اخر كل قاعه فيها زوز اساتذه يعسوا هذا الكل والتفاصيل باش تكون معنا
4: لكن فما حديث على حد اخر وقع ايقاف
5: وقع في جهه اخرى في جهه تونس كذلك تم إيقاف
4: صحيحة ما صحيحة خلينا نشوف
5: في عملية التواطؤ والوفاق في عملية الغش بتكون معنا الأستاذة جودة دحمان الكاتب العام مساعد نقابة التعليم الثانوي اللي نقولوا لها صباح الورد أستاذة
7: صباح الخير خليفة حاتم كامل الفريق وكل مستمعات ومستمعين إذاعة جوهر أفام شكرا
4: أستاذ أنا نقعد به وما نصدق ساعات لأنه الأستاذ في حياتنا إحنا صغار وحتى التوى هو مثال في يحتذى به في تطبيق القانون وفي المحافظة على قيمة الشهادة العلمية ما يحدث الآن دي بوان دانتيروغاسيون تطرح واعطينا صحيح من الغلط
7: هو اللي الأستاذ في الأخر هو مواطن قاعد يقوم بالواجب متاعه، ما نش طالبين حتى كونهم ياخذونا مثال نحتذى به، ولكن المؤكد كونه وقت اللي نمشيه بش نقوموا بالواجب متاعنا ونقوموا به بكل تفاني باحترام تام للقانون. تولي المسألة تخوف وتولي المسألة تقلق برشا وقت اللي تولي حرصك على تطبيق القانون احترامك للامتحان الوطني ولمبدأ تكافأ الفرص، قيامك بالواجب يولي يخليك في ورطة، يخليك في معناتها وضعية خايبة برشا، وضعية لا تحسد عليها. وهذا اللي صار مع زميلنا نظرة
4: وقع. جودة أعطينا أنت كمسؤولة نقابية شو اللي وقع، وخاصة المعطيات تتابعوا فيها أنتم.
7: عن زميلنا نزهر البرهومي قام أستاذ مراقب في أم العرايس يقوم بالواجب متاعه، تفطنا إلى كونه ثم عملية متاع غش، يجب يكون التلميذ هذاك إمكانية كونه يكون التلميذ حامل لآلة معناتها اللي نسمعوا فيهم توها اللي كيت وهالدنيا الكل. قام بالواجب، خبر رئيس المركز الامتحان، قاموا بالإجراءات وفعلا طلعت التلميذة معناتها في بصدد الغش وعندها معناتها الآلة في معناتها في دنها، فهمت؟
4: في المذنها هذيك كالجور ديكوتور هكايا
7: اي هذيك. المهم في مذنها ولا كاكت، المهم ثم ثبتت عملية الغش. مشيوا معناتها بشي للمسار القانوني بشي حقه معاها. ما رعنا إلا الأب كونه يقول لا راهو هذا صار باتفاق مع الزميل مع الأستاذ، ونحنا خاطر ما عطيناهوش الفلوس ولا هو معناتها حالة ردة فعل تشمت فيها وبلغ عليها. الاختير حاتم كيفاش انا اللي قلقني كيفاش تعاملت راسا الساعه المندوبيه الجهويه والوزاره، من واجبهم كونهم يحميوا منظوريهم ومن واجبهم زاده كونهم يحميوا الاستاذ. مش معقول معناتها هذيا اللي عايشينه اليوم راهو حتى كان يوجع ما عادش نستغربوا منه. عندنا مده من اللي ولات معناتها تلفيق التهم جزافا وظلما وبهتانا للأساتذة، معناتها ولات بصفه كاينها الخبز اليومي كيف ما حكايه العنف.
4: جوده هو في صورة تهمة معينة رانا نخرج لهنا من البحث الإداري خاصة في الغش في البكالوريا إلى البحث القضائي. سؤال ما تروح اللي يطرحوا فيه
7: هذا راه لا يمشي المسؤولية الإدارية
4: اللي يطرحوا فيه توانسة. جودة هل الأستاذ قبل بليلة ولا بليلتين قبل نهارين يعرف وين باش يعس فان هي قاعة وشكون اللي عنده من المختبرين باش يعدوا امتحان البكالوريا؟
7: نعطيك أكثر من هكا، الأستاذ مش ما يعرفش حتى قبل معناتها ما يعرفش القاعة متاعه، القاعات تتبدل المندوبيات تعاود تبعث في الصباح، مثلا أنا عندي كونفوكاسيون تنجم تكون فيها نعس من الساعة 8 حتى تكشي للنص النهار في بلانينج معين، تعاود تتبعث في الصباح بلانينج آخر للمديرين لهذايا كل حماية للامتحانات.
4: فهمتك، معناها التوزيع ما يعرفوا حتى حد متاع الأستاذ وين بشي
7: ما يعرفوا حتى حد. وحاجة أخرى راهي المسألة أعمق من هكا، المسألة هذية كي بش تصير ساعة بش تكون فيها والعمليات اللي صارت راهي صارت عمليات الغش اللي صارت عمليات فيها معناتها تقاها فريق كامل لوبي كامل يخدم مع بعضه من أجل العملية هذه، كمان من نجموش معناتها نستسهلوها بالدرجة هذه. أنا اللي قلقني اليوم شنو تحنا في حاجتين الشيء ونقيزه وزود مسائل اللي تحنا فيه هما في تقديري خطيرين، يا إما نقولوا مثلا الغش ومش مشكل وهاو البلدان المتقدمة الكل علي شيخ نحن البلدان المتقدمة ناخذوا منها كان الغش اللي هو موجود فيها، هذه المسألة لا للتبسيط. حاجة الأولى خاصة بعد ما سمعنا معناتها خطاب السيد الوزير والحرص وكونه باش تكون ثم آلات في كل المؤسسات وباش تفيق بأي آلة وبأي تليفون يدخل المؤسسة، هذا الحاجة الأولى.
4: هذا صاير هذا موجود
7: هذا صاير ولكن مش معناتها مش بالطريقه اللي حكينا عليها لابروف اللي صارت سمح معناتها سما ناس شدت قاعده غش
4: اللي يسرق يغلب اللحاح يا بنيتي ابليكاسيون يا جوده طلعوا ابليكاسيون هما يقصوا الانترنت والفيسبوك هما يرجعوها
7: ايوه
4: يحط روحه يحط روحه مش في تونس يحط روحه في المانيا
7: هذه النقطة هذه هامة جدا وباش نرجع لها المسألة الثانية اللي طحنا فيها زيدا وهي خطيرة وخطيرة جدا في تقديري هي تبذير الامتحان الوطني حذاري من تبذير الامتحانات الوطنية والتشكيك في الامتحان الوطني هذه راهي الامتحانات الوطنية هذه فرحة التوانسة الكل هذه مسؤوليتنا الكل من حقنا نحن ننقضوا من حقنا نحكي عن إخلالات ومن واجب وزارة التربية كونها تحرص على معناتها حماية الامتحان الوطني وحماية منظورها وحماية الأسر التربوية الكل وحماية الأستاذ اللي اليوم أصبح مهدد على خاطر شنو اللي اختار خليفة شنو هي الرسالة اللي مشيت للأساتذة اليوم كي تمشي تعس أين نمشي نهز وباش نمشي نعس نلقى روحي باش نتقى في حالة تقديم ونلقى روحي في تحقيق ونلقى روحي مش معقول التعافي هذا
5: من حالة شاذة
7: يا خليفة حالة شاذة ولا مش حاذة
4: توقف ولا لا جودة في تونس تحدثوا على أستاذ توقف
7: لا أنا ما نجم نتكلم كان على حاجة متأكدة منها ومعلومة متأكدة منها توقف
4: ما عندكش حد من الأساتذة زملائك توقفوا
7: وانت ما عنديش
4: في النقابة
5: وبالنسبة للأستاذ الأزهر تقدم في حال التقديم يعني
7: اي الجهه الاستدعاء في حال التقديم باه الحاجه الاخرى يا تو اللي حكيتي عليها انت وقلت لي راهو اللي يسرق يغلب اللحاح نعرفوا اللي يسرق يغلب اللحاح ونعرف اللي عمليات الغش الرجاء نتاعنا كوننا نقضيوا عليها الحد الاكبر معناتها باش نحافظوا على الامتحانات ونحافظوا على مبدا تكافؤ الفرص خاطر الحديث هذا اللي نشوفوا فيه راهو يدخل نوع من البلبلة حتى على التلامذه حتى التلميذ معناتها يأثر له على نفسيته كيس مع برشا حديث وبرشا معناتها برشا ناس تزيد منا وبرشا حديث خارج
4: الموضوع وعملها هم الكل تولي مشكلة عند حتى التلميذ اللي ماشي عادي برافو عليك
7: بالضبط هذاك هو اللي ما لازمناش اما زاد راهو التعامل مع عملية الغش راهو ما يجيش كان وقت اللي تبدا الامتحانات من المفروض راهو التحضير يكون من الاول معناتها التحضير يكون مبكرا هذوما الناس نعرفوهم كل عام السوق هذايا نتاع الغش عمال يمشي ويتنامى ونعرفوهم الناس تخدم وسمى حتى راي في الصفحات وتعلن ما نعرفش ما همش يظهر لي باش يكونوا اقوى من الدوله والتحذير لعمليات الغش
5: يعني ثم نوع من الوفاق موجود ممكن يكون فيها
7: يا اخي ثم واحد يجم يخدم وحده معناتها
5: ممكن يكون فيه تلميذ
7: هو في كل الحالات مدان يكون بالطبيعة باش يكون فيه الولي يكون فيه تلميذ يكون فيه أستاذ هذا هو مدان من حيث المبدأ ولكن راك ما نجموش نحبوا نحن نحاربوا عملية الغش فقط بطريقة موسمية
4: نحاولوا نحاربوا فيها بطريقة موسمية ما نعرفش أنا هذا لأنه في وزارة الداخلية فما اجتهادات وفما خدمة وفما تحضير على مدار السنة اللي ما نعرفوش وما عندناش معطيات عليه ثم هل في وزارة التربية نفس الشيء فما خدمة على مدار السنة ولا لا ونا با لا ريبونس وناخذوها من عند حضرتك عندكم خدمة على مدار السنة لمقاومة هذه الظاهرة أستاذة
7: انا استاذه راني مكلفه بالمعنتها نخدم على روحي ومسؤوله نقابيه مانيش معنتها ما عنديش فكره كونه في شنو يصير في وزاره التربيه الاكيد باش نحكي بالموضوعيه في الامتحانات الاكيد كونه الناس تقوم بمجهودات ما نجموش ننكروا حاجه المساله هذه ما نجموش نردلوها الاكيد كونها وزاره الداخليه تقوم بمجهود ولكن سيد وزير الداخليه في المجلس النواب قررنا نحن تونس كي المرايه نعرفوا الكبيره والصغيره والكل شيء اي معنتها كي نعرفوا كل شيء معناتها من المفروض ناخذوا الاجراءات الكل من اجل حمايه الامتحانات الوطنيه زاد ما نجموش نقولوا اللي قاعد يصير راهو عادي ومساله عاديه كي تبدا عندك انت بعد درج معناتها شنو اللي يتبدل كان بعد درجين امتحانات تخرج وبعد درجين وباقي عندك ثم تلامذه عندها الامكانيه باش لازم توضحونا وتقولونا الناس اللي شديتوهم وخلي الراي العام يعرف خلي الراي العام خلي التوانسه تعرف وخلي التلامذه تعرف
4: جودة الرحمن انا معك اعطيونا صحيح هل فما استاذ واقع ايقاف والا لا نبريو الأستاذ هذا ونرفع الشبهة هذه ولا اللبس هذا ثم اللي موجود أمام التحقيق أنا نسأل سؤال هل النقابة تعمل له محامي وإلا الوزارة تعمل له محامي في صورة أن يظهر الرجل بريء
7: ونجم والله ما نعرفش لا بالنسبة لزميلنا نحن رانا متأكدين اللي هو بريء مش يجم يكون بريء اليوم الأستاذة قاعدة اليوم الأستاذة باش تراقب وباش تحمل الشارة الحمراء علامة على الغضب أي
4: واضح
7: فهمتوا هما معناتها شوف أنا ظروف زاد الناس تخدم هذه مسألة غير مقبولة، ومش مش في الظروف هذه اللي باش نجموا نأمنوا الامتحانات، نجاح الامتحانات ونجاح الامتحانات.
4: راهو ما فيكم باش أمنوها، ما عندها ثقة
7: فيكم. لا نأمنوها، أما يا حاتم راهو ما لازمش يكون على حساب المربي.
4: صحيح
7: يزيه المربي من اللي هز. هو ديجا انت تعرف نقعد كل حصه نقول لك رانا الوزاره والدوله قلبتنا في استحقاقاتنا وفي اتفاقياتنا، معناتها برشا علينا زيدا.
4: شكرا لك جداد احمان، الكاتبه العامه المساعده لجامعة العمل للتعليم الثانوي.
0: جونا افهم جونا ما يكون كان هكا.

0: E Pinha, oui musica. Jawar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawar FM.
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح النور صباح الورد البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحضيراته لمباراة بلجيكيا الودية غدوة السبت في بروكسل الماضي ساعتين بتوقيت تونس وهي آخر مواجهة ودية قبل التحول للمكسيك وأولى مقابلات المنتخب في المونديال اليوم حصة تدريبية أخيرة في ملعب المباراة بداية من ماضي ساعتين حصة باش تكون مرفوقة بتغطية إعلامية بنقطة إعلامية للمدرب الوطني صبري اللموشي ولاعب المنتخب دايلان براون من المنتظر غدوة حضور 50,000 متفرج في المباراة منافسنا في المباراة الأولى في المونديال يوم 15 جوان ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس المنتخب السويدي كان تعادل البارح وديا ضد اليونان هدفين لهدفين تشكيلة في كل شوط للمنتخب السويدي إليس السخيري قائد المنتخب متفائل قبل انطلاق المونديال
3: seulement fierté après c'est forcément un honneur on a cette chance de pouvoir faire cette nouvelle grande compétition la plus grande qui existe en termes de football Mais ça va être aussi une grande opportunité de pouvoir faire quelque chose de beau et pourquoi pas écrire l'histoire avec la Tunisie. Il faut être conscient qu'on va affronter des équipes de grande qualité et il n'y a qu'en montrant une force collective, en étant très soudé, très solidaire, qu'on pourra faire de grandes choses. L'opportunité, comme j'ai dit, de faire une nouvelle page, une belle page de l'histoire du football tunisien. Tahia Tunis.
2: سيد حافظ طالب رئيس ترجي رجيسو في كلمة ليه على الموقع الرسمي للفريق أكد أنه ماهوش باش يقدم ترشحه من جديد لرئاسة الفريق هو وكامل أعضاء الهيئة والدعوة إلى إجراء جلسة عامة انتخابية في أقرب وقت الشبيبة القيروانية وفي بلاغ لها تطالب بفتح تحقيق شامل ومستقل حول جميع الملابسات اللي رافقت منح إجازات الأندية وأكدت أنه البلاغ الشباب القيروانية أكد أنه نادي رياض البنزرت يتمتع بمعاملة استثنائية لم تتحصل عليها بقية الأندية الشباب أضافت أنها تملك جملة من المؤيدات والوثائق تؤكد حصول تدخلات مباشرة لفائدة فريق معين من خلال ممارسة الضغوط على الدائنين الشباب تحمل الجامعة كامل المسؤولية عن كل التداعيات القانونية والرياضية اللي قد تمس سلامة البطولة المقبلة المدير المستقبل جابس دعات السلطة الجهوية بجابس ومختلف الأطراف للتسريع في صرف المستحقات المتخلدة بذمة المجمع الكيميائي التونسي لمساعدة النادي على تسوية التزاماته المالية والقانونية في التايكوندو فراس القطوسي يحرز برونزية كأس رئيس الاتحاد الدولي الوزن أقل من 87 كيلوغرام بطولة دور حاليا في ألمانيا برونزية فراس القطوسي تحصل عليها بعد هزيمته في الدور نصف نهائي ضد منافسه الكرواتي كما كان متوقع بعد الفشل في التتويج في مصر وإفريقيا الأهلي المصري قرر إقالة مدربه الدنماركي توريب بعد أقل من سنة على تدريبه للفريق تقريبا فسخ العقد من جانب الأهلي كلف خزينة النادي 4 مليارات تحصل عليهم المدرب الدنماركي المنتخبات تواصل تحضيراتها المونديال أمريكا المكسيك وكندا 2026 أقل من أسبوع لانطلاق المونديال البارح في مدينة نانت الفرنسية المنتخب الفرنسي ينهزم ضد منتخب الكوت ديفوار هدفين لهدف مباراة ممتازة جدا للإيفواريين المنتخب الفرنسي بادر بافتتاح النتيجة بعد المنتخب الإيفواري عدل عن طريق دوي والثاني سجلوا ديالو إسبانيا تتعادل مع العراق زاد البارح مردود ممتاز للمنتخب العراقي مباراة وفات هدف لهدف مباراة تحضرها 33,000 متفرج إيران تفوز على مالي هدفين لصفر واليوم الصباح المكسيك تربح صربيا 5-1 وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية
0: جوهر سبورت
4: تسمعوا ماذا في الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FNTV. شوف اسمع واتمتع.

0: Kun fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: في السماء كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر اكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون اي ا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان تلقاونا في جو ماي كود سهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900 اكثر معلومات.
3: الو عزيزتي علقت ونرجعنا.
4: لحظة ما تعلقت
5: عليه هكا قهوتي الكل شربت هيلي
4: شكون يشرب لك في قهوتك؟
5: اي وين ماشية داخلة للكوجينة البارح بيت النوم اليوم الكوجينة
4: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
5: زيد عليه بدني الكل بالقرصان بتاعك
4: خلص فيك زيد
3: في وين هي اللونز؟
4: الو
3: الو يا حبي خلت ولا علقت انت؟
4: هاني جاية تنوريك فيها
3: لا ما غير ما تجي سي بون قتلتها
4: عملت
3: لها بخة لونز ماتت بالوقت
4: ترى تحكي على ناموسة
3: لونز تنسيك السوفرانس
6: برودوي LTH
7: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
6: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
1: جوهرة أفهم
2: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
8: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن اللي نستدعاهم باش يكتشفوا معايا شكونوا سوبر كوندكتور دو جور سوبر كوندكتور دو جات أسورانس الناس اللي أسوري في جات أسورانس واللي عندهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث يوميا عملية قرعة تصير على كل أجونس من الأجونس دو جات أسورانس ونأخذوا منها الفائز بهذا اللقب سوبر كوندكتور دو جور متاع جات اسورانس واللي يدخل للكلوب سون اليوم معانا سي عمر

0: انا ديما منور.
1: عايشك
0: يا عمر. ديما منور انا نحبك ناسك بالقدا خدر من قبل.
1: ربي فضلك يطول لي في عمرك ولا ينحيك يا صاحبي.
0: مره انا كنت عندي تاكسي وطلعت معايا مرتين.
1: اي خارج يا سيدي. الله يفضلك يطول لي في عمرك يا اخويا. ربي يخليك.
0: وقتها مازلت صغير تبارك الله عليك هكا هو.
1: ربي يخليك. يعيش خويا سيدي عمر. عايشك سي عمر الماجري. انت يا سوري وين بالضبط؟ فنهي اجونس.
0: الفرنس اللي في سارة بارتو هكا بجيت
1: لانتر. مون بليزير مون بليزير. انت الشعبوني. الشعبوني. قداش عندك يا سوري غادي عمر؟
0: عندي برشا. عندي يمكن فوق الاربعين سنة فوق.
1: اللهم صلي على النبي. باهي. وقداش عندك من اللي خديت البرمي يا عميرات؟ نحبك يا عمر.
0: البرمي من عام انا مولود عام 52. وقت عملت العشرين سنة خديته في ضربة واحدة. طول وقتها اسم الانجينيور القديم برشا السويسي هكا ولا اسمه العاشر.
1: اي كلي عدى للتوانسة الكل هذاك.
0: هذاك
1: يعطيك صحتك. هو العدل تويت. عمر المشري عام 1972 خذا البرمي نتاعو. انا عنده 28 و26 54 سنه البرمي. وانت قداش عندك ما تسببت في حتى حادث؟ انت ما تسببت في حتى حادث؟
0: والله يا سي حاتم الحمد لله عمري واحد. ثم مره مشيت في دار شعبان وقتها نخدم مع جماعه مع الناس فيهم تو ما سموش عباد. قصت عليا قطوسة نظيفة بيضة تعمل كيف. قصت عليا لغال في دار شعبان أنا باش نجيب الصباح آخر. هذه كل واحدة من الحمد لله نعرف ما عملت حد شيء. شفت جيب
1: حياتك كيف لما لما تسببت في حتى حادث من خذيت البرمي.
0: ما عندي حد.
1: معناه 54 سنة عمر الماجري الروكور يكسروا اليوم متاع السنة ويدخل هو صاحب الروكور. نسجلوا عنا الاسم هذا عمر الماجري 54 سنة ما تسبب في حتى حادث وهو أسوري في أجونس الشعبوني قات أسورونس أجونس الشعبوني في مون بليزير تونس. عمر شنو شنو
0: يعرفني حتى لا شاف دزولت حق ناس طيبة بقداز يرحم والديك والديه.
1: الحمد لله. عمرش نجم ننصح العباد من خلال التجربة هذه متاع السياقة من عام 1972 تبارك الله والله مصلي على النبي.
0: اسمع فما حاجة يزمر ظن وللزم تنازل حتى في أولويتك مثال. وفما مسافة مسافة لمان تخليها ليك تفيدك أنت باش وراك ما ينزلكش واللي قدامك ترتاح منه.
1: حويجة حويجة خلينا نحب نسلك عليها. قلت لي رزانة نسوقوا برزانة. شو معناها نسوقوا برزانة؟ كيفاش
0: رزانة؟ معناها اعرف روحك سايس روحك وحط الناس كل تعرف تغلط وانت ما تغلط. خلي المسافة وما تدوبلش وما تزيش واحد انسان عاتي اولويت لا نحيله ديرك توزب لا لازم ثم شوية احترام وثم واحد خذ تربي تبقى ديما لباس وما يمسك حد كرب.
1: عمر منيش تحتاط انت او تتخوف منيش من الكار من الكاميون الكبير هذاك اللي سمير مارك من
0: تحترمه وتعطيه مسافته ولا تخافش منه هذاك شنو تخاف منه وقت تبدا تلز وتدخل واحد كل سنة احترم راك وحسن سيادتك واقرا حساب غيرك لاباس ما يأتيك شيء.
1: الحمد لله. معناها ما تخاف من حتى وسيلة نقل موجودة في الكياس وقت اللي تعرف كيفاش عامل معاه وتسوق برسان. خويا العزيز
0: كلمة ربي الحمد لله عمري الحمد لله. ما عمرت فك الورقة ولا حاجة ولا شيء
1: أبدا الحمد لله. به سيدي عمر أنا. يا عميرات نحبك يا عمر. عمر الماجري
0: يحبك لله بالطيبة. ربي هنيك سلام.
1: تعرف اللي عندك كادو ولا ما تعرفش؟
0: لا مش كان ثم بارك الله فيك ما دمش بارك الله فيك مرتين وإن شاء الله ديما حي ولاباس.
1: إيش قالوا لك؟ قالوا لك فما كادو ولا ما قالوا لكش ولا ما عندك حتى فكرة؟
0: لا لا ما عندي حتى فكرة.
1: باهي. أي أخويا الاختيار يكون ليك.
0: أي
1: باش نعطيك ثلاثة أرقام وانت تختار وكل رقم فيه حاجة واحد اثنين ثلاثة. إيش تختار؟ واحد اثنين
0: ثلاثة ما يشالش.
1: رقم ثلاثة فيها 100 دينار كهو حي تحي تحي في البركة مياه
0: ما لش عادة حيبنا نعمل بك أول
1: باه. ورقم اثنين ورقم اثنين فيها 300 دينار نزيدهم لك للمية
0: نزيدك الخير والهناء إن شاء الله.
1: شو اللي وطوة اللي هو 400 تيش بقات مياه قات أسيرونس قل لك سيدي عمر عندك 500 دينار كاملة إيسونس كارت أجيليس متاع أجيل إنرجي مهدات لحضرتك. وهذا شرف أنه اليوم كلمنا

وصافحناك وخذينا هذه التجربة وهذا ان بوتي كادو ليك انت من جات اسيرونس تهديها لي سوبر كوندكتور دو جور واللي مطيح الرقم القياسي الان نتاع سايق ما تسبب في حتى حادث لمدة 54 سنة من عام 1972 ملي خذا البرمي. برافو سي عمر الماجري، نورتنا وشرفتنا سيدي العزيز، اي فيليسيتاسيون.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وياسمين ورضاية والدين وجمعة مباركة للجميع. هات نذكروا احبابنا واصحابنا ومتابعينا ومستمعينا ومشاهدينا، خاصة منهم اللي ناويين يفرهدوا صغيرات سيف السنة في وتين من الوتلة الميزيانيين اللي عندنا في بلادنا. نذكروا انه الشواء ماشي راهو وينقص نهار بعد نهار، ينقص بشوية بشوية لانه الطلب ماشي ويزيد والإمكانية ماشية وتقل، خاصة كما سبق وحكيت مع قدوم السياح الأجانب وأشقانا وإخوانا من القطر الجزائري اللي رحبوا بهم الترحاب الخاص كما العادة، واللي هما أهلنا ولاد عمنا وإخواتنا بأتم معنى الكلمة. الطريقة سهلة برشا، باش بسامبل كليك على السيت متاع برا افواياج www.baravoyage.com من أي بلاصة، من دارك، من القهوة، من الخدمة، من تليفونك، تنجم تدخل وتريزيرفي من توا بأحسن سوم في تونس وتتهن على بيوتك على بكري. بالنسبة للناس اللي مستنسين بالخرجات والمحواس نقول لهم عندي لكم أفار، أفار زاد به، اقعدوا معايا وتسمعوا لي ديتاي الكلهم.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. سيف السنة مع براءة، برمج سيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج سيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: آية، شنو رأيكم في رحلة تعمل 66 ألف كيف لجزيرة الأحلام جربة؟ وقتاش؟ ليامات هذو ما قريبة قريبة، نهار 10 و 11 و 12 جويلة هوك. وقتها كملنا مع الصغيرات الكل، دخلوا في السلاعة صلعوا والطقس في نسق تصاعدي متاع سخانة وطقس يعوم ويعمل الكيف تقريبا ما ينفع فيها. وقتها كانت بحيرة في بحر جربة المزيان. الرحلة تنطلق من تونس العاصمة في حافلة جديدة ومكيفة مرورا بالحمامات وسوسة. وإحنا ماشي باش يكون معاكم دليل سياحي الجيد توريستيك هذايا، باش يحكي لكم كل صغيرة وكبيرة انتم تحبوا تعرفوها، وباش يهزكم للبلايس المزيانة المعروفة بها جزيرة الأحلام جربة كما متحف جلالة، جزيرة الرمل، حديقة التماسيح وغيرها من البلايس الرائعة اللي تميز جزيرة الأحلام جربة. وبالطبيعة الإقامة باش تكون في وتيل مزيان برشا مع فطور الصباح. رحلة ممتعة برشا، ما تفلتوش الفرصة، خاصة خاصة خاصة وصحيح كي يبدأ السوم ب 419 دينار أكهو 3 أيام بالتمام والكمال، وخاصة خاصة كي تبدأ الرحلة من تنظيم براءة فواياج. الأكثر تفاصيل نجموا تكلموا براءة فواياج على 70 550 020 70 550 020 وإلا 21 881 882. نعاود 21 881 882 وإلا 21 882 881 21 882 881. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.

0: Jaora FM. Téléchargez notre application Jaora FM sur App Store et Google Play. L'application Jaora FM d'Imamad dans l'App Store ou le Google Play.
1: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسه الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
0: مونوبري ديما معك
2: ملي صغيره نعرف با يخرج بالفولي نتاعو وتوا باليوت نتاعو غرامه بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر اما ما يكفيش الغرام باش يعيش الباسيون نتاعو يلزم نقرا وحسب الخطر
3: Votre bateau mérite l'excellence avec assurance Comar global embarcation offrez-lui une garantie professionnelle adaptée
4: Comar vous assure vous protège contre les risques en cas d'accident échouement rupture de la mare perdition en mer ou à terre en cas de mauvais temps incendie vol dommage responsabilité civile Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
3: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
4: www.comar.tn Comar, c'est plus sérieux.
5: الوكالة العقارية الصناعية تعلم عن بيع قطع أرض صناعية بالمزاد العلني أيام 9 و10 و11 جوان اللي يحب يشارك من باحثي المشاريع الصناعية المهن الصغرى والخدمات يتوجه المقر الوكالة الكائن بناها الشط مريم عدد 9 و13 مونبليزير 1002 تونس ويسحب كراس الشروط المتعلقة بالمقسم اللي يحب يشريه للتعريف بالأمضى وإرجاعه للوكالة في أجل 48 ساعة قبل موعد البتة المناطق المعروضة للبيع بالمزاد العلني مهيئة فيها كل المرافق اللازمة وموزعة على الشريط الساحلي نذكر منها تونس الكبرى على غرار العقبة رادس ومقرين وشطرانة وقلعة لندلس من ولاية أريانا ولاية منزرت وتحديدا في المنطقة الصناعية أوتيك وولاية نابل اللي نلقاو فيها المناطق الصناعية متاع سليمان وقربة وولاية سوسة والمستير كما نلقاو مناطق تنمية جهوية كما ولاية زغوان المهدية القيروان بيجا وسليانة وتوزر المشاركة مفتوحة للبعثين الكل واللي باش يبعث مشروع جديد باش تاخذوا أكثر معلومات كلمونا على الأرقام 71 124 242 وإلا 71 124 260 وإلا زوروا موقع الويب afe.net.tn على الموفق للجميع
6: مع توبنات كل تروح كورة الدارة تولي ستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنت.تي ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنت عيش جو الكوره من الدار
7: توبنت فيري فايبر بيبل
8: بابا يكومون
9: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحله في البحر هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتي
10: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
11: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
12: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات لو قلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
13: عندك أورانج
14: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم الويكند هذا الكيلو دلاع بدينار و90 فوق دينار و490
15: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
16: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
17: جوهرة اف ام بوبليسيتي سيتي.
18: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
19: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي طريق، وحظ سعيد لأبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات اللي دخلوا الآن سير أعطت إشارة الانطلاق لليوم الثالث لامتحانات البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. طقس اليوم كيف باش يكون؟ وأيضا ناخذوا فكرة على الويكان. طقس اليوم نبدأ بالعناوين ونعطيكم كل التفاصيل. راهو زعما فما أمطار، لا يظل اليوم لا، أما غدوة موجودة وحتى بعد غدوة. فما شهيلي موجود، الشهيلي الرياح القوية، هات نشوفوا مع بعضنا هل البحر يعوم ولا ما يعومش. هذه أسئلة اللي يسألها التونسي على طقس بلاده كيف باش يكون. هات نبدأ مع بعضنا. إذن الطقس قليل السحب فمغيم جزئيا بأغلب المناطق، الأمطار مش موجود. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، وبالتالي بحرنا باش يكون مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب، فمحليا مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة قرب السواحل، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة للخريطة متاعنا اللي تعودنا نشوفوها مع بعضنا باش ناخذوا فكرة على كل صغيرة وكبيرة، بالنسبة للخريطة نهار الجمعة في الصباح، اليوم في الصباح درجة حرارة تراوح بين 25 درجة أقل الدرجات اللي نشوف فيها في بنزرت، مرورا ب 27 في تونس الكبرى، 29 في نابل وزغوان، 26 في سوسة المستير، 27 مهدية، 28 صفاقس، وصولا إلى أعلى الدرجات اللي باش تكون 32 في توزر و 37 درجة في برج الخضرة. هذه في فترة صباحية، وتقص كما قلت لكم سحب قليلة فقط. بعد الظهر هل تتغير الأمور وإلا لا؟ بعد الظهر ترتفع شوية درجة الحرارة وتوصل حتى ل 43 درجة. اي نعم، هات نشوف وين وكيفاش ووقتاش. بعد الظهر بطبيعة الحال لهنا نسجل هذا الارتفاع في درجة الحرارة، وباش تولي تتراوح بين 29 درجة أقل الدرجات نقاوة في بنزرت وفي سوسة 29 وفي المستير وفي المهدية 29 درجة. وين نقاوة 29 درجة؟ كان في بنزرت، سوسة، المستير والمهدي. البقية فوق 30 درجة، من 30 في نابل، 31 في تونس الكبرى، 36 في جندوبة، 37 في القيروان، 37 في سيدي بوزيد وصحب أحيان كثيفة، 37 في القصرين وصحب أحيان كثيفة، نوصل 39 في قفصة، 40 في توزر، و 43 في برج الخضرة مع وجود الشهيلي. هذا بعد الظهر. ليلة اليوم شنو اللي عنا في الفترة الليلية؟ الليلة متميزة بارتفاع زادة في درجة الحرارة الليلية، لكن مستحبة باعتبار أنها عشرينية الدرجات الكل باستثناء برج الخضرة اللي تكون فيها 34 درجة. درجة الحرارة أقل الدرجات باش نقاو 22 درجة في المنستير، 22 درجة في المهدية، سامحوني 23 في المستير وسوسة، وأيضا 23 في بنزرت، 22 تونس الكبرى. إذا أقل الدرجات 22 درجة باش نقاوها في تونس الكبرى وأيضا في المهدية. من 22 مرورا ب 23 قلنا في المناطق اللي نذكر بها اللي هي المستير، سوسة، وبنزرت، أيضا الكيف. يبدأ أن سقط صعودي وصولا إلى 29 درجة في توزر ورياح رملية قوية. الليلة هذه قبل اللي نقاو فيها 26 درجة ورياح رملية قوية زادة، ثم أعلى الدرجات هذه الليلة في برج الخضرة اللي توصل ل 34 درجة. غدوة السبت شنو اللي عندنا؟ طقسنا شنو احواله؟ يعاوم ما يعاومش؟ يعاوم. طقس يعوم بأتم معنى الكلمة، ودرجة حرارة صباحية باش تتراوح بين 27 درجة أقل درجات في المستير والمهدية، مرورا ب 28 في سوسة و 28 في تونس الكبرى وأيضا في بنزرت، وصولا تنجم توصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مرورا ب 34 في توزر، 32 تطاوين، و 40 نقاوة في برج الخضرة. هذه درجة الحرارة في الفترة الصباحية بالنسبة لغدوة السبت. بفترة بعد الظهر باش تعرف أمطار في سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، لكن درجة حرارة باش تكون مرتفعة 37 درجة غدوة. الكيف زادة تعرف أمطار خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة غدوة و 36 درجة، 39 درجة في القيروان وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 38 درجة في سيدي بوزيد وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة غدوة السبت، القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 37 درجة. الخمسة ولايات هذوما هما اللي فيهم الأمطار فقط في فترة بعد الظهر. درجة الحرارة بعد الظهر أقل الدرجات 28 درجة في المهدية و 29 في سوسة والمستير وأيضا في بنزرت، بقية الدرجات بشكون ثلاثينية زادت 29 نقاوة في جابس، لكن البقية الباقية تكون ثلاثينية انطلاقا من 30 في نابل و 31 في تونس الكبرى، مرورا ب 38 مدنين، 39 تطاوين، 40 قفصة، 41 بعد الظهر في توسر، و 45 درجة في برج الخضرة مع وجود الشيلي محليا في بعض المناطق أو في العديد من المناطق. هذا في طقس غدوة السبت. طقس يعوم، فما أمطار بعد الظهر في خمسة ولايات قلت لكم عليها، ودرجة حرارة مرتفعة. نهار الأحد درجة حرارة مرتفعة زادة، ولكن الإمكانية واردة جدا متاع خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، خاصة ممكن بعد الظهر في باجة وزغوان وسليانة وجندوبة والكيف والقيروان ومعاهم القصرين. بقية المناطق باش تعرف درجة حرارة تروح بين 26 درجة أقل الدرجات في المهدية، نهار الأحد 28 مستير وسوسة، 30 تونس الكبرى وبنزرت، وصولا إلى 40 ورياح قوية في توزر، و 37 في قبلي ورياح قوية، و 43 درجة أعلى الدرجات في برج الخضرة بالنسبة للطقس لحد. هكا نكون أعطيناكم طقس اليوم وأيضا الويكاند هذية بالنسبة لمستمعينا اللي يحبوا يبرمجوا في الويكاند، خاصة بعد نهاية الشوط الأول من امتحانات البكالوريا توفى اليوم، ويرجعوا ياخذوا راحة سبت وحد ويرجعوا نهار التثنين القادم. غطسة في البحر تنجم تعمل وتفرهيدة للصغيرات حتى يرجعوا في فورما للشوط الثاني من الامتحانات، وربي نجحهم ويوفقهم بإذن الله. كانت هذه الميتيو خديناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: بعض لخيان في قراب يسكنوا غاديكا وعندهم المتنفس في الصيف تشط سيدي عبد الحميد المعروف جدا يقول لك اسنا محطونا العصاف العجلة بالنسبة للعمان من الأول كان الطقم البحر وين فما رمل ملوث برشا دخلت البلدية بعد تدخل المجلس الجهوي ولا المحلي ونظفوا شط لكن بعد حطوا بلاكة يقول لك ممنوع السباحة.
2: هذا علاش هما يتسائلوا الأهالي أهالي قايد السويسي يعني شط سيدي عبد الحميد حاتم حول الصائفة ذي بشعومهم يعموش وين المحاذير وين غيرها يعني
1: هل بعد تحاليل قالوا ها ونشوفوا في الفيديو هذا الشط اللي راهو ذي قبل ما ينظفوه راهو دخلوا البلدية مشكورة دخلت ونظفته نظفت الشط بشكل جيد في النهارين الاخرين احنا في المتابعات لشكم
2: شنشيو سي أمير المكني رئيس المجلس المحلي سوسة سيدي عبد الحميد
1: يلا متابعات
2: معنا عبر الهاتف سيد أمير المكني رئيس المجلس المحلي اللي يقولوا له صباح الورد
3: مرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعي جوهر اف ام
1: رئيس أمير شنو الحكاية بالضبط
3: والله أخويا حاتم الحكاية نحن كمتساكنين معتمدين سوسة سيدي عبد الحميد نعاني لمدة سنوات من التهميش ومن النسيان أو التناسي الحقيقة من اللي جينا نحن في المجلس المحلي أول هدف كان لنا هو أن وصلنا لكافة المسؤولين وكافة الإدارات المعنية اليوم أنه فما ناس وفما شباب متشبثين بحقوق معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد وأنه وجب على الجميع معتها المشاركة في إيقاف نزيف التهميش اللي تعاني منه معتمدية عريقة
1: فاش يتمثل هذا التهميش تو
3: والله التهميش احنا اليوم هنحكيه على البحر أخويا حاتم شاطئ سيدي عبد الحميد الناس كل تعرف هو ماضي ولاية سوسة اليوم أقول له شاطئ سيدي عبد الحميد ونقوله معتمدية مساكن معتمدية الزاوية القصيبة الطريات الوردانين الساحلين سيدي عبد الحميد سوسة الرياض الناس كل كان متنفس متاحة هو شاطئ سيدي عبد الحميد الحقيقة بالسنوات الأخيرة كما تعرف الناس كل اليوم أنه فما كمية هامة من المياه المستعملة ومصرف الصحي تاع أغلب معتمديات ولاية سوسة تصب في شاطئ سيدي عبد الحميد اليوم أنا ألقاه واد الحمدون واد الحلوف كلهم يصبوا في شط سيدي عبد الحميد ناهيك على التراكمات الكبيرة متاع فواض البناء والأتربة اللي قاعدة تتصب في مداخل ومسالك المؤدية للشاطئ آخر مرة كما شفتوا هبطنا فيديو وإحنا تعرف معتمدية سيدي عبد الحميد اليوم
2: أو الفيديو الواحد تقول أنه نظفوا الشط يعني
3: هي ذا بعد ما تكلمنا وبعد ما هبطنا الفيديوهات على صفحة التواصل الاجتماعي لكن ثم فيديو آخر قبل التنظيف نجم تدخل وتنجم تتفرج
1: أنا شوفه فيه
3: حالة يرثى لها معناتها الشاطئ كيفاش كان اليوم كما تشوف هذا في الفيديو فما بالوعات متاع صرف صحي اللي دخلوا في وسط البحر معناتها تنجم تطلع حاشاك فوق الرجارة وتبدأ تعمل في الفندو عبارة دخلت البيسين اليوم نحن مطالبنا بسيطة جدا أخويا حاتم احنا اليوم في معتمدية سيدي عبد الحميد في ظل غياب كل المرافق العمومية من ثقافة من شباب من رياضة ما عنا حتى شيء اليوم في معتمدية سيدي عبد الحميد عنا المتنفس الوحيد هو شاطئ يمتد حوالي زوز كيلومترات الشاطئ هذا يجي ما بين زوز ولايات سياحية ولاية المنستير وولاية سوسة يجي ما بين زوز مطارات مطار المنستير ومطار المفيدة
1: نسألك حاجة سيد أمير مقني هل فما تلوث المياه معناها والتحاليل عطات اليوم ممنوع فيه السباحة لأنه التنظيف بعد تدخل منكم أنتم البلدية مشكورة نظفت البرة نظفت المياه هل هي ملوثة ولا لا
3: المياه نحن عمناه وزارة الصحة أدرجة شاطئ سيدي عبد الحميد من ضمن الشواطئ الصالحة للسباحة والسنان بعد ما تم تركيز اللافتات اللي تمنع السباحة توجهنا للإدارة الجهوية للصحة واللي أعلمتنا أنه القائمة متاع الوزارة ما زالت ما هبطتش إلى حد الآن بالتالي
1: ما شكون اللي حط ممنوع السباحة شكون اللي حطها ممنوع السباحة
3: والله شوف توجهنا للإدارة الجهوية للصحة قالت ما حطيتش توجهنا للحماية المدنية قالت ما حطيتش معناتها اليوم ماناش عارفين اليوم مصادرنا تقول انه ثم تعليمات من السلطه الجهويه هي اللي طلبت من البلديه باش تركز اللافتات هذم. لكن ما نعرفوش الخبر مؤكد ولا لا الحقيقه، مازال ما صح لنا حتى حد.
1: وانتم حتى كمجلس جهوي وقت مجلس محلي بلوتو كيف سالت انت كرئيس مجلس محلي بسيدي عبد الحميد ما جاوبك حتى حد؟
3: احنا عندنا زميلنا رضوان كبير توجه كما قلت لك الاداره الجهويه للصحه، اعلمته انه مش هي اللي قامت بتركيز اللافته. كذلك توجه للحمايه المدنيه اعلمته انه مش هي اللي قامت بتركيز اللافته.
1: بربي هو الشط قريب من المحطه نتاع الستيك هذيك ولا انا غلط؟
3: هو في اخر الشاط انا لقاه السنترال نتاع الستيك
1: غاديك السنترال نتاع الستيك.
3: آخر
1: عرفت شوية دولي
2: لكن تصنيف الشواطئ التو تقريبا ما هبطش
1: مازال
2: مش كان فقط شاطئ سيدي عبد الحميد
3: الكل مازال الوزارة ما هبطش
2: معقول خاطرو ديما في التقديرات جويلية تبدا العطلة
1: اي فما من بارتي دولي اللي قريبة من السنترال دولي هذيك الصعيب فيها واحد شي عوم تخوف لانه حتى الماء نتاعها كيف تدخل تلقاه سخون يظهر
3: شو حاتم هو المكان اللي تحكي عليه راه ما تمش تركيز لافتة فيه اللي في اول الشاطئ يعني في جيد
1: السويسي اللي عاده اللي هو يعوم اول الشاطئ نعرفه هذاك
3: بالضبط وتركز زاد في حومه الوردني لكن البلاصه اللي بعد السنترال ستيج ما تمش تركيز لافتة فيها تمنع السباحه
1: اللي هي تخوف هذيك راهي اللي هي معناها عاده ملوثه يقول والله اعلم هذا اللي نعرف
3: والله شوف حاتم
2: فما فيديو لافتة مهم جدا هي من المحاذير واحد اذا كان
1: فما فيديو اخر قلت لي
3: فما فيديو اخر كنت اتفرج عليه هني خديت شاطئ سيدي عبد الحميد من عماره فيها 6 طوابق صدقني كي تتفرج على الفيديو ديجا قلت راه هذا مو الشاطئ في تايلاندا هذا شاطئ سيدي عبد الحميد معناتها كنز كيف نهكا ينجم حتى يخفف الضغط على وسط المدينه ينجم يعمل معناتها منوال اقتصادي جديد اليوم في معتمدية سيدي عبد الحميد وينجم يخلق تنمية جديدة اليوم في معتمدية فيها أكثر من 60,000 ساكن اللي مؤشرات التنمية هابطة ياسر فيها اللي نسب البطالة مرتفعة ياسر فيها الحقيقة اليوم محتاجين الناس جيست تفكر معناتها تخرج أفكار مش تخرج من الشاطئ هذا اليوم أفكار تنجم تنهض بمنطقة كان
1: تفضل بابا
3: اليوم معتمدية سيدي عبد الحميد راهو فيها أكبر منطقة صناعية في الولاية وفيها أكبر سوق جملة وأكبر سوق بلدي وفيها معرض سوسة سيدي عبد الحميد يعني كل ما هو حيوي اليوم في ولاية سوسة موجود
1: في هذه المنطقة رئيس المجلس المحلي سيدي عبد الحميد
3: معتمدية سيدي عبد الحميد هي روح الولاية اليوم مش معقول
1: أميرة المكنة التوقيت انتهى شكرا ليك نبقى في المتابعة بربي نبقى في تواصل وفي المتابعة ونرجع لك إذا كان فما تطورات وإن شاء الله كما اقترح هو علاش ما نستغلوش هذا الفضاء الطبيعي اللي ربي سبحانه وتعالى عطاه لنا ويكون
2: متنفس
1: للعائلات ثم رافع من روافع الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية يلا فاصل ونستقبل ضيف الدنيا وما فيها
0: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
4: Instagram.
0: Hashtag Jawar FM.
4: Publicité.
5: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
6: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد خفني نسائي ب 8990 في عوض 12 دينار و990 وفما زيدة فوتة بحر كل يوم 100% قطن ب 9990 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
7: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت أحسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار ومسيل جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة en poudre et solube نعملوا قهوة برافا
8: نحبك فايق يهديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
9: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: الصيف على الأبواب وجونا بالبروموات على أكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة، وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لك اللمة العزيزة. ملا أعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الأبلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
10: مونوبري ديما معك.
11: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: في اليوم الوطني والعالمي للبيع عملنا ايميسيون سبيسيال اليوم في الماتينال، وشفتوا حتى العينة اللي خديناها من شاطئ سيدي عبد الحميد، هذاك علاش نواصلوا في هذا التوجه. سي محمد محمد عادل الهنتاتي الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة هو ضيفكم هذا الصباح في ماتينالكم ماتينال الدنيا وما فيها.
12: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سي محمد عادل الهنتاتي شكرا على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
13: شكرا شكرا على الاستضافة،
1: هذه
13: مناسبة لهم جدا.
1: واجبنا باهي في المناسبة هذه كيف نقف قدام المرأة هكا معنا التوانسة كل نقولوا هل عملنا جريمة في حق البيئة اللي نعيشوا فيها احنا واللي باش نخليوها لأولادنا وأولاد أولادنا؟
13: والله حسب وجهة نظري أنا شخصيا متابع في الملف هذا منذ ثمانينات التسعينات إلى الساعة هذه، معناتها الجهود المبذولة لحماية البيئة ككل جميع العناصر ما يتعلق بجودة حياة المواطن في أي منطقة في أي مكان في أي ظرف ما زالت بعيدة يسعى المطلوب والمندوب. هذا هو
1: وبالتالي سبب بشكون
13: والله.
1: هل عنا احنا كمواطنين تو نبدأ مواطنين عنا تحملوا شوية مسؤولية ولا متحملوش؟
13: أو نعطيك حكاية قديش من عام يعملوا ينظفوا الشواطئ هكا ولا علاش كل عام ينظفوا الشواطئ؟
1: خاطر نوسخوه ما
13: على خاطر احنا نوسخ احنا مواطنين. مواطن يوسخ المواطن هو يلقي النفايات في اي مكان، المواطن هو صاحب مؤسسه صناعيه هو يلقي التلوث في المجال نتاع الاوديه، المواطن هو اللي هو عنده
1: زاد المواطن يجاوب لهنا وحضرتك خبير وكنت مسؤول يقول لك لو كان وفرت لي وين نحط الزبله نتاعي مثلا ولا فواض البناء والا المعامل هذوما اللي ديشي هذوما المخترين جدا تو نحط غادي انت ما عطيتنيش.
13: هو هذايا يظهر ان تدخل الصوره الرسميه اقل من المطلوب. يقول ارجع الصوره الرسميه يقول لك ما عنديش كلفه بهذاياش الميزانيه ما تسمحليش. هذا موجود نفهمه لكن تسمح لكش اليوم وغدوه، لكن توا تقريبا تسعينات 2020 توا باش نوصل 2030 في اربع سنوات واحنا ما زلنا في نفس المشاكل البيئيه نعالجها ما تحلتش المشاكل بصفه تخلي تحمي جوده حياه المواطن والامن لجوده الحياه. هذا ما نعرفوه. اذا فاحنا نقولوا المواطن يلزم هو يبذل جهد باش ينقص من حجم التلوث. ما قلناش ناحيه التلوث، نقص من حجم التلوث، يتبع القانون تاع الدوله التونسيه اللي ما يطبقش في المجال.
1: يا سيدي نمشي معاك انا، يا سيدي انا كمواطن باش نطبق هذا ونحي ما عادش نطيش حتى شيء في الرمل نتاع البحر، لكن في وسط البحر مانيش انا سي محمد عاد.
13: لو كان الناس كلي
1: في وسط البحر
13: هذا مش
1: وبالتالي ما عادش البحر نستمتع به انا
13: وولادي في في في العالم اجمع هكا. علاش عندما الناس كلي التزموا بهذا ما بقاش شكون يلقي في البحر؟ المشكل هنا البحر وخاصة توا الفي في اف عملت دراسات كبيرة على البحر المتوسط في شمال افريقيا اللي هي مقرة في تونس، دراسات حول البلاستيك في البحر
1: شغال.
13: كميات كبيرة جدا في البحر في أعالي البحر تدخل حتى من المحيط الأطلسي جينا حتى عن طريق البحر الأحمر وتتمركز شيئا فشيئا في الوسط متاع وين تتمر البواخر في وسط.
1: هذا ما يفسر هجان الحريقة بكميات كبيرة ولا لا؟
13: هو اللي الحريقة هيجة لأن الطقس سخون
1: واحد.
13: ما البحر المتوسط ويا ناس لازم يعرفوا المواطنين بالتحاليل وبالدراسات والبحوث اللي عملوها خبراء في هذا المجال 6-7 درجات أكثر من المعدل العام في شهر ماي في البحر المتوسط في الشريحة العلوية من 0 إلى 100 متر عمق في البحر. البقعة هذه الفوقانية متاع البحر 6 درجات أكثر من المعتاد في حرارة مرتفعة. عندما ترتفع الحرارة كل
1: شوف الكميات نتاع الحريقة اللي موجودة.
13: اي لا بصفة كبيرة جدا. اي موجودة معروفة صحيح، لأن الحريقة هي يرقات في قاع البحر عند ملايين السنين، ترسخ تسخن الدنيا شويه يعيشوا.
1: فيديو يرعب،
13: هذا هو
1: فيديو يفجر.
2: تو هذه اختيره ولا اللي نشوف فيها هذه تو نتاع جيبس؟
13: احنا نتاع جيبس مش اختيره، هذه نعرفوها معتاده نعرفوها. الاختيره ما جات في شو اسمه
2: الجندي البرتغالي
13: في لاس هذيك، ريتها ناديتوني منذ سنتين وقلت لك مرينا ريتها شخصيا في
1: تجربه
13: شفتها تو سمعت بها. انا عندي ناس المجتمع المدني نخدمها من سنه التسعينات، مازال تبتصل بهم يوميا تقريبا في مختلف جهات البلاد، يعطوني بعض الافكار وضعيات كيف تكون باش نعرف نتكلم. اللي راه اخيرا في تبرقه، كانت في الجنوب ولات في تبرقه.
2: هذيك مش جايه من برا، هو خاطر احنا جبنا معنا تدخل معنا خبيره مختصه في المعهد تقول جات من المحيطات.
13: هي لو كانت عندها علم براس الرمل في شربة منذ سنتين ما تخش الكلام هذاك.
1: علاش؟
13: على خاطر هي جات من البحر الأحمر، هي مستوطنة في المنطقة المياه الحارة هذه في زالي اللي هي تقتل، هي خطيرة جدا. ماذا بين ما يراها يبعد عليها
1: ما تقتلش.
13: لا لا، في زالي تضرب متر ونص ولا زوج متر طول العرف نتاعها وتضرب اذا ما تدخلش فيسع، وتقعد مده يتسمم الدم نتاعك بالضربه نتاعها وتقضي على الحياه لبعض
1: الاشياء. وشنو تدخل؟ شنو لازم يصير؟
13: صب الماء البارد عليها وتعمل بيدك هكا.
1: ماء بارد عليها وتعمل بيدك هكا فقط؟
13: هكا.
2: اما غير متكاثره في تونس؟
13: لا ما غير،
2: حالاتها نادره.
13: والحمد لله غير متكاثره، والحمد لله، وماذا بينا ما تتكاثرش
2: ان شاء الله.
13: هاك علاش لازمنا لكن احنا
1: ما عندكش الصوره بربي نتاعها اللي حكينا عليها. قول لهم
13: لونها شبه
1: وريوها لسي محمد عادل.
13: الكرة متاحة هكا،
1: هذيك هي اللي يحكي عليها.
13: الكرة متاحة هي شوية هكا موف، هكا شوية موف.
1: هذه البرتغالي ولا شو؟
13: هذه طويل. ايه هذه صغيرة طويل.
1: هذا من هنا دكتور مختصة تقول لك راهي ما تقتلش، فما ضربة توجع برشا. وسي محمد عادل انت تقول لك ليه توصل اذا كان ما تداويهاش بسرعة؟
13: ان في بعض مناطق ماتوا ناس مش في تونس. نقراوها وين اش تعمل في العالم؟ مثلا في جهة مصر، في جهة الجنوب الصومال وغير ذلك، ياسر الناس تموت بها. ثم اقرا سجلات صحيه.
2: هي ما هي تكاثرها ماهوش في تونس.
13: لا احنا ما تكاثرش في تونس.
1: جي ضايعة في
13: احنا جاتنا حاجتين، اما عن طريق البواخر تلصق في الباخرة تلصق وبعد تلقى الدنيا سخونة تهبط تسيب وتقعد، أو عن طريق الموج. بأن هناك أمواج كبرت، موج البحر كبرت.
1: هذه هي بربي، شوف معي اسم محمد عادل، هذيك هي اللي تحكي عليها أنت.
13: هذيك هي
1: هذه
13: في زالي معروفة، والناس كنت عارفة. راهو احنا ما نعرفوهاش في تونس، خاطر ما نعرفوهاش
1: من يعني تتغير المواطن. ردوا بالكم،
13: هذا ردوا بالكم،
1: ردوا بالنا يا خويا، ناخذ احتياطاتنا في كل الحالات. ردوا بالنا اذا كان شفناها ما نقربوش،
13: تبعدوا وتعلنوا عليها. وزارة الفلاحة اللي لها
2: توكي خبير اللي شفناهم في جابس هذوما بالمئات
13: بالالاف والمئات،
2: لا يمكن استغلالهم مثلا
13: في
2: نعرف هالحريقه هذه موجوده ياسر، ممكنش استغلالها مثلا.
13: ثم بلدان شرق اسيا كلهم احسن مصدر للبروتين هي هذيك.
2: ياكلوها
13: نظفوها،
2: الحريقه هذيك
13: طيبوها وياكلوها. اعلى طراز، قويه جدا من حيث البروتينات اللي تعطيها للانسان، اكثر من الحوت، اكثر من السمك.
2: احنا ما
13: نتلوش هكا. علاش هنا هذا السؤال سالتوني عليه منذ سنتين وقلت لك الكلام هذا انا كنت تذكر منيح. هذا هو. لكن احنا في تونس هكا، علاش انا نقول لك البحث العلمي لازم يخدم في تونس، مش الحلول اللي كنت تحلو عن طريق تقنيه فقط. لازم بحوث جديده على حسب الواقع التونسي. تعرف الامور هذه الظاهر هذه طبيعيه تتميز وتتحول حسب الواقع المحلي. انت يلزمك تعمل بحث باش تخلي في الواقع المحلي تجم تجاوبها ولا تستغلها ولا هذه. وكان الناس يلمدوها هذوك حتى هما عاملين شباك بعض
1: الوتل هذوكم يجي يعمل شباك شو ما يخليش الحريقه تتعدى
13: للكليون. يكمل يعمل شبكه من غاديك ويصطاد الحوت.
2: صدوا شما
13: فات مشكله
2: ويخش حبيبي الحوت. هو احنا تو عندنا هو معناه مع الحراره هو نفسه تخرج الافاعي وغيرها يصطادوهم يستغلوهم مثلا
13: يستغلوا
2: فيهم الافاعي وغيرها.
13: ما نعرفش علاش
2: الحريقه هي
13: هيك مثلا الى الساعه هذه تعرف. من اول الدراسات اللي وقعت في وكاله الوطني احمد عام 1988 و89 هو هذا الشيء هذا ذاك الوقت. عملنا ندوة وقت نتذكر منيح وقلنا كيفاش نجمو نثمنوا هذه الظاهرة الطبيعية اللي تتأتى من ارتفاع درجة حرارة على البحر.
1: اليوم نجم نمشي نعوم أنا في البحر ولا ما نجمش نمشي نعوم في البحر؟
13: كان بدنك لباس عليك تجم تعوم.
1: معناها يعوم البحر.
13: يعوم البحر.
1: وبدأ الصيف معناها.
13: الصيف عنده توا فوق شهر بداره وإحنا في تونس الناس تعوم في.
1: من شهر مي.
13: من حتى قبل أفريل.
1: علاش علاش القائمة متاع وين يسمحوا بالسباحة؟ ما هبطتش لتوا كما كانوا يحكيونا اللخيين في سيدي عبد
13: الحميد. ما نعرفش علاش العاده في شهر ماي تكون موجوده ويخر ماي تجوا الناس تجي في البحر يعوموا. السنه الصيف قدم شويه بصفه قويه جدا حتى الناس ولات رغم انفها تمشي باش تبرد شويه على شط البحر وتعوم. وانا في ناس عموا من عند مدى يعوموا يعوموا. اذا انا نبدا ما زلت نفهم عليك.
1: بالرغم عندي سؤال اخر سي محمد عادل انتاتي كونه من اللي تحطوا شتوت اللي نعرفهم ديزون اللي نعرفهم أنا نقول حامل انف نقول الزهرة نقول رادس كل عام هم بيدهم ما يتغيروش معناها فماش حاجة باش تتغير.
13: هذه وخيانة متاع وزارة الصحة ماشي يشدونا بهذا. أنا من الناس اللي كنت نتابع الملف وبيدو شخصيا في المواقع اللي كنت فيها في الوزارة في الإدارة ما ريتش أن موقع كان خطير تنحت الخطورة متاعه وتقلصت ربما تقلصت شوية لكن الخطورة ما زالت موجودة. إذن
1: معناها ما عادش ليش
13: فإن المجهود اللي نعمله فيه للحد من مصادر التلوث المجهود هذه ما زال ضعيف ما زال أقل من ما هو مطلوب. ما نقولش ما عملت حتى عملوا ياسر حاجات تدخلت كبرى جدا رأيناها لكن طرف
1: الوكالة تدخلت كبرى جدا وما جرت حتى نتيجة
13: هي من طرف الوكالات. لأن لماذا لأنك مثلا نعطيك حاجة وقت سيد عبد الحميد وقت حمدون عندكم غاديكا في سوسة باهي مش قالوا أنه كان هو أكبر واحد يجيب التلوث
1: يلوث المنطقة الصناعية
13: المنطقة الصناعية مش أجبر المناطق الصناعية الصناعيين كل باش يلتزموا بأعداد محطات تطهير أولية في مستوى الصناعات باش يوصل الماء متاعه أقل تلوث في الواد باش وقت يمشي يهز الواد للبحر
1: اتفقوا معهم باش يعالجوه معالجة أولية.
13: عملوش يعالجوش هذه المعالجة الأولية
1: ما عملوش
13: لماذا؟ خليك الكلفة عندنا صندوق مقاومة التلوث تعطي الدولة التونسية لصاحب النهو هذوما من المؤسسات هذوما تعطيهم هيبة 20% من الفاتورة متاع إزالة التلوث على أساس أنهم يدفعوا 30% من جيبهم و 50% ياخذوها قرض ميسر عن طريق منظومة كاملة موجودة ثم هذا موجود. لكن علاش وقت الدراسة عملتها الوزارة في 2005-2006 ما هو مقال صندوق مقاومة التلوث شنية 26% فقط من الناس التطلبين واللي خدموا معهم من ملوثين هذوما الصناعيين هم اللي التزموا واللي ما التزموش. وقت ما التزموش انت ايش حاب تعمل انت؟
1: نحب نسأل على حاجة أخرى. وقت اللي تبدأ فما استاسيوم أنا كالمحطة توليد كهرباء كبيرة نتاع ستيك كما اللي عندنا في رادس اللي بجنبها الكل يولي بحر ما عوامش ولا ربما اختر نتاع سيدي عبد الحميد وسي من ناحية المستير زون توريستيك نتاع المستير وهبط لها وشفت حاجات غريبة ما سخون في تمك البر ما سخون
13: هاك المشكل نتاعه هذيك هي وهذا نعرفوها من قديم ونعرفوها هي معناتها ما تطبقش قانون تونس البيئي السنتر ستيك نتاع
1: سيدي عبد الحميد ولا نتاع رادس
13: انا نعرف سيدي عبد الحميد درسناه على خاطر درسناه
1: درستوها
13: في الوكاله الوطنيه درسته وعندها معلومات واضحه جدا حول الموضوع
1: نمتح المعلومات
13: هذه نمتح سكون ياسر اكثر من وصفات التونسي ما تعرف احنا عندنا انتي سونسيز وروزودون مخصات القاء الملوثات جودة المياه اللي تلقى في الوسط الطبيعي واللي في قنوات التطهير وفي البحر هذه تقول لك أن الحرارة والملوحة حاجتين هذوما قوى وياسر يزم عندهم نسبة بتركز معروفة احنا في تونس ما تطبقوش السيد عبد الحميد السنتر بتاع ستيك ما تطبقش شيء هذا تخرج مسخون والمسخون وقتها يكثر يسخن البحر يزيد يسخن اذا ينشط اكثر كل الحيوانات الاخرى كما هذوما الحريق وغير ذلك هذا الواقع
1: وراه الى حد الان انعكس على الشط نتاع المستير بشكل ملحوظ لا زون توريستيك هذيك اللي مقابله المطار نسميوها احنا هذيك كلها يمكن وصولا حتى القدام برشا وانعكس على سيدي عبد الحميد وسي مشيره هذه
13: هذو الوضعيه إذن هنا دعوة للصورة صاحبة أخذ القرار أن تنفذ القانون التونسي في هذا المجال بدون أن نربك عمل استيك
1: من حاجنا من يزم تخدم على روحها
13: الخطرية تجم استيك تجم ثم تقنيات سهلة جدا بسيطة تعملها باش تنقص من حدة الملوث هذا هو ليس كيميائي ملوث لكنه حراريا ملوث الناس يعرفوا باش يشوفهم راهو باش ما يقولش بيه أنت تهاجم علينا ديما راهو وقت هي تخرج المسخون هي واللي أي مولد كهرباء أو مؤسسة كهربائية متاع استاج تخرج ما سخون راهي هي مش السخونية متاع الماء اللي تخوف أثر السخونية على بقية الأحياء البحرية.
1: الخبير الدولي في الليبيا الأستاذ محمد عادل هنتدي بشي وصل معنا في دوزيام بارتي ووقتها نفسح المجال لخليفة بن سالم في طرح بقية الأسئلة في هذا الحوار اللي هو بمناسبة اليوم راهو اليوم عالمي. الوطني والعالمي للبيئة كان نقف قدام المرايا ونسألوا روحنا ش عملنا للبيئة؟ توجوبنا هي
2: دول عمل
1: توجوبنا هي يلا فاصل ورجعي
14: عدل الموجة اسمع جوهر في المسير والمهدي على 89
15: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
16: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
17: عندك أورانج
18: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم الويكاند هذا الكيلو دلاع بدينار وتسعين فوق دينار واربعمية وتسعين
19: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
20: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبدأوا كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل أحنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا أحنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في أمان 50 سنة وإحنا نبنيوا المستقبل في أمان كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان
21: جوهرة
22: أفهم ببليسيتي
23: تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفهم
1: اسمع وتمتع صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع دوزيام بارتي دول انترفيو مع الخبير الدولي في البيئة محمد عادل الهنتاتي بمناسبة اليوم اليوم الوطني والعالمي للبيئة دوزيام بارتي بشكور مع خليفة بسل ما يخلي
2: سي محمد السؤال اللي تبادر إلى ذهني وذهن تقريب كل متابع لو علمين تصنف لنا وترتب لنا مصادر التلوث في البلاد شو هو مصدر الأول المياه غير معالجه البلاستيك المصانع الاوديه ترى رتبهم
13: الترتيب حسب نسبه الخطوره آه. مش ترتيب حسب الحجم لا آه. نسبه الخطوره التلوث الصناعي اولا التلوث الصناعي اولا وثانيا وثالثا
1: به
13: لان التلوث الصناعي المشكل الكبير ان مصادر التلوث الصناعي عمر ما وقفت عملنا دراسات التاثير على البيئه قبل ما تعمل اي مؤسسه او اي نشاط تعمل

0: تقريبا اول 2000 اول عشريه 2000. بين الدراسه هذه انه احنا عندنا في تونس 264 مائده مائيه سطحيه حسب وزاره الفلاحه. معناتها 130 من المواد المائيه السطحيه ما تحملوش لا يستعمل لا يمكن استعماله. معناتها تلوث كيميائي كبير جدا. وهذو وين موجودين هذوما المواد المائيه؟ هي فوق تحت المدن الكبرى. معناتها ان المدن الكبرى عندها مصادر تلوث كبير ياسر يمشي للمائده المائيه ويلوثها.
1: باش معمد عاود سامحني خليفه تفضل بارونتيز صغير.
0: نعم
1: خويا انا حاشب المناطق الصناعيه باش خادم اولادي راهو باش ندور لي الدوره الاقتصاديه وايضا رفاهيه العيش في بلادي
0: ثم
1: وحاجتي بالبيئه زاد اللي باش نعيش فيها. المعادله شي يلزمني نعمل
0: المعادله موجوده لكن ما يطبقوهاش.
1: شنو هي المعادله؟
0: ما ثماش اي نوع من التلوث الكيميائي وما فيش حل. كل فيهم حلول تقنيه. هي تقنيات الانتاج الصناعي الذي لا يلوث. انت عندك مؤسسه عندك طريقه تصنيع هي مسكر عليها نتاعك انت ما تعطيش سرك لغيرك. لكن في هاك الطريق هذيك تحسنها شويه تعمل بعض التدخلات باش تخليها اقل كلفه بيئيه. وهذا علاش عمل تونس منذ التسعينات صندوق مقاومه التلوث فيه هيبه وفيها ايضا تحفيزات اخرى لهؤلاء الصناعيين.
1: هذا التلوث هل هو اللي يعمل لي مشاكل انا نتاع الزواحف يكثروا في بعض المناطق ويتحيروا كذا
2: الوشواشه
1: اللي ظهرت لنا في مسجد البورقيبه الوشواشه والنواحي فما وحيده هليكوبتير توها تحوس كبيره شويه وكيف تضرب ضربه مسمامه شيء من عجب. هل هذا هو سبب
0: التلوث؟ هذه كل هي عبارة عن دلالات أن التلوث موجود. هي بالنسبة لي احنا كخبراء عندنا زحف كبير بتاع وشواشة ونوع محين من الوشواشة مش نبقى. ثم أربع أنواع في تونس حسب المخبر بتاع بلدية تونس. يقول لك ثم سناء أربع أنواع بتاع وشواشة اللي جدد. معناتها الدول القديم يعطيهم شيء نعمل دواء جديد باش نلقاو دواء جديد. هذايا بالنسبه للبلديات تحب لهم يبحثوا يعطيهم الطريقه كيفاش خدمه. فيهمش خبراء في كل بلديه. تونس عندها خبراء يعطيو حتى تشريه وكذا كذا. فات الوقت باش انت تداوي بالبي وقت هي الحشم زاد في شكل يرقه.
1: اما
0: هي الوشواشه هذه
1: ولا
0: طارت بصفه عامه باش المواطن يفهم. راهو البعوضه اي نوع من البعوضه وقت هي تحب تقعد بين 24 و 72 ساعه وهي تولد. تولد بين 200 و 300 بيضه في الدفعه واحده وتنجم تعمل مرتين في العام في مدى حياتها.
2: الوشوشه هذيك تبيض 200
0: اي نوع نتاع الوشوشه بين 200 و 300
2: بيضه
0: في لحظه في الواحده تنجم تعمل مرتين في هي تعيش تقريبا شهر من زمان الوشوشه. بعد باش تولي بعد تولي يرقه تقعد تقريبا 7 ايام هي يرقه. اذا كان في السبع ايام هذوما البلديات ما قاموش بمداوات المناطق اللي فيها ركود الماء وكذا
2: هي تو تبيض في الماء في السبخ
0: كل ما ثم مطر خير ربي الا وهي تكثر وثم زوز الماء اكبر. ثم الوشواشه الحضاريه والوشواشه الريفيه ماهوش نفس الشيء.
2: ايوه
0: مش كيف كل واحد وحده. اذا كانت فت هكا الاسبوع الاول بعد البيض ما عملتش الدواء نتاعك
2: وفاء السخانه ما تموتش هي كي تسخن درجه الحراره
0: معناها هي تساعدها هي تسيخ بالسخونيه وتسيخ بالرطوبه. اذا اول حاجه وقائيه هو كل بقعه فيها مراق تنحيها. اول حاجه
1: اي مراق دك
0: المراق تنحي
2: في الجده نتاعك
0: في الحديقه نتاعك اذا كان عندك منطقه فيها شويه
1: داوي السبخه تداويها. لكن فما شو فما في العمارات
0: داوي السبخه
1: عمارات ريتو برك ماء اللوطه تلقاها
0: في الكاف
1: فما في البطاحي في درا شنو الى حد الان تشوف بركه نتاع
0: كل بقعه وصلنا ترخي بسنا وديما ثم مطر حتى في جوان وفي ماي وجوان اجواء ولامس.
2: ايش نعمل باش تنصح المواطن تبع فينا
0: طبعا. المواطن تو يلزمو
2: لا بالحق هاو ثم اللي يقول لك الدواء هذاك مضر على صحه الناس. ثم اللي يقول لك الادويه هذه من غير ما نسميه اللي قاعدين يستعملوا لمقاومه الوشواش هما بيدهم يضروا.
0: وزاره الصحه تعلم في الورقات نتاعها وتعلم الجمهور المواطنين يا ناس البيك مراو اذا كان عندك دجاجه واللي عندكم كذا
1: خبيهم راهو باش نداويو باش نرش.
0: علاش؟ خاطر فتنا الفتره اللي نداويو بالدواء السهل اللي هو في اليرقه. فتنا الفتره هذه هجموا علينا كما عملوا في شمال ولايه بنزرت
1: مسجد بورقيبه
0: ما عملوا هكا
1: طريقه خياليه شيء ما ريناهاش.
0: هي موجوده في كل بقعه
1: موجوده

0: صوروها احنا ما ريناهاش بقايا هي موجوده ما ريناهاش بقايا اخرين فيمشي شو اسمه في السجومي كذا وتعرف ضفاف السجومي
1: هكاك موجودين
0: اكثر من هكا
1: يا لطيف
0: امشي صور برقة ما ثماش شكون يمشي يصور
1: ضررها الصح تهجم هكاك
0: هي
1: قبيل حكينا على
0: هي ما عندها ضرر صحي قويه تعرف احنا حتى المخترق باش المواطنين يعرفوا عاود قلت لك كما قلت لك في التليفون المره اللي فاتت هذه اللي تخوف شويه هذه التيجر هذه راهي معناتها هي بيدها وقت تلدغ الانسان مع العلمه شكون يلدغ شكون هو ثم وقت يكبروا بعد هكا الاربع خمسه ايام توفى من ورقه من يرقه تولي حوريه ثم تولي اديلت معناتها هي ثم
2: هذه تولي حوريه
0: هذه تولي حوريه يرقه ثم حوريه نمث تولي نمث هذا يقول الخبراء عشان تقول الكلام هذا نقول كلام الخبراء باش
1: نعرفوا
0: ما نحبوش نخرجوا من الاطار هذا هي معناتها كهول في عهد الكهوله ثم انثى وذكر اللي اللي اللي اللي هي تلدغ الانثى علاش على خاطر يلزمها تلدغ لازم تمص الدم باش تجم تبيض
2: شكون
0: ما مصتش الدم ما تبيضش
1: كرم مش مضر
0: هي وقت ما تمص الدم
1: الانثى هي اللي
0: هي اذا كان ما تمصش الدم ما تجمش تبيض هكا علاش ساعات بعض البلديات ما يخلوهاش الوقت باش تمص الدم
1: ثم سؤال يتبادر الناس يقول ثم ناس تمشي لها ثم ناس لا عندنا هذا في العائلات تقول شويه انا جاني
0: نوعيه الدم
1: تقرصني
0: واللي اللي يخرج اكثر اكسيد الكربون من بدنا
1: يقول لك يعرق برشا هذاك
0: هي هكا تمشي له اكثر
1: تمشي له اكثر وفما نوعيه دم ما تحبوش
0: هي ما نعرفش نوعيه الدم اللي تحبوه ما تحبوش اما هي ما تبيض الا ما تشرب دم
1: يا لطيف
0: هذا هو لكن سامحني حاجه هامه جدا
1: تفضل
0: وقت تلسع باش تمص الدم نتاعها بعد ما تمص الدم ترجع في بقعة الدم هذاك لعاب
1: داخل البدن
0: في البقعة اللي قصت فيها
1: أي.
0: اللعاب هذاك هو راهو يساهم في تقوية المناعة نتاع بدنك
1: يا وبي
0: هكا علاش قلت لك اعملوها بالماء ودز هكا نحي خلي الباقي لداخل خلي بعد ما تمص هي
1: ما نخافوش من الموضوع
0: انا ما نحبش
1: ما
0: نخافوش قلت لك في التليفون
1: الناموس لا
0: هذاك التليفون
1: التليفون
0: خافوا معناتها شو معناتها يقتل احنا ما يقتلش هذا حتى ازعاج هو يسمى مزعجه
1: تقلق
0: تزعج كل انسان واحد في داره يحب يقعد في برود ما يجيش يقعد ها جات هنا من هنا من هنا وتو اللي عملت في منزل عبد الرحمن وكذا هذاك طريقه تقنيه ما
1: يسمى منزل بورقيبه
0: التطبيب الحراري ياخذوا الدواء بتاع ما عملوهش وقت حقيقي ما يعملوه ما صبوهش يخلوه يحرقوه معناتها يشعل في النار حتى يولي بخار البخار ياخذوه هذاك وسيبوه قدام الطايري تقتل البعوض الطاير بحذا المنطقه وين ثم البخار هذا
1: سمعني احنا عندنا بلديات عندنا وزاره بيئة وزاره كامله بتاع بيئة
0: وزاره الصحه وزاره كامله بتاع صحه
1: وحرنا في تعديل الكفه
0: ما قلناش حرنا
1: عندنا مختصين عندنا خبراء
0: مع الامكانيات اللي تتوفر
1: يقولوا لي التجربه المغربيه اعتمدت على خبراء بيئيين توانسه وتجربه متقدمه جدا وليت
0: خاطر احنا غاديك في الخبراء التوانسه اللي في المغرب ونعرف اكثر منهم نعرفهم من يخدمنا بعضنا في تونس بعضنا هنا هم يعطوا تقنيه وينفذوها احنا عندنا التقنيه ما نفذوهاش كما ينبغي
1: واضح
0: علاش البلديات يقول لك تسال البلد يقول لك بلي انا تو في شهر جانفي فيفري مارس نفوت مارس مقسمه في مارس انا الميزانيه ما تحلتش كيفاش تحب نعمل منين نجيب الفلوس
1: منين نجيب الفلوس
0: هذه هي الحكايه كيف هي انا بمش نقول الكلمه هذه قلت انتم تو باش تقول على اساس الامكانيات الماديه هذا اساسيه اذا كان البيئه هي نقول بانه جوده حياه المواطن ماذا بينا نتفاهموا راهو جودة حياة المواطن مهددة وزيد احترى الأرض هذايا باش يزيد
1: لا ما عادش الجودة فقط راهو حتى انعكاسات الأوساخ هذه والتلوث هذايا راهو النجم يكون عنده انعكاسات صحية
0: بالطبع
1: كله صحيح وعلى ماكلتنا قال لنا سي محمد عادل اليوم شو اللي فهم محمد عادل أنتاتي الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة نحب نشكرك جزيل الشكر اللي لبيت دعوتنا اليوم وحضرت في اليوم الوطني والعالمي للبيئة وبربي كل واحد منا يقفك شوية مع روحه ويقول شنجم نساهم أنا في المحافظة على هذه البيئة اللي نعيش فيها واللي باش نخليها زادة وسي لأولادي شكرا لحضرتك

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: وتمتع كالعادة وشدين صحيح بإذن الله، وهذه خصوصيتنا. معناها راهو كل واحد بيبدأ عنده خصوصية، ما تنجمش كله عمل كيما تاخر امبوسيبل. خصوصيتنا أنا ندافع على الكتاب والكاتب التونسي والرواية التونسية، وندعوكم إلى قراءتها والتمتع بقراءة هذه الإبداعات التونسية اللي قاعدة تتطور. هذاك علاش عندنا في الخرجة نهار الجمعة كتاب الويكاند مع خليفة بن سالم.
2: كتاب الويكاند، كتاب الويكاند،
3: كتاب الويكند اليوم حاتم مع الروائي سفيان رجب عن كوميديا الجنائز، عفوا كوميديا الجنائز. كارش قولوا له أستاذ سفيان جنس. صباح الورد.
4: صباح النور سخليفة، صباح النور أستاذنا العزيز، صباح النور سي حاتم وكل مستمعي إذاعة جوهرة فان.
1: كيفاش نقدم هذا الإصدار الجديد بناها سفيان؟
3: كوميديا وجنائز.
1: كوميديا وجنائز.
4: هو كوميديا الجنائز الحقيقة، حاولت في هذه الرواية أني أعرخ معناها للمسرح التونسي. انطلقت من حادثة الموت التراجيدي لحبيب المسروقي بعد انتحاره في المسرح، وتفرعت هذه الرواية والأحداث تفرعت حتى وصلت إلى الثورة التونسية، أحداث الثورة. الحقيقة ثم معناها برشا مسارات في الرواية، والرواية تبدو أنها معناها من البداية أنها تتحدث عن المسرح بين قوسين الهامشي ولا المسرح الجديد، معناها مسرح الشارع وغيرها، ولكنها عادت إلى أرشيف المسرح التونسي وفتحت هذا الأرشيف. وطبعا هو الحديث عن ما نكتبه صعب، يعني
3: هي الملائمة. لا نعرف طبعا أستاذ سفيان، ولكن أنا حاب نقصد الملائمة بين التوثيق والتأريخ وطابعك أنت وخصوصيتك راوي.
4: صحيح، هو المهم هو كيف نروي، معناها الأسلوب كيف نروي. طبعا هذا خصوصية الكاتب. طبعا أنا نتصور معناها
1: بعد التجارب متاعك الممتازة سفيان، نعرف التقنيات متمكن منها ومتعة القراءة لسفيان رجب في الروايات متاعه. الرواية صادرة على مسك الياني، هل هي موجودة في كل المكتبات الكبرى؟
4: أي الآن متوفرة في كل المكتبات الحقيقة. والرواية التونسية بدأت كتعرف كصحوة الحقيقة، تم برشا عناوين متميزة. معناها أنا نحب نتحدث على أنه هذه الرواية هي كانت روايتي السابعة بعد برشا روايات، وأنا أريد معناها وأبحث عن المناطق الحارقة ولا الحارة، ولكن هذه الرواية الحقيقة كانت تجربة بين قوسين صعبة، ولكنها فيها برشا لذة وفيها برشا متعة. انطلقت من فضاء مسرحي، من فضاءات الشارع كما حكيت لك، خيمة مسرحية مرة، هذه مش خيمة دعوية، وجنبها خيمة دعوية. فتبدأ الأحداث من البداية، هو دخول السلفيين خطأ للخيمة المسرحية، وكانت في الزمن اللي كانت صارت فيه الهجمات على القصر العبدلية، كانت زمن فيه كوفر في بارشا، عشنا بارشا
1: بعد ثورة مباشرة، معناها الإطار الزماني بعد ثورة مباشرة،
4: فترة 2012 معناها كانوا الفنانين والمسرحيين وخاصة مروا بصعوبات كبيرة الحقيقة الفترة ذيك، وأنا كنت متواجد في يومياً معناها في شارع الحبيب بورقيبة، وشفنا كل خوف وكل
1: بربي توا سفيان. يقولوا لي أنت مستقر في ولاية سوسة هكا ولا لا، ولا أنا غلط؟
4: أنا مستقر في

0: شارع حبيب بورقيبه راه معنا سفيان.
1: لا سي حاتم راهو شارع حبيب بورقيبه راهو نود منوه راهو انا اول حاجه
0: كنت اي محلاه كلمه نود منوه شو الصوره ادمان على شارع
1: حبيب بورقيبه راهو يسكن شارع حبيب بورقيبه راهو يسكن كل المثقفين وكل الناس اللي تنزل
0: المبدعين اللي انا معاشوا فيه وتفاعلوا فيه وتناقشوا فيه وقعدات كانت من اروع اماكن من اروع الاماكن اللي تصير فيها هاللقاءات الادبيه. سفيان نرجب نحب نشكرك على هذا التقديم القصير، نقرا الكتاب ونعود الى سفيان نرجب ان شاء الله باستضافه مطوله. ادعوكم انا للتمتع متعه كبيره في القراءه لسفيان نرجب وخاصه لكوميديا الجنايز، روايه جديده اللي سمعت عليها كونه راهي من روائع الإصدارات الجديدة في بلادنا. بهذا البوان بوزيتيف بطبيعة الحال نقول لكم باي، نهاية أسبوع مريحة، جمعة مباركة، نتلقاو إن شاء الله نهار الاثنين من 6 ل 9 متاع الصباح. باي وتحية تونس.

0: ميدي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد، خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و 990، وفما زيدة فوتة بحر كل يوم 100% قطن 9990.
4: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومسيل جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الخميس بقصر قرطاج سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز بن علي الصقر، الذي أدى زيارة توديعا إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا. اللقاء كان مناسبة للتطرق إلى عديد المحطات التاريخية التي تعكس عمق العلاقات ومتانتها بين الشعبين الشقيقين والإرادة المشتركة الثابتة لمزيد توطيدها في كافة المجالات وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. شهد مطار قفص الإكسار الدولي في حدود الساعة 6 من صباح هذا اليوم الجمعة وصول رحلة العودة بالنسبة للحجيج القادمة من البقاع المقدسة، وعلى متنها 262 حاجا وحاجة من أبناء الجهة. وكان ضيوف الرحمن قد غادروا مطار جدة الدولي في حدود الساعة 2 فجرا من هذا اليوم وفق ما نقله مراسلنا بولاية قفص. أفادت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان اليوم في برنامج صباح الورد بأنه تمت إحالة أستاذ مراقب في معتمدية أم العرايس التابعة لولاية قفصة في حالة تقديم بعد اتهامه بمساعدة تلميذة على الغش في امتحان الدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام. دحمان شددت على براءة الأستاذ مشيرة إلى أن الأساتذة اليوم سيحملون الشارة الحمراء خلال مراقبة الامتحانات، وذلك احتجاجا على ما حدث مع زميلهم في ظل صمت وزارة التربية والمندوبية الجهوية للتربية أمام تلفيق التهم للأساتذة، والذي أصبح الخبز اليومي على غرار ظاهرة العنف وفق تعبيرها. دوليا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة هجمات على جنوب وشرق لبنان ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى، فيما نفذ حزب الله عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية التي أعلنت من جانبها مقتل قائد دبابة إسرائيلية. هذا الموجز، إلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: لمن تابع الصيد البري ماذا بيكم تعملون المسالك الفلاحية على الحرائق وعلى كذا وعلى كذا وزارة الفلاحة هذا الخط ديريكت.
3: بالله ماذا بينا تاخذون روعة قتل الكلاب السايبة معناها يقتلوا فيها بتخلوه الكلب يتعذب وحتى قدام ربي حرام وبطريقة مؤلمة برشا وفي الأغلب ما يموتش معناها من الحصول الكلب يضرب عليه ما يموتش يبقى يتعذب النهارين وثلاثة باش من بعد يموت عليه معناها ما يشوفوش طريقة أخرى يقتلوا بها من غير تعذيب.
4: صحيح الدنيا صعبة على التونسي اللي ولا يخدم في مخه كيربح بزايد فرنك كل مرة الدروسية هذه تزيد اختيوة وتزيد عقيدة في الجرأة استغلال التلامذة قبل الامتحانات إنه شو معناها جيبوا صغير متاع الصباح طول هذا النوع من المربين اللي ما تهمش نفسية الصغير ولا ظروف ماليه المادية قد ما تهمهم الفلوس اللي يربحوها من التلميذ اللي يقرأ عندهم على حسابه. على كل ربي يرحم التعليم الابتدائي وإن شاء الله نسويهم جنة الإصلاح الحقيقي فيها الأعداد والمعدلات العالية المستحقة.
5: لا انا من منطقه ولايه القيروان معتمد الحفوز فهمتي لا ومنطقه الخلفاله قاعدين نعانوا طش وقاعدين نشربوا مصناطيج وقاعدين في قرن تو في العهد هذايا عاملين دراسه نتاع ماء كل عام يعملنا حاجه عام يبني لنا الروقرات عام يبني ركب كنت رانا عطاش رانا ماشي نموت وبلاطاش نشرب مصناطيج ومصناطيج يعلم الله بها ملوثه يعلم الله بها صافيه.
6: هني بابا عاد ميلاده ونقول نحبك برشا ربي يفضلك لينا من بنته وميمة نوار ومرته أم صعب الطيب.
7: والله نسمع في البرنامج اللي يحكي على البنوك والإضرابية يا أخي كي تحط 17 شهرية يخلص مليون يعني كراس العام زايد له مليون 14 مليون شنو هو هذايا وجاي يحبوا يعملوا اللي قريب وقت الناس تخلص شهريها شنو هو هذايا نحب نعرف شنو اللي يحبوها أكثر كيش يحكي هذايا يا أخي إيش إحنا في كوكب آخر شنو الحديث اللي يحكي فيه المخ باش يقبلوا 17 شهرية في العام أنا كان يحكيهم لي دون عديها عام كامل بطاء بك 17 هذيك ونعاود نرجع عم دمون بيخدم في البنك حول لقوت اللي بالله
8: عبر وزيد عبر تكلم وفرق قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 للعشرة متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا الكيلو دلاع بدينار و90 فوق دينار و490 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات مو كل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج
4: عندك اورانج
5: جوهرة اف ام
4: Publicité.

0: Cool Fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
3: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون إليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك أورانج
4: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و 990 وفما زيدة فوتة بحر كل يوم 100% قطن ب 9990
5: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
6: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل أحنا اللي نسندوكم في الفرحة، في الشدة، في الدار، في الطريق، وين ما تكونوا احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
7: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
8: توب نت very fiber people
1: جوهرة FM publicity

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM d'Imam Al dans l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
1: جوهرة أفهم
4: Publicité
0: Business News
5: Business News
6: مرحبا بكم معنا ناس كل في بزنس النيوز. أعوان المراقبة الاقتصادية في الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة تمكنوا من حجز 10500 بيضة لدى تاجر بيض بالجملة بمعتمدية دوار هيشر من أجل اعتماد أسعار بيع مرتفعة وعدم الاستظهار بفواتير شراء وفقا لمعطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المصدر أكد أيضا أنه باش يتم استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في الغرض والمتعلقة بإعادة بيع المحجوز بمسالك التوزيع القانونية وتضمين حصيلته المالية بالخزينة العامة للدولة وتحرير ما حضر على صاحب البضاعة المذكورة من أجل ما نسب إليها. المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أفادت بأن موسم تجميع الحبوب بولاية القيروان يسير بشكل طبيعي دون التسجيل إشكاليات تذكر، حيث بلغت الكميات المجمعة حتى الآن حوالي 280 ألف قنطار وبنسق يومي يناهز 30 ألف قنطار، وأكدت أن عملية إجلاء الحبوب تتم بصفة عادية. كشفت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية خلال جلسة عمل نظمة البارح بمقر الولاية أنه من المتوقع إنتاج 3368 قنطار من الحبوب بولاية المهدية خلال الموسم الزراعي الحالي. من المبرمج تأمين المحصول بمركز تجميع وحيد بالجم سعته 7000 قنطار ونقل الكميات المجمعة فور وصولها إلى المركز المذكور وأيضا إلى مركزي التخزين بكل من ولايتي صفاقس وسوسة. في تفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 3 جوان الجاري فما 1210 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 4 جوان بملايين الدنانير تناهز قيمتها 25467 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها في حدود 103 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 3 جوان في حدود 29499 مليون دينار. دوليا ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد الانخفاضات الحادة اللي سجلتها في الجلسة السابقة. تحديدا ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 33 سنت أو 0.35% وسجلت سعر في حدود 95 دولار فاصل 36 سنت للبرميل. تراجعت أسعار الذهب اليوم أيضا وتتجه لتكبد خسارة أسبوعية بعدما قلص التوتر في الشرق الأوسط أمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. بالتفاصيل تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% وصل إلى 4445 دولار فاصل 51 سنت للأوقية. شهدت نسخة 2016 من كأس العالم السنة تطبيق نظام التسعير الديناميكي للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، واللي هو نظام يربط أسعار تذاكر المباريات بمستويات الطلب في السوق. قالت الفيفا مؤخرا أنه الطلب على التذاكر بلغ مستويات قياسية خلال هذه النسخة، حيث تم تقديم أكثر من نصف مليار طلب شراء التكيات متاع المرحلة الأولى من المبيعات، ومع ارتفاع الطلب ترتفع الأسعار تلقائيا وفقا لآلية التسعير الجديدة، ما يجعل تذاكر مونديال 26 الأعلى سعرا في تاريخ البطولة العالمية. لخط العادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي 100 دينار جزائرية ب 2196 مليم، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2913 مليم، واليورو ب 3386 مليم. ومن بزنس النيوز في الأمان.
0: بزنس نيوز
1: جوهرة FM تندانس برعاية
4: احنا احلى بونس لاحلى ناس
5: مع لوخه جديده احلى بونس اريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
7: اريدو طور عالمك.
8: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهره كالعاده. موعدنا اليومي يجمعنا بكم لقيت هذايا في فقره توندونس كما كل نهار جمعه نحكيوا على لي زابليكاسيون ولا لي لوجيسيال. اليوم حبيت نحكي على السوبر انتي سباي وير اللي هو يوتيليتير نتاع بروتيكسيون ضد لي سباي وير لي زادوير. نلقاو الاستعمال نتاعو ساهل برشا. السوبر انتي سباي وير يعطينا امكانيه باش نعملوا البروغراماسيون والا نعملوا ايميدياتمون اون اناليز دقيقه للديسك دور نتاعنا ويعطينا ليست في لي لوجيسيال سوسبي اللي هي موجودة عنده في الليست نوار متاعه واللي هي ديما تكون عملية التحيين متاعها موجودة. دونك بعد ما يلقانا لي سباي وير ولي زادوير بالطبيعة نمشي ونفسخهم وإذا كان ما نجمش يفسخهم يحطهم اون كارونتين. آخر ميزة جور السوبر أنتي سباي وير كانت نهار 28 مايو اللي تعدى بالطبيعة لوجيسيالنا غراتوي التايم متاعه 208.15 ميجا أوكتي يخدم على ويندوز 7 8 8.1 10 و 11 ويخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. سوبر أنتي سباي وير تنجمو تيليشارجيوها غراتويتمون من www.zeronet.com. هذا شحالنا اليوم غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن
9: جوهرة FM توندونس توندونس. بعد الباك الحيرة الطبيعية أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ وين نقرأ قديش تتكلف الدراسة بالخارج وشنو فرص المستقبل مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك بمساهمة E-Team University, de la connaissance à la compétence.

0: 10 و9 دقائق صباح النور صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها رونديفو جديد كالعاده من كابوتشينو بنت الصبحيه تاريخ 5 جوان 2026 الموافق ل 19 ذو الحجه 1447 هجري ان شاء الله جمعه مباركه على الامه الاسلاميه جمعه للتوانسه اللي يكونوا كونكتي اللي يسمعونا اللي كملوا معنا الصبحيه ان شاء الله تتواصلوا معكم اليوم في كابوتشينو حتى نص نهار بنت الصبحيه فقرات اللي ان شاء الله نلقاو فيها زاد الريتم الصبحي بامتياز ريتم الموسيقى المتابعات الاخبار دوليشتنا في المرشي وبما انه نحضروا للويكاند دونك نعطيكم هكا افكار للويكاند خليكم معنا ومع كيب الكل اللي نبداوها بجيجي جرحومه في الاخراج يا صباح الفل يا صباح النور فكره للويكاند فكره للويكاند نعطيها عثمان فكره للويكاند فكره للويكاند شنو تحب نتاع خرجه تبحي شو مسهلها مسهلها تبحيره اما كي تبحيره مش عندها مستلزمات واجواء هكا ولا اجواء اليوم كل باش تكون حاضره مع الشيف اللي باش يكون ضيفنا بعد شويه باش يقول لكم انتوما باش تكونوا للشيف دونك هكا ساعات نمشيو نقول والله كيف عملها كيفاش الشيف ابدع فيها اليوم انت اللي في الدار باش تكون الشيف هذا كل ان شاء الله بعد شويه من خلال فقراتنا والريتم نتاعنا دونك جي جيتي حضر لي روحك الكلاسير نحبها وي ورقه وستيلو باش نقيدوا لي ريسيت نتاعنا سينو خلينا نسلموا عليه عبد الحميد بالعجوز نقولوا صباح الفل والياسمين يا عبدو نورنا في الديجيتال عثمان بشير صباح الفل والياسمين انا اللي نشوفه نقوله منيل تخيل نقولها صباح الفل والياسمين زيدا منورتنا ان شاء الله تكون اون فورم يا لله سينو نسلموا زيدا على سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام وهبه لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الاعداد والتقديم ريتم نهار الجمعه المود اوف ذا داي كيف باش يكون توت سويت نتمتعوا بالموسيقى
1: Mood of the day.

0: Тошкор уредом готанди.
1: كان ميكرو جوهرة 23 100 والا 73 24 3000
2: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت احسن افار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه ان بودغ اي سوليوب نعملوا قهوه برافا
0: جوهره اف ام بوبليسيتي
1: طفت الصبحية
3: العشرة 21 دقيقة على موجاتنا. صباح نور، صباح الفل لكل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة. كالعادة قفيفتنا دوليشتنا تكون من أولى الفقرات اللي من خلالها نمشي مع مراسلينا وزملائنا ونتعرفوا على الأجواء. واليوم سنشد الرحال إلى قفص البيا مع زميلنا عبد القادر جلالي اللي يكون حاضر معنا في المباشر ويعطينا بوجة الأسعار. نقول له صباح النور، صباح الفل يا قدور.
4: صباح الورد، صباح الفل، صباح النور والسرور والورد المنثور. جمعة مباركة، تحية ليك أختي هيبة ولكل أوفياء جوهرة فاب ولتوانسة كل من بنزرت البنجردان التطاوين وخارج وداخل حدود الوطن. إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم أسعد الأيام.
3: الله الله، موجات إيجابية محلية هكا تخلينا نحبوا نتعرف على أجواء البكالوريا زادة في قفصة، وانت أكيد راك في متابعة. خليني أقول لك أعطيك الصحة على كل الأخبار والفيديوهات الحصرية اللي تكون على موقعنا جوهرة فام.net وعلى صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام. دونك البكالوريا والنسق كيفاش تنجم هكا تعطينا عليه لمحة؟
4: البكالوريا قصة كما غيرها من الولايات، يعني أحسن حاجة نقول لهم اليوم نهار جمعة إن شاء الله دعانا مستجاب وإن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل. وحاجة باهية وقت يعني يطيحوا الريزو، يعني الريزو يبدأ ما فماش، يعني سببنا نحن مشاكل على خاطر بعثنا صور وللأسف ما وصلوش. وهكيكا حاجة باهية يعني التلميذ اللي ناوي باش يغش ما يلقاش، معناتها ما يلقى ما ينقل يعني بلغة أخرى، وهكيكا تولي الحظوظ متساوية بين تلميذ استهد وقرا وبين اللي يخمم في اخر لحظه يعمل الكيس والكل. فهمتني؟ فما فرق كبير ياسر، وهذاك علاش ما تنحلوا قوس صغير نقول لهم اخدموا وجيبوها بذراعاتكم واختكم الكيس مرة أخرى تولوا معرفة مسؤولين في البلاد، وهذه حاجة يعني مهمة جدا.
3: صحيح، إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق. دونك قفصة كما قلت كسائر هكا الولايات متاعنا والمدن متاعنا والليسيات اللي قاعدين يستقبلوا في تلامذتنا، إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق. خلينا نمشيو لبورصة الأسعار ونشوفوا هكا الحركية في المرشي كيفاش كانت.
4: وقبل بورصة الأسعار هيبة اليوم قفصة عاشت على وقع عودة حجيجنا الميامين إلى مطار قفصة الإطار الدولي. اليوم يعني نهار بدأ بالزغاريت والعائلات يعني متوحشين أبائهم وأخواتهم وأهليهم، اللي هو رحلة اليوم يعني اليوم انطلقت البارح من مطار جدة الماضي ساعتين ونص، وصلت 6:05 إلى مطار قفصة الإكسار الدولي. أجواء رائعة جدا بالزغاريت، الناس اليوم واكبنا اليوم وعبتنا على صفحتنا الرسمية. وننتقلوا معاكم توا لبورصة الأسعار من السوق المركزية بقفصة. أسعار الخضر والغلال على فكرة من السوق المركزية بقفصة. نبدو على بركة الله بالغلال، البطاطا دينار و800، الفلفل حار دينار و600، الطماطم دينارين و200، وجه القمرة دينار و100، السلطة دينارين و500، الفلفل الحلو 3 دينارات و100، الدنجال دينارين و200، اللفت والسفنارية دينار و400، البصل الرباط 11100، البصل الابيض والبصل الاحمر دينار و500، الفول دينار و500، عندك القراع الاحمر والاخضر زاد دينار و500. الخضار الورقيه مقارنه بال يعني الايام نتاع العيد الاسبوع اللي فات يعني تحت فرصه كانت بدينار، توا 3 دينار، يعني سلق ومعدنوس وسبناخ كلهم على دينار. نتعداو للغلال، الغلال تحت عنوان لمن استطاع اليه سبيلا.
3: كيفاش؟
4: عملت التيوارات لكن للاسف معناتها ما وصلوش. البيتر 5 دينارات و980، التوت 3 دينارات و980، الرطل الإجاز 9 دينارات و800، البطيخ دينار 980 دينار و300، المشمش 4 دينارات دينارين و500، الخوخ 3 دينارات و700، اللوز دينارين و200، ادي لها الكيلوغرام بدينار، العوينة 3 دينارات و200، البنان ب 14 دينار و800، وعندك الدجلة انواع من 3 دينارات و800 ل 8 دينارات و700. بالنسبة للحوم الحقيقة عمل دورة ما فماش برشا جزارة ذبحين على اعتبار وانه الاسبوع اللي فات معناتها كان العيد. الهبرة عجل، العجل الهبرة 47 دينار، العلوش مازال متصدر يعني العلوش والبرشني 60 دينار، البقري 32 دينار، العجل 36 دينار، النعزة 39 دينار، الدجاج 8 دينارات و500، لحم الراس 20 دينار، كبدة العجل 50 دينار، دوارة 15 دينار، البركوس 40 دينار. نفس الملاحظة بالنسبة هيبة بالنسبة للأسماك مش متوفرة برشا على اعتبار كما قلنا يعني ما زالت العائلات ما زالت على واقع يعني العلوش والكل. ثلاثة حاجات موجودين في السوق المركزية بقصة، سردينة 7 دينارات و800، لوراتا 23 دينار و800، والمرجان صنار 13 دينار و800. هذا تقريبا يعني أسعار الخضار والغلال واللحوم والاسماك تقريبا. هذا هو الموجود في قفصة.
3: والحركية كيفاش لاحظتها؟
4: الحركية الحقيقة ضعيفة برشا يعني مش حركية كما العادة يعني تعرف العائلات والناس تزود يعني بكل الخضار والغلال الحركية تكاد تكون يعني ضعيفة وضعيفة جدا.
3: داكوغ، اللي عنده الباك اللي عنده شكون روح من الحج دونك كما قلت انت يقضي اول الاسبوع. سينو الطقس درجات حرارة مرتفعة ولا عادي في قفصة؟
4: الحقيقة امس واليوم واول امس يعني ثلاثة ايام ضم درجات الحرارة يعني قوية برشا، سخانة مرتفعة برشا. اليوم هاو الحمد لله يعني ربي تكرم علينا هكا تشقها النسمة شوية يعني في قفصة فما شوية نسمة، وكما تعرف مع بعد هود بعد نصف النهار الى حدود الماضي ثلاثة يعني التوبة متاع السخانة وين ترتفع السخانة وهي مناسبة فيش الواحد يعني لمظل وشوية دبوس الماء وديما هكاك تبع على خاطر سخونة برشا الحقيقة في الجنوب.
3: باه سيدي احنا نسلموا عليك وسلموا على كل اهالينا في الجنوب، واذا كان نقولوا لك باش تودنا بحويجة هكا تكون حاضرة في فطور نص النهار شنو تودنا سي قادور اقتراحك؟
4: والله الـ الـ الـ الـ اكثر حاجه هي الكسكسي بالعلوش معناها على كبار العباد كلهم معناتها الناس كلهم طيبين بون ذابحين الاضحيه عندهم اسبوع كسكسي بالعلوش ولا مقرونه بالعلوش هذيك احسن احسن احسن اكلتين نتصور.
3: صحه وفرحه يا سيدي الكسكسي بالعلوش ولا المقرونه بالعلوش. هذا عبد القادر جلال تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا في قفصه البيه العزيزه الغاليه كل تركينا في بلادنا هكا عندها الشرم نتاعها وعندها جوها وعندها زده الماكله سبيسيال اللي تميزها. دونك احنا خلي بعد شويه باش نعطيكم فكره اللي تكون سهله وهكا صيفي وجو يخليكم تتفنوا ليكم لصغيراتكم بما انه قادمين على الويكاند. دونك خليكم معنا ومع بقية فقراتنا واللي كيف الكل العشرة وثمانية وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: طبيخ وعامل كيف, وانتم ان شاء الله تكونوا زهين عاملين بون كيف مع الموسيقى مع ريتم بتاعنا, ريتم صيفي بامتياز, وحتى المنيو زاده صيفي بامتياز. فقره ملا بنا توتسويتا
1: من 10 النص نهار, كابوتشينو مع هبه لوسيف, مع هبه لوسيف على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: ملا بنا
1: ملا بنا
0: كنقولوا سلايطه صيفي بالدلاع والخوخ والبراتة, ونقولوا كروفيت هكا, يبدا الشيف يتفنن ويعطيكم دي زاستوس باش نتوما الحراير تكونوا دي شيف في دياركم, وتتمتعوا بويكاند هكا مع الحبايب مع الاصحاب مع الناس اللي تودوهم بحاجه تشبه كما نقولوا احنا للي يتقدم في لي ريستو. دونك علاش اليوم ما ناخذوش الافكار من عند الشيف كريم بنور, احنا نقولوا له صباح النور صباح الفل. شيفنا منورني في كابوتشينو.
3: بارك الله فيك على الاستضافه هيبة.
0: مرحبا
3: وصباح الخير للمستمعين جوهرة فهم الكل.
0: مرحبا, ايقربنا الميكرو يا شيف.
3: دونك احنا حبينا نخرجوا على المألوف في الدنيا صيف وسخونة, والحاجة المتوفرة ورخيصة اللي هي توا وقت الدلاع ووقت الخوخ. قلنا نعملوا ان بتيت سلاد, سلاطة صغيرة بالدلاع المشوي مع الخوخ المشوي على البوالة مع البوراتا مع الفينيجر بلزاميك وزيت الزيتونة وورقة بازيليك, وتكون خفيفة ومزيانة.
0: خفيفة ونظيفة. باي كيفاش هذي الدلاع وأعطيني يعني, خلنا نبدأ نطيب.
3: دونك هي السلطة ذي ما تخوش أكثر من 10 دقائق. ناخذوا الدلاع نقصوه ديكاري مربعات. ناخذوا البوالة متاعنا شوية زبدة ولا زيت زيتونة. وناخذوا كعبة الخوخ نقسمها على 4. هذو ما يكون نحطوا نسخنوا البوالة بالبي ونقصوا في النهار في دو. نحطوا الدلاع متاعنا الخوخ نمركيوه على الشريط الزوز. مع شويه زيت زيتونه هكا, نهشيو شويه بازيليك حبق مع فينيجر بلزاميك مع فلفل اكحل كونكاسي مش مرحي كونكاسي مع شويه ملح. وهذو ما نفوحوا بهم السلطه نتاعنا مع شويه جرجير في الصحن وكعبه البوراتا في الوسط. والنجم زاد نزيدوا شويه بنيون شويه بيستاش وشويه مغرفة عسل من الفوق.
0: اول مره دلي اول مره دلعب باش يتشوي
3: امتي
0: ها هذه هي قولي استيس الشيف.
3: احنا الاستيس نتاع الشيف والكرياسيون نتاع لي شيف, واحنا بلاد الخير وبلاد الدلع وبلاد الخوخ, علاش ما نتفنوش
0: باهي هذه ما تشتش 10 دقائق
3: ما تشتش 10 دقائق
0: باهي. الكروفيت
3: الكريفات زادة بالحكم اللي توا البريود هذي الكريفات موجودة ورخيصة, سواء الشفريت الجويدة سواء الغليظة. دونك نقشروا الكريفات متاعنا سواء نحيوها كومبليتمون قشرها كومبليتمون ولا نخليو الذيل والراس من القدام. نشقوا الأظهر نحيو لها كل خيط كيما المصران اللي في الظهر باش ما تقعدش كل القزة. نحطوهم في معناها نرصفوهم على بلا ولا على صحن. ناخذوا كعبة اورانج اللي هو البرتقال, ناخذوا كعبة سيترون نعصروهم نصبوهم عليهم مع شوية فلفل اكحل كونكاسي ومع شوية ملح. نخليهم ماريني في كل جي دورانج والسيترون. ناخذوا البوالة متاعنا كيما العادة شوية زيت زيتونة ولا زبدة, نبواليو الكريفات متاعنا, نزيدوا عليها ناخذوا القشره نتاع البرتقال والقشره نتاع السيترون, ناخذ الراب نتاعنا نربيو هكا الزيست هكايا باش يكونوا مع الكريفات في البوالة ديما في دو, ماذا بينا النار ما تكونش قويه. دونك وعندنا ناخذوا كونتيتي صغيره نتاع سا ديبون احنا اش قداش من شخص. ناخذوا الكريم فريش نصبوا عليها, وماذا بينا الكريفات ما نخليوهاش تحمر برشا دونك باش ما تفقدش القيمه الغذائيه نتاعها زاد. وهكاك نجمو ناكلو الكريفات بالالا كريم والا زاده للصغيرات نتاعنا, نجمو نصمتو الرافيولي, نجمو نصمتو سباغيتي, نجمو نعملو باني معناها نجمو ولا زاده نجمو نردها روزي. حتى احنا صغارنا ما نجموش ياكلو الكريم ولا ما فما شكون المنظر ما يعجبوش. ناخذو طومات سيريز, زاده طومات سيريز اللي هي رخيصه توا
0: موجوده
3: صحيح. دونك عندها زاده قيمتها الغذائيه كبيره برشا. نقصوا طماطم على 2, نرميوها مع كاسوس نتاع الكريفيت ما نخليوهاش تذوب برشا تعطينا كل كولوراسيون تولي صوص روزي مزيانه ونجمو ناكلها كيما نجمو ناكلها كيكه كيما نجمو نزيدو اضافه اخرى كيما بات كيما
0: الله الله فيسا فيس
3: فيسا فيس
0: ايش نقول لك الشيف شعاره انك ما تقعدش برشا في الكوجين
3: لا لا
0: وتتفن
3: احنا ساعات ساعات احنا توا في الدار كي نشوفوا ماتنا ولا نشوفوا نسينا باش يطيب بلا تلقاه تخمم وتاخو معناها تقريبا يجي ساعه ونص ولا ساعتين وهي في الكوجينه الوقت اللي تخصه في الكوجينه على حساب حاجات اخرى اللي هي زعما تنجم تعملهم وتربح بهم الوقت في دارها دونك فما دراسات وفما ديزاستيس اللي احنا ممكن ما نحكيوش عليهم برشا كيفاش نعملوا الميزون بلاس نتاعنا في الكوجينة باش احنا نربحوا الوقت وما نقلقوش من التطيب في الدار
0: صحيح دونك هذيا ديزاستيس تو كل مره نتعرفوا معاك شيف نبداو مع الشيف رؤوف بالحاج اللي هو من قاع الخابع يعطيكم عرفت
3: سلام سي الشيف رؤوف
0: الشيف رؤوف اسمع تقعد بالسوايع في الكوجينة المعقوده والدنيا ويجيكم الشيف نهار الجمعه شيف كريم بنون يقول لكم لي تقعدوا ميم با 10 مينوت 15 مينوت في الكوجينه وتصنفوا وتودوا الغالين عليكم يعطيك الصحه شيفنا شنو اخر نجم نوصيو الحراير نتاعنا اليوم كان عندك استوس استوس شيف نقولوا احنا
3: ولا بالنسبه للسيزون مو نتاعنا حتى في الدار احنا ديما مستنسين قبل بالمونه نتاعنا وديما نخبيه وكرحه صغيره اللي المراه ديما في الدار ترحي على مينيت وتعمل ميلونج نتاع لي زيبيس ديما ننصح في السيزون مو سيرتو الفلفل الاكحل ما ضبينا ما نحطوش فلفل الاكحل بودر نخدمو بالكونكاسي
0: المهروش
3: باش تكون حتى الـ ما يقلقش المعده ما يقلقش المعده والكونتيتي نتاعو تكون صغيره خاطر كي باش نهز الكوير كافي باش اني باش نهز البانسي تهز بصبعك هكا بيديك تتفوح تنجم تهز كونتيتي بزياده هكا الزياده هكا هي اللي تقلق
0: صحيح
3: دونك يبدا كونكاسي باش تحاول قد باش تهز كونتيتي صغيره
0: داكو
3: احنا حاجتنا بالارير جو والجو نتاع الفلفل يقعد في البلا حاجه اخرى الملح زاده في اي حاجه جري ولا حاجه في البواله ماذا بينا نملحوا اخر حاجه والا حتى كي تطيب كل البروتين نتاعنا ولا الفلفل نتاعنا ماذا بينا نملحوا في اخر كي نبداو نيك
0: هو دو بريفيرونس ما نملحوش الجمله
3: احنا ما نملحوش الجمله كيما السلطة اللي قلت عليها ولا الكريبات اللي قلت عليها حتى اذا كان ما نملحوش راهي فما اسيديتي موجوده اللي هي باش تعطينا الجو الاكسبتابل باش يقبلوا الفوم نتاعنا وبعدين
0: يعطيك الصحه شيف كريم بنور هكا دباره خفيفه تعمل 66 كيف شكرا ليك تلقاو معنا كل نهار الجمعه في كابوتشينو بنت الصبحيه انتم اذا كان عندكم هكا دي بلا تشوفوهم نقول كيفاش زعما تعمل البلا ذي وعندكم شيف كريم بنور ما شاء الله عليه يعني خبره في المجال هو
3: نجمو فما دي بروبوزيسيون اذا كان فما حاجه نجمو على الباج نتاع نتاع الراديو ينجموا يقترحوا
0: اكيد
3: ونصلحوا لهم
0: واحنا نصلحوا لهم ونقولوا لهم كيفاش تجي شكرا لك شيف كريم بنور يعطيك الصحه هذه البنة نتاعنا هذا تصنيف احنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى نص نهار في كابوتشينو بنت الصبحيه

55 دقيقة على موجهتنا، مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى النص نهار مع طقس خلينا نقولوا يشهد ارتفاع في درجات الحرارة هذية اللي ما يستقص نهار الجمعة. نحكيه على غيوم يعني قليلة، نحكيه على حرارة مرتفعة تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة قرب السواحل 33 و 38 ببقية الجهات، ونحكيه على 42 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. الريح اليوم من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع الدواوير الرملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بخليج قابس، قليل الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل. هذا اللي يميز طقس الجمعة 5 جوان 2026. وإحنا زادة اللي يميز الفترة هذه هما زوز مواضيع الحقيقة، فخلينا نقوله نحكيو على موسم الحج، نحكيو على البكالوريا، نحكيو على الامتحانات. هذاك ليش باش تكون ساعتنا ثانية مخصصة للحج، كيفاش الأرقام، كيفاش كان التقييم لموسم حج 2026. الحمد لله على سلامة حجاجنا، إن شاء الله ربي يتقبل منهم كل المناسك والدعوات اللي إن شاء الله تكون مستجابة. دونك نحكيو مع السيد أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية إن شاء الله في ساعتنا ثانية. وكيف كيف زادة امتحانات ونسق امتحانات البكالوريا، نحكيه على اليوم الثالث للامتحانات. برشا هكا يعني خلينا نقوله أحداث متسارعة فيما يخص امتحانات البكالوريا في علاقة بتسريب الامتحانات، في علاقة زادة بمواضيع أخرى أنتم تقرأوها وتلقاوها على موقعنا johrfm.net. دونك نرجعوا للموضوع ذي كما قلنا إن شاء الله في ساعتنا الثانية ونحكيه بأكثر معطيات وتحينات ونصائح للأولياء والتلامذة. متزيدة خليكم معنا، أخبارنا إن شاء الله بعد 4 دقائق أو 3 دقائق من توا، شنو متابعتنا مزيد متواصلة معكم في كابوتشينو بنت الصبحية.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
3: جوهرة
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات وبالاختبارات الكتابية والشفاهية لفائدة طالب الشغل، وذلك لانتداب 5 إطارات وأعوان في خطة مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي. وتتوزع الخطط المفتوحة للتناظر بمعدل خطة واحدة لكل اختصاص على النحو التالي: مهندس أول اختصاص هندسة مدنية، ومتصرف اختصاص محاسبة، ومتصرف اختصاص علوم التصرف، وإطار تقني اختصاص التعمير والتهيئة، بالإضافة إلى تقني سامي اختصاص صيانة السيارات. وحددت السن القصوى للمشاركة ب40 سنة في غرة جان في 26 و2000، وتحتسب السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل للمناظرات التي تفتح خلال السنوات الخمس التي تلي سنة التسجيل، على ألا تتجاوز السن في جميع الحالات 45 سنة. كما يؤخذ بعين الاعتبار شرط السن بالنسبة للذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والمستجيبين للشروط وفقا للقوانين الجاري بها العمل. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن جوهر اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا، فيما قالت الخارجية الأمريكية إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر الوسطاء. من جانبها، وكالة رويترز تنقل عن مستشار المرشد الإيراني قوله إن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه. المدني وفي جنوب لبنان يفيد باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حصيلة غير نهائية لغارات صهيونية على مدينة سور. وختاما، المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يقول إنه تم إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رسالة نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، مشيرا لعدم وجود قنوات اتصال بين موسكو وكييف. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: دقائق على موجتنا. صباح النور، صباح الفل الكل من هكا التحق بينا والا يكون معانا مصباح حتى لين هكا نسكروا بيان سور. احنا حتى الصباح راه موزيكتنا وبرامجنا والريتم نتاعنا يرافقكم انتوما مستمعاتنا ومستمعينا على موجتنا جوهرة فام وين ما كنتوا تابعونا داخل والا خارج تونس. وبما انه نحكيوا على الاخبار والمتابعات فلا حديث الفتره هذه الا على زوز محاور، نحكيوا على موسم الحج ان شاء الله حجاجنا سالمين غانمين هكا يكونوا أداوا المناسك متاعهم في أفضل الظروف. أكيد تقييم موسم الحج إن شاء الله باش يكون معنا بعد شوية دونك السيد أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية. أما اللاكس الثاني اللي أكيد الأولية مركزين معاه هو الامتحانات البكالوريا، بكالوريا 2026 الدورة الرئيسية إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح لتلامذتنا والمترشحين الكل. اليوم الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ ممثلة في رئيسها السيد رضا الزهروني عندهم موقف أو خلينا نقوله مجموعة من الرسائل اللي حبوا يوصلوها شرطو مع الأخبار مع المتابعات مع هكا ما يتم تداوله عملية الغش تسريب الامتحانات. اليوم يحب يقدم موقف الجمعية من نسق امتحانات بكالوريا 2026 هذا كل نتعرف عليه توتسويت مع ضيفي في بنت الصبحية.
1: كابوتشينو كابوتشينو بنت الصبحية.
0: سيد رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ نقول صباح النور صباح الفل على موجات جوهرة فام.
2: صباح الفل ياسمين، تحياتي ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك سيد رضا. دونك نحكيوا على نسق امتحانات البكالوريا الدورة الرئيسية انطلقت إن شاء الله بنجاح إن شاء الله تكلل بك زغروت اللي نسمعها في كل دار، ولكن يبدو أنه فما تشويش على نسق الامتحانات. اليوم أنتم عندكم بعض الرسائل هكا اللي تحبوا توجهوها وموقفكم مما يحدث كسوا على وسائل التواصل الاجتماعي ما يقال ما يدون ما يتم نشروا حتى من عند أساتذة اللي قالوا اليوم الامتحانات نشوفوا فيها يعني بعد يمكن وقت وجيز نشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي، فما موقف الجمعية؟
2: هو شوف أولا بالذات نتمنى النجاح والتوفيق لكل أولادنا وأبنائنا اللي عديوا في الامتحانات. نعرفوه رهان صعيب برشا، رهان كبير، نهاية مرحلة متاع 13 سنة على الأقل، انطلاق ربما في مرحلة أخرى متاع تعليم عالي، تكوين، اختصاصات، خدمة. معناتها نقول أنا ستامبرساج أمبورتون في الحياة متاع الإنسان. احنا شوف هبطنا قبل الامتحان هبطنا رسالة وتمنينا النجاح وقدمنا جملة من التوصيات اللي نروها معناتها هي مستوحاة من التجربة من علاقتنا ببعضنا من نقول أنا توصيات للتلامذة. عدينا كلنا امتحانات ونعرف شنية الرهانات متاع الامتحانات والظروف متاع الامتحانات، والأولياء كأولياء نعرف احنا بعد ساعات شي نحبوا من ولادنا ونجم نكونوا احنا ضاغطين عليهم. مع الاسف مع الانطلاق نتاع اليوم الاول من الامتحان مع انتهاء الفلسفة امتحان الفلسفة وبدأت التسريبات وبدأت بالحق اللي ريته انا شخصيا تشويش كبير. معناتها فيديو محذر فهمت، ندخل السيدة اللي قالت انا استاذة نلقاها هي ديجا معناتها قاعدة تخدم على المشاهدات، معناتها هي وكأنه استنات الفرصة متاع الامتحانات باش معناتها هبطت الفيديو متاعها. وبعد الكلام اللي قالته وصل الآن مليون دو فيو راي مش شوية، مليون دو سوميل تقريبا اللي شفته البارح. دونك وبعد تخذيت الأمور من جهات رسمية في وزارة في عند الجامعة العامة للتعليم الثانوي، ولينا نشكوا في مصداقية الامتحان وفي قدرة وزارة التربية على الحفاظ على مصداقية امتحاناتها، ولينا نحكيوا على تكافؤ الفرص. السادة اللي يتكلموا الكل وقت يجي تلميذ انت عدي في الامتحان وتقول له فما شكون ياخذ لك بلاصتك ولا انت على خاطر ما كيتش شنية المشاعر اللي نجم يعدي بها
0: تحبط العزيمة متاعه
2: ولا تو سامبلومون شنية المشاعر. انا ديما نتكلم وبالعكس والله انا اللي اجبرني ولا ربما لزني على خاطر انا مانيش من العباد اللي نستغل الفرصة باش نهبط بيان ولا باش نتكلم ولا خاطر نعتبر انه فما اشياء لازم تمشي بطبيعتها. معناتها لكن وقت حسيت بروحي انا كتلميذ ونعدي ونسمع في الاخر شاخد دي بلاستي وندرشنوه وكأني الدولة متواطئة مع هالأشياء هذه، معناتها بقى خرجنا البيان على أساس رأوا ركزوا على الأهمية اللي هي مواصلة الامتحان في ظروف طبيعية. ما فماش علاش نشوشوا على أولادنا وبناتنا ولل للحادث كما نقول حديث اللي بعد ما عنده وقت يجي وقت ونعمل التقييمات نتكلموا على خاطر في نهاية الأمر وقت نحكيه على تكافؤ الفرص خي هذوم العباد اللي يتكلموا على تكافؤ الفرص ما يعرفوش المدرسة التونسية تلوح في معناتها تخرج في 100,000 مقطع سنويا على الدراسة ما يعرفوش اللي الدروس الخصوصية واللي ما عندوش أمل في النجاح ما يعرفوش الجهات المقصية اللي هي مقصية من المناظرات ويرتفع فيها نسب موش تكافؤ الفرص هذا اليوم وقت نقرأ عدد الترشحات ولا نسب الترشحات لامتحان سيزيام والامتحان نوفيام نلقاو 20-30% يمشيوا السيزيام اختاروا باش يعديوا الامتحان دونك 70% ما اختاروا ما يعديوش الامتحان وفي السيزيام 20% دونك على 80% إيه مش هذا انعدام تكافؤ الفرص دونك الخدمة متاع معناتها وجهة نظر متاعي صحيح يلزمنا نحرسوا على مصداقية الامتحانات الوطنية هذا خط أحمر ما فماش فيه لعب الدولة أنا عندي ثقة في الدولة باش توظف هيكلها الكل إمكانياتها الكل الأمنية التكنولوجية باش تتابع الموضوع هذا باش تشوش وباش ربما تحد من الفاعلية الأستاذ والمعلم اللي يراقب في القسم عنده دور كبير كيف على خاطر اليوم السلوك متاع التلميذ اللي تحس بيه يسرق إذا هو مش متعود شي تحس بيه شي تراه في وجهه شي تراه في السلوك متاعه في الحركات متاعه دونك الخدمة الصحيحة ودايور أنا حليت الانترنت وشفت الخدمة الصحيحة تتبع على المراقبة في وسط القسم في مركز الامتحانات وبين سور بعد عنا مرحلة الإصلاح ونعرفوا اللي مستني يجيب 6 أو 7 في وسط العام ويجيب 14 و15 يلزمنا نتحرّوا في الموضوع دونك الموقف متاعنا هو أنه
0: خليه التشويش
2: خليهم يعديوا الامتحانات كلامهم صحيح ربما في الجانب نقول أنا الغيرة على معناتها مصداقيه امتحان البكالوريا متاعنا الغيره على حق اولادنا وبناتنا في نفس الفرص معناتها مع زملائهم لكن الخدمه الصحيحه لا مش في الكلام توا الخدمه الصحيحه ودايور اللي انا سالوا بربي هو بداوا يسخنوا الموضوع متاع الغش تقريبا عنده شهر ولا شهر ونص مبادرات تشريعيه تدخل متاع الوزير حضور اعلامي مكثف معناتها وكانه هالموضوع هذا كل مره مع اقتراب الامتحانات الوطنيه وخاصه امتحان البكالوريا واحنا نطلعوا به الفوق وردوه معناتها الشغل الشاغل متاع الاطراف سورتو السياسيه الموجوده قلت بالنسبه لي انا الخدمة الصحيحة هي أنه صحيح نعالجه الحالة الحالية ما نخليه حتى شيء يتعدى هذا من الواجب الدولة وهذا يلزم القانون لكن الحل السليم هو علاش ولدك ولا بنتك يلتجأ إلى هالطرق الغير قانونية الطرق الملتوية باش يخاطر هو يخامر ربما بحياته يغامر بأقصى ويعرف روحه هالسنية هذه ما عندها فين توصل مستحيل توصل إلى حاجة اللي هو يتمناها دونك يلفو سبوزي لكسيون علاش إذا أقول أنا إذا هو جاء متأكد من نجاح متاعه متأكد من قدراته الذاتية باش ينجح بإمكانياته عمره ما يلتجأ إلى الشيء هذا
0: صحيح
2: معناه اليوم الحل هو أنه نشوفوا علاش المستويات وهذا بالأكيد على خاطر ظاهرة الغش تتنامى في الأنظمة اللي الفشل فيها مرتفع تتفاعل بطريقة كبيرة مع تدني الأداء المدرسي الدراسي والتحصيل المعرفي دونك الخدمة كبيرة هو أن نخدمه من القاعدة باش نخلق تلميذ متمكن عنده القدرات باش يواصل مساره الدراسي بأريحية ما يخافش من امتحان السيزيام ما يخافش من امتحان النوفيام وقت يمشي لامتحان البكالوريا يقول لك أنا شننجح وبكتافي أنا بقدراتي أنا مش يلوج على فلان ولا فلان يبيع له في الوام ويبيع له في, في, في, في, في السراب لا واقع منه ولا مستقبل فيه والأولياء كيف على خاطر الأولياء أنا بعض هذا نقول خي تو الولي وقت ولدك يجي يقول لك أعطيني مليون ولا مليون وخا يحكيوا على فلوس كبيرة معناتها مش تو نورمال هذا تو أنت معناتها تدخل
0: وكأنه التواطؤ ضمني خلينا نقوله معناه يسهل اليوم للتلميذ أنه يدخل في ثنية خلينا نقوله ما عنده وين توصل
2: ما عنده فين توصل نأكد لك ما عنده فين توصل دايور حالات قاعدة تتراجع من 2023 ثم 1000 حالة ثم 800 حالة في 2024 و600 حالة في 2025 عام نووي. دونك احنا يلزمنا قراءة، والأطراف التربوية السادة الأساتذة مسؤولين، معناتها في نهاية الأمر وكأنهم هم يوجهوا الاتهام لسلطة الإشراف، مي هما جزء من سلطة الإشراف.
0: تعيب على الأساتذة يمكن، أي الأساتذة تعيب عليهم أنه اليوم يمكن هالتشويش هذا حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي كسب مشاهدات، أو يعني أنت تتوصل لهم رسالة راكم مع
2: راكم مساهمين مشاركين، خاطر انتم تصلحوا، انتم تراقبوا، انتم عديتوا تلامذة، انتم قريتوهم، انتم وصلتوهم. دونك اليوم ربما هم يعيبوا على ربما نقول انا الهروب الى الامام من سلطة الاشراف، لكن الوقت هذا مش وقت لهم. سي با لو مود باش انا نلومك وحقك عيطت لي باش عملت الاجراءات وحقك شاركني وحقك سمعتني، سي با لو مود. هذايا بعد وقت نعملوا تقييم ونعملوا تقييم النتائج ونعملوا تقييم للحادث حالات نتاع الغش وقتها نتكلموا، اما لو مومو اكتوال هو يلزمنا نقفوا وراء اولادنا وبناتنا، نقفوا وراء مدرستنا العموميه باش نمشوا امتحان البكالوريا
0: ان شاء الله
2: لسنه 2026 تو سامبلومون.
0: ان شاء الله ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق. في رساله ايجابيه للاولياء اليوم، مازال نسق الامتحانات، دونك خلينا نقول الميساج فاغ هو لا للتشويش، خلي التلامذه تعدي باريحيه من غير هكا شوشره كبيره زاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نختم معاك برساله للاولياء، هكا وجهت رساله للاطار التربوي، شو نقولوا للاولياء سيريذا؟
2: والله نقولوا للاولياء، شوف انا ديما نقول انا تو نكلم فيك ولحمي قشعر، علاش؟ على خاطر نعرف قيمه الامتحان، نعرف قيمه الرهان، ونعرف نقول انا الجهد اللي تعمل سواء في مستوى الاولياء ولا في مستوى التلامذه. ما نصورش فما تلميذ ما يحبش يفرح به ولا امه، ما يحبش يدخل الفرح على الدار نتاعو، في اكيد انه فما شكون بيض، فما شكون بدا يتهيأ الامتحان. وقولوا المراه في نهايه الامر مهما كانت النتيجه، مهما كانت النتيجة، الخدمة متاعنا توا ساعة باش نوفروا الظروف المريحة لأولادنا وبناتنا، نقصوا ريت الكلام اللي نحكيو فيه احنا توا. نورمالمون ما يزموش يوصل الكلام ده للأولياء، على خاطر أنا با لو تو باش نحكيو في الأمور هذه، نحكيو في حاجات نضحكوا لو جنوكت، نحاولوا باش نريحوا أولادنا، ربما يتفرجوا في حاجات معناتها يقراوا، معناتها سي لي كونديسيون متاع إنسان اللي هو نريحوا فيه. ومن بعد في نهاية المطاف مهما كانت النتيجة نقولوا احنا نكونوا الكتف اللي يتك عليه ولدنا ولا بنتنا حتى في زورة الفشل، راهو ما فماش على واللي عندنا دورة التدارك، عندنا ربما ولا رب زارة النافعة. ديما نقول انا اللي ما ينجحش سنة ينجم ربما ينجم يكون العام الجاي تكون عنده معدلات تهزوا في اختصاصات اللي هي اكثر معناتها قابلية للتشغيل، اكثر قيمة تشغيلية. ويجي نقول لك ما نقفوش في الجزئيات، نجاوب والكلام هذا الكل اللي نحكيو فيه راهو ذبذبة وضيع وقت ما عنده حتى قيمة منه.
0: دونك لا للتشويش ولا للضغط النفسي، وان شاء الله بنجاح وبالتوفيق. يعطيك الصحه سي إذا زهروني، رئيس الجمعيه التونسيه الاولياء والتلاميذ. خلينا موقف الجمعيه من ما حدث دوبا ما بدينا في الامتحانات، دونك فيما تبقى من الايام هذيا ان شاء الله يا ربي ما نشوفوا كان وما نسمعوا كان الاخبار الباهيه، خليهم يعدي وخليهم يركزوا كميساج الاولياء. ان شاء الله يكون تكون الاعداد كيما هما، خدموا عام كامل كيما تعبوا عام كامل، ولا قدر الله لا قدر الله اذا فما نوعا ما من الفشل فهو مؤشر لبدايه اخرى تكون اقوى، تكون فيها معادلات خير، يكون فيها شوا خير. دونك الحياه هي امتحانات، مش فقط نقتصر على امتحان البكالوريا، الحياه كل يوم تحمل لنا امتحان، وان شاء الله نتجاوزوه بنجاح وبالتوفيق. 11:24 دقيقه، شكرا لك سيدي. ذا بعد شويه نمشيو للموضوع الثاني زاد اللي يشغل بال التوانسه سورتو اللي عندها شكون مشى للحج. دونك الحجاج نتاعنا الميامين ان شاء الله كما قلنا كانوا في ظروف ملائمه. بعد شوية نواصل معكم بقية فقراتنا، الريتم بتاعنا، موزيكتنا في بنت الصبحية.
3: راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة نانا لينا من جبل برغو تروينا لابوراتوار فيتال كرياتور دو بيان اترو ناتورال
4: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
5: Il voyage مع جي ام في منه سفر ومنه رحله في البحر. هزوا كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحه البحر منسمين بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخي وبالواي فاي كونكتي.
6: Profitez dès maintenant de réduction jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: Publicité.

0: 11:29 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم كالعادة مع ريتم الفقرات المتابعات والأخبار ديما في بنة الصبحية.
1: كابوتشينو بنة الصبحية.
0: السيد أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية يكون ضيف الكابوتشينو باش نحكي ونقيمه موسم حج 2026. نقول له صباح النور، صباح الفل سيد أنيس.
2: صباح الخير، السلام عليكم ومرحبا بجميع المستمعين وجمعة مباركة للجميع.
0: إن شاء الله وعليكم السلام والرحمة، وإن شاء الله كانت الأمور طيبة. أعطينا تقييمكم لموسم حج 2026، حجاجنا وصلوا والحمد لله سلامات لباس، دونك من أين نبدأ سي أنيس؟
2: والله تحب نبدأ من البداية ولا نبدأ من النهاية؟ أنت قلت الحجاج
0: نبدأ من النهاية، إن هم وصلوا دونك الرحلات
2: وصلوا لباس بزغرت وفرحانين الحمد لله، هذه نعمة من عند ربي.
0: ألف حمد ألف شكر. كل الحجاج وصلوا؟
2: لا مازالوا عنا حاليا وصول 13 رحلة قادوا المطار جدة، ذي في الرد الأول. الرحلات اللي مشت المدينة المنورة من الأول قاعدة تعود تباعا حتى إيش لنهار 6 جوان، ومن 6 جوان تبدا الرحلات اللي مشت المكة تمشي للمدينة وتبدا تعود للمدينة نهار 6 جوان. حاليا عندنا 13 رحلة وعندنا رحلة مبرمجة ان شاء الله توصل 11:07 اليوم ان شاء الله.
0: ان شاء الله. دونك اخر رحلة وقتاش باش تكون يعني ويوصلوا حجاجنا الكل؟
2: اخر رحلة باش تكون من مطار تونس قرطاج نهار 13 جوان.
0: دونك حجاجنا الكل يوصلوا لباس. وخلينا نمشيوا للبداية، دونك أكيد استعدادات كانت حثيثة وتبعنا معكم نسق دونك متاع الحجاج متاعنا. خلينا نحكيوا على الظروف، تقييمكم، ناخذوا فكرة على هكا الجانب الروحاني اللي كان مميز موسم حج 2026.
2: والله هو موسم الحج فيه مرحلتين، مرحلة مع تونس ومرحلة في البقاع المقدسة. بالنسبة للمرحلة في تونس اللي هي فيها التسجيل والتوعية والحج التدريبي والفحص السبري وما إلى غير ذلك، معناها والصدور القائمات، وأنا المرحلة التنظيمية والإدارية تخص وزارة الشؤون الدينية بالأساس ووزارة الصحة والخدمات. الحق المرحلة هذه كانت مرحلة جيدة والتزمنا بجميع المواعيد اللي حددتها السلطات السعودية. هذيك اللي أخذنا الجائزة لبيتهم، هذه اللي أخذناها عندها مرحلتين يتبعوك في مرحلة تونس ومن بعد في البقاع المقدسة. بالنسبة لمرحلة في تونس تعدت جيدة، معناها التزمنا بجميع المواعيد، الحجاج نتاعنا الإجراءات نتاعها الكل قاموا في وقتها، عوضنا الحجاج المتخلفين والأمور كانت لاباس معناها. وبقت الرحلات تخرج في تونس في مواعيدها، ما شهدناش تأخير للرحلات ولا حاجة. هذه بالنسبة للمرحلة نتاع تونس.
0: فقط سي أنيس عوضتوا الحجاج يعني اللي كانوا على القائمة،
2: اللي في القائمة ديما بالترتيب، مشوا بالترتيب، نحن من الأول بالأول ديما بالترتيب حسب المنظومة، وأنا حسب المنظومة. هذه من المرحلة اللي في تونس. بالنسبة للمرحلة الأولى نحن نقول الرد الأول، فما الرد الأول يتوجه للمدينة المنورة أولا. الرد هذه كيف مرحلة المدينة المنورة في الرد الأول، المرحلة الأولى اللي هي كانت ناجحة 100% من الحجاج تمكنوا من زيارة الروضة الشريفة، معناها دخلوا حجاجات جماعية، حتى احنا كنا متخوفين انه الحجاجات الجماعية لحاجز زيارة الروضة ما تتفتحش، معناها ما تمكنوش من انه نحجزوا لهم. لذلك حسيناهم من تونس كانت تفكر، قلنا لهم اللي يحاولوا ياخذوا حجاجات فردية والواحد ينجم يحجز باش ناخذوا احتياطاتنا. الحمد لله تمكنوا الحجاج من انه ياخذوا حجاجات فردية وكذلك حجاجات جماعية، معناها فما برشا حجاج دخلوا مرتين الحمد لله للروضة. هذه في المرحلة الأولى. من بعد توجهوا لمكة المكرمة، فما رحلات جت من تونس مشت مباشرة إلى مكة المكرمة، وفما رحلات مشت من المدينة إلى مكة المكرمة. بتبيع بالمدينة صار تفويجهم من أبار علي، معناها قاموا بالإحرام بتاعهم من أبار علي وتوجهوا في الحافلات إلى مكة المكرمة. في مكة المكرمة بتلقاوا بتبيع بالرحلات القادمة، توزعوا على 3 نزول للسياح الحجاج، تلقاوا بالرحلات القادمة من تونس مباشرة إلى مكة وقاموا بالمناسك بتاعهم، سواء كان طواف القدوم بالنسبة للحاج معناها اللي باش يقوم بالعمرة، والا توفى العمره بالنسبه للحاج اللي باش يقوم بالعمره، ولا توفى القدوم بالنسبه للحاج المتمتع والحاج اللي القار ولا الحاج المفرد. المناسك نتاعهم بالنسبه للمكه المكرمه تعدت في احسن ايران الحمد لله، معناها ما لقيناش اشكاليات كبرى
0: الحمد لله،
2: برغم انه الحاج نتاعنا شويه كبار في العمر، معدل الاعمار مرتفعه السنه.
0: قديش اكبر حاج؟
2: والأكبر حاجة 97 سنة. أما نحن معدل الأعمار بصفة عامة هو تقريبا 63 سنة اللي هو يعتبر معدل مرتفع نسبيا. لذلك طلب إحاطة واحدة. نحن كنا نحن نخرج فيهم للطواف العشرة متاع الليل. عدلنا خدر طائرات توصل 8 اعتنام 4 حسب توجيهات وزارة الصحة قالوا أقل حاجة تعطوا الحجاج باش يرتاحوا 4 ساعات. لذلك نحن ياخذ 8 يخرج نص الليل واللي مازال تعب يرتاح ونخرجوا غدمنا يوميا على مدى حتى ايش اليوم التروية ديما عندنا ناس تخرج طواف للطواف والسعي بالنسبة للمتخلفين مش هكاك نمكنوا جميع الحجاج. وكذلك ساعدنا الحجاج اللي غير قادرين انه باش طواف انه عربات ولا جام عربات يطوفوا بها الامور حققت عادات بالكدا هذا الى حدود يوم التروية. من بعد في يوم التروية توجهنا للمخيم عرفات النفرة ما يسمى بالنفرة الصغرى. توجهنا من نزل 3 نزل تعديت زيادة في 3 ونحب نحيي السلطات السعودية الحق اللي منظمة معناها تنظيم كان تنظيم محكم من ناحية الطرقات من ناحية المرور معناها الأمور كانت الحق على أقصى ما يرام طيارات في الجو وتراقب أمور منظمة على الأخر الحق ساعدنا هذا فيما. وصلنا المخيمات اللي قام الحق في مخيم عرفات كانت جيدة جدا. المخيمات كل معناه مع عاشك اللي ما تلقاش بلاستيك ولا كل حاجه عنده صوفة بيض مكتوب عليها اسمه وصورته معناه كي شي بشال قبلاصه تقوش يتعارك هذه بلاستيك هذه بلاستيك كذاك معناه كل واحد عنده البلاصه المحدده بتاعه. المياه متوفره وفرناهم حقيبه عرفات فيها الماكله نهار هذاك. ومن بعد من قبل ست المغرب حتى ست المغرب قمنا بالوقوف الركن اللي هو اهم حاجه اللي هو وقوف الركب في عرفة اللي يجي من قبل المغرب حتى بعد المغرب ربع ساعة. ومن بعد بدينا نتبعوا في النفرة من عرفات إلى ميناء مرورا بمزدلفة. هذه أصعب مرحلة من مراحل الحج. وجهنا الحافلات فما مخيمات جتهم الحافلات قدام المخيم. فما حافلات الحجاج توجهوا للحافلات. لذلك نحن لازمنا نخرجوا معناها في حكايه النفره لازمنا نحن نوجهوا الحجاج بالفوج بالفوج خاطر فما باش تعداو هما لازمنا نقالوا لهم مصات خاطر فما كيران برشا وفما
0: كثيرات
2: عدد كبيره جدا. وزيد نحن جينا في المخيم اللي كنت فيه فما كيران نتاع سودانيين مسكرين علينا شوي معناها مازال ما خرجنا نحن نعبوا الحجاج في الكيران وبعد بشوي بشوي حتى يخرجوا الكيران اللي سدين عليه كل ما تخرج كار كل ما نعبوا كار ما يصير اكتظاظ ويبقوا الحجاج لبرا ويصير التدافع كل شيء يقول لهم اقعدوا في الخيام تاعكم ونخرج الى ان صارت الامور الحمد لله معناها على ما يرام. من بعد في مزدلفه الحق لقينا شويه صعوبات في مزدلفه ماك تعرف انه ساعات يقفل معناها الحاج انه الحافله بشيء يقفوا على الكياس ولا حاجه انه ساعات مثلا الحافله تتاخر ولا يصير حاجه نحن نبقوا في الحافلات الاخرانيين اللي نلقوه مثلا تخلفت مشت الحافله هو مشى وقت يصلي والحافله مشت وما شافتوش ولا حاجه نلمهم ونرجعوا بهم على عبد الطريق المشات كيف نواصلوا معناها انه التمشيط حتىش هذوكم حتىش رامي الجمرات. هذه بالنسبة للمرحلة مزدلفة. نهار العيد بك تعرف أنت والناس تطلبوا شنو هو رو مساج طيئ أنه حال تأخر في الوصول خاطر شنو وصولت السعودية مش بتعمل سيركلاسيون هي تخلي الكيران يدور وبعد تدخل فيهم بشوي بشوي معناها عبيت تدخل من اللور مش ما يصيرش كثير خاطر لو كانت تصففهم بنتي ألاف الحافلات يسدوا ثنية إذنك عندها خطة مرورية هي. من بعد هم يتصلوا هواتيك هم باش من بعد بلور هاوصل لين وصلوا معنى الحافلات معنى من هنا المغرب متاع نهار العيد الحجاج الكل وصلوا البوني هم مستوى بتبيع بش تعرف انت مع الشمس مع الكل شيخ بتاعبين شوي فهمتني احناهم قلنا لهم بالنسبة للناس القادرة واللي ارتحت وقادرة انها تمشي ترمي الجمرات سواء جمرة العقبة ولا جمرة ايام التشريق في ميناء اللي قادر يخرج معنا في اوقات محدده حددها السلطات السعوديه هذا صار اشكاليه نحن راهو نلتزموا السلطات السعوديه خاصه من فهمهم يقولوا هاو الرمي بعد راهو رمي على جميع مدار الساعه خاطر انت خرجهم انت في السخان الحجاج اللي قادر وحده اللي قادر اللي مش قادر يلتزم نحن نلتزموا بتوجيهات السلطات السعوديه اعطتنا اوقات معينه نخرجوا فيها وكيف ما نعرضوش سلامه حجاج الخطر مش يصير استهداف او يصير كذا هما كبار في العمر خرجناهم نحن بالنسبه للمخيم اللي انا فيه خرجهم يا اما قبل 3 الصباح معناها والا قبل ساعة المغرب ولا قريب ساعة المغرب هكاك الدنيا تبدا بارده وكل شيء. الحق اللي قادرين مشاو عادي ما صارش اشكال اللي مش قادرين نبنى عليه اللي عنده شكون يلوب عليه يرمي عليه اللي ما عندوش معناها المرشدين الدينيين هما اللي اللي معناه يقوموا ويرموا عليه. وبالطبيعة المرشدين الدينيين قاموا بدروس، أمين الصلوات غديك قمنا بدروس، زدنا وعي لهم كيف كيف الخدمات، قدموا الخدمات العادة اللي مثلا مشاو ضاع مشاو جيبوه حيث كيف كي. وزول البحث الصحية كيف كيف قدمت، معناها ما عرفش أكثر من هي قادرة باش تتكلم على روحها للبحث الصحية، أنه قدموا زادة عيادات طبية لجميع حي الحق. أنا وجهت لهم حاجيش ودواهم وكل شيء، معناها بجميع ما تصورش
0: الإمكانيات اللي متوفرة ولا ستاف اللي مشي أي؟
2: واللي مشي قاموا بواجبهم، حتى في ساعات سوء تدخل ولا تدخل، شفت طبيب بعمل العملية مع المباشر قدامي، فبارك الله عليهم. أنا الأطباء امتيانا
0: لحاج تونسي،
2: أي لحاج تونسي معناها، ولباس وقف له الأمور كله مشت لباس، بارك الله عليهم الحق وحقهم، يعطيهم الصحة كطبيب كل فرملي معناها يعطيهم الصحة. تدخل امتياهم كان ناجح. من بعد صارت النفر رجعنا لمكة، أنا حتى روحت في الطائرات الأولى رجعنا لمكة. حاليا توا فما اللي الطائرات العائدة من تونس اللي قامت بكل شيء ومروحة لتونس، وفما توا مازالوا شكون ماشي المدينة وقاعدين يقوموا بالزيارة، ولا حد الآن كلهم تمكنوا من دخول زيارة الروضة الشريفة. والحمد لله معناها الأمور نحن لاباس
0: الحمد لله،
2: وقاعدين نحن نعملوا عملنا روقة ووزعنا السبيان على الحاجيش باش نعرفوا آرائهم بكل شيء. لحد الآن الحاجيش الحق عطاهم ملاحظاتهم، هما الأغلبية رايضين، أنا قلت راضين على ما قدم، لكن فما تحسينات إن شاء الله نحاولوا نحسنوها. ونحن راهو الموسم البداية ديجا، نحن خذينا وثيقة ترتيبات وقاعدين نخدموا على الموسم الجاي، صحيح بداية بالنسبة للموسم الجاي بداية معناها من نحن، ونحاولوا نحسنوا معناها ما فماش حاجة معناها 100% ناجحة
0: إن شاء الله. إن شاء الله
2: إن شاء الله قاعدين نحاولوا نحسنوا، وأهم حاجة إنه ناخذوا رأي الحجاج قاتل هما الأكثر ناس معنيين.
0: فما تم تسجيل وفيات في صفوف حجاجنا ولا الحمد لله؟
2: ولا فما تسجيل وفيات، أما الجهة الرسمية المخولة الإعلان على الوفيات هي وزارة الصحة. معناها فما تسجيل، ما انا مانيش مخول معناها قامش خاطر نجم امور تفوتني، ما فما تسجيل مش حاجه اقل من موسم، نحب ناكد لك اللي اقل من موسم القادم الفاطه استغفر الله. ومعناها وخجيش فما خط على حاجه مثلا تفهم لول بالكل، هذاك معناها هو خلط هو ديجا تعب فهمتني، وربي يرحمهم وربي يتقبل منهم، هو يبعثهم ملبيا، هو جاء محرم يخدم خاميه مات في اثر بلاصه، معناها نفرحوا له راهو اللي مثل هذيك ما نحزوش عليه العكس.
0: ان شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم، اكيد احنا نفرحوا برشا وقت اللي تكون الظروف كل طيبه. تحيه لكل القائمين على موسم حج 2026، على العمل اللي قاموا به حجاجنا، والحمد لله ان شاء الله يوصلوا سلامات. دونك اخر رحله تكون نهار 13 جوان هكا ولا سي انيس؟
2: نهار 13 جوان اخر رحله،
0: نهار 16
2: 13 جوان
0: ان شاء الله يوصلوا سالمين غانمين. واكيد كما قلت سيادتك بدات الاستعدادات لموسم 2027، ان شاء الله ربي يعطينا بالصحه والعافيه، واللي يتمنى انه يزور بيت ربي دونك ان شاء الله ربي يكتب هالو كما نقولوا. شكرا لك سيد انيس المزوغي المكلف بتسيير اداره الحج والعمره بوزاره الشؤون الدينيه، عايشنا التفاصيل نتاع التفاصيل، وكل واحد واحنا هكا في البلاتو نتمنى ونقولوا ان شاء الله يا ربي نعيشوا هالمناسك هذية ونكونوا من حجاج بيتربي. دونك حتى اللي يسمعوا فينا أكيد راهم حسوا نفس الإحساس ونفس هكا الأجواء الروحانية. شكرا لك على كل هالمعطيات اللي توصلنا للحداش و43 دقيقة دي مع موجات الدنيا وما فيها جهرة فيما

0: لحديت 53 دقيقة على موجتنا، مازلنا واصلين معكم الرونديفو بالفقرات بريتم نتاعنا، واكيد الموعد في اخر رونديفو من كابوتشينو يكون ديما مع فقرة اصل وفصل. من هنا الدكتور رياض مرابط وتسويت ديما على موجتنا ولا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيما
1: اصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
2: أو في جوهرة فين في كل مكان، مرحبا بكم مجددا في أصل وفصل. اليوم نمشي إلى سوق عنده تسمية ما عادش متداولة. السوق هذا هو في مدينة الحمامات، وقت تدخل الحمامات من جهة المدخل التاريخي المعروف باسم باب البلد، على يدك اليسار تلقى مجموعة من الدكاكين اللي هي كلها ولاد لمحال أمتع أرتيزانا، ولكن كي تسأل على البلاصة يقولك هذا سوق الحوكة بالنطق الأندلسي بطبيعة الحال، وهو نطق قريب من العربية، هو بالفصيح سوق الحوكة الحوكة، وما يقولوه سوق الحوكة أو اللي يتنطق في الساحل سوق الحوكة، من هنا جاءت كلمة حوكي وحريري. سوق الحوكة هذا هو سوق النساجين اللي في الأصل يصنع الحاك. الحاك هو اللي يحاف المرأة المنزوج عن طريق التوسع، هو ينزو الحاك وغير الحاك، يعني الحاك اللي تتلحف به المرأة ويكون من الصوف، ويكون من الصوف الخفيف، وأجمل حواك ما زالت باقية إلى اليوم، وجزء من جهاز العروسة هو حاك القيروان الشهير، ولكن هذا الحاك كان موجود في كامل البلاد التونسية، والصناعات في الحقيقة المتعلقة بالنسيج كانت تختص بها كبريات المدن الساحلية بشكل عام، الحمامات، السوسة أيضا، جربة، المهدية، قرى الساحل كما تعرفوا. بارك الله، هي اللي بقات محافظة على التقاليد القديمة في الحياكة، وهذه الحياكة كان لها سوق اسمه سوق الحوكة أو سوق الحوكة في مدينة الحمامات. وكنقولوا سوق في البلاد العربي راهو سوق للإنتاج وللترويج. سوق الحوكة فيه النساجين، ولكن فيه أيضا تبادل المنسوجات وعلى رأسها الحاك. إلى اللقاء.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
0: ومع الدكتور رياض مرابط نوصل لآخر رونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنت الصبحية. تحية ليكيب الكل، جي رحمة في الإخراج، شكرا ليك. نرجوس نرجوس قليلة في الديجيتال، شكرا ليك. سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام كالعادة تكون حاضرة معنا باش تعطينا الموجات الإيجابية، كنقولوا لها الألو الألو، دونك تحية ليك سوسو. هبة لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم، نقول لكم إن شاء الله الغونديفو يجمعنا بكم الاثنين حتى لنهاية الجمعة في بنة الصبحية، سينو موعدنا بقدرة ربي غدوة في الماتينال ويكاند. ديسي لا ردوا بالكم على رواحكم، برامجنا متواصلة، أخبارنا، متابعاتنا ديما على موجات الدنيا وما فيها جهرة فهم. تشاو تشاو، باي باي.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كومبيوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف؟ الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة اف ام. كومبيوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة E-Team University de la connaissance à la compétence.
1: Publicité. نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
0: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر أكاديمي، كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون، إي آي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان، تلقاونا في جو ماي كود ساهل وتسوسة، ولا كلمونا على 39 143 900. أكثر معلومات.
3: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
4: جوهرة
1: بوبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
6: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. تونس تحتضن المؤتمر الدولي الثامن للتغذية في أكتوبر القادم بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين. وأكثر من 1800 أسرة بلا طعام ولا وقود في مخيم للنازحين في قطاع غزة. في تفاصيل أخبارنا وفي الشأن التربوي، يختتم اليوم تلاميذ البكالوريا المرحلة الأولى من مناظرة البكالوريا لهذا العام في انتظار استراحة بيومين والعودة يوم الاثنين المقبل لاستكمال بقية الاختبارات. مفادة الأخبار في العاصمة نسرين علوش أعدت الروبورتاج التالي مع عدد من الممتحنين اليوم بعد خروجهم من قاعات الامتحان في اليوم الثالث من هذه المناظرة الوطنية.
7: علوم الإعلامية والله مش كسايب برش سافا، جاونا فيه إكزاسي شيمي اللي هو على الكل طويل شوية وتكس ديكومنتير جانا على لوند معناها معقد شوية مش كسير على الأخر، وجاونا ديز إكزاسيس واحد على الرسير واحد على الكونفرتيسور، كونفرتيسور سافا سير مي الرسير تا واحد خادم له معناها واحد خادم يجيب فيه روح راجعت الحق قدرت ربي لبس.
8: إيكونومية جيسيون عديت مات والله يسهل ماهوش صعيب الحمد لله يا ربي جانا سهل مات جانا الماتريز خاطر ديما يجي هذاك كل عام ستاتيستيك جانا سهل زاد كل شيء بالكالكيو اللي تخدم والجراف سهل والليتود فونكسيون هي معناها كلي صعيبة شوية وكا
9: والله في المنتظر معنا مش خايب برشا مش صعيب برشا مش سهل برشا معنا في خدمة مش تخدم بالقدير تنجم هاي أما أنت والمستوى متاع الطفل ولا الطفلة اللي باش تخدم بيه كم مستوى كبير باش تعتبره بيه كم مستوى خايب باش تكون صعيب عندك.
10: مات اليوم عندنا سيونس والحقيقة الوقت ساعة ونص شوية لازم يولي ساعتين دفوار مش صعيب برشا الحقيقة فيه ما تخدم تنجم تنطر نوتك مش خايب دفوار ككل يعني
11: تكنيك مات والله انا مانيش بيه في المات معناها عادي يجي صعيب ساهل عادي خدمت لي نعرف وخرج.
6: في في شأننا آخر وبمناسبة إحياء اليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان من كل عام، تم اليوم تنظيم فعاليات يوم توعوي وتنشيطي تحت شعار التعبئة الوطنية والعمل الميداني المشترك بمشاركة عديد الأطراف المتدخلة. موفد الأخبار ماهر صغير كان في متابعة هذه التظاهرة وتحدث إلى علي سخواجة مديرة التنشيط التربوي بوزارة المرأة حول مشاركة الوزارة في الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة.
12: يشارك اليوم وزارة البيئة الاحتفال باليوم الوطني واليوم العالمي للبيئة المتزامن مع 6 جوان لكل سنة، مشاركة من مؤسسة العمومية من مختلف الجهات. عندنا المبادرة نتاع مركب الطفولة أبو سالم الطفل والبستنة باش يوريو كيفاش كان المركب قبل بتدخل من الإطارات التربوية والعمال والأطفال، ولا مساحة خضراء مبادرة ياسر جميلة كان في شكل وأصبح في شكل. مبادرة ثانية تجينا مرة هذه مركب الطفولة زادة بالرقاب، خدم طيلة سنة تربوية كاملة على الرسكلة وعلى الطاقات المتجددة. كيف عنا نادي الأطفال الهوارية بنابل يخدم على المحافظة على طائر الصيف على كيفاش نحافظوا عليها في المنظومة البيئية. عنا زادة مركب الطفولة ونادي الأطفال بزغوين جاب معاها المجسم نتاع معبد المياه، هو عمل متواصل لسنة كاملة سنة تربوية مع الإطارات التربوية يعديوا الرسائل حول المحافظة على معبد المياه كمعلم تاريخي عنده عراقته في تاريخ تونس. برشا مؤسسات زادة من القطاع الخاص وخاصة رياض الأطفال اللي تحصلوا على شارة الإيكولوجية في سنة 2023 و2025، حابين اليوم زيدا نثمن الحضور نتاعهم على خاطر زيدا حتى في رياض الأطفال والقطاع العمومي والخاص يخدموا برشا مع الأطفال على الوعي البيئي، على تنمية الحس بالمحافظة، على المحافظة على كل ما يتعلق بالثروات البيئية بالثروات الغابية بالثروات المائية، نعلموهم منذ الصغر كيفاش يحافظوا على بلادنا المزيانة.
6: منتظر أن تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية وذلك يومي 9 و10 من أكتوبر القادم بأحد فنادق العاصمة بمشاركة ثلتين من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج. يمثل هذا الموعد العلمي البارز منصة لتبادل الخبرات وتدارس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة من خلال برنامج مكثف يشمل محاضرات علمية وورشات عمل تطبيقية ستؤمنها كفاءات رفيعة المستوى. ستتركز نقاشات المشاركين في هذا المؤتمر حول 6 محاور رئيسية في مقدمتها مقاربة الصحة الواحدة في مجال التغذية والتي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والسلامة البيئية، فضلا عن تدارس متلازمة القلب والكلى والتمثيل الغذائي، كما يتضمن جدول الأعمال تسليط الضوء على آخر المستجدات العلاجية والأفاق المستقبلية لمكافحة السمنة وعرض التوصيات الحديثة في طب السكري والتغذية. قال مسؤول إدارة المخيم مخيم الجوازات في قطاع غزة محمد سعدة إن المخيم تحول إلى نموذج واضح لما وصفه بكارثة المجاعة الوشيكة، إذ يضم أكثر من 1800 أسرة فلسطينية نازحة في مساحة ضيقة للغاية تعيش في ظل انهيار شبه تام لمنظومة الغذاء، حيث لا طعام جاهز ولا وقود ولا دخل يذكر في رقعة جغرافية بالغة الصغر. بشأن اللبناني، شن الجيش جيش الاحتلال اليوم الجمعة هجمات على جنوب وشرق لبنان ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى، كما أعلن عن تصفية قائد في حزب الله، في حين نفذ الحزب عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية أدت إلى مقتل قائد إحدى الدبابات وفقا لما أكده جيش الاحتلال. المتحدة ووفق المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة عمران رضا قال إنه في الأشهر الثلاثة الماضية واجه السكان في أنحاء لبنان وضعا مروعا بسبب تصعيد الأعمال القتالية، مضيفا أن الأزمة تؤدي إلى تآكل الأمن الغذائي بسرعة في هذه المنطقة. الأممي أكد أيضا أن الأمم المتحدة ستطلق نداء جديدا بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لجمع 331 مليون دولار إضافية لمساعدة 1.4 مليون شخص، ليصل بذلك إجمالي المبلغ المطلوب إلى أكثر من 600 مليون دولار لمساعدة لبنان. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وقال إن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. هذا فيما أكدت الخارجية الأمريكية أن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء لم تسمهم. شكرا وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متلعشية على جوهر فم. على جوهر فم
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
5: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
13: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
14: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
15: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة.

0: Infosport.com Infosport. Elia Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: مرحبا بكم في انفو سبور. البدايه بالطبيعه باخر اخبار المنتخب الوطني التونسي لكره القدم المتواجد حاليا في بلجيكا. اليوم يجري اخر حصه تدريبيه قبل مواجهه الوديه غدوه ضد المنتخب البلجيكي. ماضي ساعتين بتوقيت تونس باداره طاقم تحكيم يوناني تقريبا قبل نصف ساعه من انطلاق الحصه التدريبيه. اليوم ماضي ساعه ونصف الاطار الفني بقياده صبري لموشه باش يعقد ندوه صحفيه معاه اللاعب ديلان براون. ثم ماضي ساعتين حصه نموذجيه في ملعب المباراه تاكيد باش نكتشفوا التشكيله الاساسيه لمباراه غدوه. اخر الاخبار تاكد انه فما ثلاثه تغييرات خاصه نستناو على مستوى حراسه المرمى. نبقاو مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي مباشرة بعد مباراة بلجيكيا باش يتحول للمكسيك. تقريبا رحلة دوم 17 ساعة بقيادة صبري اللموشي. وفد تقريبا فيه 58 شخص منهم 26 ملاعبي. الشبيبة القيروانية تطالب بفتح تحقيق مستقل حول الملابسات اللي رافقت منح الإجازات. بلاغ الشبيبة القيروانية أكد أن الملف المتعلق بالنادي الرياضي البنزرتي لم يعد مجرد نزاع رياضي أو خلاف حول تطبيق عقوبات سحب نقاط، بل تحول إلى قضية تتعلق بمبدأ المساواة بين الأندية وبشبهات خطيرة حول طريقة إدارة الملف منذ بداية الموسم. أكيد موضوع للمتابعة. ترجي جرجيس البارح في فيديو مصور على الصفحة الرسمية لترجي جرجيس رئيس النادي حافظ طالب أبدأ رغبته في مغادرة الفريق وأكد أنه ما هوش باش يترشح لرئاسة ترجي جرجيس. حافظ طالب 4 سنوات على رأس الهيئة المديرة لترجي جرجيس. البارح في الفيديو شكر جماهير ترجي جرجيس، شكر العمل الكبير اللي قام به طوال 4 سنوات وتوجوا بالوصول إلى نهائي كأس تونس وهزيمته ضد الترجي هدف لصفر. أكيد المنتخبات العالم الكل قاعدة تواصل في تحضيراتها بالنسبة لمونديال أمريكا المكسيك كندا 2026. نحكيه على منافسي المنتخب التونسي، مثلا المنتخب الياباني أنهى كل مقابلته الودية منذ بداية الأسبوع. المنتخب السويدي البارح منافسنا في المونديال في المباراة الأولى يوم 15 جوان الجاري منذ 3 متاع الصباح بتوقيت تونس كان يتعادل البارح 2-2 ضد المنتخب اليوناني، وانتقادات كبيرة بالنسبة للمنتخب السويدي لأنه عنده مدة ما انتصرش. المقابلة قبل منتخب اليونان كان انهزم هدف لصفر، البارح كان متأخر في النتيجة ثم عدل 2-2. على كل نستناو أكيد المردود المنتخب السويدي في المونديال. البارح مباراة ممتازة جدا للمنتخب الإيفواري اللي في مدينة نونت تمكن من الانتصار على المنتخب الفرنسي 2-0. كذلك مردود ممتاز جدا للمنتخب العراقي البارح في إسبانيا فرض التعادل 2-0 ضد المنتخب الإسباني. الجزيري كان في آخر الأخبار الرياضية في أنفو سبور. نتلقاو ماضي ساعتين.
0: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور. Elia Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy. تسمعونا في تونس الكبرى على 97 جوهرة FM.
2: Listen up.
0: الدنيا وما فيها. تسمعوا.
3: السلام عليكم، مرحبا بكم تسمعوا فينا في جوهرة FM وتشوفوا فينا
2: لايف على الفيسبوك وفي التلفزة بلانيت بيوب معكم محمد صالح بن سليمية كالعادة الميسيون تاعنا بلانيت بيوب فرحان برشا اليوم احنا الفانتيام ابيزود برحق مرسي بور لي كومنتير مرسي على التشجيع نتاعكم وان شاء الله يا ربي نواصلوا وان شاء الله نحاولوا ننفعوكم سيرتو في الميسيون هذه اللي هي تحكي توما كيما تعرفوا تحكي على الماركتينغ على الكومينيكاسيون على الديجيتال ماركتينغ على الاشهار بصفة عامة نحاولوا نقربوا للعباد ونفسروا لهم هالموندو هذا اللي محليه اللي برشا عباد تسمعهم يقولوا نقراوا ماركتينغ ماركتينغ مراو ماركتينغ راهو بحر وفيه برشا شيخه وبرشا خدمه ذاك علاش اليوم ديما نقول لك صديق المستهلك كي توصل تكونسومي ان برودوي ولا تشري ان برودوي راه فما برشا خدمه وراه وبرشا ناس تعبت باش خدمتك الامبلاج والا حضرتك المجازان ولا خدمه مارشاندايزينغ اليوم باش نحكيوا على الاومني كانال كلمه بيزار شويه مي تزيدوا تفهموها اكثر كيفاش اليوم الكومبورتمون نتاع المستهلك في تونس كيفاش ولا يتصرف كيفاش يشري منين يشري علاش اليوم انت تمشي المجازان علاش تختار الديجيتال باش تقضي منه هذا كله باش نحاولوا نحكيوا فيه بحذايا سي سليم بيدي ديريكتور ماركتينغ اي كوميرس كارفور تونسي مرحبا سليم
3: مرحبا سي محمد صار
2: سا فا لاباس عليك
3: الحمد لله ميرسي بور لانفيتاسيون
2: افيك بليزير
3: ان شاء الله نعديو حصه شيقه قلق
2: ان شاء الله ان شاء الله كارفور تونسي عاد توا تومبوكا 17 ans partenaire équipe nationale ان شاء الله مربوحه السنه بقدر ربي
3: ان شاء الله ان شاء الله احنا اون اكزيست دوبوي 25 ans وعندنا 17 ans اون partenaire de l'équipe nationale ان شاء الله cette année
2: on les green taboys
3: les green taboys absolument absolument
2: وبحذايا سي وسام وسليتي اي كوميرس كونسلتانت اي اوتور فيليسيتاسيون بور le livre. Je m'arrête bien.
4: مرسي سي محمد على الاستضافة ومرسي على بنات بيب وشكرا وأنا سعيد أن نكون معكم في جوهرة فيم كنتي مع سيسلي مرسي أنفينيمو
2: دونك كما سمعتوا معناتها اليوم بحذايا سي وسام وسليتي إي كوميرس كونسلتينغ إي كوميرس كونسلتان إي أوتور دان ليفر باش نحكيو على الكتاب هذايا لام دو إي كوميرس ما تبدلوش الشين باش تعرفوا أكثر معلومات عليه وبحذايا سليم بيدي ما شاء الله إكسبيريونس كبيرة اليوم في الماركتينغ وفي الإي كوميرس إي سورتو نحكيو كارفور تونيزي اللي موجود في كامل تورا بالجمهوريه دونك خدمه كبيره برشا اول حاجه اليوم كي نقولوا اومني كانال هالكلمه هذه اللي هي بيزار العباد تو يقول لك فاش قاعد يحكي ديما يقولوا لنا ما تحكيوش معنا بالفرنسي برشا قولوا مرا فما كلمات ما تترجمش وسعوا بالكم معنا وتنفسروا لكم كي نقولوا اومني كانال اليوم شنو يفهم منها جماعه الماركتينغ احنا نعرفوا بالطبيعه شنو مي اجا نحاولوا نفسروا العباد باش هما يفهموا الكومبورتمون تاعهم
3: هي جملة في جملة باش نقولوا لومني كاناليتي سي كو الحريف وقت اللي يحب يشري أي حكاية يلقاها لو يل فو يلا روسوا كونت يل فو معناها كيلكو سوا لو سيرفيس روتوني معناها اليوم يحب ياخذها من المغازة يحب ياخذها من سيت مارشون يحب يتليفرا في وسط المغازة حتى كان عندها اون ليني ولا يتليفرا شي لوي دونك ليدي سي كو اون بروبوز اون بانوبلي او كليون يختار فيها اي طريقه تخوله باش يستهلك
2: هو اليوم زاد الحريف نعرفوا لي اكسبوزي معناتها البرشا حاجات معناتها ملي يخرج يظل ملي يقوم الصباح توا نحاولوا نقصوا من استعمال الهاتف الجوال ملي يقوم الصباح صعيبه ما يصيرش ننصحوا احنا ملي يقوم الصباح يشد التليفون نتاعو دونك اكسبوزي للاشهار حتى لين يخرج بكرهبته للشارع باللافيشاج اوربان بالسيت ساعات يلقى سبونسورينغ يدخل مغازان باش يقضي حاجه يولي يشري حاجه اخرى كيفاش تراها انت اليوم وسام وانت سورتو خدمت اليوم على الاي كوميرس والاي كوميرس الكول تو اكشن اليوم باش نمشي للسيت ويب نتصور فما مراحل باش يوصل يهزوا الحريف باش يدخل للسيت ويب كيفاش شريتو بارابور سورتو كي نحكيو على الاومني كانال
4: هي ديجا نرجع اللي قالوا سليم نكمل معاها في كلمه اومني كانال كلمه اومني في حد ذاتها هي انك موجود في كل لحظه اومني كونسيونس معناها اومني كونسيونس معناها انك تكون حاضر معناها نقولوا حتى بالفلسفه نحن انت جبت حتى الكتاب فيه بارتي هكا شويه سبيريتويل اومني معناها تستشعر وجود الخالق في كل لحظه الخالق ولا الكونسيونس بلغه الفلسفه تاو ولا الاله ولا جوزي ولا الكل دونك الاومني نرجع للكليون معناها اون فان كونت الفلسفه هي انك اون فان كونت وقت اللي الكليون يقرر ما تقلقوش معناها كان هو نزل على الفلسفه تاو ما تعاودش من بعد تطلبوا في ميل كان هو دخل الحانوت ما تقولش من بعد اعطيني نمره تليفونك معناها اون فان كونت الاومني مع اخرى تسهل له حياته معناها كانك انت كمارشان ولا كانك فونيسور تكون حاضر معاه معناها نرجع حتى نحن فما اكزومبل تعمل عنده 10 سنين نتاع امازون اون 2016 عملت 2016 مش 26 باش تفهم كيف قوه ووصلت خمت كيفاش تليفري للكليون الكوموند نتاعو قبل ما يكمانديه معناها اصلا على الكومبورتمون تاعو بالليان
2: هي وصلت توا ديرنيامون ستارت اب تبيعت في بالي علاش شفر كبير على الاخر خذيته يظهر لي شريتها ابل ولات تخدم في الاي اي بارابور البريفيزيون تاع الكونسوماتور التونسي معناتها الكونسوماتور ان جينيرال معناتها تعرفوا شنو يخمم باش ياخذ قبل ما يصير لاكت
4: هو اكزاكتومون علاش قلت لك انا كي ناخذ ريفيرونس في الايكوميرس نحن ما يعبر عنه بيرو بلاير حتى من قبيل سيسليم قال لي نتاعك وين نلقاه قلت له تلقاه على الانترنت امازون اللي هو اكثر واحد في العالم في البرتقال الغربيه باش عندنا علي بابا والاكسبريس من الشركه الاخرى دونك وصل في 2016 بدا يخدم عليها الحكايه هذه تو بعد 10 سنين كما قلت انت ولات حاجه عاديه دونك لومني هو فان كونت ما عادش تقلقني برشا بعبارة أخرى معناها أنا في حياتي كما قلت أنت عندي ألف موضوع وألف مشكل وعندي بنتي باك وعندي نخمم شنو
2: ربي نرجعها وعايش كي
4: بالحق معناها وعندي برشا مواضيع دونك في الأخر ما لازمكش تكثر عليا ما يعبر عنه نحن وان كليك معناها في كليك نحب نعمل كل شيء كي تعاود تسألني مرتين تقولي ترى عاود أعطيني تليفونك ولا الميل خرجنا من الأمني كانال معناها رجعنا الكروس كانال ورجعنا دونك كي نرجع لسؤالك أنت قلت لي كيفاش المبدأ العام هو أنك بيان سور أساس ليديال ناخذ حتى دي في الإي كوميرس في تونس مثلا الترونسبورتور كي ما يلقاكش نورمالمون لازم يعرف كون موجود ولا مش عاود يسألك وراه معناها دونك الأمني كانال هو فان كونت الكليون لازم أنت حاضر معاه في كل وقت دونك هذه هي الفلسفه نتاع لومني كانال معناها وقت اللي هو يخمم وكا جوست الى الجزيره داشتي لازم تكون عنده السلعه نتاعو بيان سور بين لا تيوري والبراتيك فما اشواط وتختلف انت والدوله اللي نحن فيها بيان سور والانفراكسيور فما خدمه كبيره نحكي لهذا كله جميل وقال الراجل وسي دكتور وبريون كيما يقولوا ما فما خدمه كبيره وسي سليم هنا تبارك الله على 20 سنه كنا نحكيو معناها فما توت ان ترافاي افير
2: هو اليوم نحكيو زاد على الاكسبيريونس كليون معناتها اليوم الحريف ولا الكونسوماتور باش يعيش اكسبيريونس مع الماركه معناتها مع العلامه كسوا اون انسين اليوم ولا ماركه تبيع اون ليني فما اكسبيريونس هو يعني حسب رأيي ما تنساو اليوم الأمني كانال كنحبوا نلخصوه اللي الحريف يتعدى برشا مراحل باش يوصل ما تنكون موجود نجم نكون موجود في المجازان نجم نكون موجود في الديجيتال نجم نكون زده موجود نكومينيكي معها على الواتساب
4: نتعدى
2: في الراديو والتلفزة أبخي نجم حتى نكون عندي أبليكاسيون موبيل لأني باش نعمل سويفي باش نطلع له نوتيفيكاسيون نكون عندي زفر نكون موجود في كل شيء باش غدوة نشد الكليون هذاك ونقعد ديما نكومينيكي معها هكاك ولا نتصور سليم
3: هذا هو جوست نضيف انه اليوم مش الكوميونيكاسيون هي الغايه في حد ذاتها هي وسيله تواصل مي التواصل لازم يكون مبني على درايه ودراسه للحريف كما قبيل انت قلت باللي واحد نحكيو على توسكي بريديكتيف مي البريديكسيون ما تنجم تصير كان اون اناليز
2: اوبريالاب
3: الخدمه كلها انك اليوم تتواصل مع الحريف مي تتواصل معه مش باش تمرج اونتر غيمي مي بلوتو بور ساتيسفير كيما قال سي وسام الديزير نتاعو على انستونتي كل ما تكون انت كابابل دو ريبوندر فافورابلمون ا سون بيزوين دون لي ميديا كل ما تكون لاكسيون تاعو تراديويت بار ان كومبورتمون داشا
2: انتما نذكر عملتوها حكايه الواتساب نتاع تجيك الماجازين على الواتساب وكل شيء نقصتو ديجا معناتها سيتي اون سوليسيون ده حاجه باهيه برشا خاطر ما خدموش منها برشا في تونس
3: ابسولومون سيتي اون اكسبيريونس في تونس الحمد لله عطات سي فروي نتاعها دي ميليي دو كليون كي كونسولت لو كاتالوج فيا لو كانال واتساب مي با كو واتساب دونك اون لو مي على ديسبوزيسيون دي كليون سور لي ريزو سوسيو
2: جا نقصتو من البابي اللي حاجه باهيه
3: ابسولومون دونك لوبجيكتيف سي كو تخلط له ديما قلنا في لابس دو طون بيان ديتيرميني ماذا بيك تقلل الماكسيموم بوسيبل وزاد تنقص من فما اون ديمونسيون سوسيتال في الحكايه دونك تنقص من الكونسوماسيون دو بابي دو لونكر اكسيتيرا
2: باهي توا اجا نفركوا الرومانا كي نحكيو على الكونسوماتور التونسي نكونوا صريحين معناتها تراه ماشي فاهم هالومني كانال وتراه يحب اكثر المجازان خاطر نحسوا التونسي يحب ياسر المجازان فما عباد تحب ياسر الديجيتال فما عباد تلقاها ما بين الزوز كيفاش اليوم نجمو نوصفوا المستهلك التونسي نحاولوا مش حتى في 100% مي حسب الاكسبيريونس اللي عندكم سليم كيفاش تراه
3: هو الحقيقة راه الكونسوماتور التونسي ما يختلفش ياسر على الكونسوماتور على الشكل انترناسيونال اليوزر اكسبيرينس واضحة معناها لو باركور في الديماراج الكليون شنو يعمل يدخل اون ليني يكومبار والتونسي مو شعار وما يصدق كما يعنق
2: شاف
3: تلفزة شاف سومة يشيك للمجازان يشوف في المجازان يعمل جينيرالمون دون لا ماجوريتي دي كا لا بروميير ترانزاكسيون ونيفو دو ماغازان ومن بعد يولي فما هاك العلاقه نتاع فما مصداقيه في المعاملات ويولي يتعدى بالاونلاين خاطر يولي عنده ثقه في الـ في الـ في, الـ في الباركور كامل نحكي ان كليون راسيونيل فما دي كليون اللي ياخذوا ريسك يتعداو بدوتغ كانو كيما فيسبوك واوتر فيها وعليها مي نحكي في المطلق ولا شي انترناسيونال داير جوجل عمل دي اناليز دون سو سونس اي سا ايتي ابروفي انو ديما ليكسبيريونس الاولى تتعدى فيجيتال مجاز اونليني وتتعدى للمجازان وبعد ترجع تعطي اون ميور اكسبيريونس ابري تونسي في حد ذاته اذا يلقى ان سيرفيس دو كاليتي اونليني ايلي كونسوماتور ايلي كونسوماتور ولا ساعات بار اوبليغاسيون دونك يا اما بار اوبليغاسيون كيما عملوا الوزاره معناها تمشي تتعدى بانسكريبسيون
2: لازم معناتها
3: ولا زاد بار بار بار غان دو تون كيما قبيل انت حكيت على على لي تيكي نتاع في فيستيفال ولا حاجه علاش خاطر باش يربح كي شدين الصف ولا في ستيك ولا في
2: لا باغيس نقولوا البخل احنا اليوم ساعات يخليه بالصيف يقول لك نربح الوقت
3: بالضبط ولا زاد لو سيرفيس ما جينيرالمون احنا تو كارفور تونس دونك اون بروبوز دي سيرفيس ميم في ليفريزون اكسبريس دونك كليون اللي يحب يحضر حاجه رابيدمون دونك الي امني ا باسي سي كوموند و الي ليفري او بو دو 30 مينوت باغ اكزومبل بور بريباري حاجه من غير ما يقعد الي امني ا سو ديبلاسي دونك سا ديبون شنو البزوان تاع الحريف دي كو انت توفر له جميع سبل نتصور فما اون اديجون ميم سي لاديجون الي ايفولوتيف سيكونسيلمون دونك فما خدمه نتاع معامله وعشره مع مع مع الكليونات
2: نتصور اليوم في تونس كي نشوفوا كي نرجع نحكيوا زاد شويه على على الاي كوميرس فيكو اليوم كي نحكيوا مغازان المغازان اون ليني المغازان فيزيك معنا دي مغازان ولاو اوبليجي يمشيوا في البيس دي بري على خاطر اليوم الكونسوماتور طونكو يا با دي افون فاميش افونتاج كليون ما يدخلكش للسيت معناتها فينالمون ولات اون غير ودايوغ ساعات تضر حتى الماركه معناتها ساعات اليوم تلقى ماركات يقول لك ما عادش نحب نكون موجود على البلاتفورم هذيك على خاطر ما يساعدنيش خاطر اليوم كيما كارفور تونيزي وكيما برشا دي ماغازان اخرين يقول لك ان اليوم زاد البرودوي نتاعك موجود عندي مي ما نجمش اليوم افيك لي شارج خاطر هذا واقع معناتها الحقيقه لازمنا نقولوا اليوم شارج نتاع ديبو وعندك ثلاثه من الناس على الاورديناتور يهزوا في تليفون وسيرفيس ابري فونت مش كيما شارج نتاع ستوك وماغازان وانتروتيان اكسيتيرا وضو برشا حاجات دونك اليوم كيفاش تفسر نرجع نحكيو على الاكسبيريونس تاع الكونسوماتور ديما نحكيو على التونسي اسونسييل شنو اللي يخلي التونسي ساعات ما يمشيش للاي كوميرس ميم سي ساعات تلقاها ارخص ويقول لك لا نمشي للمغازان
4: اوكي يعجبني في اينشتاين يقول لك لو كان مازال في عمري ساعه نقعد 59 دقيقه لو جلبون كيستيون ودقيقه برك الاجابه معناها سي تي بارمي لي كوت اللي يعجبو سي معناها السؤال اللي قلت انت اكزاكتومون شنو اللي يخلي التونسي يمشي لل معناها للفيزيك وكما قال مقصد
2: سي سالي اغلى راهو
4: اي اغلب هو ان فان كونت دون فاسون جينيرال نبدا بالفاسون جينيرال في العالم ومن بعد نجيك لتونس لي كوميرس شنو فما مارشون فما كليون فما شين بيمون لوجيستيك وفما سيرفيس كليون وفما
2: سيبور فلوس
4: تو سو سي سامبل كو سا معناها في الاخر كيما يقول الاخر ذير از نو مور بي تو سي اور سي تو سي ذير از اونلي اتش تو اتش فما عطار وفما واحد
2: صعب ما عليهم احنا اللوم علينا بالفرنسي
4: اتش تو اتش يوم تو يوم معناها رجل لرجل كيما يقولوا انسان لانسان انسان لانسان
2: نقولوا لي قلنا لك نقصنا من الفرنسي زدنا لونجلي اليوم
3: ملا لا
4: ترادكسيون
2: يعطيك الصح
4: جينزي يحبوا لونجلي اكثر تو لاحظت في الشباب تاعتو فما اون فان كونت شنو اللي يخلي فما لا فريستراسيون ساعة نتاع البيمون لوجيستيك هذيك فريستراسيون عند التونسي
2: معناها باش يخرج الفلوس وموش يرا فيهم
4: اكزاكتومون دونك ديجا يقول لك انا نخلص من الاول وفما لا كونفيونس انه كي تقلبني مقبله قال سليم انا ماذا بيا نمشي خاطر مربوطه البيمون كونفيونس مربوطين علاش باي بال اقوى واحد في العالم علاش في الخاطر ان
2: شاء الله يدخل لنا
4: اوكي وتلك قصه اخرى نجم نحلوا فيها
2: ايميسيون اخرى هذيك
4: خلينا نكملوا في الموضوع 2017 نجم نحلوا فيها قصص اخرى دونك لان سي ديفلوبي قلناها في الاوف دونك باي بال علاش موجود في العالم وقت اللي انا نشري كذا وما تعجبنيش طول نعمل كومبلينت معناها نشكي فنيخو كليون كيما يقول اما جيف بيزوس قالوا له شنو قال له مارشون لو كليون بوي لو مارشون كما قال لي امك امك امك ثم ابوك معناها انا البيمون يخليني في الاخر ندفع وكيف في الاخر
2: انت محمي من البلاتفورم تاع البيمون.
4: انا مثلا نحن انا مثلا عندنا حاجه تضحك مش تضحك ساعات كي نحن في الكاش وان ديليفري كي باش نبيعوا قطعه عندنا في الورقه مع لي فورنيسور نتاع لوجيستيك عندنا كازا كوشي اسكو لو كليون بو اوفرير ولا نو با اوفري. تضحك علاش قلت لك معناها انت اصلا معناها طول عمل له بلوكاج كي انا في الاخر الكليون نقول له نو با اوفرير
2: فما ان
4: اصلا ديجا بادي مشكل راك هو في العالم المتقدم يعطيك 15 يوم يعطيك 30 و45 يوم كذا فهمت دونك علاش قلت لك القوه في السؤال معناها اصلا ديجا انت كي تاخذ البون دو كوموند من كلهم لي بريستاتير دو سيرفيس نتاع الكاش وان ديليفري الكل يحل لك اسكو بو نو با اوفري تكتب له يحل وعنده الحق يشوف ويرجع من وقتها فهمت
2: لومبالاج
4: ديجا مازلنا في لومبالاج معناها نتناقشوا ساعات يضحكوني اسكو الكليون عنده الحق يحل ولا تبيع لازم يحل ويثبت ونجم يرجع لك من وقتها فهمت دونك في اللوجيستيك في البيمون كيف كيف في البيمون قلت لك قصه اخرى نتاع الدوفيز والحكايه اللورو والدينار والكل معناها برشا دي فريستراسيون يصيروا للتونسي دونك كيفاش تحبوا في الاخر كيفاش تحبوا في الاخر يمشي مرتاح
2: ما يمشي في الماغازان يوقف كرهبته يهبط
4: فهمت معناها سي انت قول قال مقبله سي ان ترافاي كونو في ليكوستيم لازم نخدموا علاش قلت لك موضوع عميق جدا باش ما نكسروش المستمعين بالامور التقنيه مي اون فان كونت بوكو دو فريستراسيون نحكيو على الاومني كانال وفرض نوك نحكيو على فريستراسيون كما قال سليم انت لازم تبدا شيخ هو لازم فرحان هو
2: شوف نتصور في تونس لازمها تولي الثقافه معناتها تولي كولتور تبدا من الدوله الحقيقه يوليو لي سيرفيس نتاع الدوله يوليو ديجيتاليزي يعلموا التونسي يستعمل تليفونه الكارت تتزيد في التليفون واللي نخلصوا بتليفوننا اللي هي بدات بشويه بشويه من ان شاء الله تتوجد ان تولي حاجه ناتوريل تولي القضيه كما موجوده توا من القضيه تولي تجيك للدار علاش انت جاي شد صف اذا كان جاي باش تعدي نهارك اوكي ما اليوم تنجم تقضي قضيتك اونليني وعندك لاسويم افيشي وجاوك بي وليفريزون نتصور لازمها تولي ثقافة بشوية بشوية ما لازمها نتربيو عليها زادة معناتها لو سيستيم نتصور نتاع ليتا تلمون يولي ديجيتاليزي كيما ستيك كيما ليميسيون اللي حقي فات ستيك اللي ما تنجم تخلص الضوء تنجم تخلص الماء اون ليني معناتها اللي ما تخلص اختي نتاع الرادار نتاعك اون ليني
4: كان هبطت تهبطك بالرادار وبالبينالتي
2: صحيح تهبطك بالرادار ما عندي فكره عليها دونك معناتها اني نتصور ثقافه كامله معناتها لازمها تكون موجوده او ميم تون زاد راني ان جو سوي بور نمشيو للمغازان خاطر اليوم راهو المغازان والمارشاندايز والليتالاج ونيوم نحكيو على الريتيل ونحكيو باش نحكيو زاد على التريد ماركتينغ راه زاد حاجه ياسر مزيانه كي تبدا انت اون كونتاكت مع ريبريزونتون مثل ماركه ولا سليم
3: بالضبط هو الحريف سا ديبون يختلف سولون لوبجيكتيف نتاعو والكومبورتمون نتاعو والزون نتاعو والوقت اللي هو باش يعمل فيه لي زاشا فما دي زاشا ريفليشي وين يزمو ياخذ وقته فما دي زاشا بونكتويل ورابيد كيما الكوي كوميرس اللي هو باش يعديهم من الدار وفما دي زاشا نقول انا ان بيتوين بينات زوز ما بينات بعضهم وين الحريف يجي باش يعيش اكسبيريونس مش اليوزر اكسبيريونس او سونس فيغوري مي باش يشوف كيس كي سباس فما بيت تشوف
2: مع بعض في لي زانيفيرسير في لي ايفينمون سي اون اكسبيريونس
3: هذيك في ايفينمون وين فما الحريف ما عادش يغزر كان للمنتوج قاعد يعيش اون ديمونسيون افيكتيف اون ديمونسيون كونيتيف او كوناتيف معناها قاعد يشوف في البرودوي قاعد يتستي فيه وباش يشريه وينجم يربح وينجم يشيخ دونك هذيك سي توت اون امبيونس اللي ما يلقاهاش اونلاين اونلاين هذاك هو الموجود موجود اغي سور ايماج تقصد ربي تعدي الكوموند نتاعك وفي لامين صباح الخير في المغازان سي اوتر شوز سي بالحق فما اون في
2: فما بين صحاب مع فما شكون تلقى صحابي والكاسير راهو معناتها فما ستتخلق راهي عالقه
3: ابسوليمون بيان سور سا ديبون انت والفورما بلو لو فورما الي معناها فورما بروكسيميتي مغازان صغير دونك يبدا في الحومه دونك في الحومه نعرفوا الناس كل بعضنا العلاقه تكون اكثر وديه واكثر تلقائيه في لي ماغازان الكبار بتاتر اقل شويه مي تقعد الديمونسيون هذايا موافقك 200% مي فما زاد لا بارتي اللي حتى كان تحب تعوضها هي لا بارتي كونساي نجم تعوضها بالكدا اون ليني مي ديما تقعد فما اون ديمونسيون تشاتش عند التوانسه بتاتر سي اون سبيسيفيسيتي كي يحكي مع الكونساي يفهمو ينجم اي ريبون ا سون بوزوان ولا حتى اي سادابت خاطر نجم اي سيكسبريم مال لو كليون مي افيك دي بون كيستيون يعرف شنو يحب ويل اساي دو ريبوندر للبزوان تاعو بالضبط
2: هو اليوم دو فاسون ا لير دو اي ا معناتها لازمنا نجبدوا على الانتيليجنس ارتيفيسيال ولا كيما كلمه اللي تحط في الطعام هذاك ولاو بريسك ما عادش حاشتنا باليوم باش يجيو باش يعطيك دي ريبونس. معناتها قبل هو العباد ما في بلاش من اللي عهد تشات بوت كان موجود قبل وبعد العباد شلقت به. مي اليوم الاي ا عوضت بريسك لوما في الديجيتال ولات ولا يحاول يلقى الكونسي. مي نتصور نحكي على ديما نحاول نرجع نحكي على التونسي بالنسبه اليوم اني يعني يهمني التونسي اكثر من اللي يهمني على الشان انترناسيونال. التونسي مازال يحب لو كونتاكت فيزيك ويحبك تعرضه في الديجيتال ويحب كيمشي المجازان يلقاك تضحك له وتنصحه ويحب يحس اللي هو عمل اون بون افير ويدخل يكمباري اون ليني وكان لقى اون ليني ارخص وقالوا له لو سيت الي فيابل ينجم يبدل لافينتيو. معناتها فينالمون المستهلك التونسي ياسر صعيب. معناتها ماهوش ساهل اليوم باش تمشيه كيما تحب انت وتحركه كيما تحب.
4: بعطيك الصحة بالحق باش نتفاهم معاك في الكونسوماتور. كانت عندي برشا حاجات باش نقولهم كي انت قلت هذايا باش نبدل اللي كنت نقوله. قلت المستهلك التونسي ياسر صعيب. وي جو سوي داكور. ونقول لك علاش. على خاطر المستهلك التونسي عنده المشكله نتاع الكونفيونس. عندنا مشكله الكونفيونس الثقه في كل شيء. في كل شيء
2: المصداقيه ديما كلمه هذه تقالت برشا مرات.
4: الثقه معناها نحكيو ثقافه عامه من غير ما نتمنش في حوار سوسيولوجي. الثقه ما نثقوش برشا في بعضنا. وحتى كي نقول لك حاجه مشكل كندا تشك. كان قلت لك انا راني مخر خاطر تشديت في اللومبوتياج تقعد تخمس
2: خاطر البوشه وغيره. راهو البوشه وغيره مهم ياسر وبارمي لي زوتي راهو معناتها اللي نأمن بهم ياسر. معناتها اليوم اذا كان تعمل ايماج دو مارك وتعمل صوره باهيه وتخلق ايماج باهيه راهو البوشه وري ساعات اقوى من اللي تعمل اون كومباني. وبرشا لحظه يقول لك كي يسالوا يعملوا كومباني ويصرفوا برشا فلوس يقول لك منين جيتني يقول لك قالوا لي
4: اكزاكتمون
2: يقول لك معناتها صرفت 100 مليون.
5: هو ان بون امباسادور راهو الامباكت نتاعو يكون خير بارفوا من اون بيل كومباني. راهو الامباكت اللي خاطر علاش خاطر سي اون بيرسون كريديبل. معناها هي اللي قاعده
2: تعرفه
5: اي عندك فيه ثقه. دونك هو تعديت انت اكسبيريونس ناجحه اترافيرو. هو لو كان هو عطاك ان بون فيدباك اوتوماتيكمون تو اي بلو سونسيبل للكومبورتمون نتاعو وتحاول تابليكيه. نرجع لك جوست على الكيسيون تاع ليا. ليا ما تنجم تخدم كان باللي سيناريو باللي زيكسبيريونس اللي صاروا. دونك يتعلم ليا باش يقعد ليتر هيومان في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الباركور. ثاني كونترانت بالنسبه للتونسي هي سا كاباسيتي ا بيان بريباري ان برومبت بور افوار ان بون فيدباك. هذا هو
2: قصيت عليك.
4: لا بالعكس هو بالعكس. انا اول مره نحضر في حاجه روند هكا ونحس انه الكل ما تعرفش عليها كيفاش تمشي كي تو كيما
2: منظمه راه يقولوا لي ميسيون تاعو مش منظمه.
4: اي لا
2: سمعت سليمة منظمه راه احنا لي ميسيون تاعنا راهو سي اون تابلو روند ونحاولوا اللي يبدا يسمع في كرهبت ولا يتفرج علينا ان يسافر معنا. شو محلاها شو كل يسافر معنا في الموند نتاعنا ونحاولوا نغرموه وسورتو نفسروا له راهو اليوم اللي قاري ماركتينغ واللي تخدم في الكوميونيكاسيون. اذا كان بنتك اليوم حتحب تعمل ديجيتال ماركتينغ خاطر العباد كي تقولها ماركتينغ في مخها كاين ديجيتال ماركتينغ. فما برشا خدمات اخرين راهو اليوم اللي يخدم في المارشاندايزينغ اللي تلاج كي تدخل المجازان وتلقى البرودويات محطوطين في اما بلاصه وموش بالزهر كان على اليمين لقيت البرودوي وهزيت راهي فما قرايه كبيره برشا برشا. احنا نسمعوا موسيقى ونرجعوا توت سويت باش نرجعوا نحكيوا معاك على الكتاب نتاعك هذا فيه بوكو دو باج. نرجع حكينا عليه بالكدي. اتوت سويت نسمعوا موسيقى ونرجعوا.

0: Energy. شوف اسمع ومتى متى رجعنا في بلانيت بوب كالعاده. انتم تسمعوا في بلانيت بوب ان شاء الله كنتوا تسمعوا فيه كل حاولتوا تفهموه. كنا اليوم اللي خلطوا علينا ايميسيون بلانيت بوب كالعاده اللي تعرفوها كنا هرجوها من السنه الماضيه ساعه. وكنا نحكيوا اليوم على المستهلك التونسي بصفه عامه, كيفاش يشري, وقتاش يشري, علاش يشري, منين يشري, شنو اللي يخليه يشري. في الاخر نحبوك تشري باش تصرف فلوس باش نجم العلامات والماركات تقعد تعيش, مش كان في رمضان. نحاولوا ان شاء الله يا ربي نوصلوا في تونس نخدموا الإشهار أندور دو رمضان, وإن شاء الله يا ربي كيما حكيت قبل لي برودكسيون يكثروا في التلفزة أندور دو رمضان, باش على الأقل اليوم تحركوا شوية اللي كنا مي تتحرك في البلاد واللي ماجازان يتحركوا. وكنا نحكيوا على الإي كوميرس وعلى سيت كوميرس. نصوركم برشا عندكم إكسبيريانس, شريتوا حاجة أون لين تنجموا تقولوا لي, مي كي نقول لك مهرجان كارتاج تقولي وقتها قصيت سهرية سيفري. إبا هنا نحكيوا على الإي كوميرس وشريت حاجة أون لين. علاش اليوم توصل تشري تذكرة نتاع طيارة, وعلاش ما تشريش كليماتيزور ولا ما تشريش فريجيدير ولا ما تشريش سالون ولا طاولة أون لين؟ شنو الفرق؟ الفرق على خاطر خايف لما تجيكش كيف ما أنت طلبت. دونك اليوم باش يحكي لنا شويه لام تاع الاي كوميرس وسام وسليتي. دونك الكتاب هذايا لام دو اي كوميرس استوار اوتنتيك انتر ماتر اي ديسيبل. ناماستي ناماستي خويا
1: ناماستي.
0: دونك الكتاب هذايا عجبني. اول حاجه عجبتني لام دو اي كوميرس. اخي الاي كوميرس عنده هو الديفلوبر ساعات, ونعمل تحية للديفلوبر الكل, يقول لك لي ديفلوبر يسون ريجيد قاعدين ما عندهمش فماتها, مش كيما ان ديزاينر اليوم ولا ان جرافيست ولا دونك الموند نتاع الويب هذايا جينيرالمون ما فيش شي ام معناتها إلي بروت معناتها ما هو الا دي بوتون وتكست وكل. اليوم علاش اخترت الاسم هذايا بالذات؟
1: قوي السؤال نتاعك, عرفت كيما نقول كيما نقول لك كيما قاعد تقول كيما ستايل, معناها كي تعطيك سؤال قوي ساعات القوه مش في الريبونس, معناها السؤال
0: المهم يسال الاسم.
1: اي شو اي هو اون فان كونت توتا في هو الفكره نتاع الكتاب هذاك هي قصه ما بين رجل كبير ورجل صغير, قصص حقيقيه انت جبتها من قبيل على ستيك. بابا الله يرحمه صافي 20 اون تالي قلت نخلص في ستيك في الانترنت, وكان يبهت يسالني يقول لي كيفاش عنده حتى بارتي قصه, يقول لي سي فو, يقول لي راك تهبل التكنولوجيا نحكيو 20 سنه التالي. علاش نخلص في ستيك في الانترنت ومرتي حتى قبل مثلا مثلا صارت لنا مشاكل ساعات مثلا نخلص ولا تجيك مثلا فاتوره يقول لك ما خلصتوهاش. دونك هنا قاعد نجيك للحكايه كومبورتمون. كي تلقى واحد من الشيره اللي ما غادي مستيك يجاوبك على الميل يقول لك سي بون سي وسام راه اون ابري كونت, تتفرهد نفسانيا ديجا. كيما تبدا تستنى في صالون تاع طبيب ولا تستنى في حاجه تجيك لاستون تقول لك
0: راه رضوان كان يسمع فينا باش يفرح.
1: شكون؟
0: رضوان اللي بالماركتينغ ديجيتال في ستيك كان بحذانا جمع اللي
1: فات. كان رضوان كان
0: يعملوا في ايفور
1: الحقيقه. اكزاكتومون من غير ما نسمي شركات اخرين يشربوا الستيك. لا ما عادش نخلص. صارت لي مثلا ما جاوبني حتى حد, دونك كنت قاعد نجيبك طونك ونحس روحي فما واحد مقبلني جدي بيان, فما روح, فما عبد يكلم بيا حاس بيا, ماهوش الو مسيو كيما في النمرو 536 تبدا بالنوم. دونك فات كونت القصه نتاع الحكايه الكل اكتشفت انه في الاخر فما روح ناقصه في الكل في الدنيا جبت الكونفيونس. كي انا ما نثقش بيك انت, ما نثقش بيك انت من قبيل حتى قاعد نحكي وانا في الاوف, قلت كريني نعرفك عندي 17 15 سنه من الميوز ونعرفك وكذا وكذا ومتذكرك بالدا وكل اسم, معناها فما كونفيونس. كون ولا ماشي الشخص تحكي معاه بالكش يحكي لي
0: تبحث انا في جوهر فهم اليوم.
1: اي انا في جوهر فهم معناها حتى بالحق, معناها هذا اول مره نجي لجوهر فهم ومعناها وتشرفت. دونك فانت كونت فما سكوتي لا وسرتو ليا تو شنو الفرق ما بين حتى تصاور شنو الفرق ما بين.
0: معناتها اليوم انت باش نفسروها نحاولوا نسهلوها, انت سميتو لام دو اي كوميرس على خاطر اليوم وراء كل سيت اي كوميرس فما ريبونس من عند معناتها حد معناتها تحس به وكل شيء.
1: اكزاكتومون
0: حتى كي يبدا روبو
1: راه تقلب الكتاب اخر كود تلقاها من الواحد تلقى ديريير شاك كرون الى اون ام ورا الكرون فما عبد هذا سكون اوبلي ساعات. دونك فانت كون فما ايما على ذاك من قبيله حتى حكيت لها الكوميرس دو بروكسيميتي. علاش العباد كوميرس ورتي خاطر تحس روحه السيد ولا المراه هذيك ولا الراجل هذاك
2: بيان بخي
1: يحس اكزاكتومون معناها يحس ومعناها يقول لك انا ما نبدلهاش عمك حمد ولا خاتك فضيله والكل فما سكوتيلا اللي هو في العالم رجعنا له مقبله جبدنا حتى على الببليسيتي في التو في الريتيل قبل يقعد يحكي لك الماركه طياره الماركه طياره الماركه طياره ويقعد يخرف لك نحكي في الزنيك تو ساعات تقعد ببليسيتي 30 ثانيه ما تعرفش ني الماركه
0: يحكي على ستوري تيلينغ نحكي على ليموشن ماركتينغ
1: فهمت معناها رجعنا لهم لي زابيسيدي خاطر هربنا عليهم
0: هو تو ما جاوا الكتاب هذا لشكون معناتها شكون اليوم سؤال اخر شكون ينجم ينفع الكتاب
1: اي انسان يحب يقرا قصص ويفهم لي كوميرس اترافير القصص معناها في الاخر عبد جوست عنده انترنت ولا ميلك هو
0: معناتها نحكيو اليوم انت جيت قلت اليوم نعمل كتاب

0: 373 صفحة، كتاب باسيونون برشا. دونك نتصور اليوم اللي يسمعوا فينا راهو سي امبورتون، خاطر الغرام يبدا هكا. احنا كنا تغرمنا بحاجة، كو سوا كنا نتفرجوا في التلفزة ولا كنا ولا شادين كتاب ولا قراونا قصة خلونا نتغرموا. فكرة حلوة ياسر الحقيقة، اني فرحان اللي انت بحذايا، خاطر حب ديما نحب نوصل اللي راهو اليوم هالموندو هذايا الاي كوميرس والماركتينغ والديجيتال، راهو موندو ياسر محليه. كي تفركس من الداخل تشوف ما يحبوهاش كلمة المانيبيولاسيون، مي اليوم فما خدمة ياسر محليه باش توصلك الكليون، توصل له انديريكتومون. دونك اليوم تحكي على الخرافة ما بين المستهلك وال والسيت بيدو ولا المستعمل ولا كيفاش؟
1: نحكي
0: حاول بسطينهم وسام
1: اي انسان ناخو خالتي الله يرحمها كان جات محذانا باش تقول لي فسر لي لي كوميرس.
0: اعطينا ديما الكتاب
1: الكتاب لا هذا هو هذا هو علاش تعمل له
0: باش نقول باش يخليه نوصيهم باش يكمانديوه ويشريوه.
1: دونك هو ام دي كوميرس بوان كوم، دونك اسمه على جسمه كي يكتب ام دي كوميرس بوان كوم غادي. دونك هو شنو يحكي يفسر لي كوميرس دون فاسون تاع ستوري تيلينغ، خرافات وخرافات مستوحى من الروح التونسيه.
0: أوكي.
1: معناها متاع بيع تونسي شاري تونسي، واحد تقلب تونسي، اللوجيستيسيان ما جابلوش تونسي، الكل من تونسي. وفرد وقت فيه بعد فلسفي، معناها بعد روحاني اللي هو الروح اسمه على جسمه، معناها فيه برشا حب معناها تعمل في الدوك هذا.
0: والله يعطيك صحة على الحقيقة. شو رأيك سالي؟ انت مازلت ما قريتوش؟
2: لا مازلت ما قريتوش، مي شوقني باش نقراه. دونك نتصور
0: تجيب له باش تجيب له كتاب.
2: لا لا تو نشريوه على عاود نسيت بساعه باش نعمل شويه.
1: ام دي كوميرس بوان كوم.
2: ام دي كوميرس بوان كوم. ليدي سي دو ريكونتي دي زيستوار نتاع دي زيكسبيريونس. راه هذاك هو الواقع، معناها كي قبيله قلنا لي زومباسادور هما ايل انفلونس بوزيتيفمون لاك تاشا. هذا هو. دونك يحكي في قصص اللي تفسر كيفاش يتعايشوا العباد في الموند نتاع لي كوميرس. دونك جيماجين كو فما دي زيستوار باسيونونت خاطر نبين. دونك ليدي لي يعطيك صح على الفكره وعلى الترجمه على ارض الواقع، خاطر الافكار تنجم تجي اما الترجمه على ارض الواقع سي بوكو بلو ديفيسيل.
0: وحاجه اخرى اللي حلوه زاد سليم، اللي نرجعنا للبابي معناتها الكتاب الفيزيك، خاطر اليوم التونسي ما عادش يقرا برشا. لي ستاتستيك يقولوا مش انا نقول فيه، ولينا ياسر اكران اكران اكران وكل هوك نتاع 3 سكوندات الاولانيين. وحتى اليوم ابار الاكران اليوم حتى الافلام ولاو يلزامبوز باش تعمل هوك من الاول باش تشد المتفرج تلمون العباد سكوتشي في التليفون. ننصحكم ترجعوا للكتاب، راهو شدت كتاب، راهي فيها حاجه ياسر محليها، تدويرك الورقه اللي يقراه وكتب في الديجيتال ميسالش خير من بلاش.
2: ساشون كو موجود سو فوت كونترول، موجود زاده في الديجيتال،
1: اي موجود فيرسيون بابي وديجيتال،
0: فوالا لي دو موجود. دونك دونك
2: نغسلوك
0: انا جبناك بحذايا نعملوك
1: بيه ربي يفضلكم.
0: دونك نتصور نحب زاده نحكي على موضوع احنا في البروغرام اون فالا بوردي، اللي هو اليوم نحكيو زاد على الريتيل اون جينيرال. وحكي مش نحكيو زاد، قلنا مش نحكيو زاد على تريد ماركتينغ اللي هو زاد موندو اخر هذاك. من جماعه البي ال في ان شاء الله باش يكون بحذانا نهار في حصه باش نستدعوا جماعه البرينت، على خاطرهم مظلومين مي برشا خدمه جماعه البرودكسيون والبرينت والبي ال في هذوكم. واللي مونتي دو بري نتاع الماتير بريمير، ان شاء الله نفاب باش نحكيو معاهم بالكدا، خاطر نحبوا نحطوهم في الضوء زاد كيف، خاطر مره وهمش راهو جوست كل غوندول في المغازان وكها، اما راهو راها فما نستخدم وفما برودكسيون فما كاليتي وكل. اليوم ريتيل كي نحاولوا نفسروه هو غيلمون لو بوين دو كونتاكت ما بين الماركه والكونسوماتور. واليوم لاشا ساعات يترانسفورما في كل الديتاي هذاك.
2: Absolument. هو كيما قلت انت قبيله في اول الحصه، دونك لامبلونتاسيون ني با فيت دو فاسون هكاك اربيتريغ، يا دي زيتود دونك اون اناليز و لي امبلونتاسيون
0: تاع لو
2: سيركوي اكزاكتومون. دونك لاشا ريفليشي في بلاصه، لي برودوي بانال في بلاصه اخرى، لامبلونتاسيون ال بو شونجي دون كاتيغوري ان اوتر، باغ اكزومبل في البات تخدمها فيرتيكال بار سيغمون هوريزونتال بار برودوي. دونك فما حاجات
0: اللي حتى لي كيس تبدل،
2: حتى لي كيس لي دوفونت كيس كيف دونك ديما فما دي زيتود. Et les études, نرجع نقول راهو البوان دو ريفيرونس نتاعنا هو الحريف. le comportement تاعو. اليوم الداتا هي l'angle ou la pierre angulaire de tout plan d'action arrêté par le retailer ou la par la marque في حد ذاتها. Le trade marketing هو همزة الوصل اللي تخلط الحريف, donc c'est la collaboration ما بين المارك ولا distributeur باش تعطي احسن présentation.

0: للحريف اللي هو حريف الماركة وحريف الريتيلر.
1: واليوم في تونس وصلنا للمستوى اللي الحريف ولا لاشان تاعو انفلونسي من الخدمة اللي تخدم في وسط المكازان ولا باقي مازلنا ناقصين حسب رايك انت تو افيك لو ريكول سي نحكي ما نحكيوش اون جينيرال نعرف اللي اليوم تريد وكي تحط اما ما تلاحظش اللي ساعات العلامات وندخل انا الحق نكريتيكي ومعناتها اليوم علامات ساعات في مخها كي تحط لك ديسك وتحط لك شويه شيبس ولا تحط لك شويه جبن وتحط طفله سي معناتها خدمتها وساعات تلقاها لا فورمي لا هي فاهمه البرودوي لا عامله كاستينغ لا عملت لها فورماسيون لا انت اليوم بالاكسبيريونس تاعك كيفاش نجمو نحكيو اليوم على نيفو نتاع التريد كي نكومباري رواحنا بالبلدان الاخرين اليوم افونسي مشاو في حاجات ديجيتاليزي كاريمون معناتها
0: هو ديجيتال ولا فيزيك
1: لودورا فما برشا خدمه
0: وي ابسوليمون الحكايه كل مربوطه بالوبجيكتيف وراء لوبيراسيون تاعك نورمالمون كي تعمل اوبيراسيون تريد ماركتينغ كومي سو دوا تو فيريفي توت لي كونديسيون فما دي اكسبسيون كيما قلت انت حاجات تتعمل يا اما لوبجيكتيف واضح معين ماهوش اون فري اوبيراسيون تريد ماركتينغ مي جينيرالمون لا مارك تفيق بها فيسع و ال اس اي دو
1: تلقى في روحها
0: وتلقى في روحها مي اون فري اوبيراسيون مخدومه مع دي مارك معروفين جينيرالمون تبدا مبنيه على قاعده صحيحه وتخدم مرا وساعات تاخذ شهر شهرين فوار بلوس سورتو ان بلان داكسيون اللي محطوط على عام كامل خاطر لو تريد ماركتينغ ني كو اون ريزولتانت d'un plan commercial qui a été prédéfini par l'enseigne à travers la direction marchandise ou mais bien la marque via le directeur commercial et le directeur marketing. Donc, ma traitée de tarif arbitraire n'a qui bien sûr les opérations trade marketing ouvrent sur ce terme.
1: Ou dit ma insé ou la bête lira ou l'yuma le commercial. لازم يكون حبايب مع الماركتينغ
0: لا ما نجمش يقدم واحد
1: صحيح
0: حتى الماركتينغ لازم يكون حبايب مع الكوميرسيال
1: والله حتى الكوم لازم تكون حبايب مع الماركتينغ خاطر ديما ترقى
0: مع الماركتينغ
1: اما ساعات ترقى ليكيب نتاع الكوم في جهه وليكيب تاع الماركتينغ في جهه وتلقاهم كل حد يحاول يوري روحه من جهته هي راهو مع بعضها لازم تكون واليوم الديريكتور كوميرسيال ولا الكوميرسيال اذا كان ما يعملش ريبورتينغ ويرجع للماركتينغ يقولوا اسمع راني عندي مشاكل هوني وراهو حاجتي بيك باش تخدم لي على الريجيون هذه على البلاصه هذه على البرودوي هذا راهو الماركتينغ تقول عليه حفر في البحر معناتها ما فما شيء
0: هذا هو دايوغ احسن لي زوبيراسيون تريد ان تيرم دو بيرفورمانس دي ريزولتا هما لي زوبيراسيون تريد لي تريدمو مع توت لي بارتي برونونت كو سوا كوم ماركتينغ شيف دو بوب كوتي مارك ولا تريد ماركتينغ وماركتينغ وشا واكسبلوتاسيون كوتي ريتيلر ما تجمش وحدك تعمل اللي تحب عليه باش تخلط لوبجيكتيف في افيك اون افيسيونس معينه يلزمك تنسق ويلزمك تكومينيكي
1: يكونوا كل اون هارموني كل ما بعضهم اليوم علاش الكلمه هذه ريتيل علاش تحسها حاجه بيزار وماهيش ماخذه فالور علاش الناس كل ديجيتال ماركتينغ ديجيتال معناتها لا موضه ديجيتال ماركتينغ ومن بعد يو اي يو اي يو اكس يوزر اكسبيرينس ولاو يزينوا بها وتوا عاد الانتيليجونس ارتيفيسيال معناتها مي ننساو اللي راهو فما شيخه اخرى في الماركتينغ وفما خدمه اخرى معناتها ريتيل اليوم حاجه ياسر محلاها ولا
0: absolument
1: علاش علاش في تونس ما مانيش قاعدين نحطوا فيه اون فالور علاش لحتى اليوم في لونسينمون تصور ماهوش فالوريزي كيما بقيت لي ميتي الاخرين
0: بتت خاطر فما توا تو سكي ديجيتال سي تندونس ميم سي راهو لي شيفر بارل اليوم نحكيوا على ان ولا دو شيفر في لو بوين تاع باغ اكزومبل اي كوميرس في تونس ميم سي فما اون ايفولوشن نشوفوا في لي رابور دو لا بانك سنترال مي يقعد ديما الريتيل هو الباز ودايور في امريكا بيدا قبيله يحكي سي وسام وقت اللي امازون طغات والمارت ما سكرتش المجازينات نتاعها والمارت البلون داكسيون نتاعها سيتي اغرونديغ لي ماغازان ديفلوبي لي زارتيكل خدمه على لي ماشوا وعلى الاكسبرتيز نتاعها بيان ايفيدامون خدمه زاده على الاومني كاناليتي وعلى الفونت اون ليني مي ما وخرتش في المجازان فيزيك او كونترير لانفيرسي لا توندونس وقعدت ولزت حتى امازون تخدم على دي مجازان فيزيك سور سيرتين
1: امريكا ايزون اون كولتور اخرى دايوغ في لي مجازان والكولتور دو غرو كل شيء بيج سايز اذا لي زدفه ما دير فما ايفينمون اذا لي باش تعمل في
0: فما تي ار دي
1: دونك باش يكون عندك كونفرنس اذا لي سي مالي
0: تكون فما كونفرنس على ريتيل ميديا
1: حقيقتي وي سي
2: اكزاكتومون هو هذا اللي جا نربطو باش يكون عندنا في كيما قال سي سليم وعندنا حتى في ديجيتال تلمون توت لي
0: كما سليم دونك فما اون كونفرنس على ريتيل ميديا ونمشي نحطوا الضوء على قوه المعلومه والداتا في البلان داكسيون عند الريتيل و سي ان ايفينمون اللي فيه بلوزيغ انترفونون كيما سي وسام ونحاولوا نتقابلوا لي زيكسبير الكل ونحاولوا كل واحد يعطي ان بتيت ابيرسيو على نيش معينه ولا اونجل معين باش نحاولوا كوفريو لو ماكسيموم دونك تي ار دي اللي اورغانيزي بار مدام تريتر كو جو سالو على لوكازيون
1: ويعطي الصحه نسلموا عليها نسلموا عليها
2: لو 17 لو 18 ان شاء الله الشهر هذا
1: حاجه باهيه حاجه باهيه خلينا نحاولوا نغرموا زاده النوفيل جينيراسيون خاطر اليوم مشكله كبيره في الركروتمون الحقيقه في تونس مشكله كبيره والناس كل في مخها اللي قرات ماركتينغ هكا غدو تولي ماركتور فما برشا دي ميتي شهر نهار باش نعملوا ايميسيون نحكيو على لي ميتي نتاع الماركتينغ راه تنجم تكون براند مانجر يسمح لك مش لازم راك تمشي ديريكتور ماركتينغ راك تنجم تكون ريسبونسابل كوميونيكاسيون تخدم ماركتينغ انترن راه زاد شيخه معناتها ولي تيم بيلدينغ وتخدم على الغوسورس هيومين معناتها فما باش نحاولوا نهار نحاولوا نفسروا هاللي ميتي هذوما ونحاولوا خلينا نحيوا من المخ العباد ديجيتال ماركتينغ سي لا توندونس نحب نرجع لك وسام اليوم شنو نجمو ننصحو مادام كتبت لنا برشا خرافات نتصور عندك دي زيكسبيريونس شنو نجمو ننصحو اليوم لي بي ام او ولا حتى ديما نحب نحكي مع اللي عندهم ان سمول بزنس اللي اليوم يحبوا يتلانسيو في الاي كوميرس ما نحكيوش على لي سوسيتي الكبار اللي هما ايزون لي مويان باش يعملوا ايتود ودياغنوستيك و ويجيبوا بيرو معناتها بنش ماركي اليوم سمول بزنس ولا واحد قاعد في داره ماذا به يعمل بروجي باش يلانسي على الاي كوميرس في دقيقه ونص شنو نجم تعطيه نصيحه؟
2: نصيحه باش نستوحاها من اللي قلته انت كلمه ترند اول حاجه ابعد على الترند معناها اون فان كونت لو كان عندك سمول بزنس ولا حاجه شوف الفاليو اد باش تعملها باش تبيع الجوبليات باش تبيع عندك معناها ابعد على الترند خاطر في الاخر كما قلت انت الناس الكل تتبع الترند كما تو بعد في الاخر تلقاهم فان كونت ما عندوش معناها فاليو ادد ما اضافه معناها جوست كانوا كوبي كولي دونك فان كونت كان نرجع عشان ننصحوا معناها كون انت ايجال تو ميم عندك ان سيرفيس معين باش توفريه اوفريه طيش روحك في الماء شوفوا بارد ولا سخون برشا ناس تقول لك فان كونت يا اخي انا باش تعلمت هذا كيفاش ماني حليت شركات ارتيزانا وحليت شركات تاع بيجو
1: حليت معناها طيش اغلط
2: معناها اغلط صحيح معناها فان كونت في الاخر باش تكون قاعد انت وراي كرون تو جبت رغم اللي انا على باز انجينير انفورماتيك مي قاعد وراي كرون وتحب تفهم الريتيل ولا تحب تفهم كذا ما يستحيل معناها في الاخر باش تغلط لازمك باش تغلط دونك فانت كونت الساعات معناها نحن

0: ما يبداش ليه ودي بطلوا غلطوا عاودوا غلطوا عاودوا غلطوا
1: حلوة برشا
0: معناها هذا هو شنو نجم كان فهم حاجة نجم نصحبها
1: يعطيك الصحة فان بي نصيحة بي اسمع حاولوا حاول لا تيأس هذيك هي اغلط ميسالش اغلط جرب وكي ترجعوا تقراوا ننصحكم تقراوا ليستواغ دي مارك فما كتب زادة ليستواغ دي مارك شوفوا لي مارك كيفاش تلانسي ولي غروند مارك في العالم باش تلقاو لي فما راهو دي مارك لانسيت على الاج دو 57 تلقاه لي لانسيها فما دي مارك راهو بدات من حتى شيء واليوم ولات ماركات عالميه كيما لامبرغيني اكسيتيرا دونك اقراوا على لي مارك باش اليوم تعطي ثقه في المشروع نتاعك سليم ميرسي بوكو
2: ميرسي عايشك على الاستضافه مره اخرى وتشرفت بحضور سي ويسام
0: سي بارتاجي سي سليم وانا اللي حصل لي الشرف
1: ميرسي بوكو
0: سي محمد
1: يعيشك مرحبا بكم ميرسي سيتي بلانيت بوب نتقابلوا الجمعه الجايه كالعاده من نص نهار ماضي ساعه اتري فيت بون جورني اتوس
3: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات مو كل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج جوهرة أفلام بيبليسيتي
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفلام منال جبل
6: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ووضع سياسات وطنية ترتكز على دعم الانتاج والتشغيل وحماية المؤسسات العمومية وصيانة المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية وذلك إثر ما وصفه بترد خطير للخدمات العمومية الأساسية وتراجع في جودتها موضحا الاتحاد في بيان صادر اليوم عن الهيئة أن هذا التردي شمل قطاعات الصحة التعليم والنقل الأمر الذي تسبب في فتح المجال أمام مزيد من الاحتقان الاجتماعي مشيرا إلى الانهيار المتواصل للقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم الشعب نتيجة ارتفاع الأسعار المتواصل وتفشي الاحتكار والمضاربة وغياب الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين من موجة الغلاء هذا وأدان اتحاد الشغل ما اعتبره تواصل تنصل الحكومة وبعض الأعراف من التزاماتهم القانونية والتعاقدية وعدم تطبيق الاتفاقيات القطاعية والجوية والمشتركة محذرا من خطورة ضرب مبدأ التفاوض والحوار الاجتماعي ومن تحويل الاتفاقيات الممضاة إلى مجرد التزامات شكلية لا تجد طريقها إلى التنفيذ وعبر عن إدانته بشدة استهداف العمال والنقابيين في المؤسسات العمومية والخاصة بالمضايقات والهرسلة والطرد التعسفي جراء نشاطهم النقبي وتمسكهم بحقوقهم المشروعة وفق نص البيان المجلس الوطني للإحصاء ينظم اليوم بالمهدية بشراكة مع جمعية الأيام الاقتصادية والمالية التطبيقية الدورة الرابعة من لقاءات المعلومة الإحصائية وفي تصريح لمراسلنا بالجهة أكد رئيس الجمعية فوز أسبوعي أهمية المعطيات الإحصائية لإرساء سياسات ناجعة
7: ملتقى المعلومة الإحصائية في تونس نحن في الدورة الرابعة نهتم بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء باهتمام خاص بتطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية للإحصاء في تونس بدون إحصاءات دقيقة ومحينة من نجموش نحكيه على إرساء سياسات ناجعة وعلى تسيير سليم إذن فما قناعة لدى كل المسؤولين أن المعطى الإحصائي هو ركيزة من ركائز التسيير السياسي والاقتصادي وكل المواضيع إذن قناعة هذه خلتنا نفكر في كيفية تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للمنظومة الإحصائية في تونس حتى تتلائم مع التطورات اللي موجودة في بلادنا من حيث التكنولوجيات من حيث تنوع الحاجيات، من حيث الآليات لإنتاج، إنه اليوم الإنتاج الإحصائي معتها مرتبط كان بالليزونكات سور تيران، نمشي ندق البيبان ونعمل سؤال. اليوم برشا مصادر بديلة لإنتاج المعطى الإحصائي، ولذلك لازم الإطار التشريعي يواكب، والإطار التشريعي

0: من بين ليزاكسيون بريوريتير نتاع الاستراتيجيه الوطنيه لتطوير الاحصاء اللي تدعم منظمه الامم المتحده واللي هم موجودين معنا اليوم كسند لتنظيم الملتقى هذا. اذا اليوم باش نحاول بتواجد المشاركين اللي بلغ عددهم تقريبا 150 اليوم، هما اطارات عليا في الوزارات في الاداره العموميه، هما مديري العامين لدواوين التنميه في الجهات، هما المسؤولين الجهويين، مسؤولين المحليين، هما الخبراء الجامعيين، هما المجتمع المدني، هما وسائل الاعلام، يعني كل يدلي بدلوه، كل له راي في هذا الموضوع.
1: دوليا، في أول تعليق على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان الإسرائيلي المحتل والذي أعلن عنه الأربعاء الماضي في واشنطن، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان اليوم أنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن عن نجاح عملية تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني بوساطة إماراتية، مشيرة في بيان لها اليوم إلى إعادة 185 عسكريا روسيا من الأراضي الأوكرانية وتسليم 185 أسيرا من قوات كييف.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهر اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعه الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل، بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك، اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون، المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. بمساهمة نانالينا من جبل برغوث روينا، لابوراتوار فيتال، كرياتور دو بيان اتر ناتوريل.

0: تسمعوا انا الجماعة يا مرحبا من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع هلا ذواتي مع هلا ذواتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم نورتونا في جوهر اف ام كونها الجماعة من الماضي ساعة الماضي ساعتين. جمعة مباركة ربي معكم، ربي يبارك لكم، ربي يستركم، ربي سهل ثنيتكم، ربي فضل لكم لا عزيز عليكم، الله لا تمرضكم، الله لا تحوشكم، والله لا يخليها بكم. كانت هذه دعوة يوم الجمعة بس نستهلوا على خير غنية قلب الدنيا في تيك توك، قلب الدنيا في مواقع التواصل الاجتماعي، كلماتها من إعلامي جزائري وإنتاج وتوزيع وكل شيء الاي اي الذكاء الاصطناعي. عدوا ما عادش فما بشوالي فنانين، نمشوا نتفرجوا في حفلة متاع الذكاء الاصطناعي، نستمتعوا ونتمتعوا ونتحسس الأيادي. لم أتحسس يدها، سمعنا ترى
2: لم أتحسس يدها

0: ولم أسافر مع رياح شعرها. غنية بالحق الكلمات محلوهم، الكلمات مزيانة على برشا، والكلمات تتغنى بالجزائر، معناها الكلمات رو كي تسمع تقولي يحكي على امرأة، ما هي ليه على الشقيقة الجزائر. نمشي وإيديك ذهب، الفقرة إيديك ذهب. إيديك ذهب أنيسة نورتنا.
1: يعيشك
0: أنيسة، نورتنا في إيديك ذهب.
1: يعيشك،
0: مرحبا بيك أنيسة، تبارك الله عليك. منين تدوروك الدور كحرفية تعطينا في أفكار خيالية، وكمزارعة تبارك الله مهتمة بالنباتات وبالحاجات البيزار سورتو.
1: أيه.
0: معناها ما نلقى عندك الحاجات البيزار، الحرنكش.
1: أيه.
0: شنو حكاية الحرنكش يا خيتي؟ وشنو الحرنكش؟
1: أيه. الحرنكش هلا هو من الفواكه الاستوائية اللي معروفة بكثرة بكثرة، راهو في مصر، في مصر يوصلوا أنهم بيعوها في البرويطة. شفت كي ما احنا الهندي هكا برويطة ونحطوا الهندي. أيه. هما برويطة وعندهم الحرنكش. تعرفت زادة برشا في الأردن وفي لبنان، هذوما ثلاثة بلدان في الشرق الأوسط.
0: في بالك
1: أي في بالك
0: هو الحرنكش
1: يسميوه زادة
0: هي الحرنكش،
1: يسميوه زادة الست المستحية.
0: الست المستحية
1: كيما احنا نسميوه المستورة.
0: ايه هي كيني كيني واحدة
1: متغطية مستورة. صحيت
0: مستورة الحرنكش.
1: ايه العبيدية والقطانية يسميوها مستورة خاطرها هي مغطية.
0: معناها الحرنكش هي الحرنكش يا الست المستحية.
1: المستحية بالفرنسي في ساليس.
0: هي
1: النوعية هذيا.
0: هي
1: النوعية هذيا الورقة نتاعها عندنا في تونس.
0: بريتو كان عندك.
1: هو الحقيقة نوجه تحية خاصة الفلاح محمد بن ذو اللي وقت اللي مشيت بحذاه ذوقني. قلت له باش نخبيها ما نش نذوقها راني نحب نبتها. قال لي ما زادني كعبات، وقال لي أنيسة جرب
0: وكيفاش تحلها هذيا؟
1: تتحل هي خاطر على شكل ورقة، دونك أول ما تطيب تولي الورقة متاعنا لونها صفرة.
0: نحيوك الورقة البرانية المستحية، نحيولها المستحية.
1: ولا
0: نحيوك اللي هي ساترة به روحها ونكلوه طولة
1: ديريكتومون كيف تاكلها. المطعم نتاعو ما بين التومات سوريز وما بين الأناناس. هي قبل ما تاكلها شمها فما ريحة
0: بنينة، ريحة بالحق بنينة،
1: حتى منورتها
0: ما تهونش على الميكلة بصراحة.
1: لا كيفاش تاكلها هو هكايا.
0: اه؟
1: تلقى ساعة فيها برسك 30 بذرة.
0: اي بارك الله.
1: كل بذرة تخرج لك نبتة.
0: ومفيدة للصحة.
1: مفيدة على الأخر على خطرها تقضي على الكوليسترول اللي هو العدو اللدود للشرايين.
0: والله بنين الحرنكش
1: بنين. عاش قلت لك تشبه للتومات سوريز.
0: بنين بنين بالحق.
1: فيه كلاسيديتي متاع التومات سوريز وفيه الحلاوة متاع الأناناس.
0: بنين بنين بالحق.
1: بالحق بنين يعني بنين. كعبة هي ديجا النبتة متاعي.
0: أنا عطيتني على عوينة.
1: حسيت عوينة؟
0: حسيت الجوك اللي عرفت كلاسيديتي
1: متاع.
0: حسيت لاسيديتي متاع العوينة.
1: آه.
0: وبنين بنين بالحق.
1: لا بنينه بنينه
0: بنين. سمحه سمحه. الحرنكش قول لي كيفاش نعملوا الحرنكش؟ معناها في محبس صغير نجم نعمل لنا نبته اسمها الحرنكش الداريه.
1: اي من بذره. عاش قلت لك في كل ثمره فما 30 بذره.
0: اي
1: انا من البذره برك خرجت نباتات، ومن النباتات اللي عندي بريسك طولهم مترو مترو 20 هكاك عمرهم عام.
0: أي.
1: من عامنا ولا نزرعتها.
0: اي
1: تحب الماء مش ما تحبش الماء. تحب الماء. وفي البريود متاع الشتاء اللي جاتني متاع جان في فيفري هذيك البرد انا حافظت عليها غطيتها يعني بيسكو. أه؟ في الفاز احنا كي مش تزرعوها في قصيص اللي هو. أه؟ الفاز بو. تنجموا تدخلوها للدار في البريود متاع البرد.
0: أه؟
1: مش تحافظوا عليها خاطر بعد فيفري صحيح هي تحب الشمس مادام نباتات استوائية تحب. أه؟ الدفء وتحب الشمس.
0: واضح.
1: ونسقيها نهار بعد نهار نسقيها بالماء.
0: وهذه تنبت في فترة الشتاء.
1: أنا خاطر عمناول زرعتها.
0: عمناول ثلاث سنين.
1: أي مش بالضرورة تكون من النباتات الحولية، تنجم تكون من النباتات اللي تقعد عنا بثلاثة وأربع سنين.
0: والله منجربها.
1: دونك فوا زرعتها وتتلهى. أه. بها. أما إذا كان ما تلهيناش بها في الشتاء تولي كل عام نعاودوا نزرعوا. يعني نخبيو بذور.
0: أي.
1: نخليو كعبتين ثلاثة للبذور.
0: أي.
1: والباقي اللي تهبطوا النبتة يوميا برسك تهبط حارة يعني كما الحفنة هكاك. أه. اللي شفتها.
0: بيسمحني أنيسة. تتزرع كما اي نبته معناها
1: به
0: في كيف كيف معناها
1: هي تتزرع كاي نبته لكن شويه في قانون نتاع البذور. على كي تبدا البذره صغيره هلا مش. أي. تبدا كبيره كي تبدا. أي. صغيره ما نزرع ما نغرسوهاش لداخل البذره يعني نغطسوها نخليوها ابين في السرفاس نتاع الرمل يعني. بي. نغموها بشويه رمال
0: يعني نحفروا شويه
1: شويه صحيت مش نشد نغطسها لداخل.
0: بي.
1: البذره نغطسها لداخل البذره نتاع مثلا نقولوا احنا القراع والا الدلاع الكبيره هذيك. اما هذه البذرات نتاعها صغيرين جوست في السوبرفيسي نغطيه شويه برك الرمل ونسقيه بالماء من الاولى. نسقيه بالماء مده برسك الجمعتين الاولانيين ونغطيها بساشيه. التغطية في الجمعتين الأولانين مهمة باش تعطيها الفيم تاع السير تاع كاينها في بيت مكيفة
0: كايني محمية
1: محمية أي. وقتها تنبت لها هي بدات خرجت الأوراق الخضر نتاعها نحيو السير هذيك كستاشيني لون اللي احنا غطينا بها ونخرجوها في مكان مظلل
0: بأنيسة علول ما نعملوها نحطوهاش في الشمس لداخل في الدار
1: أي أي فيتي الشمس ديما
0: من الأول في الدار
1: في الدار لكن في يوصل له أشعة الشمس يعني توصل للضوء موجود اما الاشعه المباشره لا
0: اي مش طول معناها
1: اي صحيت خاطر الشمس
0: طول في البلكون
1: مش طول في البلكون لا
0: الداخل امام قبلتها الضوء
1: صحيت النباتات الاستوائيه اللي لاحظت لي انا زرعتها راه زرعت برشا حاجات ان شاء الله المره الجايه نشوف مع بعضنا الفرويت باسيون زيدا فكيها هذه بنينه برشا باشن فروت ومن الفواكه الاستوائيه زيدا بخلاف البابايا بخلاف البيتايا بخلاف يعني فما برشا فواكه
0: التنين جربتها ولا مازلت
1: ما جربتهاش ان شاء الله اول فرصه نمشي صديقي الفلاح محمد منضو ونحاول نجربها الفاكهة هذية خاطر الحقيقة بنينة ومفيدة على الأخر وهو اللي معروف به اللي عديد الأصناف يعني تنجم أنت تختار الصنف اللي يتماشى معاك
0: صحيح بي أنيسة هذه الداوية
1: أي هذيك هالة أخزر لي هذيك أول حاجة تعاون على التضعيف على التنحيف نقول أحنا علاش خاطر فابل في السعرات الحرارية فابل على الأخر فيها فيتامين أ بالكدا بالكدا فيتامين
0: صغيرة الكعبة شنو بش تززي وخيط
1: هي أك تشوف يعني إذا كان
0: كالكل فقط الطرف
1: نبتة الواحدة تخرج لي حارة يوميا يظهر لي باهي ماهيش خايب نبتة الواحدة اللي مازلت عمرها عام هالة
0: كل يوم لك الحارة نقدر روحي
1: هي. فيتامين آ به للنظر لصحة العينين فيها الفيتامين سي قوي برشا اللي هو معروف أنتي أوكسيدان باش احنا البدن متاعنا يحارب الأمراض بالجهاز المناعة يمشي بالفيتامين سي يعني فيتامين سي احنا الكل نعرفوه في البرقدان نقوله برشا لكن في بالك الكيوي فيه أكثر فيتامين سي من البرقدان الحرنكشي أكثر فيتامين سي
0: سبحان الله
1: الكعبة هذه صغيرة قدش فيها دي فيتامين
0: البرتقينة معبية معني عرفت
1: لا يعني الكونتيتي دو فيتامين سي اللي يستحقها الجسم تاع الإنسان على هذاك ماذا بينا احنا في جنينة متاعنا يبدأ عنا باناشي عنا شوية على حرنكش شوية على بابايا شوية على فريز
0: حرنكش رويحكم في الدار حرنكش رويحكم
1: حرنكش رويحكم
0: فما فاز أخرى اذي عرفتها اذي المروحة متاع متاع المشوي
1: ايه
0: مروحة تاع البربكيو
1: مروحة العيد
0: مروحة العيد كلي نشريوها بألفين فرانك شوف سبحان الله كيفاش وليت تحفة فنية شوف أنيسة بيديها كيفاش ردتها
1: ليه وتقول عليا في بالي بالبولو اللي انت باش تلبسه
0: كيفاش مغطفه ليه
1: والله عملت لها كولاج
0: شنو
1: كولاج بابي سيرفييت خاطري مغرومه ياسر بالكولاج بابي
0: محليها في بالك شكون عنده من هذه انا برك
1: انت بركة اي انت سوري سرتها انا متاكده
0: حاجه نادره
1: متاكده نوع البابي
0: اموري واضحه حد ما
1: حد اكسكلوزيف
0: اكسكلوزيف
1: ومكتوبه هلولا راه
0: وعملهم انيسه دوما محليهم
1: هي علاش
0: في بالك فازا
1: والله هو اللي لاحظت اللي هي في الخدمة متاحة فيها تنجم تعمل كرياسيون يعني ولا واحدة تنجم تجي كما الأخرى
0: تنجم تعمل برشا حاجات منها
1: تنجم تعمل برشا أفكار
0: لها مزيانة على
1: أنا جاتني الفكرة الأولى أنه نعمل كولاج بابي سيرفييت وتاتي سر البول هكا ديكور
0: على الأخر يا بنتي على الأخر إيجا نقولك نعملوا بروجي
1: نعملوا هي علاش ليه
0: انت تصنع وين نبيع انت تصنع وين نبيع انت تصنع وين نبيع ندخلوا برشا فلوس
1: قبل فكره هي
0: فكره سمحه نبداوها من هوني من جورة اف ام ونمشيو مع سميره سعيد الجاني بعد يومين الجاني بعد يومين الاغنيه هذه عندي برشا ما سمعتهاش توحشتها يلا نسمعوها الجاني بعد يومين سميره سعيد

0: في سوسة عجبتهم الغنية ولا يعيشوا في الحالة، حد منهم تعدي بالحالة هذه ألقيني بعد يومين ويبكي لي بدمع العين ودمار أزرق. هي محليها الغنية بالحق بصراحة. نمشي لفقرة زارتنا البركة. زارتنا البركة، يلا
1: زارتنا البركة.
0: اليوم ضيفنا سبيسيال، ضيفنا ما يشبه لهذا حد، ما يشبه كان روحو، عنده مندوه الخاص متاعه هو، حتى حد ما ينجم ينافسه فيه، حتى حد ما ينجم يدخل معه شريك، حتى حد ما ينجم يكور معه في نفس المندو اللي هو يكور فيه فنيا. نحكي تكويرة فنية. معايا الفنان اللي نحبه برشا بصراحه، سمعت بسبكتاكل قلت يا يجي حذية ونمشي للعرض. نثال اليحيوي، اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بك، ربي يخليك، يعيشك، ربي يخليك يا سيدي. عرض غدوه ان شاء الله،
2: ان شاء الله
0: في الكاتريام، في
2: الكاتريام
0: باش نخليو قريبجنا في الدار ونمشيو للقربي، للقربي نتاع نثال اليحيوي. تبارك الله، ديما عندك تسميات متاعنا تشبهنا نضال، حاجه متاعنا.
2: ايوه والموسيقى متاعنا
0: حاجه من القاع الخابي، عرفتها. والله بالحق
2: والموسيقى زاده متاعنا وتشبهنا، والقربي المره هذه باش يعمل لنا دوره كبيره في تونس، والانواع نتاع الموسيقى نتاع تونس الكل، من الصوفي للملوف للمزود للزكره للكل شيء، باش نعملوا دوره كبيره على الاغاني التونسيه ان شاء الله.
0: يظهر لي اسمه على جسمه قربي.
2: اي
0: القربي عاده نحطوا فيه القربش،
2: كما تخيلت تونس. تونس بلاد غولاتيفمون صغيرة، أما فيها كمية متاع أنواع متاع موسيقى أثرية برشا، بالثقافة والموسيقى بالآلات متاعها بالريبرتوار، من الشمال للجنوب البلايس كل، فما حاجات انورميمون. أنا بيدي قعدت بيت وقت في البريود تاع البحث، فما هذا. ديكو سميت، جات فكرة القربي كيما القربي اللي نعرفه.
0: انا ظلي ولد برق وولد الرباط زيدا، ولد الحلفاويين، يظلي ديما يحب يعمل حاجه ديفيرونت وحاجه مشكل اخرين، معناها ستايل ديفيرون، معناها ستايلك نتاعك قلتها قبيله ديجا.
2: ديما نخمم اكثر في كيفاش نوصل احساسي ولا عيشتي، خاطر انا مغروم بالموسيقى وعشت في برشا بلايص، في برق ولا في حلفاوين ولا ولد كونسرفاتوار ولد الاذاعه، معناها الحاجات هذوك الكل عندي معاهم احاسيس، وديما نحب كل ما نجي نرجع الميموار معينه ولا موسيقى معينه نحب نحط شنو حاسه بالضبط، معناه ولا بريسك.
0: نضال، فاش قاعد تعمل بالضبط؟ تجبد من التراث، تحفر في التراث، تغطس في التراث وتخرج تقول خلنا نعمل حاجه بيه سبيسيال، ولا قاعد التراث تطوع فيه روحك؟
2: طوع في روحي كلمة تنجم تكون صحيحة، على خاطرني مغروم بيه برشا، مغروم بيه، نحب نغني كيما نتخيل، وانا كيما جاي على بالي. مثلا نسمع غنية نتخيلها كاملة، معناها بطبيعتها فينا بلاصة صارت، علاش تتقال هكاك، شنو ناكلولها، شنو نلبسولها الغنية هذيك، شنو حاجات من النوع هذايا، ويخليني نحب نغنيها، وهذاك علاش نقعد برشا نخدم لها في الموسيقى نتاعها.
0: صحيح. اللي تعمل فيه الموسيقى اللي تعمل فيها سي با دو كوميرسيال، اما تدخل القلب طول، معناها مش تجارية، ما تقولش موسيقى تجارية وبرا يلا فهمت هاني مع جماعة، لا، أما تمسك رغم اللي التجاري ما يمسكش.
2: وابا فما حقيقة اللي بيان سور، فما كي تجي تعمل غنية، باش تعمل غنية باش تحاول تعجب روحك وتحاول تعجب الناس في في في وقت معين، معناها الحاجات اللي يخليوني نقدم الغنية نخمم اكثر في الناس شنو تحب في النوع هذاك نتاع الموسيقى، ونقدمها لهم مش بطريقه تجاريه معناها نزينها من برا. فوالا.
0: انت ماكش قاعد تقدم في حاجه وتجيب الناس شنو تحب لي، انت قاعد تعمل في حاجه تحبها انت، تموت عليها انت وتحبب فيها الناس، العكس معناها.
2: اكزاكتومون
0: الناس اترافيرك انت يوليو يحبوها، اما مش هم يحبوها في الاصل راهو. معناها سي با سا، فهمت؟
2: اي هو
0: حاجه انت تحبها انت مغروم بها، اما تخلي الناس تحبها.
2: اي الحاجه
0: معناها تخرج ما غادي تقول واو شنو هذا، فاش يعمل السيد معناها بالحق ما شاء الله عليك والله.
2: يعيشك. فما حاجات اون كومان نحبوها احنا التوانسه، هذوك هذاك اش نقصد معناها كي نسمعوا الريتموات نتاعنا ولا نسمعوا الزكره نتاعنا ولا القصبه، الناس كل حبوا كل بلاصه هذيك، نحبوا الحاجه هذيك، النغمه هذيك، الركزه هذيك، هذا اش نقصد، الحاجات اللي كومان اللي نحبوهم الناس كل، نحبهم انا اول واحد ويحبوهم الناس، هو هذاك اللي جو ترونسمي سا اون فيت، نعمل لهم كيما المرايه. اما ابخي فما خدمه تكنيك دي سونوريتي جدد، حاجات تتحط في الاطار اللي نحب عليه.
0: نضال طبلة على طبلة تفرق، مزود على مزود يفرق.
2: صحيح،
0: مش كيف
2: صحيح.
0: كيف معناها
2: صحيح بقى.
0: معناها المزود اللي نسمع فيه عند الاخرين مش المزود اللي نسمع فيه عندك، سان غيافا. معناها ديما نرجع ونقول اللي انت تعمل في حاجه توتالمون ديفيرونت.
2: ايوا نسجل حاجاتي وحدي ونكتبهم ونختار شنو الاصوات، سورتو الاصوات، خاطر فما حاجه في الموسيقى مهمه برشا اللي هي الصوت، شنو هي الصوت اللي باش يخرج.
0: صحيح.
2: معناها بغض النظر على اللحن ولا الكلمات والا شنو هي الصوت الجينيرال الكامل اللي باش يخرج، هو هذاك نخمم فيه برشا. هذاك علاش مثلا المزودين نجيب مزود بالذات معناها للغنايه هذيك، وللغنايه الاخرى ما نجيبش نفس المزود، نجيب مزود اخر باش
0: المشروع عندك انت عملت برشا مشاريع. وقدمت المهرجانات سابقا.
2: اي
0: المشروع قديش تفيدك نضال؟ قد يحبلو باش يطيب، قد يحبلو باش يخرج للناس، قداش يحبلو باش يتولد.
2: قبل ما كنتش نعرف، توليت نعرف بلوزو موا ثلاث سنين
0: المشروع هذا باش يتعمل.
2: بلوزو موا ثلاث سنين سوا في تورني سوا في معناها سوا في المهرجانات يقعد يعيش ثلاث سنين، والتحضير نتاع البروجي الجديد يقعد ثلاث سنين. ديما هكاك علاش يقعد ثلاث سنين؟ ما نعرفش بالزهر، البروجي الاولاني قعد ثلاث سنين وقعدنا تورنينا به ثلاث سنين، والبروجي الثاني كيف كيف، والثالث كيف كيف. احنا توا عملنا بارغو زيرويت، عملنا حلفاوين بوبيلار، الشاويه، مصر بالهطايه، وتوا القربي، هذايا خمس بروجيات.
0: القربي ماخذ من هذوما الكل ولا وحده؟
2: هما كلهم متصلين ببعضهم، هما كلهم عندهم نفس الفكره اللي هي الاغاني التونسيه بصفه عامه. خدمنا على لي ريجيون، خدمنا على بارغو من الاول، بعد خدمنا على المنطقه الشاويه، بعد خدمنا على رحله الهطايه من الجنوب الغربي للشمال الغربي. توا نحكيو على تونس كجلوباليتي، كتونس كالثراء نتاع الانواع الموسيقى في تونس، معناها باش نمسوا حاجة جدد كيما الموسيقى الصوفية ولا المالوف وحاجات كيما هكايا. أما كلهم ليه باللي بروجي اللي فاتوا، كلهم يحكيوا على تونس، على الموسيقى التونسية.
0: غدوة القربي في الكاتريما
2: باش تكون لافون بروميير وانا الايامات الكل قاعدين نبرفوا ونحضروا في لي ديتاي الاخرانيين، وفرحان برشا باش نقدم البروجي غدوه مع السبعه. مرحبا بالناس الكل، نحبوا يجيو يتفرجوا.
0: الناس باش تجي تتفرج شنو باش تشوف؟ شنو توعدها باش تشوف انت؟
2: هو فما وعد هذاك السور اللي احنا باش نعملوا جو، باش نشطحوا وباش نقلبوا الدنيا، هذاك السور. ابخي نحب نقول اللي هو مش جوست عرض موسيقي، هو باش ندخلوا في عالم جديد، عالم القربي. الحلمه هذه اللي قاعدين نحضروا فيها، باش تكون فما خدمه على اللوميير، باش تكون فما خدمه على التصاور، والبروجي معناها باش يكون ليه بعضه كيما باش تدخل تفرج في فيلم ولا في مسرحيه. معناها فما حلمه باش ندخلوا نعيشوا فيها الناس الكل مع تونس.
0: ايش نقول لك؟ انا نواره ماشي عندي. نسمع من اللي عندك شويه نواره وبعد نمشوا لطليط.
2: انا بني نبرف لبيت كله قريش.
0: لا لا مش تقولي فاهمه هذا يقولوا لي عارفه يعني.
2: خليك غدوه تغني لك.
0: خليك غدوه الشيخه غدوه بتستمتعوا في الكاتريمار مع السبعه نتاع العشيه. هو الاسباس محلي الكاتريمار يعمل سبيكتاكل مزيان بخلاف انه نضال يحيوي تبارك الله معناها شخص استثنائي فنيا استثنائي ما نجم نشوفه كان حاجة غدوة تعشق نتصور يعني. أنا هذا الشيء نتصور بصراحة.
2: مرحبا بك بالنسبة
0: يخليك نضال ربي يخليك نتقابل يعني. غدوة في الكاتريمار مع السبعة متاع العشية ونسمعوا طليط مع نضال اليحيوي.

0: وسهلا ومرحبا بكم. رجعنا لكم في جوهرة اف ام باش نحكيو على رجال حول البارون، رجال حول البارون، ندوة علمية فكرية باش تصير في النجمة الزهراء ان شاء الله مع الاعلامي لطفي البحري. لطفي اهلا وسهلا ومرحبا بيك. لطفي اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: اهلا، شنو حوالك؟ لاباس؟
0: شنو حوالك انت؟
1: يعيشك ربي يفضلك. الحمد لله
0: الحمد لله. سيدي، مؤتمر علمي دولي رجال حول البارون دير لونجي باش يصير في النجمه الزهراء ايامات 5 و6 جوان 2026 اليوم وغدوه.
1: هو مؤتمر علمي دولي.
0: اي
1: علمي معناها اكاديمي. هذا
0: اكاديمي
1: فيه مداخلات. هو بدا اليوم 9 ويوفى غدوة ماذي ساعة، معناها الجلسة تاع غدوة حدها نصف النهار معناها. من اليوم مفتوحة على نهار كامل. إذن هناك مداخلات قيمة جدا ودراسات لأساتذة ودكاترة وباحثين ومختصين في مجال الموسيقى العربية حول البارون دي لانجي، اللي هو كان له دور وإسهامات فعالة وجسيمة جدا لفائدة الموسيقى العربية.
0: صحيح.
1: وهو كان واحد من داعمي مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة سنة 32. يعني وعنده الكتاب اللي في أجزاء عديدة على الموسيقى العربية. الكتاب هذا للآن هو مرجع لكل الموسيقيين العرب والأجانب. أنا عندي مداخلة اليوم إن شاء الله هي مختلفة شوية لأنه أنا
0: اليوم لطفي مع أي وقت المداخلة متاعك أنت؟
1: اليوم مداخلة ساعة 4:30 5:15 إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: طبعا هي ما عندهاش علاقة بالموسيقى لأني لا يمكن أدعي أني مختص في المجال الموسيقي ولا التاريخ للموسيقى العربية. أنا اخترت أنه المداخلة بعنوان البارون دي لانجي بالصوت والصورة. وأنا دار البارون بالصوت والصورة. يعني أنا بديت أول مرة نصور حوار تلفزيوني عام 82
0: في النجمة الزهراء.
1: في النجمة الزهراء مع السيدة فاتن حمام. معناها كنت في بداياتي وكان أول مرة نجي لدار البارون وقتها في جنة الأطفال مع السيدة عليا في منتصف الستينات. سجلنا حلقة من حلقات جنة الأطفال هوني في قصر البارون. وقتها لم يكن مفتوح للعموم، كان قصر نتاع عائلة يسكنوا.
0: ليه يعني والكل هيبة، الكل رهبة ما شاء الله.
1: الكل إلى الآن
0: بالحق صحيح. التوي
1: مسحر خاص، ثم مسحر خاص. وتوالت من بعد اللقاء حواراتي مع عمالقة الفكر والفن في تونس في الوطن العربي في الخارج. كما قلت لك فاتن حمامة مع حد الألقاب وردة نجاة
0: تبارك الله ما شاء الله الكبارات الكل.
1: يعني والتوانسة طبعا الكل تقريبا. سيدة عليا، سيدة نعمة، عمل هادي جويني،
0: ما شاء الله،
1: رشدي، شافي رشدي، كل صورتهم هنا. كان عندي برنامج اسمه وجوه تحت الأضواء.
0: ما شاء الله.
1: تقريبا 80% من حلقات البرنامج هذا تصورت في دار البارون.
0: اللي يحب يتشبع بالثقافة في تونس يمشي لطفي البحري.
1: لا لا لا لا، العفو، أنا مازلت
0: بصراحة معناها والله
1: مازلت نقرأ ومازلت نكتشف وعندي مازلت عندي هذا الشغف لأنك تتعلم وتكتشف. اللي عملته هو مسيرة، يعني خطوات. طبعا ما كانش ممكن انها تكون عملتها وحدي. انت في بداياتك لقيت عمالقة في الإذاعة التلفزيونية التونسية
0: اللي تعلمنا

0: لانيس اكيد تعلمنا عليه قبلنا.
1: علموك وفندوك ووقفوا معاك. نتفكر كي نجي نصور عندي تصوير مع عملاق من العمالقة التوانسة. مثلا نصور مع السيدة نعمة. جي السيدة عليا والسيدة حسيبة وهم الهادي يجيو باش مش باش يصوروا باش يحضروا باش يساندوك باش يقويوك.
0: تبارك الله ما شاء الله.
1: كانوا يجيو راهو معناها باش يشربوا قهوة ويحضروا في التصوير
0: لطفي.
1: يمكن يعطيوا رايهم.
0: لطفي توا تبدلت الدنيا تستدعى ضيف يعملوا كل شيء باش يحفروا له على اليمين وعلى اليسار وباش يخليه باش يخليوه ما يجيكش.
1: كانوا يحضروا.
0: نحكي لك سبحان الله الدنيا كيفاش ولات وكيفاش.
1: خاطر هي بالنسبة ليهم وقتها أي فرصة مرحبا بها باش نتلموا.
0: صحيح صحيح بالحق. يا حسرة يا حسرة.
1: أصيل. المهم إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله دونك رجال حول البارون اليوم وغدوة إن شاء الله في مد... في الله. في النجمة زهراء.
1: أنا سعيد جدا إنه معناها في وسط هذه الثلة والنخبة الرفيعة من دكاترة وأساتذة وناس كبار يعني في المجال إن يكون في وسط هذه الأسماء بالنسبة لي شرف كبير.
0: صديقي أنت كبير مع الكبار. ربي خليك لطف البحر ربي يبارك لك. ربي خليك ونمشي والعاملة إيه فينا السنين مع شيرين وبصوت شيرين.

0: قد اللي فات من عمري بحبك وقد اللي جاي من عمري بحبك وشوف قد ايه بحبك. نحبكم برشا. نتقابلوا نهار الجمعة جاية من الماضي ساعة لس الماضي ساعتين على جوهرة افهم. بعد شوية جوهرة سبور مع انيس الذويتي. بعده فواياج فواياج رحلة وانتم قاعدين في بلايسكم مع وليد بسبس. بعدها اوبن زون مع مهدي براذيا. وبعدها انتي بيوتيك مع سامي بنورة. تبعوا واقعدوا استمتعوا معنا واستمعوا لنا على امواج جوهرة اف ام. باي باي. نبقيكم على خير.
1: تسمعوا كل سبت 9 ل 10 ليلة البيا مع احلام غلال. مع احلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: برعاية
1: بيك اند جراي. تلقى عندنا كل الموديلات اللي تحتاجهم. ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت بيك اند جراي .ان ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي خليك مميزة.
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
2: برعاية أحلى
4: بونس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونس. أريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
3: أريد طور عالمك. جوهرة سبورت.
5: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ينهي اليوم تحضيراته لمباراة بلجيكا الودية موعدها غدوة السبت ماضي ساعتين بتوقيت تونس بإدارة طاقم التحكيم من اليونان. المنتخب في اللحظات هذه انطلق في حصته التدريبية بمشاركة 26 لاعب. ما ثماش إصابات. كل اللاعبين جاهزين أكيد. نستناو في تغييرات على مستوى التشكيلة خاصة في على مستوى حارس المرمى. إما باش يحافظ على مهيب الشامخ حارس أو باش نشوف غدوة صبري بن حسين أو أيمن دحمان في حارس مرمى المنتخب. حازم المستوري زاد باش يعود في مباراة بلجيكا. كان غايب على مباراة النمسا بسبب أمور إدارية تخص الفيزا. مباراة باش تدور أمام شبابيك مغلقة بحضور 50,000 متفرج. النقل التلفزي بتبيع باش يكون على الوطنية الثانية. منافس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المباراة الأولى في المونديال يوم 15 جوان مثل 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. منتخب سويدي كان تعادل البارح وديا ضد اليونان هدفين لهدفين. تشكيلة مدرب المنتخب السويدي عور على التشكيلة في كل شوط. من منتخب الكابر لبقيت منتخباتنا الوطنية اللي تواصل مقابلاتها الودية. منتخب أقل من 20 سنة يواجه اليوم وديا في سوسة المنتخب الجزائري بداية من 4:30. منتخب أقل من 23 سنة نبيل ترابلسي هو مدرب منتخب أقل من 20 سنة. أنيس بوجلبان مدرب أقل من 23 سنة يواجه المنتخب السعودي في فرنسا. المباراة باش تدور 5:30 متاع العشية بتوقيت تونس. منتخب أقل من 23 سنة كان فاز في بداية الأسبوع وديا في فرنسا ضد الكونغو الديمقراطية 3-0. ومنتخب السيدات يواجه وديا اليوم في القاهرة المنتخب المصري 5 بتوقيت تونس. الترجي الرياضي التونسي أصدر بلاغ أكد فيه توصله لاتفاق مبدئي مع اللاعب يوسف البليلي لتجديد عقده لمدة سنتين. الاتفاق ينص دخول العقد الجديد ليوسف البليلي حيز التنفيذ بصفة آلية ومباشرة إثر صدور القرار النهائي من المحكمة الرياضية التاس في شهر أوت القادم. من جهة أخرى حارس شبيبة العمران منتصر السيد قريب برشا من العودة الفريق والترجي الرياضي التونسي وإمضاء العقد باش يكون في الساعات القادمة. الشبيبة القيروانية وفي بلاغ لها تطالب بفتح تحقيق شامل ومستقل حول جميع الملابسات اللي رافقت منح إجازات الأندية. وأكدت في البلاغ أن نادي رياض البنزرتي تمتع بمعاملة استثنائية لم تتحصل عليها بقية الأندية. الشبيبة أضافت أنها تملك جملة من المؤيدات والوثائق تؤكد حصول تدخلات مباشرة لفائدة فريق معين من خلال ممارسة ضغوط على الدائنين. الشبيبة تحمل الجامعة كامل المسؤولية على كل التداعيات القانونية والرياضية اللي تمس سلامة البطولة المقبلة. السيد حافظ طالب رئيس ترجي جرجيس في كلمة ليه على الموقع الرسمي للفريق أكد أنه ما هوش باش يقدم ترشحه من جديد لرئاسة الفريق هو وكامل أعضاء الهيئة، والدعوة لإجراء جلسة عامة انتخابية في أقرب وقت. المنتخبات تواصل مقابلات الودية قبل انطلاق المونديال. نذكروا أنه المونديال باش ينطلق يوم 11 جوان الجاري، أولى المقابلات الثمانية متاع الليل. اليوم الصباح المكسيك يتربح صربيا بنتيجة عريضة 5-0 تشيكيا تربح غواتيمالا 3-0. البارح المنتخب الفرنسي يخسر وينهزم ضد المنتخب الإيفواري 2-0، وإسبانيا تعادلت مع العراق 2-0. والجزائري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

What a dog with time to hang to the show. وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: كل نهار جمعة صفر وانتي في بلاستيك صفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
2: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
3: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
4: سادتي سادتي مرحبا بكم في تونيسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونيسي قريبة مني.
6: التاريخ هو جمعة 5 جوان الوقت هو 9:08 دقائق. القناة هي جوهرة اف ام وجوهرة تي في والبرنامج هو فواياج فواياج واللقاء أسبوعي يتواصل معكم حتى للأربعة نقدم لكم فيه آخر أخبار قطاع السياحة وعالم الطيران استضافات متنوعة وأفضل بروموات في قطاع السياحة الجمعية من خلال شركائنا. هذا الكل مع برشا أغنيات مزيانين نسمعهم ونشوفهم مع بعضنا في جوهرة اف ام وجوهرة تي في.

بداية تكون بأخبار قطاع السياحة وشركة طيران في العالم. شنو عن جديد الجمعة هذه على الصعيد الوطني والعالمي؟ Airways. البداية تكون من الصين، وين أعلنت مؤخرا شركة طيران الصينية وبين شركة طيران Air China كونوا شركة طيران صينية باش تخفض رسوم الوقود الإضافية على تذاكر الرحلات الداخلية المباعة بداية من يوم 5 جوان، يعني من اليوم، وبالنسبة لكل رحلاتها الداخلية. فبالنسبة للرحلات اللي بلغتوا 800 كيلومتر أو أقل باش يتم تخفيض رسوم الوقود الإضافية إلى 80 يوان لكل مقطع جوي و150 يوان لكل مقطع للرحلات اللي تتجاوز 800 كيلومتر. وبش يتم إعفاء الأطفال الرضع من الرسوم هذه، بينما بش يتحصلوا الأطفال والمعاقين وكل من العسكريين وضباط الشرطة على خصم بنسبة 50%. ومقارنة بالأسعار الحالية باش تنخفض الرسوم بمقدار 10 يوانات على الرحلة اللي يبلغ طولها 800 كيلومتر أو أقل، و20 يوان على الرحلات اللي تتجاوز 800 كيلومتر. وكما تعرفوا في الفترة الحالية تعاني عديد شركات الطيران العالمية من ارتفاع أسعار الوقود بجانب شحو في عدد من المناطق، الشيء اللي دفع عديد الشركات لتقليص مساراتها وعدد رحلاتها بجانب زيادة أسعار التذاكر للمسافرين. أعلنت شركة الطيران المصرية إيجيبت إير يوم الأربعاء عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مطار الكويت لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة، وذلك بعد الهجمات اللي استهدفت مطار الكويت الدولي. وقالت الشركة في بيان لها أن إلغاء الرحلات المتجهة إلى مطار الكويت يجي حرصا على سلامة الحرفاء، وطلبت من المسافرين على متن الرحلات المتجهة للكويت والقادمة منها مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز خدمة الاتصالات مصر للطيران. تقترب الأيام هذه محافظة ذي قار العراقية من افتتاح مطار الناصرية الدولي بعد وصول العمل لمشروعه لمراحله النهائية، وهذا في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز مكانة العراق الاقتصادية والسياحية في منطقة الخليج العربي. مطار الناصرية الدولي بيفتح خلال الأشهر القادمة، ويعد من أفضل المطارات على مستوى العراق من ناحية المبنى والتجهيزات، وتمكنت السلطات المحلية من تجاوز المعوقات والتحديات اللي واجهت المشروع، وأجرى بالفعل حلها من خلال التواصل مع العاصمة بغداد، وسيرى المطار النور بافتتاحه خلال الأشهر القليلة القادمة. ثبت مؤخرا أن عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على السواحل اليابانية واتجهت نحو طوكيو. تثبت بإصابة 9 أشخاص وفق ما أعلنت السلطات اليابانية يوم الثلاثاء الماضي، فيما انقطعت الكهرباء على نحو 50,000 منزل وتعطلت 100 رحلات الجوية. وحذرت بالفعل وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات ترابية وفيضانات مع تحرك أعصار جانجمي، وهو أول أعصار يضرب الأرخبيل في موسم 2026 نحو الشمال الشرقي بعد ما طال جزيرة أوكيناوا نهار الاثنين اللي فات. وبالفعل ألغت عديد شركات الطيران خاصة شركة الطيران اليابانية أو نيبون إيرويز وجابان إيرلاينز ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من نهار الاثنين لنهار الأربعاء. وأوقعت دعوة السكان مدينتي ميازاكي في جزيرة كيوشو والبلغ عددهم 390 ألف نسمة من إخلاء منازلهم بالكامل، وأيضا في أوكيناوا وين أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية اليابانية عن أمطار غزيرة ورياحاتية اقتطعت أشجار طولها 10 أمتار وما يزيد. وبالفعل صباح الثلاثاء انقطعت الكهرباء على أكثر من 30 ألف منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، و 17 ألف منزل آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأنه إصابات نجمت عن وقوع أشخاص بسبب الرياح بالإضافة إلى تطاير الأجسام على السيارات. نرجع إلى تونس وشمال الغربية التونسي وتحديدا من ولاية جندوبة، وين حطت أول رحلة سياحية عبر طائرة قادمة من بولونيا. حطت صباح الاثنين بمطار طبرقة عين درام وعلى متنها 190 سائح، وهي منظمة من شركة أجنبية لفائدة متعهد رحلات أجنبي. الرحلة هي الأولى من نوعها اللي توصل لمطار طبرقة في هذا العام تزامنا مع بداية الموسم السياحي.
وأخيرا ودائما في تونس ومن الشمال الغربي للجنوب الغربي، بعد أعلان سابق عن استئناف الطيران المباشر بين البلدين، نحكيه على مطار توزر نفطة الدولي اللي استقبل نهار الخميس أول رحلة جوية مباشرة قادمة من مطار بغداد الدولي عبر خطوط الجوية العراقية.

0: لقنا اكيد مازال متواصل وتيترويت مازالت متواصله ونحكيو على شو لكينا في البرنامج نحكيو على شنو عنا جديد الجمعه هذه من افضل الرحلات وين نجمو نعديو الصيفيه وين نجمو نمشيو داخل تونس ولا خارجها في الويكاند هذا الكل ما نجمو نلقاوه كان مع تونيزي برومو في فقرتنا هذه ديسكفري نبداو باسطنبول ما تاخذش التصويره هيك يا وزليانا والورقه اللي عندك ويا مرحبا بيك
1: عسلامه
0: شو احوالك سافا لاباس الحمد لله وانت بخيره
1: الحمد لله عايشك الحمد لله
0: اكيد نبداو باسطنبول
1: اكيد سيرتينمون
0: ايوه اوكي
1: نوتر فاموس ديستيناسيون اسطنبول احنا
0: بار اكسيلونس
1: فوالا
0: فاتي دار ديستيناسيون اخرى باش تجي في الخريف ما نعرفش عليك في بالك بها ولا اما بيانتو فما ديستيناسيون اخرى اونكور نصور باش نخدم عليها برشا
1: ايه تلاقي في بالي بها
0: في بالك نحكيو على مصر من الاخر
1: دونك مرحبا بمستمعين جوهرة FM الكل وليد كل عادة موعدنا معهم يتجدد كل نهار جمعة باش نودوهم بآخر عروضنا وآخر برومواتنا كل عادة وكل عادة باش نبداو بالديستيناسيون نتاعنا اسطنبول اللي يقول تونزي برومو يقول أكيد اسطنبول اللي احنا عندنا كل جمعة عندنا أن ديبار وإكزاكتومون كل نهار ثلاثة عندنا أن ديبار باش نحكي على نوتر ديبار دو نوف اللي هو نتاع نهار الثلاثاء الجايه دونك الباكيج باش يكون التاريف نتاعو 2 ملايين و190 دينار انكلو الفول عن نوفولير ترانسفير من المطار لوتيل ومن لوتيل للمطار وليبرجمون كيف كيف زيد بالنسبه بالنسبه للي زوتيل باش يكون فما فاريتي دوتيل من 3 ايطوال ل 4 ايطوال سولون لومبلاسمون كل واحد كيفاش يحب
0: كيما تحب تحب في اكثر راي في فتيح ليلو لي البلاصه اللي تحب عليها حتى في تقسيم الوقت لا
1: موجوده اكزاكتومون فوالا دونك هذه هي الباكيج اسطنبول بالنسبه للتوا ماك تعرف صيف والعباد يلوجوا على ديستيناسيون بالنيير وين يعوموا وين يحوسوا على الجزر وعلى الباتو
0: في تونس ولا في الخارج
1: نحكيو ديما في الخارج
0: في الخارج دونك نحكيو على تركيا
1: اي نحكيو على تركيا دونك كتونيزي برومو حطت على ذمتكم فواياج اورغانيزي انطاليا باموكالي فتحيه دونك الباكيج هذايا باش يكون انكلو الفول كيف كيف زاد عن نوفولير لي ترانسفير لي اكسكورسيون ليبرجمون باش يكون مقسومين على دونك 3 نويتي في انطاليا 1 نويتي في باموكالي و 3 نوي في فتحيه Voilà, donc le package باش يكون riche باللي اكسكورسيون باش يمشيو يشوفوا الاحواض نتاع الكبريتيه نتاع كيف كيف زايده فتحيه وانتاليا البحر والجزر فوالا دونك هكا
0: دونك سي ان فواياج اورغانيزي 100% دونك في ليبرجمون بيان سور billet d'avion, transfert et les excursions.
1: Et les excursions.
0: Oui. Quand est-ce le départ allez?
1: Au départ, je suis con. Plusieurs départs, mais au départ, je suis con le 1er juillet, mais le 1er, hatta le 8.
0: Ok.
1: Voilà une semaine. تاريف باش يكون دونك 4 ملايين و290 دينار مع تسهيلات في الدفع دونك هكا وفرنا لحرفائنا تسهيلات في الدفع كيف كيف زاد حتى لاسطنبول مش كان انطاليا وفتحيه فوالا دونك التسهيلات في الدفع باش تكون يدفع 50% بريسك دونك 2 ملايين و145 دينار
0: افونس
1: والباقي على 6 مرات
0: كل شهر 358 دينار
1: اكزاكتومون وي
0: تري بيان الرحله من 1 جويلية حتى 8 جويلية دونك 7 ليالي 8 ايام ديما على نوفالير والفول ولي فول انترن والفول ديريكت لانتاليا
1: اي فول
0: دونك تونس انتاليا ديريكتومون
1: وي
0: تري بيان خارق العاده باهي اقل تعب هكاك ما كان لي ترونسفير نتعبط في اسطنبول وخذ طياره اخرى والجوج ما هذيك
1: ارتاح
0: على الاخر باهي تري بيان فماشي دي سيركوي حكيت على الجزر انت كنشوفوا في تونس بيان سور نعرف في الصيف تحلى برشا المشي الجربه سيغتان مون راكم حضرتوا روحكم الجربه عام السنه
1: اكيد بالطبيعه احنا زيد شطوطنا ما تقلش قيمه على تركيا ونعرفوا اللي بحوراتنا مزيانه برشا دونك هذاك علاش هكا كل صيف نوفروا لهم ان سيركوي الجربه ودونك عندنا عملنا ان سيركوي جربه جرجيس دونك السيركوي هذا باش يكون على 4 ايام 3 ليالي باش يكون شامل النقل في بوس كونفور توريستيك بيان سور الاقامه في اوتيل بيتي بالي 4 ايطوال في جربه وليز اكسكورسيون زاد كيف كيف ريش باللي اكسكورسيون
0: دونك من جربه نمشيو لجرجيس ونرجعوا
1: اي بيان سور باش يكون هو جورني معناتها سبيسيالمون في جربه وباش تكون فيه بلاد اون مير في جزيره تحسي جربي في جرجيس
0: دونك
1: نفطر الصباح بطبيعه الحال وبالنسبه للي زيكسكورسيون زيد باش يكون فما تور في جزيره جربه الكل باش يكتشفوها هكا اللي ما يعرفهاش ينجم يمشي يكتشفها
0: حاره صغيره والكبيره قوم السوق والجو هذاك الكل
1: هذا الكل باش يكون موجود وهذا الكل ب
0: 550
1: دينار اكاها وبار بيرسون وعملنا لهم زيد التسهيلات في الدفع تنجم تنجم تدفع 220 دينار والباقي على مرتين
0: فوالا 165 دونك نقسموها على مرتين على 165 شهر هذا و 165 شهر اللي بعد اي
1: وفما زيد غراتويتي انفون اقل من 12 سنه هكا كي تبدا فما فامي فيها دي انفون اول انفون عمره اقل من 12
0: للرحله الكل
1: اي بيان سور في السيركوي
0: معناها بما فيهم البيوس وكل شيء معناها اقل من 12 سنه يطلع بلاش
1: يطلع بلاش
0: داكور خرق العاد
1: لو بروميي انفون بيان سور
0: بيان سور
1: بي دونك هذا هو بالنسبه للباكيج
0: قاش ليل اكثر من هكا معناها
1: اي بيان سور
0: بالحق معناها نحكي بجدي قاش ليل اكثر من هكا
1: معناها
0: تلقى ان بخي اتيدي افيك فاسيتي دو بايمون سيرفيس مزيان وتنجم تهز معاك صغيرك الاول اللي قال ما 12 سنه بلاش ما تلقاهاش بلاصه اخرى بصراحه بالحق
1: لا دونك كي نقول ليل عندي الحق
0: عندك الحق 100% جو كونفيرم
1: فوالا واللي ما يحبش معناها واللي يحب يقعد اقل مده في جربه هكا عندنا باك ايكونوميك اللي هو 3 جور دو نوي الباك باش يكون في جزيره جربه بالطبيعه التاريف نتاعو 449 دينار زاد كيف كيف ينجم فما تسهيلات في الدفع ينجم يدفع 180 دينار والباقي زاد كيف كيف على مارتين
0: 135 135
1: بالضبط الباكيج باش يكون كيف كيف فيه النقل على بوست توريستيك كونفور الاقامه في اوتيل بوتي بالي جربه اون دومي بونسيون الاخر اول انكلوزيف وهذا
0: اون دومي بونسيون خاطر بلو كومباكت وهذا نحن منه النهار نتاع جرجيس
1: دونك
0: نهارين في جربه
1: فوالا هذا هو وباش يكون زاد فيه لي زيكسكورسيون نتاع جربة الكل اللي هما لي فيزيت نتاع قليلة حومة السوق فيزيت المارشي في قابس وحنا مروحين لي ميزون تروغلوديت فوالا باش يكون زاد غيش باللي زيكسكورسيون
0: تخي بيان بالنسبة للي سيركوي هذوما كل نهار قداش معناها قداش فما ان ديبار كل نهار نقولوا كل نهار اثنين كل نهار احد كل نهار ثلاثة
1: هو كل جمعة باش يكون اكيد فما
0: ديبار
1: بالنسبة لجربة جرجيس اول ديبار باش يكون نهار 13 جوان وبالنسبة الباكيج نتاع جربه باش يكون اول ديبار لو 19
0: تري بيان
1: اللي حاب يدوي مزيد تفاصيل سامحني
0: اي فازي فازي باش نقول لك مزيد تفاصيل كيفاش نحبوا نتصلوا بكم
1: اللي مزيد تفاصيل ينجموا يتصلوا بنا على 36 290 3 اصفار والا يزورونا في نو بوينت فونت تونيزي برومو الكل فوالا والا دونك يدخلوا على السيت ويب نتاعنا تونيزي برومو بوان تي ان ولا يدخلوا على لي باج فيسبوك نتاعنا والا انستغرام
0: تري بيان 36 290 الف ميسي ويام كل ما جي بحثنا تفرحنا بالعروض المزيانه وباللي زوفر الهبال اللي باش نختموا بها لقانا لليوم نعرفوا انه كل مره لازمنا نعطيو البرومو هبال
1: وي هذا هو دونك المره هذه في برومو هبال جيناكم بروموسيون سور لوتيل بلو بيتش غولف مستير سي ان اوتيل 4 ايطوال هايل برشا بي دون لو على البحر دونك كفيه ريدكسيون توصل حتى ل 15% البرومو هذه دونك نجموا تتمتعوا بها حتى ل 18 جوان هكا جو دي بيان بروفيتي راهو لوتيل سافو لو كو معناتها يستحق
0: معناها تنصح بيه
1: ننصح بيه اي ياسر مزيان لوتيل فوالا دونك هذايا هو الجمعه اللي بروموايتنا الجمعه هذه مرحبا بهم الناس الكل
0: نتقابلوا معاك ان شاء الله الجمعه الجايه
1: ان شاء الله
0: مرحبا بك يا وئام كل مره تلقاو جديد في افضل العروض السياحيه اللي ما تلقاوها كان مع تونيزي برومو تونيزي برومو بوان تي ان والا 36 290 الف

أزلنا معكم على الأخبار المتعلقة بالصيفية هذه ونحكي على أخبار شركة طيران والناقل الوطني تونيسير اللي تسعى دائما لتحسين الخدمات وتقديم أفضل الظروف للمسافرين. تفكر في الناس اللي ديما تخو الطائرة في اتجاه تونس وإلا انطلاقة من تونس في اتجاه وجهات عالمية في أفريقيا في أمريكا في آسيا ولا في أوروبا. نحكي على البروغرام فيديليس اللي تعرفوه باللي كاخت متاعو الثلاثة البطاقة البيضاء والفضية والذهبية. اليوم تونيسير تحط على ذمتكم عرض متميز بالنسبة للناس اللي عندهم لي كارت فيديليس، تقدم لكم 50% دو ريدكسيون على لي ماي ستاتيو حتى نهار 30 جوان 2026. وهكا كل واحد عنده كارتة متاع فيديليس والانخراط في منظومة فيديليس ينجم يتمتع بانخفاض استثنائي يوصل لل 50% وقت اللي يشري لي ماي ستاتيو. الأوفر هذه تعطيه إمكانية أنه يحافظ على الدرجة اللي هو فيها وإلا يقدم للبطاقة اللي بعد. إذا كان عندك مثلا السيلفر وتحب تتعدل للجولد هذا ممكن وقت اللي تشري لي مايلز ستاتيو وتاخذ دي سيرفيس دي افونتاج اكسكلوزيف سواء في الباجاج سواء في لاكسي للاونج سواء في لانجستريمون لامباركمون بريوريتير سواء في خدمات اخرى متنوعه تنجموا تلقاوها خصيصا للناس اللي تاخذ ديما تونيسير واللي عندها لي كارت فيديليس. دونك بالنسبه للوفر هذه اليوم 1000 مايلز ستاتيو نلقاوهم ب 100 دينار اكاو في بلاصه ال 200 دينار دونك ان ريدكسيون دو 50% ونجموا نشريوا لي مايلز هذوما اما عن طريق لو سيت دو تونيسير والا عن طريق واحد من لي بوين دو فون دو تونيسير في تونس ولا في الخارج. واذا كان لقيتوا اشكال وما عرفتوش كيفاش تعملوا لا بروسيدور ساهل برشا تنجموا تو سامبلومون تطلبوا الرقم اللي تحطوا تونيسير على ذمه الحرفة نتاعها اللي هو 70 837 100 70 837 100 و تونيسير تقول لكم افيك فيديليس votre fidélité notre récompense.

Yeah.

تاخذوا راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يوافقكم كل نهار جمعه من الاربعاء الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك تكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ناملينا من

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة تتمكن من إلقاء القبض على عنصر مفتش عنه دوليا لفائدة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول من أجل جرائم تتعلق بالمخدرات، وذلك على إثر عمل استعلامي دقيق ومتابعة ميدانية للعناصر الضالعة في جرائم المخدرات والمفتش عنها دوليا، وفق ما أكده مصدر أمني للجوهرة فام. الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحمل اليوم وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية نتيجة ما أسمته ارتجالية في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عمليات الغش الإلكتروني وسلبية في حماية الأساتذة المراقبين، معتبرة النقابة في بيان لها أن تكرر تسريبات اختبارات الامتحان البكالوري على صفحات التواصل الاجتماعي يؤكد الفشل الذريع في حماية هذا الامتحان الوطني ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويمس من مصداقية الشهادة الوطنية. كذلك نددت جامعة الثانوي بسلبية تعاطي سلطة الإشراف في حماية الأساتذة المراقبين، مفيدة بأن مصالح الحرس الوطني بولاية قفصة قامت باستدعاء أستاذ مراقب للتحقيق إثر شكاية كيدية ضريبة قيامه بواجبه في كشف عملية غش لتلميذة بمركز امتحان أم العرايس وفق نص البيان. واعتبرت جامعة التعليم الثانوي أن استدعاء أستاذ للتحقيق معه من قبل السلطة الأمنية على خلفية كشفه عملية غش يمثل مسا من كرامة المربي وحطا من معنويات كافة الأساتذة المراقبين ورسالة سلبية تمس كل من يعمل على ضمان نزاهة الامتحان الوطني، داعية إلى إيقاف أي إجراء أمني ضد الأستاذ المراقب ورد الاعتبار له. زيارة عمل لها إلى ولاية الكاف، عينت وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار في مركز الفنون الدرامية والرقحية بعد أعمال التوسعة، ثم زارت عدة فضاءات ثقافية في الجهة وفق ما صرحت به لمراسلنا في الجهة محمد العيارية.
2: أنا اليوم موجودة في الكاف ومسرورة جدا لأنه زرت مركز الفنون الدرامية، عملنا فيه إكستنسيون لريزيدانس أرتيستيك وهذا باهي للفنانين كلهم اللي يجيوا، خاصة في 24 ساعة متاع مسرح. ثم انتقلنا للمراكب الثقافي اللي صار فيه ويب راديو، وهذا باهي لأنه يعمل حركية في الجهة ويخلي الشباب يجيوا يرجعوا لدور الثقافة والمراكبات الثقافية. ثم انتقلنا إلى المتحف اللي الحمد لله بوجودي عودنا افتتحناه، وهذا كله ماشي في توجه متاع سيادة الرئيس اللي معناتها نكونوا مع الشباب وتكون دور الثقافة مفتوحة لهم هما باش يعبروا على كل ما هو يحسوه هما، سواء كان في الموسيقى في الرقص في المسرح في السينما، وهذا هام جدا بالنسبة للجهة هذه. وإن شاء الله كل الجهات يعني في تونس وزارة الثقافة واقفة معهم ومشين في نفس التوجه، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح للناس كل.
1: ختاما، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يستبعد أي احتمال لعقد اجتماع اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي والرئيس الأمريكي. وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست الأربعاء إنه يرغب بلقاء خامنئي في وقت تتعثر فيه المحادثات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
3: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86 86.
4: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: سيداتي سيداتي، مرحبا بكم في تونيسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على ذمتكم.

اخر مغنيه ورده قبل ما تفارقنا، نواصل معكم ونتلقى بكم في ساعتنا الثانيه من فواياج على جوهر اف ام وجوهر تي في، ونرجع معكم مع فقره تمشي وتجي من فتره للثانيه، نحكيو على انفو افيون، نحكيو على كل ما يتعلق بقطاع الطيران، لي استوس لا ميكانيك وكل ما يهم الطياره كيفاش تطير. انفو افيون انفو افيون، ونحكيو اليوم على الفولتاج. نعرفو الطياره وقت تبدا وقت تطير جينيري هي لاليمونتاسيون الكتريك نتاعها، ولكن وقت الطياره تهبط في المطار تسحق الطاقة الكهربائية باش تنجم تخدم، باش تنجم تخدم زادة الجي بي يو. اليوم نلقاو فما أجهزة خاصة بتوليد الطاقة الكهربائية موجودة في المطارات أول ما الطيارة تقف في الباركينج. دونك جماعة الهاندلينج يجيبوا الجروب اللي باش ينجم يمول الطيارة بالطاقة الكهربائية، هو اسمه الجراند باور، هو مصدر كهربائي خارجي يزود الطائرة بالطاقة أثناء وجودها على الأرض قبل الرحيل. وتستخدم الطائرات نوعين أكهو في العالم من اللي فولت حسب المعايير العالمية. دونك نلقاو الطائرات التجارية الكبيرة اللي تعتمد على دي جراند باور الإنجينيري والإلكتريسيتي من 400 ولا من 115 ل 400 فولت بتردد يوصل لل 400 هرتز. 400 هرتز بالنسبة للفريكونس بتاع الكورون إلكتريك، هو نفس الجهد المستخدم داخل الطائرة عن طريق الأفيونيكس، واللي يخدم التجهيزات الكهربائية الموجودة في الطيارة. نحكيو على الاي سي معناها التكييف، نحكيو على الكليراج، نحكيو على لي بومب الموجودين في وسط الطيارة، ولكن هذا فقط بالنسبة للطيارات الكبيرة التجارية من نوع البوينغ ايربوس وغيرها. ولكن الطيارات الصغيرة والخاصة تستخدم ان كورون دو 28 فولت أكهو. إنعم كورون دو 28 فولت هو نفس جهد أو الكورون اللي يعطيو لي باتري الموجودين في وسط الطيارة. اختيار 400 هرتز في الطيارات الكبيرة مش اختيار عشوائي، لكن يسمح باستخدام محاولات أصغر وزن وأكثر كفاءة في الأداء متاعهم، فيما يوفر الأجهزة توفر الـ 28 فولت ببساطة وموثوقية للطائرات الخفيفة. بعض الوحدات من الجراند باور دي سي جديدة توفر اليوم النوعين في نفس الوقت، دونك نلقاوها تعطي الـ 28 فولت وتعطي زادة كيف كيف ال 115-400 فولت في نفس المولد. تعتبر هذه تجهيزات حديثة توفر نوعين في نفس الوقت باش تخدم أساطيل مختلفة، ولكن في النهاية تبقى يبقى الفولتاج ثابت عالميا باش يضمن التوافق الكامل مع أنظمة الطائرات الحساسة. دونك في أي مطار من مطارات العالم نلقاو نفس التجهيزات أو التجهيزات اللي تعطي نفس الفولتاج للطائرات الكبيرة وإلا صغيرة. دونك سي ان سيستيم هومولوجي نقولوا احنا يونيفرسال، كل واحد كل بيلوت ولا كماندا وإلا حتى حد يتعلم في البيلوتاج مهما كانت الطائرة متاعه يكون متأكد من مطار المطار باش نلقاو نفس التجهيزات اللي توفر نفس الجهد الكهربائي.

نادي في المول أراني مظلوم أو دار زمان وعليا مدلوم تعدد سنين كيني في منام في رمشة عين تهدوا الأجبال شفت وحياتك من غير عنوان.

0: Flash Voyage.
1: مازلنا متواصلين معكم في فواج فواج على جوهرة فام وجوهرة تي في، ومازلنا مش نحكيو على قطاعات السياحة وداخل وخارج تونس، ونحكيو على السفرات وأفضل الرحلات. تعرفوا الناس الكل وسمعوا أنه حكينا في برنامجنا على الرحلات البحرية اللي تنطلق من ميناء حلق الواد أو التي تتوقف خلينا نقول في الفترة الأخرى من ميناء حلق الواد. جولات صيفية متميزة تخرج من تونس تمشي لإيطاليا، من إيطاليا لفرنسا، من فرنسا لإسبانيا، ومن إسبانيا ترجع لتونس على امتداد أسبوع كامل على متن بواخر MSC. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه، شكون هم MSC؟ شيبينج كومباني تأسست في عام 1970 ومقرها في جنيف. خلينا نقولوا كانوا سيان جيان مونديال بريفي دي ترانسبور ماريتيم، وخاصة زادا بكل ما يتعلق باللوجيستيك وعالم لي كروازيير. لونتربريز سي لونتربريز فاميليال، اليوم يشتغلوا فيها أكثر من 200 ألف شخص من كل جنسيات العالم. ولكن مجموعة MSC تتضمن عديد المحطات وأيضا عديد الشركات، منها MSC كروازيير واللي معروفة كواحدة من أكبر شركات العالم في الرحلات. نلقاو إكسبلورا جورنيز وهي ماركة ثانية في عالم الكروازيير دو لوكس ودو غروب. نلقاو الكومباني دو فيريز GMV وسناف واللي ينشطوا في حوض البحر الأبيض المتوسط. نلقاو زادا كيف كيف مالو هو أوبيراتور فيروفيير أغراند فيتيس، دونك شركة النقل سكك حديدية موجود في إيطاليا. وبالنسبة للوجيستيك نلقاو MSC ميديتاريان شيبينج كومباني وهي ليدر مونديال في الترانسبور ماريتيم خاصة باللي كونتونير، والفلوت متاحة فيها أكثر من 1000 باخرة. نلقاو MSC Air Cargo وهي فيليال ديدي للفخات آيريان في عالم طيران ونقل البضايا. نلقاو الميدلوك وهي فورنيسور دي سوليشن لوجيستيك دو ترانسبور تيرسك. ونلقاو أفريكا جلوبل لوجيستيكس وهي أوبيراتور لوجيستيك أفريكا وقع اقتنائه من طرف MSC في عام 2022، هذا إلى جانب تدخلها في القطاع الصحي. MSC جروب ومنها مجموعة GMV اللي نعرفوها الناس الكل، وتقوم بتقديم رحلات عالمية انطلاقا من ميناء حلق الواد في اتجاه مواني إيطالية بالأساس. GMV اللي في الفترة الأخيرة والنهار الاثنين اللي فات قامت بتدشين باخرة جديدة انضمت للأسطول. الباخرة هذه هي باخرة أورورا، والتدشين هذه كان في ميناء طن بالمملكة المغربية. إجاو نكتشفوا مع بعضنا العملية هذه كيفاش تمت. تعزز شركة GMV تواجدها في المغرب العربي الكبير وتطلق سفينتين جديدتين تعملان بالغاز الطبيعي GNL.
2: GMV opère des liaisons entre la Tunisie et l'Italie depuis très longtemps. C'est plus que 40 ans qu'on opère en Tunisie. Et effectivement, ce que nous avons apporté sur le marché, c'est de la capacité additionnelle qui a aidé à développer le marché. Effectivement, le nombre de passagers qui ont été embarqués ou débarqués terminal de Tunis La Goulette est augmenté depuis notre entrée sur le marché en 2003, et nous avons accompagné le développement du secteur de transport maritime, bien entendu en complémentarité avec les autres opérateurs qui opèrent depuis longtemps, et notamment celui national qui opère depuis longtemps les liaisons entre la Tunisie et l'Italie. Et notre but, c'est d'améliorer chaque année l'offre en termes de niveau de service, fréquence et qualité, pour pouvoir d'un côté servir la communauté tunisienne qui réside à l'étranger, notamment en Europe, mais aussi pour développer les échanges entre la Tunisie et l'Italie, et à travers l'Italie les autres pays de l'Europe. Et pour cette raison, on a lancé l'année dernière une liaison additionnelle entre Tunis et Civitavecchia, avec une liaison directe qui vont améliorer le temps de travail traversée à l'avantage des clients qui décident d'utiliser cette route pour se rendre en Tunisie ou bien pour partir de la Tunisie. Et donc c'est ça, les buts des DGNV, accompagner la croissance du marché et accompagner, bien entendu, avec les autres opérateurs sur les lignes. Aujourd'hui, même face aux tensions géopolitiques qui ont une part très importante sur les coûts du carburant qui a remonté de 50%, le ferry reste la modalité de transport la plus efficiente, la plus compétitive pour les clients passagers ou marchandises.
1: GNV أورورا وتعتبر أحد السفينة انضمت إلى أسطول الشركة وذلك في إطار برنامج تجديد الأسطول بقيمة 1.3 مليار يورو كما ستنضم إلى الأسطول 8 بواخر جديدة بحلول سنة 2030 وستعمل كل من GNV أورورا وGNV فيرجو على الخطوط الرابطة بين إسبانيا والمغرب عبر شبكة طنجة المتوسط برشلونة وجنوة وستخدم هذه الخطوط التنقل والسياحة والتبادل التجاري بين أوروبا وشمال إفريقيا ويعبر هذا على التزام MSA وشركة GMV التابعة لها حرصها على مزيد دعم التنقل بين الضفة الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. السفينتان أورورا وفيرجو تعملان بالغاز المسال الطبيعي GNL هو غاز حيوي طبيعي مسال اصطناعي خاص بالرحلات البحرية ويؤكد هذا القرار حرص الشركة على التعامل مع أفضل أنواع الوقود التي تحافظ على البيئة. تعمل GNV على الخطوط المغربية منذ تقريبا 20 عاما وفي سنة 2025 نقلت الشركة أكثر من 465 ألف مسافر عبر خطوطها المغربية كما أن نسبة النمو على الخطوط التونسية تجاوزت 8% خاصة بعد افتتاح الخط الرابط بين شيفيتافيكيا وتونس حلق الواد وبصفة عامة على متن خطوطها المختلفة بالنسبة للصائفة الماضية نقلت الشركة ما يزيد عن 1,700,000 مسافر. تنطلق الرحلات التجارية لGNV أورورا وGNV فيرجو بداية من 1 جوان و 1 جويلية 2026 على الخطوط الرابطة بين طنجة وبرشلونة وجنوة وستؤدي مدينة برشلونة دور منصة عبور رئيسية تربط المغرب بإسبانيا وإيطاليا بينما سيكون ميناء جنوة محطة التزويد الرئيسية بالغاز الطبيعي المسال للسفينتين بمعدل تزويد كل 4 أيام إلى 5 لمواكبة حركة المسافرين المرتبطة بعملية نقل المسافرين لموسم الصيف. إدماج السفينتين يشكل جزءا من برنامج تجديد الأسطول الممتد إلى غاية 2030 بقيمة 1.3 مليار يورو والذي يشمل أيضا تسليم 4 سفن إضافية ابتداء من سنة 2027. وقع تسليم الباخرة من شركة جوانزو شيبيارد انترناشونال بالصين وتبلغ حمولتها الإجمالية للسفينة حوالي 53 ألف طن ويصل طولها إلى 218 متر فيما تبلغ سرعتها القصوى 25 عقدة بحرية ويمكنها استقبال ما يصل إلى 1700 مسافر في 426 مقصورة وتوفر السفينة بالإضافة إلى نقل المسافرين ما يصل إلى 2780 متر خطي من البضائع لركابها مع مجموعة من الخدمات العصرية كما تشمل السفينة مطعما يقدم وجبات حسب الطلب ومطعما ذات الخدمة ووجبات الخفيفة ومتجرا للتسوق كما تحمل السفينة فضاءات خاصة بالأطفال وخدمات الأنترنت عالي السرعة وهوية بصرية جديدة تتمثل في ورقة خضراء ترمز إلى مسار الاستدامة الذي تتبعه الشركة هذا إلى جانب تصميم مستوحى من تقنية الربط الكهربائي والتي تسمح للسفن بالاتصال بالشبكة الكهربائية أثناء الرسول للحد من الانبعاثات والتأثير البيئي على المجتمعات هذا ويتيح استخدام الغاز الطبيعي المسال إلى جانب التحسينات المحلية الكبيرة في الكفاءة الطاقية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 50% لكل وحدة نقل مقارنة بالأجيال السابقة من هذه السفن فضلا عن تقليص انبعاثات أكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت والتي تعد من بين أكثر المعايير البيئية صرامة على المستوى الدولي تم تجهيزها بأنظمة متطورة لتعزيز الكفاءة الطاقية، وتشمل استرجاع الحرارة منخفضة الاستهلاك وأنظمة ذكية لتدبير إنتاج الكهرباء والإنارة، بالإضافة إلى حلول هيدروديناميكية متطورة للغاية تعمل بتلاصق كبير مع هيكل السفينة والمراوح والدفة، بما يساهم في خفض استهلاك الطاقة وتحسين الأداء التشغيلي للسفينة.

زيد بوزنايت الاجواء الصيفيه اكيد بدات نحسوا بها في السخانه نتاع الصيفيه هذه، ونعرف كانوا برشا عائلات خلصوا ولا كملوا الامتحانات مع صغارات نتاعهم، وبرشا زاد مازالوا مع امتحانات البكالوريا اللي بدات الجمعه هذه. ان شاء الله ربي ينجح التوانسه الكل، وان شاء الله كلهم يكونوا من الناجحين ومن المتفوقين، وان شاء الله ياخذوا الشوا نتاعهم اللي يحبوا عليهم في اليونيفرسيتي. وحبيت بالمناسبه نذكر كون ان شاء الله غدوه ننطلقوا في تقديم برنامج جديد اسمه كومبيوت زون بدايه من 11 نتاع الصباح، باش يعطينا فكره ويعاوننا على افضل الاختيارات في التوجيه الجامعي. ولكن حينا قوس حبيت نقول لكم كونه مادام نحكيو على الصيفيه والعومه والبحر والاجواء الصيفيه، فبالفعل نصيف ينادي فينا والبحر ينادي فينا والجو بدا يسخن، والانيماسيون الخاصه في افضل الفنادق التونسيه موجوده. نحكيو بالاكيد على شريكنا في البرنامج فنادق المرادي، صيفك على كيفك. نجموا نمشيو نعديو احلى الايامات في واحد من الزوتيل الموجودين في المرادي على الكوت نتاع تونس، سواء كان في الحمامات في سوسه في المسير في المهديه ولا حتى في جربه. ما نساوش كونه صيف السناء على كيف كيفك مع سلسله فنادق المرادي. اذا كان نمشيو نحجزوا من توا حتى النهار 25 جوان 2026، شدوا عندكم. لزوتيل مرادي متعوكم بتخفيض نجم يوصل حتى لل 20% على مدة إقامتك من نهار 19 جوان، دونك كملنا الامتحانات وارتحنا، حتى لنهار 31 أكتوبر 2026. وهذا يعني كونه الصيفية كاملة مضمونة مع لزوتيل المرادي بأفضل الأسعار، وين نلقاو البحر المزيان، نلقاو الجاسترونومي، نلقاو الماكلة الانيماسيون الصغار والكبار، نلقاو البيسين والتوبوغان، وكل ما يهم الراحة امتعنا في الصيفية هذية ما بين البحر والبيسين. كل المعلومات نلقاوها على السيت نتاع المرادي مرادي.com، على الباش فيسبوك، ولا تو سامبلومون نهزو وناخذوا المعلومة ونعديو ريزرفاسيون تاعنا بلومو تليفون 70 105 720 70 105 720. اكيد تلقاو شكون باش يرد عليكم ويعطيكم كل الايضاحات اللي تحتاجوها باش تعديو احلى سيجور مع ليزوتيل المرادي اللي يقول لكم صيفك على كيفك.

اوكي نوصل معكم لاخر لقاءنا اليوم في فواياج فواياج على جوهرة فهمة. بعد اخبار الاربع موعدكم متجدد مع مادي بالراضية في اوبن زون، وبعد يجيكم سامي بنور والليكيب الكل في انتي بوتيك من 5 للـ7 نتاع العشية، واكيد برامجنا مازالت متواصلة على مدار الساعة. ميرسي لكم الكل اللي تابعتونا من الماضي ساعتين للاربع. نخليكم مع احلى موسيقى نواصلوا بها ونختموا بها لقاءنا اليوم في الامان. فواياج فواياج.

0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك. سافر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
2: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
3: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: سادتي سادتي، مرحبا بكم في تونيسيليكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم هيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لاسس عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد أنه يتم العمل حاليا على ربط أكثر من 30 مدينة بمحطات التطهير، متحدثا أيضا على عدة مشاريع منها ما يتعلق بتثمين النفايات، مشيرا إلى تجربة مصنع الإسمنت بجبل الوسطى.
4: شاركنا معنا القطاع الخاص، الجمعيات، أحد الأفكار اليوم نالت مباشرة التمويل متاحها من أحد البنوك، لنحب نتوجه للقطاع البنكي والممولين. تم تثمين النفايات، وصلنا لثلاثة محطات موجودة لتثمين النفايات وإنتاج الغاز والكهرباء من النفايات، ولكن عندنا زوز مشاريع كبرى يهم ولاية تونس وولاية الصفاقس، إن شاء الله نتلقوا فيهم. تم بعض التعطيلات موجودة في ولاية الصفاقس، ولكن نحاولوا باش نتحدوها، ولكن إن شاء الله في القريب العاجل في ولاية تونس. عندنا ولاية تونس الكبرى عندنا مشروع صفر النفايات، أول محطة إن شاء الله لإنتاج الكهرباء، فتكون في أقرب الأجال إن شاء الله تكون في منطقة من مناطق تونس الشمالية باش نقدموها موجودين. وكذلك عندنا مشاريع كبرى لتثمين مياه المعالجة، حاليا أكثر من 30-40 مدينة قاعدين نشتغلوا على ربطها بالمحطات التطهير، قاعدين نواصلوا باش نوسعوا شبكة التطهير اللي حاليا فيها 18500 كيلومتر، قاعدين العناية بها هي، ولكني باهي قاعدين نطهروا في الماء. الماء هذا وين يمشي؟ يمشي في السباخ، في الأودية، في البحر، ولكن هذه المياه نجم نثمنوها لفلاحتنا، وهذا اللي نشتغلوا فيه مع وزارة الفلاحة. لو ما عندنا منظومات للفرز، منظومة البلاستيك، الباتري، الزيت، عندنا تجربة مع مصنع الإسمنت بجبل الوسط، حاليا قاعدين نثمنوا في بعض النفايات بصفة تجريبية، ربطنا له مع كل ما هو نفايات القماش والفريباري، أكثر من 10,000 طن قاعد يستعمل فيهم، النفايات نتاع المصانع الورق.
3: أيضا أفاد وزير البيئة بأنه تم تنظيف 152 شاطئا منذ غرة جوان، معلنا تواصل أيضا التدخلات في عدد من الولايات كبنزرت والمنستير بعد الأضرار التي تسبب فيها ارتفاع منسوب مياه البحر.
4: انطلقنا يوم 1 جوان في تنظيف قرابة السنة الفارطة، كنا في 133 شاطئ، السنة طلعنا 152 شاطئ، زدنا شواطئ أخرى، انطلقت العملية، واليوم العشية إن شاء الله مش تكون عملية نموذجية مع أحد الجمعيات ولا الصندوق العالمي للطبيعة في أدوبت بيش، حاولين باش كل شباب وكل مدينة يكون الشاطئ متبني من أولاد الجهة هذا، وهذا العمل اللي نمشيه. في السنة لاحظنا تم ارتفاع مستوى البحر، ويوم ما بين 19 و21 جانفي وسط البحر الأبيض المتوسط وصلت الأمواج ما بين 6 و14 متر، وهذا اللي شفته على مستوى البلدان البحر الأبيض المتوسط تآكل معناتها الشريط الساحلي في جميع بما فيه بعض البلدان الأوروبية واللي وقع، وثم حتى قرى كاملة في البلدان الأوروبية ما لقيناهاش. في تونس نفس الشيء، كانت الأمواج عالية ما بين 6 و8 أمتار، وكذلك أثر هذاك ارتفاع مستوى البحر لقيناه ما بين 30 و50 سنتيمتر. شفنا بعض الأضرار اللي جاتنا من الأمواج هذه، وثم تكسيرات. قيمنا الوضع مع وزارة التجهيز وحاليا قاعدين نصلحوا فيها. الخطة متاعنا عندنا مدة يومين، قاعدين نتعاونوا مع منظمة متوسطية اللي عندها نفس الإشكال، قاعدين نتبادل التجارب مع البلدان الشقيقة خاصة مع الجزائر، مع إيطاليا، مع فرنسا، شنو هما الإمكانيات. كذلك إن شاء الله اللي نعلنوا عليها عندنا مشروع جديد لحماية الشريط الساحلي، حاليا الأشغال متواصلة، قاعدين نشتغلوا السنة هذه بصفة خصوصية، ومكنتنا معناتها وزارة المالية من ديكريدي سبيسيو اللي احنا قاعدين حاليا ندخله في ولاية بنزرت، كذلك في 3 مناطق في ولاية المنستير، واحد المناطق في ولاية السوسة.
3: وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يفيد اليوم بأن سنة 26 و2000 تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لتونس بالنظر إلى الاستحقاقات الانتخابية على مستوى المنظمات الإفريقية والدولية، والتي تمثل محطة مهمة من أجل تعزيز حضورها الإفريقي والعربي ضمن هياكل القرار، موضحا في اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال أن تونس قدمت ترشحها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة القادمة، وأيضا لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات إلى جانب التقدم لمنصب الأمين العام في الاتحاد ذاته. أخرى، أشار وزير تكنولوجيا الاتصال إلى تطابق الرؤى بين الجانبين التونسي والجزائري الذي تجسد خلال اجتماعات اللجان المشتركة، والتي تم التأكيد خلالها على مزيد العمل من أجل دفع التعاون المشترك وإنجاز المشاريع المتفق عليها. وقال الوزير إن اتفاقيات التعاون التي توجت أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية تعلقت بالمجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار تطوير البنية التحتية المشتركة في مجال الألياف البصرية والربط البيني بالإنترنت عبر الكوابل الأرضية وتعزيز الربط الدولي بين الجزائر وأوروبا وتونس وأوروبا. ختاما، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنفي صحة ما وصفته بالمزاعم بشأن وجود برامج أممية لتوطين المهاجرين داخل البلاد، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تماما عن الصحة، وذلك بعد احتجاجات شهدتها العاصمة طرابلس أمام مقر تابعة للأمم المتحدة.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net
5: جوهر FM.
2: الدنيا
5: جوهر FM.

0: نفسه اوبن زون كل نهار جمعة من الأربعة الخمسة متاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام بمساهمة ميلينا ولابوغاتوار اس بي ار. الأربع وسبع دقائق، مرحبا بكم من جديد في موعد جديد من أوبن زون على جورة FM وجورة TV. الموعد اللي استنستو بيكم نهار جمعة نحكيو على رياضات المغرب، الاسبور دو راكيت في سواع من زمان نحكيو تنس دو تابل اي بادل. في حلقة اليوم عنا فيها في البرنامج نحكيو بادل مع ضيف جينا من صفاقس، ونحكيو على آخر أخبار دورة رولان جاروس 2026 وكيفاش باش نجم تنقص في الميزان وتحضر روحك للصيف مع لابوراتوار فيتال. وكما العادة تجمو تربحوا معنا الكادوات دي، ما حاضر معنا في أوبن زون تربحوا معنا اللو مهدا من SVR. اللو تطلبونا من توا على الرقم اللي تعودتوا به كما العادة يحضر. ففي غياب اليوم محمد الباهي متغيب بارز عن البرنامج ويغيب معاه ومع سكوب بادال، يحضر معايا كيف العادة صديقي أحسن بن مبارك. مرحبا بيك من جديد في أوبن زون.
1: عسلامة مهدي، سلموا على المستمعين متاعنا الكل، وان شاء الله نعدي حلقة بهيك العادة نحكي فيها على السبور اللي نحبوهم برش
0: ان شاء الله. دونك اكيد الاسبوع هذا الهدف الكبير هو يفرض روحه في تونس، اللي هو امتحانات البكالوريا اليوم اللي كملوا اليوم التروازيام جور. نقولوا لوليداتنا ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله تكملوا تقرأوا على رواحكم، ان شاء الله تكون النتائج طيبة بارتير من الجمعة الجاية. احنا نمشي ونعملوا طلع على اخر اخبار دورة رولان جاروس غران شلام، من يعني احد واحده من اربعه اكبر دورات في التنس. معنا يحضر انفان متيم برياضات المغرب ومغروم بالتنشيط الاذاعي وبالتقديم، احضر معنا قبل اللي هو سي محمد الهدي عمار، واحد من المشاركين في الدوره التدريبيه اللي قدمتها اذاعه جوهره اف ام مؤخرا في تقديم واعداد البرامج الاذاعيه مع بالتعاون مع مركز تامرزيست للكفاءات للمستقبل. سي محمد الهدي مرحبا بك من جديد في اوبن زون.
2: مرحبا بك، مرحبا وتحيه، كيف مستمعين ان شاء الله.
0: ندخلوا مباشره في صلب الموضوع، كنا نشوفوا تاو في الدوزيام سيت في الدمي فينال، سخونه الاجواء. لو كان تعطينا الركاب هكا حوصله تبدانا نبداو من الاخر، نبداو بالماتش اللي قاعد صاير تويكا وبعد نرجعوا
2: تو النصف النهائي بين الكسندر زفيريف وياكوب منسيك التشيكي والالماني. كملوا ست الثانيه لفائده زفيريف 2 بلاش، لكن ياكوب منسيك تمسك بالطرح ورجع في السيت الثالثة، خذاها 6-3، وتوا داخلين في السيت الرابعة يتفوق زفيريف 2 بلاش، والسيرفيس تو عند زفيريف ومتفوق ديجا 40-30. مازال متواصل، مازال فيه برشا إثارة، مازال برشا معناتها تشويق. البطولة في أوج معناتها الإثارة متاعها، وقاعدين متمتعين بها الصراحة الناس كل. دورة فرنسا المفتوحة دورة ترافق التونسيين والعالم الكل، دورة ممتازة بالصورة متاعها بالصوت متاعها بالإشعاع العالمي متاعها.
0: باه احكينا على المقابله اللي قاعده توا ماشيه اونكور، لو كنت احكينا كيفاش كانت الدوره هذه، خاصه انك من متابعين اوفياء جدا لرولان جاروس، كيفاش تجم تلخص لنا هكا كيفاش كانت الدوره؟
2: الدوره انطلقت 24 ماي 26، هي تمتد على اسبوعين بمختلف المسابقات بتاعها. احنا ركزنا على المسابقه رجال فردي ورجال ونساء فردي. دوره كانت استثنائيه بتم معنى الكلمه، المصنفين الكل معناها يلقاو رواحهم اوت. المفاجآت كانت بالجمله، كل يوم كنا نعيشوا مفاجأة، انسحاب معناها ازاحه المصنف الاول عالميا يعني كسينر الاولى، بعدين يزيد يعني يتم ازاحه جوكوفيتش، وظهور شباب كبير ياسر كيما جواو البرازيلي جواو فرانسيكا، كيما اللي قدامنا توا هذا ياكوب منسيك، كيما خودار الاسبانيوري، اثنين التنس الايطالي واعد جدا. نهي كونه نصف النهائي الثاني لما شي يدور بعد المقابله هذه، ترى فيه بلاين الزوز هما فلافيو كوبولي وارلاندي، معناها تلاين التنس الايطالي حقيقه في الخمس سنوات هذه خدم مليح. انت جنة معناها مكوره كبيره ياسر من اولاد وبنات كذلك، حقيقه يقتدى به. كيف النساء معناها السيدات، كانت المفاجآت سابالينكا خرجت، البولندية خرجت، معناها كلهم صغار. أنا هيك كانت عرفنا على الطرفين النهائي أمس، مش تكون بين ميرا أندريفا الروسية اللي ترشحت على الأوكرانية كوستيوك الواعدة الشابة الأخرى.
0: أيه؟
2: كيف كيف ظهرت البولندية هذه ماجا شوالينسكا
0: بولونيز
2: هذه المصنفة 114 ودخلت من التصفيات الأولية وتمكنت ببلوغ النهائي. حقيقة مفاجأة كبيرة برشا برشا،
0: مفاجأة مدوية
2: ترشحت الحساب ديانا شنايدر هذه اللي أزاحت زابالينكا. زابالينكا أزاحتها 2-1 بعد ما زابالينكا فازت بالست الأولى، تمكنت بالرجوع عليها وكانت في سات ثالث حقيقة مفاجأة 6-0 انهارت زابالينكا. حقيقة كانت مفاجأة كبيرة انهارتها.
0: نجم نعتبرها دورة مجنونة سنة من ناحية مفاجآت، يعني حقيقة حاجات دي ريزيوتا صاروا امبريفيو هك ولا لا سي محمد الهادي؟
2: بالتونسي نسميها دورة مهبولة.
0: مهبولة اي
2: بالتونسي دورة مهبولة، لكن أنا نسميها حسب تاريخ التنس وتاريخ دورة رولان غاروس هذه مش تقعد تاريخ البنشة، مش تمثل جيل آخر. أنا الأسماء اللي قاعدين نشوفوا فيها تو مش نعيشوا معها على الأقل 8-10 سنين أخرين قدام، هم نفس الأسماء مش تتكرر وإن شاء الله مش تتوج ببطولات. الدورة هذه مش نعرفوا أبطال جدد، معناها أنت من ربع النهائي الكل بس ماشي بطل السابق متاع فرنسا قاعد يلعب، الأبطال الكل خرجوا
0: صحيح.
2: أنا رأى أنوفو شامبيون في البلاد وأنوفو شامبيون في الأولاد
0: أكيد. باهي سي محمد الهادي، دونك احنا ديما السنوات الاخيره خلينا نقولوا احنا نتبعوا رولان غاروس، يعني خاصه التوانس يعني كنا تقيله نتاع رولان غاروس، الناس كل تتبع ايامات فرانس 2 وقتها كانت اونتين 2 يا حسره. لكن السنوات الاخيره نفكروا تربطت مع انس جابر اللي عامل بيرفورمانس كبيره. نحب نسالك سؤال، هنا صار شي تفاعل من انس بارابور للهيبه اللي كنت قدمتها معنا في اوبن زون على الهيبه نتاع الهديه نتاع الارض اللي هديتها للانس؟
2: ما صارش مازال ما صار هذا الشيء وان شاء الله يصير. اما بالنسبه للانس حبيت نقول نفتقدها في الدوره هذه وان شاء الله ترجع لنا في الدوره الجايه، نزيد نشجعها اكثر نقولها راهي سيرينا واليامز منها ايز بك، منها مش ترجع صيف في لندن مش نلقاوها في دوره هي اكبر منها وليجوند كبيره ياسر. اسم ديجا دومي فينال الكارت فينال في فرنسا كان بين لي مامون، معناها تصور دو مير معناها زفيتولينا وانيسيموفا يلعبوا هما وصحابها اصدقائها سي سون دي مامون، معناها ما فماش علاش توني برشا ولاد صحابي يقولوا لي انس لا نقول لهم انس مش ترجع وانا راه معناها انس ان شاء الله نتفرجوا فيها مرات ومرات اخرين في لندن ونتفرجوا فيها.
0: يعطيك الصحه سي محمد هادي عمار، حقيقه محليك برشا غرام بالتنس، برشا غرام بالاعلام، برشا غرام يعني فريمون خاصه المعطيات اللي عطيتها لنا والملخص اللي عملتونا على دوره رولان غاروس نتاع السنه حاجه حلوه برشا. يعطيك الصحه وخليك وفي لجوهره اف ام ولبرنامج اوبن زون. احنا مازلنا مكملين معاكم حتى للخمسه نتاع العشيه، بعد شويه نستقبلوا مهدي فاندري فيف لاعب بادل جينا من صفاقس وباش نحكيو على قيمة الماء مع أحسن، وطبعا عنا ليكم اليوم مفاجأة حلوة على الأخر كيفاش نجم تنقص في الميزان وتحضر روحك في الصيف اللي هو الصيف قرب مع لابوراتوار فيتال. هذا الكل من تول خمسة متاع العشية، نسمعوا الموسيقى وراجعين.
3: انتم تسمعوا في أوبن زون من الأربعة الخمسة متاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهرة FM.

0: Bien-être du champion by Omelina. Melina من جبال برغو تروينا.
1: ال 94 دقيقة على جورة اف ام وجورة تي في مكملين معاكم في اوبن زون من توا للخمسة نتاع العشية. ومع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة يولي شرب الماء ضرورة يومية مشكل للسبورتيف من الناس الكل الكبار والصغار هكا ولا أحسن.
2: هو سخنة الدنيا ومهدي في السخانة والقائلة أهم حاجة للبدن هي الماء في الحالة الطبيعية وخاصة في حالة مجهود رياضي. وقتها نشربوا الماء مش باش نقاوموا العطش كهو أما باش نحافظوا حتى على سلامتنا من الديزيدراتاسيون من اللي بليسور من اللي كرامب. دونك الماء من أهم العناصر بعد الخدمة والتدريب اللي تعاونك باش تعمل بيرفورمانس في الرياضة. ومالينا أحسن اختيار باش يظهر الفارق خاصة في الوقت الضايع وفي الأمطار الأخيرة الحاسمة من أي كومبيتيشن. ماء مالينا صافي ومنعش ومستخرج بأحدث الطرق من مياه جوفية عميقة في جبل البرقو فيه العناصر والأملاح اللازمة اللي يستحقها البدن بعد المجهود والعرق. مالينا متوفر في 3 أحجام حصريا 65 سنتيلتر إترا ونص وإترتين باش الصغار والكبار والعائلة الكل ليزاماتوري ليبروفيسيونيل واللي كيب الكل تلقى مالينا في الحجم اللي تحب عليه. أحسن ماء صيف ولا شتاء مالينا.
0: Bien-être du champion by Omelina. Melina من جبال برغو تروينا.
1: ميرسي بوكو. احسن توا وقيت نستقبل واحد من الوجوه المعروفه في عالم البادل في تونس لاعب من الاولانيين بدا يلعب بادل في تونس يجينا اليوم من صفاقس يحكي لنا على حضوره في الملاعب وتجربته وحكايته مع البادل. نستقبله مع بعضنا بكل سرور ضيفنا اليوم مهدي الفندري. مرحبا بك في اوبن زون.
3: عسلامة مرحبا بكم لعبت كل
1: كان طلع شوية الميكرو مهدي دونك اللي ما يعرفش مهدي الفندري ايش نجم تقوله شكون هو مهدي الفندري؟
3: مهدي فندري جوار دو بادل وبديت البادل من 2020 ومعطينا انجينيور اغرونوم ما الفورماسيون هي انجينيور اغرونوم
1: داكور
3: وبديت سبور هذايا في معناتها عام 2020 في تونس
1: داكور. جيت اليوم من صفاقس دونك انت مقيم من صفاقس مي فيو لي كومبيتيسيون تجي بين تونس
3: اي اما كنت معناتها كي بديت البادل كنت نعيش في تونس كنت نقرا في تونس وتوا مازلت كي رحت صفاقس عندي عام وليت انستالي في صفاقس.
1: باهي دونك البدايه سيغتينمون بدات بالتنس قبل البادل
3: دونك
1: تحكي لنا على الديبيو نتاعك الديبيو كيفاش كانت في صفاقس مع التنس وبعديك كيفاش صارت التبديل للبادل.
3: باهي دونك كنت جوار تاع تنس في صفاقس ونطلعوا نلعبوا لي تورنوا وفي التنس كلوب دو صفاقس وبعديك في الباك كيما برشا لعبوا التنس بطلت خاطر ريفيو القرايه وكل شيء دونك هكا هو وبعديك طلعت تونس باش نقرا عملت بريباراتوار ووقتها قاعد معناتها نحب نرجع نلعب تنس نحب نرجع نعمل سبور ما فيوك في البريباراتوار برشا قرايه وكل ما نجمتش نوفق ما بينات نرجع نلعب تنس والقرايه كاو كملت البريباراتوار دخلت سيكل انجينيور ووقتها بديت نرجع انتو طون فما صحابي لقيتهم يلعبوا في اولمبيك سكاي في البادل
1: داكور.
3: مشيت باش نجرب فما وقتها ما حتى نحب نجرب نعرفش مع شكون نجرب دونك لقيت ان تورنوا مشيت قاينا وفما طفل صاحبي اسمه سامي السلامي بديت معاه لعبت معاه اول تورنوا مشينا جربنا وكا وبعديك
1: تفكر وقت ربحت ولا خسرت؟
3: خسرت بيان سور ما عادش عندي نربح كا دونك مشينا لعبنا
2: سيربريز كيما في رولانغاروس
3: ما عطى سيربريز صارت وقتها ما لعبنا بالكدا ووقتها العباد اللي غاديك تعرفت علينا وقالت لنا ادخلوا معنا في الجروب وقتها كانت كوميونيتي صغيره معنا
1: جوستومون وقتها ماهيش معروفه بالكل بعدين كيفاش ظهرت لكم قلتوا شنو عندك فكره عليها من قبل ولا وقتها اكتشفتها
3: معناتها وقتها نشوف فيها معناتها نعرف وقتها البيتش تنس نعرف تنس والبادير حتى معناتها ما نعرفهاش حتى باش تجيني في الريل معناتها في الريل تاع الانستغرام ما نشوفهاش قبل
1: 2020
3: هذايا وكاو دونك جربنا هكا التورنوا واحنا وقتها ديما نشوفوا فما عباد تلعب فما تورنوايات دونك نحب انا هذاك الكومبيتيسيون وكل شيء مشينا جربنا
1: سانسيرمون مهدي كيفاش ظهرت لك البادل اول مره ظهرتك تفادليك قلت ظهرت لك ميني تنس كيفاش
3: والله وقتها أول وقتها ظهرت لي سبور سهل وقتها في مخي حاجه سهله سبور سهل دونك انت جاي من التنس دونك تعرف تعمل فولي وتعرف تعمل زماتش وكو دغوا غوفير دونك تجيك حاجه ياسر سهله وبعديك بشوي بشوي تعرف اللي هو ستانوتر سبور معناتها سبور اخر
2: تبدل رايك معناها
3: تبدل بيان سور تبدل مع بعد بيريود صغيره تعرف تبدل خاطر في معناتها في دي ريفلكس اخرين وما هوش كيما التنس معناتها يشبه التنس اما ما هوش كيما التنس.
1: باهي مهدي احنا نعتبروا شكون اليوم لاول مره يسمع اوبن زون يسمع فينا متصور ومتاكد انه عدد الكبير اللي تتبع في جوهر اف ام كامل تراب الجمهوريه ولا حتى ابار على الانترنت ولا تتفرجوا فينا على الساتيليت فما شكون ما عندوش فكره على البادل كيفاش تنجم تحكي له انت احكي له طونك جوور تلعب من الأولاني في البادل أحكي له هذا اللي يسمع فينا توا غرمه بالبادل سكوا البادل سكوا
3: البادل البادل الحاجة القوية اللي فيه اللي هو كي حتى كانت ما عملت حتى سبور ولا سمع أي معناتها حتى عمرك يكون فوق الأربعين فوق الخمسين وحتى معناتها ما تجمش تعمل إفور فيزيك كبير تجم تلعب سبور هذا خاطر سبور سهل وبعديك سا ديبانتي وين تحب توصل فيه سبور مي تنجم حتى بدي
1: يعني مويان صغار قصد يعني لا سمحني لهنا قصدك بوغ لو براتيكي باش تمارسو يعني
3: تمارسي يعني باش تعمل سبور تنجم تعمل جو مع اصحابك وتعمل في سبور او ميم طون ماكش في معناتها ماكش وحدك ولا في صاله ولا باش تجري معناتها انت باش تجري وباش تخدم بدنك كامل و ميم طون باش تعمل جو دونك هيك الحاجه الباهيه اللي فيه وكل كسوان النيفو نتاعك باش تلقى عبيد في النيفو نتاعك باش تعرف على عبيد اخرين وباش تعمل جو معناتها
2: الكوميونيتي انا باش نسالك على الكوميونيتي نتاع البادل في صفاقس خاطر انت تو مارست التنس في صفاقس ونحب نحييو لي كلوب دو تنس في صفاقس حكينا قبيله مهدي الحقيقه مستوى عالي برشا ويخدموا في خدمه كبيره لي كلوب دو تنس في صفاقس نحييهم الفرق بين البادل في صفاقس وفي تونس خاصه اللي انت تو كما قلت عندك عام في صفاقس وتعرفهم الزوز
3: باه البادل في صفاقس ما عندوش برشا من البدا معناتها ما احنا وقتاش بدا 2024 البادل في صفاقس في تونس بدا من 2016 دونك حتى ما تنجموش نقارنوا مازلنا كي بدينا في صفاقس فما كوميونيتي قاعده تكبر
2: قبل 2024 كنت نتصور كانوا فما صفاقس يلعبوا في تونس
3: فما اما يلعبوا اللي يعيشوا في تونس مش اللي يعيشوا في صفاقس يكون يلعب بادل معناتها ما فما برشا عباد تسمع به ما جربتوش توا كحلو توا فما برشا دي كلوب في صفاقس كوميونيتي قاعده تكبر العباد قاعده تلعب وقاعدين يصيروا دي تورنوا في صفاقس وقاعدين يجيونا من اسبانيا وجاو دي زونترونور من برا وقاعد يكبر سبور بشويه بشويه والكوميونيتي قاعده تكبر والعباد تغرمت وفما عباد توا في صفاقس نشوف فيهم معناتها يديبلاسي ويطلعوا لسوسة تونس يلعبوا لي تورنوا ويعاودوا يروحوا في نهار خاطر يخدموا من الغدوه معناتها يضحي ومضحيين بالعائله مضحيين برشا حاجات باش يطلعوا يلعبوا تورنوا ويعاودوا يروحوا ومعناتها وتغرموا بالكدا
2: فما ريفاليتي ترى توا ما بين الكلوب بين صفاقس وسوسه وتونس سيرتو هذوما الجهات اللي فيهم دي كلوب
3: الحقيقه توا صفاقس سما مازلنا شويه مؤخرين على سوسه وزاد سوسه مؤخر على تونس مع تونس هي توا اللي فيها اكثر لي جوار باهين فيها النيفو فيها اكثر فيها لي زونترونور اكثر وسبور بلو ديفلوبي في تونس وبعدك تجي سوسه وبعد تجي صفاقس
1: باهي مهدي لهنا حكينا على صفاقس اكيد نرجعوا نحكيو على البادل في صفاقس فيو اللي انت جيتنا من صفاقس اليوم نحيي كل من يسمعوا فينا على جوهر اف ام في صفاقس حكينا لهنا قلت يعني الجو البادل بور لو براتيكي وقتها جربت هكا في التورنوا الاولاني كل شيء من بعديك كيفاش انك قلت باش نمارس وندخل يعني في اللعبه هذه كيفاش شنو كيفاش كانت
3: الحقيقه باش بديت في اللعبه هذه خاطر وقتها لي تورنوا هما اللي مع الحافز هو كان لي تورنوا وكان هكا
1: لسبري
3: موتيفاسيون هكا لسبري كومبيتيتيف هكا فما حاجه اخرى زي جو عبيد تفرجوا فيك تشوف معناتها تولي تحب تترينا تحب تقدم تحب تحسن تحب تعمل ريزولتا في التورنوا وتنظم لك حياتك تنظم لك وقتك معناتها
1: كيفاش نظم لك حياتك؟
3: تنظم الحياة على خاطر معناتها بيان سور كي تكمل انت قراية تعمل سبور حاجة تعاونك معناتها باش حاجة تفرهدك وتعاون كل شيء دونك
1: واضح يعني باهي كنتقول لنا شنو هي اكثر حاجه تعلمتها من البادل واللي اليوم تطبق فيها في حياتك اليوميه فماشي حاجه تعلمتها هكا من البادل
3: والله تعلمت برشا حاجات من البادل الحقيقه تعلمت برشا حاجات
1: مثلا
3: الصبر
2: برشا ما تعطيناش حاجه موجوده في السبور الكل اعطينا حاجه سبيسيال بالبادل
3: والله تعرف بديل في حاجة باهية برشا اللي هي معناتها كي تلعب هيك الكورة مع البلار تخلي الغفليكسيون تحسن ياسر معناتها لي غفليكس تحسنوا برشا بالبديل سورتو كيما تعرف أنا تعرفوا معناتها بالبلار الكورة في ساعة تجيك وفي ساعة دونك لي غفليكس الحقيقة نتاع العبد في ساعة معناتها يتحسنوا على الآخر بالبديل وسورتو توا الصغار كي نشوفوهم صغار اللي يترينيو بديل تحسهم حتى لي غفليكس نتاعهم الكورديناسيون في البدن ياسر تتحسن بالسبور هذايا
2: يعاون حتى على الكونسنتراسيون
3: خاطر صحيح زاد حتى على الكونسنتراسيون تذكر قبل حتى كنت نقرا كنت تلعب معناتها تتحسن الكونسنتراسيون تولي تركز اكثر و
2: انت ترى جينيراسيون جديدة هذيا فما اقبال على رياضة البادل، معناها باش تطلع جينيراسيون تلعب بادل، بديت بالبادل ما بديتش برياضة أخرى.
3: لازم هكاش لازم باش يجموا يوصلوا للانترناسيونال ويوصلوا للعالمية لازم يبدوا من البادل، خاطر تو في معناتها في البلدان اللي متقدم فيهم سبور هذايا كيما اسبانيا ولا الارجنتين اللي هما الأولى كل من العالم معناتها من البلايص هذوما، خاطر بداو من اليوم صغار بادل. دونك تو كي نراو عندنا دي جون بداو البادل من اليوم صغار ان شاء الله عندهم وين يوصلوا ان شاء الله، مع ان شاء الله فما افنير باهي للبادل.
1: باهي، واليوم البادل ترى التطور الكبير اللي قاعد تشوف فيه اليوم، يعني قاعد تطورت بالكدا بالكدا البادل، خاصة أنك أنت بديت من 2020 اليوم 2026 نشوفوا في تطور كبير برشا اللعبة هذيا. ترى التطور هذايا مبني على أسس صحيحة وإلا يلزم مازال يحتاج الهيكلة أكثر من هكا؟
3: والله قاعد يتحسن، فما تحسن كبير في كيما نشوفوا باش يجيو عنا دي فيب ديجا حكيتوها هوني اللي فما دي تورنوا انترناسيونال باش يصيروا في تونس، هيك من الحوايج باش تحسن في السبور هذايا. ودونك فما هيكلة معناتها فما حوايج باهيين قاعدين يصيروا للسبور هذايا،
1: فما
3: خدمه فسورتو تو البيرو جديد تاع الفيدراسيون قاعد يخدم في خدمه باهيه، ولي تورنوا قاعدين يتريقلوا والصغار كيف كيف، فما عنا لي جون تاعنا ماشيين شو اسمه الشامبيونات دافريك في جوان. دونك فما خدمه قاعده تصير.
1: باهي، نبدلوا جو احنا شويه توا، نعملوا ان كويز هكا بو ديكالي هكا. باهي، نبداو بالسؤال الاول. مهدي، لو كان يفرضوا عليك تلعب ماتش بادل ضد فنان تونسي، شكون تختار من الفنانين التوانسه؟ مغني، ممثل، والا حد؟
3: فنان تونسي.
1: ما شكون تحب تلعب بادل؟
3: مهدي مزاح، ما هو ديجا يلعب.
1: مهدي مزاح ديجا يلعب بطبيعه
2: الحال. اختار واحد ما يخوفش، مهدي مزاح يخوف.
1: لا شوف لنا شكون ما يلعبش البادل، يعني هكا تختاروا هكا.
3: ما شكون
1: فنانه ولا فنانه ولا
3: شكون؟ بنقولوا ما نعرف لطفي العبدلي. ضحك
2: هذا اللي لازمك تطلع له لفرنسا.
3: نروح لفرنسا لطفي نلعبوا مع فرنسا.
1: باهي، في الماتش شكون يقلقك اكثر؟ اللي عيط برشا والا اللي يعطي برشا نصايح والا اللي يبرر كل نقطه يخسرها؟
3: اللي يبرر كل نقطه يخسرها.
1: فما موجودين؟
3: فما بيان سور، فما اللي كاركتر الكل في البادل.
1: كيفاش يبارك؟ كيفاش يعطينا هكا الجارغون؟ كيفاش يقول يحكي على كل نقطه يخسرها؟ كيفاش
3: ايوا اللي حتى كي هو يغلطها الغلطه يقول لك خاطر انت تحركت ولا خاطرك انت ما قلتليش ولا يبي يرجعها فيك انت الغلطه ديما يرجع فيك انت
1: داكوغ. اذا احنا تو في بيريود باك، باهي نقولوا ايفا البادل يولي ماتيغ في الباك في البكالوريا، قداش تعطي روحك على 20 مهدي؟
3: على 20 نعطي روحي 17.
1: باهي، باش نرجع علاش مش 20؟
3: باهي 17. باهي 17 فوق معدل وحاجه. باهي 17 باهي.
2: ما يفزش برشا.
3: ما باهي 17.
1: هاي باهي. شكون أكثر واحد في تونس يلزم يجرب يلعب بادل؟
3: أكثر واحد في تونس
1: يلزم يجرب يلعب بادل، عمره ما لعب بادل تتصوروا؟ أنت ترى أنه يلزم يجرب يلعب بادل.
2: نصيحة هذه.
3: برشا عباد ما بويا سورتو ماذا بيا يجرب يلعب البادل. بويا نحبوا يجربها.
1: ايه عملت له ابيل من خلال
3: والله اني عملت له ابيل باش يجرب هو البادل، خاطر يعرفني نلعب بادل وخواتي يلعبوا تو كلهم بادل وهو يجي يتفرج فينا وكا ما يلعبش.
2: باش يفهمكم معناها كي باش يلعب.
3: اي صحيح، نحبوا يجرب باش يفهمنا.
2: باش يفهمكم بالكدا.
1: باهي، في اللاعبين بتاع البادل فريمون شكون اللي ما تحبش تلعب كونترو اليوم في تونس؟ موجود في تونس.
3: ريدوندو ما أكثر عبد تحبش تلعب ضده، إلي أمبريفيزيبل وما تنجمش، ما صعيبة برشا اللعبة ضده، تدخل خاسرة روحك.
1: ردوندو أمباتابل اليوم نجم نقولوا؟
3: فما ربحوها ما قوي على الآخر.
2: إيه ما تراهش تنقيس من البارتنير نتاع ردوندو؟
3: لا بالعكس، حتى اللومي يقول لا
2: أي صحيح.
3: فما حتى تنقيس؟ لا بيان سور لا فما حتى تنقيس، حتى اللومي قوي برشا وتبارك الله عليه. أما معناتها ما قلنا على جوار برك، قلت ريدوندو هكا وكان قلت لي على البيرش، قلت ريدوندو اللومي يعني لا كان قلت لي بير راني نقول لك ريدوندو اللومي.
1: الكاليتي نتاعو وين ترى انت كان اكثر كاليتي القوه نتاعو وين؟
3: عنده البخاده كي الكره اللي تضرب مع البلار، البخاده نتاعو امبريفيزيبل ما قوي ياسر
2: ما ترجعش.
3: وي
1: باه، وانت ترى كمان لي كيستيون ديكالي بار كونتر، نكملوا نواصلوا من الكيستيون هذه. الاجابه نتاع ردوندو، وجود اسبانيين والا لاعبين انترناسيونال من قيمه ردوندو تراه سيتان بلوس لهنا
3: سيتان بلوس؟ وي انا نشوفه سيتان بلوس، خاطر ردوندو ديجا حسن برشا النيفو في تونس، ونشوف كان يتزاد اكثر كان يتزادوا اكثر.
1: شمعنى فسر لنا كيفاش حسن النيفو كونكريتمون؟ كيفاش
3: كونكريتمون؟ انت تلقى جوار تقعد يز هو في لي تورنوا كل جمعه دونك هو ياخذ البرايز ماني دونك حتى لي جوار الاخرين يولي يحبوا يترينيو يحبوا يحسنوا باش يجمعوا. كان فماش هو راه معناتها كي تشوف النيفو قبل 2022 تلقى فما كان 6 7 توانسة كل ما يتزادوا كل ما يتزاد تولي تحب ترينا اكثر تولي لازمك تحسن اكثر باش تنجم تربح. كان فماش هذاك كان قعدنا 8 من الناس راه النيفو ما راه فماش نيفو دونك سي نورمال معناتها لازم لي اسبانيول ولازم
4: ونيفو مش معناها بارابور انت ما قبيله حكينا اميور كلاسمون وصلت له هو 8ام
3: تو
4: توي كلاسي ابوبري 30ام قلت لي
3: 36
4: عام الجاي باش تخلط باش ترجع في النيفو وباش تنجم تلعب. انت قلت لي زاد ما لعبتش برشا دي تورنوا سنيع على هذاك وخلت اسكو عام الجاي مع الخدمه قادر انك تلعب برشا دي تورنوا وتخلط في الكلاسمون؟
3: والله ان شاء الله ما صعيب كيما قلت لك في الخدمه دونك ما تنجمش سورتو من صفاقس باش ديبلاسي لتونس او سورتو الجمعه ما تنجمش ما صعيبه معناتها. اما كي يقرب معناتها كيما هكا تو فما تورنوا في سوسه في حمامات تنجم تطلع وتهبط تنجم ولا تسكري في نهار باش تنجم تلعب فيه وما كل جمعه صعيبه مش كيما تعيش في تونس تنجم تلعبهم لي تورنوا في تونس هكا لازم اكثر بتيتر دي تورنوا يصيروا في السود دي تورنوا معناتها لازم تزيد مع باغ اكزومبل تو فيقس صار حتى تورنوا في فيقس ملي بدا العام تو صار حتى تورنوا في فيقس دونك كاو فما برشا نيفو فما نيفو باهي في صفاقس اما مش يلعبوا زاد حتى هما معناتها تلقى فما واحد بلاسمون نتاعو 200 الوغ هو نورمالمون يكون بلاسمون نتاعو 70 60 على الاقل. فما
1: واضح مهدي الفندري مازلنا مكملين معاكم حتى الخمسه نتاع العشرين. نعاود نذكركم انكم تنجموا تربحوا معنا اللو مهدى من اس بي ار ما عليكم كان تطلبونا 36 300 الف تربحوا معنا اللو مهدى من اس بي ار تطلبونا على التليفون. احنا بعد شويه نستقبلوا لابوراتوار فيتال نحكيو كيفاش نعرفوا مع دخول الصيف كيفاش باش نحضروا روحنا نقصوا في الميزان ونحضروا روحنا للصيف باش تحضر معنا ومفلع لابوراتوار فيتال وباش نواصلوا مع ضيفنا مهدي الفندري. اما قبل هذا كنا نسمعوا الموسيقى وراجعين.
0: انتم تسمعوا في اوبن زون من 4 ل 5 نتاع العشيه مع مهدي واحسن على جوهر اف ام.

0: تسمعوا في أوبن زون من الأربعة الخمسة متاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهر اف ام.
1: 45 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية مازلنا مكملين معاكم حد للخمسة في أوبن زون. توا نوصلوا معانا في المباشر عادل غربي يسمع فينا من بن عروس باش يشارك معانا في مسابقة اس في اير. عسلامة عادل.
2: عسلامة. ألو،
1: شو أحوالك يا عادل؟
2: والله الحمد لله.
1: أي باهي ديما تتبع أوبن زون تسمع جوهر اف ام؟
2: إي
1: هاي باهي يا عادل. الضيف متاعنا اليوم تسمع انت من اللي بديت انطلقت الحصة وإلا توا بديت تسمع؟
2: والله توا بديت نسمع.
1: باهي نحبو
2: نسمع.
1: الضيف متاعنا جوست كنت تفكرشي منين اللي حاضر بحذانا منين مانا ولاية جانا وين يلعب باديل وين بدا مهدي الفندري؟ هو الضيف متاعنا اليوم الضيف متاعنا اليوم مهدي الفندري. اللاعب مهدي الفندري يلعب بادال. منين جانا اليوم انا ولاية؟
2: نتا جربة.
1: لا مش من جربة، ما مش بعيد برشا من عاصمة الجنوب. انت حكيت على جربة في الجنوب، من عاصمة الجنوب
2: صفاقس.
1: من صفاقس. برافو برافو، مبروك عليك، ربحت معانا اللو مهدة من اس في اير. يا عادل خليك وفي لي جوهرة اف ام والاوبن زون، يعطيك الصحة. نرجعوا للانفيتي نتاعنا. فما سؤال بقى ما كملش من لي كيستيون دي كالي من عند احسن ليك. مهدي يحب يسألك عنده سؤال. احسن
3: مهدي، كاريرك نتاع البادل كان جيت سيري شنو تسميها؟
4: مش نجم تكون كان كازا ديل بابيل.
3: وعليش؟
4: والله على خاطر اسم الكلوب متاعنا في صفاقس اسمه كازا ديل بابيل، وهو دي جماعتها كي بديت انا البادل قبل وخرجت وقتها سيري خمت كان ان شاء الله نهار نحلو كلوب نسميه كازا ديل بابيل.
3: ونجح برشا هو الاسم الحقيقه، وبارلي الكلوب اللي معروفين ومحبوبين برشا من الكوميونتي نتاع البادل في تونس.
1: باهي مهدي، شنو تقول في برشا عباد اليوم لليوم مازالوا يقولوا انه البادل ماهوش سبور، يعني يعتبروه هكا ميني سبور ميني تنس هكا كيما يقولوا كيما الفوت كيما الميني فوت هكا. شنو تقول لهم العباد اللي يعتبروا البادل ما يعتبروهش سبور؟
4: والله الحقيقه خاطر هما ما جربوش دونك ما يعرفوش سبور تاع البادل. سي تان سبور وسبور كومبلي، يخدم لك البدن معناتها البدن كامل يتعب فيه السبور هذايا، و سي تان سبور معناتها تحب له برشا مونتال وبرشا افور فيزيك ومونتال. فما برشا عباد تعمل في برشا دي سبور كي جربوا البادل يقول لك معناتها فيه كل شيء، بالحق فيه كل شيء، وفما معناتها يعاون على كيما حكينا ساعه يعاون على كل شيء، وسورتو سي تان سبور مونتال.
1: يعطيك الصحة مهدي. مود لافان، شو تحب تقول للسادة المستمعين يسمعوا فينا على جوهرة اف ام تويكا؟ شنو المساج تحب تقوله في الاخر قبل ما نكملوا؟
4: والله ميرسي لعبت الكل وعايشكم على الاستضافة.
1: العفو،
4: عايشك، ميرسي.
1: باهي الانترفيو
4: باهي ولا باهي؟
3: انت منعت من محمد لما حد
4: نعت ولا منعت؟ جاب ربي جاي في تركيا. وبون شانس بون شانس لي جوار نتاعنا تو يلعبوا في الفيب في تركيا
1: سيغتينمون. بون شانس. يعطيك الصحة مهدي الفندري، ترجع بحذانا ان شاء الله في القاب ان شاء الله العام الجاي وفي كلاسمون مخير. احنا مكملين معاكم حد الخمسة نتاع العشية في اوبن زون، نسمعوا الموسيقى وراجعين توت سويت.
5: جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.

0: Laboratoire Vital. Laboratoire Vital, créateur de bien-être au naturel.
1: 51 دقيقة بعد الأربعة نتاع العشية وصلنا للجزء الأخير من أوبن زون لليوم الجمعة اللي فاتت. حكينا مع فاطمة على مينيسكير 4 أكسيون. اليوم رجعت لنا مدام شيماء الفاهم ديليغي ميديكال من مخابر لا فيتال لابوراتوار فيتال. مرحبا بيك لأول مرة بحضنا في أوبن زون.
2: مرحبا بك خويا مهدي، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. فرحانة ياسر اللي موجودة بحذاكم وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بيك. دونك شيماء، برشا مستمعين فريمون فما تفاعلات كبيره صارت من الجمعه اللي فاتت ملي تعدات معنا فاطمه على المينيسكير 4 اكسيون. طياره ينفوا بيه برشا سوائل، يعني فما حاجات حلوه على الاخر دي رياكسيون كل. اليوم شنو نعملوا احنا بعد المينيسكير 4 اكسيون؟ شنو هي المرحله اللي من بعد؟ اليوم يفولي جبت لنا حل جديد باش نواصلوا باش تبدا فما سويفي.
2: اي كيما كنت تحكي، هي كانت معاكم زميلتي فاطمه، نقدم لها تحيه الجمعه اللي فاتت. حكيت على المانسيكير درينور 4 اكسيون. هي راهي المانسيكير سي اون غام فيها درينور 4 اكسيون اللي حكيت عليه فاطمه. يبدو بيه هما مش كان لي سبورتيف راهو يستعملوه، يستعملوا اي انسان عنده زياده في الوزن يحب ينقص في الميزان نتاعو اي كومبري لي سبورتيف. 4 اكسيون يعني يعمل اكسيون دو دريناج، فيها ديتوكس تضعيف تنقيص الميزان يعني تذوب الشحوم وتنقيص في الشهيه. بعد ما يكملوا بالمانسيكير 4 اكسيون يتعدى للبقية الكور اللي هي المانسيكير في الدو فورم نتاعو اللي باش نحكيو عليه اليوم، كبسول وجيلول. هي تواصل للمرحله الاولانيه باش كان ثم سموم قاعده في الجسم والا شحوم زايده ما تنحاتش بالمانسيكير 4 اكسيون، نكملوها بالدوزيام برودوي اللي انا جيت نحكي عليه اليوم.
1: باهي، لو كنت تحكي لنا التركيبه هذه المزدوجه هذه كيفاش تخدم، يعني فريمون الكومبوزيسيون هذه.
2: هو راهو المانسيكير 4 اكسيون باش يلقاو فيه سيت اون سينرجي داكسيون نحكيو، معناتها ثنائيه في التركيبه هذه باش نلقاو لي كابسول اللي هما اون تيكستور ويلوز فيها سي ال ا. بالنسبه للي سبورتيف والجماعه الفيتنس ولا ماسيسمو يعرفوا بالكدي دور السي ال ا في تنقيص الوزن سورتو الشحوم المتراكمه في منطقه البطن والارداف واللي هي تكون صعيبه باش تنقص في الميزان، معناتها باش نقصوها بطريقه اسهل. خليني نقول السي ال ا هذه تعاون في تذويب الشحوم اي سورتو تخلينا نحافظوا على الكتله العضليه. ذيك علاش جماعه الفيتنس والسبور يحبوها ويعرفوها، خاطر تعاونهم حتى كي تكون مع اون اكتيفيتي فيزيك تخليهم يربحوا ماس مسكولير ويستحفظوا على الماس مسكولير نتاعهم. خاطر ساعات مش المشكله كان في تنقيس الوزن، راهو ساعات تنقيس الوزن ما يكونش طريقه صحيه، نقصوا مسكول ما نقصوش شحام. لافونتاج نتاع لي كابسول في المانسيكير انه يخليك تنقص شحام من غير ما تمس الكتله العضليه نتاعك. هذه هي الفورمول الاولى اللي هي كابسول. بالنسبه للي جيلول فيه اون اكسيون نتاع 3 بلانت، بيلوزيل اورتيسيفان و بالنسبه لل جيلول هذم هما 3 بلانت كيما كنت نحكي لك، بيلوزيل اورتيسيفان وبيسانلي هما 3 بلانت معروفين بالبوفوار دريناج نتاعهم، سي دي بلانت دو دريناج.
1: فريمون تحكي على حاجه قويه بالحق، يعني مفعول اللي تحكي عليه لهنا حاجه تريز انتريسون.
2: اي خاطر هما راهم لي بلانت هذم معروفين، راهم فما ناس يعانيو من الانتفاخ ولا حتى لي سبورتيف سورتو بعد لاكتيفيتي سبورتيف يقول لك راهو عندنا دي توكسين، معناتها البدن وقت اللي يعمل سبور يخرج فواضل.

0: باش يعاونوا البدن باش نتخلصوا من الفواضل ولا من الماء الزايد في البدن اللي هو معروف بالريتونسيون دو. لي تخوا بلونت هذه ما معروفين ريلاكسيون تاعهم قويه سورتو كي تكون اكسيون كومبيني معناتها بينتهم هما ثلاثه تعاوننا باش نتخلصوا من الماء المحتبس تحت الجلده اللي ساعات حتى الفورم نتاع البدن ما تبينش تالما فما نفيخ. تقول لك العبد ما اللي يستعملوا الدريناج جينيرالمون يقول لك نحس روحي خفيت هو راه ما نقصش في الشحم وقتها ما نحالوا الاحتباس نتاع الماء الزايد اللي كان مقلق ومغلطوا في الميزان. هذه الدور نتاعهم اسونسيالمون لي تخوا بلونت اللي موجودين في الفورم جيلول.
1: داكور. وشيما كيفاش ندخلوا البرودوي كيفاش ندخلوه في الروتين اليومي نتاعنا؟
0: بالنسبه اللي باش يستعمل مانسيكير 4 اكسيون باش يلقى فيه زوز انواع كيما كنت نحكي كبسول وجيلول. احنا نقولوا ناخذوا دو كبسول دو جيلول في النهار ناخذوا كعبه في الصباح وكعبه في العشية. به اما يلزمني ناكد على حاجه راهو نحنا كمخابر فيتال وانا كاخصائيه تغذيه في مخابر فيتال ديما نقولوا مكمل غذائي يكمل ماهوش وحده ماهوش سحر معناها ما نستعملوهوش وحنا مربعين
1: مكمل مدروس يعني فريمون
0: مدروس هما الاعشاب مدروسين والغول نتاعهم معروف اما راهو ما ناخذوش وحنا مربعين يجينا وهاني باش ننقص في الميزان سورتو انا كاخصائيه تغذيه معناتها نقول راهو يلزم نظام غذائي اكيليبري يعني مش حتى نعملوا ريجيم ولا حميه قاسيه خاطر اللي يعمل حميه قاسيه ومن بعد يسيب زاد فرد ضربه راهو يرجع يزيد في الميزان.
1: حميه قاسيه فسر هنا اكثر هذايا
0: والله نسمعوا توا لي توندونس ريجيم اكس ولا ريجيم
2: ايغريك
0: انا ماكا ما سميتش دونك انا معناتها كاخصائي تغذيه ديما نحب الاعتدال والاستمرارية يعني دو بريفير صحيت دو بريفيرونس يكون نظام غذائي متوازن ناكلوا من كل شيء ما بكميه معتدله وفي اوقات معتدله ونعرفوا الحاجه وقتاش ندخلوها في الوقت نتاعها وكيفاش نحرقوها من بعد خير ملي انا نعمل الريجيم نتاع ياغورت ولا كيوي ولا تفاحه ونسيبه بعد جمعه ولا جمعتين خاطر حتى ما ينجم يواصل به الريجيم هذاك. دونك كي يبدا فما نظام غذائي متوازن فما اون اكتيفيتي سبورتيف خاطر راهو ديما ناكد ونعاود المانسيكير اللي حكينا عليه اليوم راهو كل انسان عنده زياده في الوزن نجم يستعمله با فورسيمون يكون سبورتيف لكن لي سبورتيف بيان سور ديما عندهم لي زاكتيفيتي نتاعهم اما نقولوا اكتيفيتي سبورتيف يعني حتى كي ماكش في سال دو سبور تعمل حتى اون بتيت مارش رابيد نتاع 30 مينوت في النهار ولا حتى دونس في الدار تعاونك باش تنقص في الميزان مع التغذيه المتوازنه مع ان كومبليمون يكون اتيدي وافيكاس كيما المانسيكير راهو تخوا اكسيون هذوما باش يخليوك تنقص في الميزان بطريقه تري اكيليبري.
1: باهي شيما المانسيكير دو فورم هذا وين نجمو نلقاوه؟
0: كالعادة تلقاو لي برودوي فيتال كل مش كان المانسيكير موجودين على في كامل الصيدليات على كامل تراب الجمهورية أما نحن ديما نأكدو ونعاودو نستشيرو الصيدلي وإلا الطبيب المختص وإلا أخصائي التغذية خاطر مانيش نحكي وكان على عباد صحتهم جيدة فما ناس عندهم أمراض معينة اللي يلزم يكون فما سويفي من عند الميدسان تريتون تاعهم بيان سور.
1: شيما ميرسي بوكو
0: يعيشك ميرسي على الانفيتاسيون
1: نورتنا
0: يعيشك.
1: دونك اليوم on a besoin de ce genre de complément alimentaire يعني خاصة لكن الحاجة الباهية أنه التوانسة اليوم يعمل حتى اللي كنت الكلمة أحسن لنا يعملوا في السبور اليوم فما الناس لا
0: أي عمل تدخل الثقافة نتاع أنا كنت تحكي قبيلة ديجا على البادل فما دي توندونس فما ناس الناس ولات واعية أكثر الحقيقة راهو تخاف على صحتها أكثر وتمشي للسبور وهاني قلت لك حتى اللي ما عندوش لي مويان تاع سال دو سبور شوية دونس بالنسبة لنسي في الدار ولا حتى مارش غابيد تكفي.
2: أنا الحقيقة نوافق خاصة الكلام اللي قال لازم ناكلوا من كل شيء بطريقة معتدلة وفي أوقات معينة خاطر الحقيقة فما كما قالت فما دي ريجيم وسورتو أنتم فوزيت دي سبيسياليست وتعرفوا فما على لي ريزو سوسيو فما عباد يحكيو في نامبورتو كوا وفما عباد تتبع فيهم صحيح ناكلوا من كل شيء كل حاجة في الطبيعة راهي مهمة وكل حاجة خلقها ربي باش نجموا ناكلوا منها فيها إفادة وخاصة نضيف على كلامك ناكلوا كل حاجة في وقتها
0: في وقتها صحيح
1: والموافقة الموافقة
0: الاستمرارية
2: خاطر هو السيكل ناتوريل في الدنيا على ذاك يجينا الرمان في الخريف
0: في
2: وعلى ذاك يجينا الدلاع في السيف وعلى سي بور سا يلزمنا كل حاجة ناكلوها في وقتها
0: خرجنا الطبيعة من طبيعتها.
1: يعطيك الصحة شيماء أحسن شكرا. دونك احنا هكا وصلنا إلى نهاية أوبن زون لليوم نتلقاو الجمعة الجاية في نفس الموعد نحب نعطيكم غدوة موعد باش نتقابلوا في برنامج جديد أبارتي من غدوة الـ 11 متاع الصباح في كومبيوس زون. كومبيوس زون برنامج مختص ويعنى بالتوجيه الجامعي والدراسة الجامعية سواء في تونس أو خارج تونس خاصة احنا تو في فترة البكالوريا ونقولوا من جديد إن شاء الله حفظ سعيد لوليداتنا احنا قعدنا كباش نقول لكم نتلقاو في مواعيد قادمة خليكم أحلى أوفياء لجوهرة اف ام. تشاو تشاو باي باي
3: باي. Open Santé by Laboratoire Vital. Laboratoire Vital, créateur de bien-être naturel. باكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج أوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الأربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي وأحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا آرائك أسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا أوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار. جوهرة
4: اف ام بوبليسيتي. نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
6: جوهرة أف ام.
7: Business News. Business News.
8: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. البنك الأوروبي لإعادة العمل والتنمية يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% سنة 25 و2000 إلى 2.2% سنة 26 و2000 وتحقيق النسبة ذاتها في 27 و2000 بحسب آخر تقرير حول الأفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك الذي أشار إلى أنه رغم التقدم المسجل في خفض التضخم خلال سنة 25 و2000 فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة مطلع سنة 26 و2000. كذلك أشار هيكل التمويل الأوروبي في السياق ذاته إلى استمرار الهشاشة على مستوى الميزانية والميزان التجاري متوقعا أن يبلغ عجز الميزانية نسبة 6% في 26 و2000 في حين سيغطي الاحتياطي من العملة الصعبة ما يعادل 3.5 أشهر من التوريد ولا يزال ارتفاع كلفة واردات الطاقة والمواد الغذائية وفق المصدر ذاته يشكل ضغطا على المالية العمومية وعلى التوازنات الخارجية للبلاد. تراجع إجمالي حجم إعادة التمويل بنسبة 18% وبلغ مستوى 10.9 مليار دينار إلى حدود يوم الرابع من جوان الحالي مقابل 13.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق ما أظهرته معطيات نشرها البنك المركزي والتونسي. وفي المقابل فإن إجمالي التبادل بين البنوك سجل ارتفاعا بنسبة 31.7% ليناهز 4 مليار دينار. هذا وأشرت مؤسسة الإصدار إلى زيادة عائدات السياحة وعائدات العمل على التوالي بنسبة 3.9% وبنسبة 4.5% وذلك إلى حدود يوم 31 من ماي المنقضي فيما قدرت خدمة الدين الخارجي ب 3.1 مليار دينار واستقرت الموجودات الصافية من العملة الصعبة عند مستوى 25.4 مليار دينار ما يعادل 103 أيام توريد مقابل 23 مليار دينار ما يعادل 100 يوم توريد قبل ذلك بسنة. بمختلف معتمديات ولاية نابل انطلقت عملية حصاد وتجميع الشعير وسط توقعات أولية بتجميع 900 ألف قنطار من الحبوب حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزل تميم والمكلف بذل الزراعات الكبرى بالاتحاد الجوي للفلاحين بنابل محمد الشرف بن معاوية مرجحا الانطلاق في تجميع القمح في حدود 12 من جوان الحالي لارتباط العملية بارتفاع درجات الحرارة واستقرار الطقس باعتبار أن معدلات الرطوبة لا تزال مرتفعة حاليا لافتا إلى أن صابة الموسم الفارط من الحبوب كانت في حدود 1,130,000 قنطار. دولياً مفوض شؤون النقل في الاتحاد الأوروبي يقول إنه لا توجد مؤشرات على حدوث نقص في وقود الطائرات في أوروبا خلال الأشهر المقبلة رغم الصدمة التي أصابت قطاع الطاقة جراء حرب إيران لكنه أضاف أن ارتفاع الأسعار يدفع شركات الطيران إلى إلغاء المسارات التي لا تدر أرباحاً كافية ولا يزال مضيق هرمز في حكم المغلق بعد أكثر من 3 أشهر على بدء الحرب مما أدى إلى انخفاض إمدادات النفط بنحو 14 مليون برميل يوميا أو حوالي 14% من الطلب العالمي. ختاما منظمة التجارة العالمية تقول اليوم أن هناك مؤشرات على أن نمو تجارة السلع العالمية ربما بدأ في التباطؤ على الرغم من المرونة التي أظهرتها في النصف الأول من عام 26 و2000 في مواجهة الاضطرابات الكبيرة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن تقرير مقياس تجارة السلع الصادر عن المنظمة أشار إلى احتمال تعويض التأثير السلبي للصراع جزئيا بفضل الطلب المتزايد على المكونات الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
3: Business News. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85990 تي على 85990 جوهر اف تندانس تندانس
9: برعاية احلى بونس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونس تريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
10: اريد طور عالمك.
11: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. موعدنا اليومي يجمعنا بكم لقيت هذايا في فقرة تندونس كما كل نهار جمعة نحكيو على ليز ابليكاسيون ولا لي لوجيسيال. اليوم حبيت نحكي على السوبر انتي سبايوير اللي هو اوتيليتير نتاع بروتيكسيون ضد لي سبايوير لي زادوير. نلقاو الاستعمال نتاعو ساهل برشا. السوبر انتي سبايوير يعطينا امكانيه باش نعملوا البروغراماسيون والا نعملوا ايميدياتمون اون اناليز دقيقه للديسك دور نتاعنا ويعطينا ليست في لي لوجيسيال سوسبي اللي هي موجودة عنده في الليست نوار متاعه واللي هي ديما تكون عملية التحيين متاعها موجودة. دونك بعد ما يلقانا لي سبايوير ولي زادوير بالطبيعة نمشي ونفسخوهم وإذا كان ما نجمش يفسخهم يحطهم اون كارونتين. آخر ميزاجور السوبر أنتي سبايوير كانت نهار 28 مايو اللي تعدى بالطبيعة لوجيسيالنا غراتوي التايم متاعه 208.15 ميجا أوكتي يخدم على ويندوز 7 8 8.1 10 و 11 ويخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. سوبر أنتي سبايوير تنجمو تيليشارجيوها غراتويتمون من www.zeronet.com. هذا شحالنا اليوم غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن
3: جوهر اف ام تندانس تندانس
6: جوهر اف ام
3: الدنيا
6: جوهر اف ام جوهر اف ام

جوهرة اف ام. بعد الباك الحيرة طبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كومبيوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة اف ام. كومبيوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة اي تيم يونيفرسيتي دو لا كونيسونس ا لا كومبيتونس.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا على جارة تي في. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك.
1: تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جارة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
0: ان شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتم مستمعين ومشاهدين. وبطبيعة الحال هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك حتى للسبعة، هذه آخر حلقاتنا في الأسبوع. يرجعنا سامي سنوسي. مرحبا سامي.
2: مرحبا بكل مستمعات ومستمعين. السيف حسيناها كبداية يدز علينا شوية، فهمت كيفاش
0: بداية ياسر زيت
2: وزاد موسم الرياضي المش خايب هكا زاد بداية نحس فيه بداية يجي سرتو كرويا، وان شاء الله كوب دي موند تعدى بها.
0: ان شاء الله كوب دي موند تعدى بها. احنا في نهار من نهارات بعد باش نحكي انا على الكوب دي موند، ولكن من زاويه اخرى. اخترت كلكو زيديسيون من الكوب دي موند. اسم الملك، مرحبا بك.
3: مرحبا سامي. مرحبا سامي، نسلم على المستمعات والمستمعين الكل. الموسم نتاع الكوب دي موند قرب، يما سنة خاص وصعيب برشا.
0: كوب دي موند متوتر تحس.
3: لا ما اوقات المقابلات شفتوهم ولا لا؟
0: شفتهم.
3: الأربعة متاع الصباح، مساعتين متاع الصباح، ستة متاع الصباح، ثمانية متاع الصباح، معناتها فما نهارات من الستة متاع العشية للعشرة متاع الصباح ماتشوات. واحد وقتش يرقد وقتش يخدم هذا. بالرغم صارت قبل الكوب دي موند في أمريكا نثبتوا عليها، يما ما كانتش بالتوقيتين. فدري دير قبل كان فما معناتها 32 فريق، ياما كان يبدا من السته نتاع العشيه.
0: هما توا 48 فريق،
3: 48 ماتش ويتر. فما تونس، فما منهم ماتش تونس ذالي الاولاني الاربع نتاع الصباح. شنو معناتها واحد باش يعمل ريفي
0: هذاك وقتاش
3: باش يصبح؟
2: نهار الجمعه في بالي
0: تونس الاولاني
3: باش يصبح باش يسهر له باش يحط ريفي. الخدمه كيفاش الخدمه من غدوه؟ كان معناتها مش كان في وسط الجمعه.
0: انت عندك التزامات طبعا.
3: وانا بالتزاماتي بتعرف كيفاش. ولا بالحق شيء.
0: يلا بون كوراج لتونس طبعا المنتخب الوطني. يلا كالعاده نرحبوا بالكرونيكا قبل ما نمشيو لكواد نفسي سنوسي وانس بن مالك. دونك اليوم زوز كرونيكوريتك هاو، بعد شويه باش يكون معنا ضيف الساعه الثانيه سي عبد ستار نقاتي، اللي هو كتب كتاب ياسر مزيان وسمباتيك اسمه نجوم ومشاهير المسرح الإذاعي. تبعد نحكي معاه في الانترفيو. كالعادة نبدأ بكواد نف.
1: كواد نف.
0: حتينا اليوم عندي كواد نف، تحب انا نبدا بيه ولا انتم
3: برا؟ ينفاني باكوتيم امشي.
0: والله الكواد نف متاعي هو اعتراف، ولكنه اعتراف قديش الحاجات كي تحكم عليها من بعيد قديش مش باهي. ولو انه بون حكمي هكا نشوف انا اللاعب هذايا اللي هو يسميوه البيلدوزير نتاع التنس رافائيل نادال. رافائيل نادال اللي في نهار من النهارات حب يرجع للتنس، ولكن الرجوع ما كانش ممكن. انا اللي كان يبهتني في رافائيل نادال هي هذيك الاتيتود نتاع الغاج اللي عنده، اللي
3: يحب بيرسيفيرونس.
0: اي وفما ناس يتقلقوا من انه كي يحب يربح ويجري وراء النقاط وكل شيء.
3: انا بدي نتخلق
0: ولا ولكن النتيجة نتاع التغيير هذايا بالنسبة ليا شفته من خلال الميني سيري هذايا دوكيمونتير اللي اسمها رافا على نتفليكس، اربع حلقات توريك انه رافا النادال قديش انسان وقديش راهو سويت للمرض وياسر حشام وسويت للمرض نتاعه اللي هو مرض نادر. هو بالنسبة لي ما عنده حتى شيء سور على ذيك، يحب يربح لو ماكسيموم نتاع الماتشوات ونتاع لي تورنوا، على خاطر ما يعرفش وقتاش يتحير المرض هذايا عنده. ايفيدامون معناها اليوم معناها الكاريير هذايا وقفت ولو بكري شويه، معناها فما ناس يقعدوا كمان يعني جوكوفيتش معناها موجود 38 عام معناها في مستوى محترم معناها، ولكن نادال بطل وبطل وقعد سنوات ما يلعبش سويت لانه مريض بمرض نادر واللي هو فاق به من اللي هو صغير.
3: شنو المرض؟
0: 2005 2006. هو مرض يغير سي اون ديفورماسيون في العظم. ممكن يكون انسان عادي ما يحسش به، ولكن
3: رياضي
0: تولي فوالا وقت يولي اللوس هذاك سوليسيتي برشا ويطلب برشا مجهود وجري تو يولي يتحير عليه.
3: ما فماش واحد نزل على العظم نتاعو كيفو. معناتها فما كور راهم ميتين تقول سي يخلط عليها في الاخر التيران فهمتني ويجيبها ويعملك الحركه هذيك المعروفه نتاعو اللي تمشي مع التراب هو معروف الجليسمون اللي خلى شنو اللي خلى شركه مشهوره جدا نتاع عجلات مطاطيه دي بنو تعمل العجله نتاعها في الديراباج نتاع الفيراج كيما الديراباج نتاع نادال
0: نتاعك السندروم اسمه لو سندروم دو ميلر ويز واللي هو سيت اون معناها افيكسيون غار اللي هي ما عندهاش دواء و ال بروفوك النيكروز هذيا والديفورماسيون بروغريسيف نتاع العظم في اعلى القدم معناها في اعلى الساق معناها بعد شويه صوابع نتاع الساقين واللي هو معناها عانى منه نادال يعني
3: ريتو كان بعد بالوجيعة ولا
0: فوالا الصغر ممكن يعطيه شويه معناها مارج خاطر هو وقت يربح التورنوا هذوكم الكل كان عنده هذا اكتشفوه من اول ما بدا يربح فهمتهم شبونس على لاج دو 18 ans ولا حاجه اكتشفوا السندروم هذا ولكن بعد ماشي حاجه ممكنه ريت معناها كي تحكم من بعيد يكون عندك مش ديما الحكم صحيح
3: دونك لا مش واحد خاطر انا نحب اللعب الجميل نتاع فيدرير وغالبا خاصه في الملاعب الترابيه اللعب اللي فيه برشا جرينتا هو اللي يربح وفي برشا قوه وبرشا فورس يربح اللعب الجميل وانا كنت انا من نحب فيدرير انا نجمي المفضل هو روجي فيدرير
0: لعب الجميل عنده برشا اليغونس
2: يعني. ما تنساوش حاجه نادال زاد يعني ميديكالمون بارلون ولا من عشكي سيانتيفيكمون عنده حاجة نادرة اللي هو غوشي في التنس
0: ودرواتي في الدنيا
2: هذاك سا سوليسيت في مخ الانسان
3: زوز بارتيات بتاع مخه يخدمه
2: وإلا توجور اون لونغور دافونس على الادفيرسير خاطر تأثر ديريكتومون على البصر تأثر ديريكتومون على لافيو نتاعك كي تبدا درواتي حياتك كاملة حاجة كي تبدا امبيديستر كيما يعمل هذا زوز هذاك علاش يوصل ان سارتان مومون يجيب يلانتيسيب
0: شو كيفاش وقراها فهمت شوفوا الدوكيومونتير هذا في اربع حلقات ياسر مزيان معمول بطريقه حرفيه برشا فيهم دي تيمونياج مع ولده مع عائلته يوريك قد هو حشام قداش هو زاد انجاجي في برشا حاجات يعني حاجه مزيانه برشا يلا هنس
3: مانيش نبعد برشا على الرياضه باش نحكي على نهائي الNBA نهائي كرة السلة اللي يجمع بين نيويورك نيكس وسان أنطونيو سبيرس
0: نيويورك نيكس يدولي عندها عشرات سنين ما ترشحتش
3: من عام آخر فينال آخر فينال وصلته 27 من عام 99 وهي وشكون في الفينال وهي سان أنطونيو سبيرس وقتها سان أنطونيو سبيرس
2: بتاع
3: تيم دانكان هي اللي ربحت فعليش باش نحكي عليه في الكواد نوف لأنه عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني اللي تعرفوه اللي المسلم اللي من أصول هندوية أفريقية أمريكية دونك واللي ضجة صارت كي ولا هو عمدة نيويورك شعمل جاب صغار معاهم المعال البيرو متاعو وصح لهم مرسوم أندكري شي يقول فيه الصغار عندهم الحق يسهروا باش يتفرجوا في النيكس
0: ما يرقدوش بكري
3: على خاطر الصغار ممنوع باش يسهروا في نيويورك يلزمهم يرقدوا بكري فعطاهم بمناسبه تعرف انت قداش من مقابله في النهائي يقول لك على الاكثر سبعه لانه اليوس الاربعه
2: يربح
3: اربعه بارتيات هو اللي يربح دونك مينيموم اربع مقابلات ماكسيموم سبعه مقابلات اللي بش يربح في السبعة مقابلات هذم ولا في الأربعة مقابلات هذم الصغار في نيويورك ينجموا يسروا بش يشجعوا نيويورك نيكس نيويورك مدينة كبيرة مدينة عظيمة لكن عندها فريق متاع باسكيت ما هوش قد المدينة هذه على عكس الليكرز في لوس أنجلوس ولا شيكاغو بولز ولا ميامي هيت ولا سانتوريسبورز ولا جولدن ستيت واريورز ولا حتى هي تورنتو هزت تورنتو رابتر ونيويورك ما هزتش معناتها فهمتني لأنه فريقها ما هوش باهي السنة وصل فينال المقابلة الأولى أنا تسهرت لها عملت عاملة ما عادش نعاودها إن شاء الله كملت 4.5 رسات اللي صار نيويورك نيكس ربحت سان أنطونيو سبيرس في سان أنطونيو وعمدة نيويورك يسمح للصغار ويصح على مرسوم. مرسوم راه سوري راه مش بالحق راه ما فماش قانون يقول لكن جابهم وفي جو ما معناتها كما نقولوا حفالي وسال واحده قال شكون كان فيكم مولود عام 99 هما من روضه جاء فواحده قالت له انا مولود عام 99 تفرج في الماتش فهمتي دوك سيب محلاها معناتها الفرح الرياضي مع السياسي اللي مع الصغار مع صغار ديما محلاهم كي يدخلوا في الرياضه وهذا كانت الكواد نفهم تاعي هكا نجمو تشوفوه على التلفزه
2: درس تاع ماركتينغ راهو
0: طبعا سي لا كوميونيكاسيون
2: درس انورم تاع ماركتينغ ومرتو عندها دخل كبير في الحكايه انا توا سؤالي عندكم شي فكره شنو هي الدوله في كاس العالم اللي عطات اكثر جوارات اما ما يلعبوش ماريولها
3: نعرف
2: اي
0: عطات اكثر جوارات
2: موجودين في كاس العالم عندهم يعني الجنسيه نتاعها
0: يعني بلد الميلاد نتاعها
2: بلد الميلاد نتاعها وهو ما يلعبوش معاه
3: طبعا وهي منهم سان سهل لك ظهر لي عندها ثمانيه في تونس
2: سبعه
3: في بالي ثمانيه
2: سبعه في
3: فرنسا
2: 75 لاعب
0: 75
2: لاعب بين توت لي ناسيوناليتي عندها 13 في الجزائر 11 في الكونغو 12 في الهايتي السنغال 10 كوت ديفوار 8 تونس 7 ومازال
0: المغرب
3: والمغرب والجزائر وهايتي
0: مستعمرات
2: وهي فرنسا هي بعيدة
3: لا 75 اختى اللي جوراها هي
2: اي ليه نحكي لك
3: مع 75 مع 23 نتاعها
2: مع 23
3: على 98
2: تخيل انت
0: بيجي يوريك مستعمرات الكل يعني
2: مين دو ريان
3: فرنسا تقعدوا مستعمرات
0: لا عندها معناها علاقات تاريخية مع البلدان هذي مع الجزائر والمغرب والكوت ديفوار والسنغال
2: أما أنا باش نشوف الجزء المضيء نتاع الحكاية يقعد كمان
0: فما جزء مضيء طبعا سونتر
2: دو فورماسيون في العالم فرنسا من الصغار لو تو ديكزيجونس ولا باش تخلط انت ليك ناسيونال نتاع فرنسا عندها 5 ايكيب والسانكيام ايكيب نتاع فرنسا في التوب نيفو نتاع المونديال
0: وي و لي بورسنتاج اللي خرجوا يخليوا فرنسا في المرتبه الثانيه من بين الدول المرشحه باش تاهز كاس العالم بعد اسبانيا
2: بعد هولندا
3: سهل بعد اسبانيا
2: اسبانيا حتى هاتا
3: هولندا اسبانيا وفرنسا هما سوبر فافوري اسبانيا وفرنسا مقابله الوديه نتاع البارح من بين فرنسا وكوت ديفوار شكون مارك البونتو نتاع كوت ديفوار
2: خو ديزيري
3: دوي دوي خو يلعب كوت ديفوار خاطر ما عندوش نيفو باش يلعب كيب دو فرانس والاخر قوي برشا يلعب في الكيب دو فرانس
0: بربي مازالوا المباريات الوديه مازالت فما تونس بلجيكيا فما مصر البرازيل زاد
3: مازالوا تونس مازال زوز مقابلات وديه اخرين معناها
0: تونس غدوة
3: اي سير برشا المغرب مازالت كي نحات لا بيبي دو فوتبول فرونسي المغرب فيش تتميز على البلدان الاخرين وانها تنجح باش تاخذ جوار اللي ينجم يلعب في الكيب نتاعو ابراهيم دياز كان ينجم يلعب في الكيب في الفراروخا في اسبانيا اشرف حكيمي تيتولير في الفراروخا وناحي كان ينجم يلعب في فرنسا سهل برشا
2: حتى امرابط
3: لا درنير ما نحات لها بوادي بوادي هذا عمره 18 سنه قيمته التسويقيه 50 مليون يورو 18
0: هما الناس يستناو انه باش يكون من نجوم الدوري هذا
3: وهو الكابيتان تاع ليكيب دو فرانس في لي سيليكسيون دي جون الكل اختار بمناسبه كاس العالم باش تكون جنسيته الرياضيه هي المغرب نشوفوه مع المغرب
2: كيما شو اسمه مع فرنسا الفرنساوي اوليزي
0: اوليزي
2: في تعرف علاش مشى لفرنسا الى انسيستي
3: انا نعرف
2: على خاطر تيري هنري
3: مثلا نتاعو الاعلى تيري هنري
2: وقت اللي هو كان سيليكسيونور في جوز اولمبي في الاولمبياد نتاع فرنسا ليكيب ناسيونال فرونسيز وقت اللي عيط له انا بابي ما يمكنش نجم يقول لي
0: برشا حكايات على كاس العالم حتى في نهار من نهارات باش نحكيو على كاس العالم كما قلت قبيله يلا فاصل وبعد نسمع اغنيتنا الاولى نجات عطيه مع اني سبتو نرجع بعد شويه في انتيبيوتيك
1: تسمعوا من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور على جمع اف ام تي شوف اسمع وتمتع

3347 Antibiotic. Ma Semi Benur. Ma Semi Benur. على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم جوهرة فام، جوهرة تي في، الناس تفرج فينا. يلا هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: نبدأ لكم بسؤال رياضي من وحي اللحظة ولا ناخذ
2: يلا
0: انا مانيش شوي نون كونفورميست.
3: مو جمع اليوم نجم نبدلوا في القوة تمرنين شوية مش تمرد دي كونتراكتي
0: معاك به. ان هما الجوار اللي نحكي على لاعبي التنس سواء الرجال ولا النساء اللي هزوا اكبر اعداد ممكن من لي غران شلام. مرتبة الأولى
2: جوكوفيتش.
3: جوكوفيتش
0: قداش من لقب؟
3: 25
0: 24 لقب. نوفاك جوكوفيتش. ثاني
3: نادال.
2: لا نادال.
0: قداش من لقب؟
3: 22
0: الثالث
3: فيدرير 21
0: 20 فيدرير. الرابع
3: بيت سامبراس
0: 14 لقب
2: سفري قبل لاغاسي.
0: والخامس
3: الخامس
0: انا ما نعرفوش. خامس
2: ستيفان إدبيرغ.
0: لا لا
3: لا لا قديم برشا
0: إيمرسون.
3: نعرفوش
0: إيمرسون
3: هذا اللي
0: 12 لقب
3: في الستينات. ما خلطنيش عليه.
0: وين
2: راكيت لوح.
0: اساطير فردي السيدات شكون اللي هزت اكبر عدد ممكن من الجراند شلام؟
3: سيرينا.
0: سيرينا ويليامز مرتبة الثانية 13 لقب.
2: الاولانية
3: واحدة مش قديمة برشا مارغريت لونغلي.
0: مارغريت كيرت.
3: سيزان
2: لونغلي.
0: مارغريت كيرت 24 لقب. الثالثة
3: وصلنا وسسمى قديش وسيرينا
0: 23 لقب.
3: 23
2: ستيفي جراف.
3: هاي في بالكم باش ترجع؟
0: اي
2: باش ترجع اون دوبل.
3: باش ترجع
0: اون دوبل.
3: اون دوبل.
0: الثالثة ستيفي
3: جراف
0: 22 لقب. الرابعة
3: سسمى لا لا
0: معرفش انا زيدت
3: سسمى
0: معرفش إيلين ويلز مودي 19 لقب.
3: ما خلطناش عليه.
0: والخامسة
3: نافراتيلوفا.
0: إكزيكو
2: زوز
3: مارتينا نافراتيلوفا.
0: وشكون آخر؟
3: كريستوفر لويد.
0: وي كريستوفر لويد ومارتينا نافراتيلوفا.
3: ما طلقت ولد كريستوفر برك معاش كريستوفر
0: لويد. كريستوفر لويد ومارتينا نافراتيلوفا 18 لقب لكل منهم. هذوما أساطير التنس اللي هزوا أكبر عدد ممكن من الجراند شلام. ذاك الجراند شلام هما أربعة جوائز: أستراليا، رولان غاروس باريس، ويمبلدون انجلترا، و اليو اس اوبن جائزة الولايات المتحدة
3: امريكا المفتوحة.
0: هلا يلا فما حالة تتسمى الحالة تعرف باسم الميزوفونيا. هي الانزعاج من شنو؟ احنا ديما من الحس. شنو
2: حس؟ الكلام الناس.
0: هو حس ولكن حس شنو؟
3: حس الناموسة كي تجيب حذيك في الليل خاطر نعاني منه لأيامات.
0: لا
2: حس لك رهب.
0: لا هو الحس ممكن فما ناس ما تتقلقش منه فما ناس تتقلق منه.
2: اللي في التابلو هذاك التباشير
0: لا هذاك انا هو.
3: فما اخي بحس
0: جديد.
3: لا سباله تقطر وانت باش ترقد.
0: لا هذاك يعذبوا بها
3: تك
0: يعذبوا بها به. فما ناس مجرد ما يسمعوا صوت مضغان مثلا عبد ياكل قدامه بصوت كبير برشا، ولا عبد قريب لك يتنفس، ولا مثلا واحد بستيلو يبدا يعمل هكا ورا بعضه ويحسوا ب معناها
3: انزعاج
0: كبير برشا وقوي. الحاله دي تسمى الميزوفونيا، وهي حساسيه شديده تجاه اصوات معينه وتسبب ردود فعل عاطفيه وجسديه كما التوتر او الغضب او القلق. الغريب ان الموضوع مش دلالة او مبالغه في حاجات، لانه دراسات ورات انه بعض مناطق في الدماغ البشري عند الاشخاص المصابين بالحاله ذي، خاصه المناطق المرتبطه بمعالجه الاصوات والمشاعر، الدماغ يتعامل مع الاصوات هذه وكانها شيء مزعج
3: وخطير على
0: حياته.
3: تهديد
0: تهديد مقارنه بالشخص الطبيعي. عند الناس هذوما لحد الان الميزوفونيا ماهيش اضطراب رسمي نفسي، ولكن حاله حقيقيه يعترف بها في العالم من قبل برشا باحثين واطباء نفسانيين.
3: هذه اعراض حملوها اسلافنا في الغابات.
0: جيماجين انه عندها
3: الباك
0: جراوند هذا
3: بيان سور. دونك هذه تضمر بمرور زمن وتفقد، لكن فما بعض الناس تقعد عندهم معناتها
0: الجينيتيك يعني
3: اي بيان سير. فما مثلا فما ناس تحرك وذنيها خاطر قبر الاسلاف كانوا يحركوا وذنيهم فهمتني
0: يحركوا وذنيهم فهمت تعمل حس
3: فما شكون يحرك وذنيه معناتها
0: فما شكون ريت انا مره هو حاجه نادره عيني يحركهم بصفه كبيره معناتها اللي حاجه ما تنجمش تعملها
3: دونك فما فما حاجات تقعد عند بعض الناس
0: جايه من الاسلاف
3: فهمتي تو مثلا زرست العقل ما عادش تطلع فهمتي فما شكون تطلع زرست العقل اللي هي الاسلاف كانت عندهم زرست العقل كي كبر المخ نتاع الانسان
0: ما
3: عادش ضيقه البقعه نتاع الفكين دونك ما عادش
0: فما يعني فما ناس تطلع لهم فما ناس لا
3: اي قله
2: اللي مخه صغير
0: لا لا لا فورسيمون صغير لازم يكون في الحجم باه تعطيكم الاصوات وتقولوا لي سامي نحبك هنا تطلعهم هذوما هما ثلاثه خمسه سبعه تسعه اكثر من 15
2: صوت بالعربيه جيماجينا
0: بالعربيه طبعا
2: ماهيش
3: فحيح
0: لا هذاكم البارحه عملناهم
3: الحمد لله ما خلطش عليهم
0: صوت الاذن
3: هفيف
2: تسمع هي
0: لا الأذن أي تسمع ولكن فما عندها حس كي تبدأ فيها حاجة معناها واحد يقول لك عنده سفيف
2: سفيف
0: اللي هو شنو ولا العربية داجة
3: أنين
2: زقيق
0: نفس الحس اللي تعمله النحلة
3: طنين طنين
0: طنين صوت القلب
2: دقات
0: لا
3: نبضات
0: لا خفقان
3: خفقان ودخت
2: تكتبها في رسالة
0: خفقان القلب صوت الطبل
3: الطبل طبل اضرب يا طبال
0: الدمدمة
3: دمدمة
0: صوت الرحي معروف برشا المثل
2: تخشخيش
0: نسمع
3: جعجعت
0: جعجعت
3: ولا نرتحين
0: صوت السيف
3: هزير ولا هريج ولا
0: لا هزيم الرعد هذاك
2: شو اسمه هو ال
0: موجود في بعض ال
2: الصرصار ولا شو
0: لا لا لا فيها الصاد في بعض القصائد العربيه موجوده
3: صليل
0: صليل
3: ما فما خليني سكت بتاعك
0: فما برشا قصائد
3: لا فما القصيده معروفه بتاعك اللي ما يتسماوش بتاع الرايات السود عندهم قصيده اسمها صليل الصوارم معروفه
0: ولكن في بعض برشا بالباك جراوند تاع الشعر العربي موجود بصوت الماء
3: هدير
0: خرير برافو والله صوت الباب
2: قزقيز
0: الباب يبدا يقزقز هاي
2: قزقزت اللي
3: باش يبدا بنا حرف
0: صاد
3: صقيع صليل سرير
0: سرير
3: سرير
0: سرير صوت الباكي الباكي بيه صوت كبير
2: اجهاش
0: يقول لك في يعني في حالات الحزن الكبيره وكل
3: باش يبدا
0: فما البكاء وفما
3: نواح نواح
0: قريب
3: نحيب
0: نحيب
2: الله الله الله
0: صوت النار صعيب هذا النار كي تبدا تعمل
2: تكتيك
0: تكتيك
3: بين حرف تبدا
0: الحاء
3: حفيف حريف
0: لا حسيس
3: حسيس نعرف
0: صوت البطن
2: غرير
0: فوالا
3: شو اسمه غرير
0: لا اطين
3: اطين
0: اطين البطن وصوت لا هذا اطين البطن والمعده كي تغروت
2: تمعد
0: حرف الكاف كركرة كركرة المعدة
2: عنا بلاصة اسمها كركر في تونس
0: فما صوت الطائرة
3: كركر معبن علي
0: صوت الطائرة
3: معروف
2: هدير ولا
3: لا لا بنا حرف الحرف الحرف
2: دوي قلت
0: هذاك هدير المحرك
2: اي فوالا
0: ولكن عزيز
3: عزيز الطائرة سيفري
2: بالمصري ولا بالعربي
3: لا عربية عربية جديدة
2: مش قزيز
3: عزيز عزيز
0: عزيز وصوت غليان
3: هذاك عليه تقول لك عزيزي هي خاطر ما تحس الطيارة
0: صوت غليان القدر معناها كي تبدا
2: طبق بيق
0: الطنجرة تغلي تبدا تطيب نفس صوت الطائرة
3: عزيز عزيز القدر
0: في تجربة فريدة في فرنسا باش استعانوا لعلاج الاكتئاب والقلق والعزلة
2: الموسيقى
0: الموسيقى
2: لا
0: لا
3: يخرجوهم بالسيف يعملوا دورة البر
0: في بلدة نيوسيغمارن شرقي باريس فما وحدة علاجية فريدة من نوعها في فرنسا تعتمد على ما يعرف بالعلاج بمساعدة الحيوانات وتحديدا
3: القطط الكلاب
0: مظلوم مسكين
3: الحمار.
0: الحمار. يتولى المرضى المشي مع الحمير والعناية بها وتنظيفها، فيما تنتهي بعض اللقاءات في برشا مودة ما بين المرضى والحمار، هذه التصويرة، واللي أصبحت جزء من حياتهم اليومية داخل المستشفى. البرنامج يقع في وسط مباني زراعية ترجع للقرن 19، في وسط مساحة خضراء وأشجار كثيفة، مما يعطي بيئة هادئة تختلف عن أجواء المستشفيات التقليدية. ذات المبادرة ذي عفوا في 2016، وهي من طرف ممرضة في الطب النفسي وزوجها اللي تلقاوا تدريب خاص لإعداد الحمير لهذا النوع من العمل العلاجي. الحمير معناها يقع اختيارها بدقة لطبيعتها الهادئة، ويقول الطبيب النفسي المسؤول أن الحمار ذكي للغاية لكنه يحتاج إلى التعامل معه بهدوء والصبر، والفوائد متاعه تتجاوز الترفيه. العاملين يأكدوا أن الهدف لا يقتصر على الترفيه، بل يشمل تحسين التواصل الاجتماعي وتعزيز الثقة وتنظيم المشاعر عند المرضى اللي يعانيوا من الاكتئاب والفصام الاسكيزوفريني والتوحد وغيره. فاصل ونرجع لكم في أنتيبيوتيك. جوهرة
4: بوبليسيتي. نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج. جوهرة
6: بوبليسيتي. تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي. شوف اسمع وتمتع. صنع في تونس.
0: سوريا في تونس. نحكي اليوم على صغير، على حلم يستحق يكبر، وعلى طفولة تستحق تعيش في الأمان وتلقى الفرصة باش تنجح. خاطر الطفل هو الأساس، والجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تخدم كل يوم باش توفر له الرعاية والإحاطة اللي يحتاجها، سواء داخل القرى أو صلب عائلته ومحيطه. من بين الآليات اللي تساهم في استمرارية الدعم ذي نلقاو آلية الاقتطاع الآلي PAP اللي تخلي فعل الخير متواصل من شهر لشهر، وتعاون على ضمان الإحاطة بالأطفال والعائلات اللي يحتاجوا المساندة على مدار السنة. باش نحكي أكثر على الآلية ذي وأثرها مع سيوسري ضيف الله، مسؤول عن تنمية الموارد المالية بسوسة. مرحبا سيوسري.
7: مرحبا بك ومرحبا بسادة المستمعين.
0: شكرا يا سيدي على قبول دعوتنا. سؤالي الأول يقول على الاقتطاع الآلي، كيفاش أولا يصير هالاقتطاع، وكيفاش تساهم التبرعات المنتظمة من شهر لشهر في ضمان الاستمرارية والإحاطة بالأطفال والعائلات اللي ترافقهم SOS وهذا الهدف؟
7: يعطيك الصحة. الاقتطاع الآلي نعرف به هو يعني سحب شهري، يقع اقتطاعه من الحساب متاع المتبرع ويدخل في الحساب متاع الجمعية.
0: معناها الإنسان اللي يدخل سيوسري، خلنا نبسطه شوية للعبيد اللي يسمعوا فينا، أنه تنجم تدخل توا كان تحب www.sosve.tn وتشوف اللي برودوي اللي موجودين في السيت اللي هو فيه منهم PAP الاقتطاع الشهري اللي تنجم بطبيعة الحال تتبرع بالمبلغ اللي تحب عليه، يقتطع شهريا من
7: المتبرع. ينجم يدخل كيما ذكرت على الموقع www.sosve.tn يلقى الرابط بتاع الاقتطاع الآلي، يدخل
0: يسجل
7: فعلا جسمه يعمرها، يحط الاسم يحط اللقب يحط الصفة متاعه ويحط الحساب البنكي اللي هو متكون من 20 رقم، يعني الريب بنكير
0: والمبلغ
7: هو المبلغ اللي نحب نقولوه للناس اللي يسمعوا فينا كونوا رأوا العملية هذه رأي عملية سلسة واخذين فيها ترخيص من عند البنك المركزي، يعني سيكوريزي 100% اون بليس. المبلغ اللي مش يختاروه هو راهو معناها ينجم يتبدل اتومومون، نهار اللي هو يحب يزيد المبلغ نجم نزيدوه، نهار اللي يحب ينقص نقصوله، نهار اللي يكون عنده مبلغ في الحساب البنكي متاعه اقل من
0: ما يقعش الاقتطاع
7: ما يقعش الاقتطاع والحاجة الباهية كون الشهر اللي من بعده ما عادش نرجع للشهر اللي من قبله.
0: معناه ما هوش كوميلابل، معناه ما هوش قرض يعني.
7: ولا ما هو كوميلابل، دونك ديما نمشيو للشهر اللي قبله. حاجة أخرى راهو المتبرع يتمتع بشهادة خصم في المورد اللي ينجم يستعملها، يعني باش تكون من الباز ديفتيبل معناها في آخر العام تاعه ينجم ينقصها من حساب الأداءات تاعه.
0: واضح باهي. دونك الاقتطاع يساهم طبعا من خلال التبرعات هذه المنتظمة في ضمان الاستمرارية والإحاطة بالصغيرات هذوما.
7: أكيد، هو سواس حاليا عندها 2300 عائلة، يعني قرابة 10,000 طفل، وكي يكون عندنا نحن عدد كبير من الاقتطاع الآلي هكذا نكون النجم ونحن ضمننا حياة الدخل قار اللي نحن دونك النجم نكون نعرفوه مسبقا الدخل نتاعنا، كيف يكون عندنا عدد نتاع متبرعين كل شهر يسبونا كيك، اي متبرع مش يكون هو ساهم في دعم العائله، في العائله هذه وساهم في دعم الاطفال الفاقدين للسند، وكان هو سبب يعني باش يبني لهم مستقبلهم وباش يرسمون لهم البسمه وباش معناها الصغير هذا النجم ونحن نواصلوا معاه ونكملوا حتى لنهايه يعني خروجه النهائي من القريه اللي هو يقعد حتى العمر 24 سنه، يعني
0: 24 سنه
7: واحد. أنت راك مش تكون فاهمت في تغيير حياة طفل أو حياة عائلة كاملة.
0: صحيح. الرسالة نجم نقولوها سي يسري بمناسبة الحديث متاعنا على الاقتطاع الآلي للناس اللي يحبوا يكونوا جزء من رحلة الأطفال ذوما والشبان ذوما نحو مستقبل خير من خلال شهرية منتظمة، ونعرفوا قديش مهم هالاستقرارية، الاستقرار هذا عفوا والاستمرارية هذه.
7: نحن نقول لهم انضموا للعائلة الكبيرة اللي هي عائلة أسواس، وكونوا انتم فرد من العائلة هذه، فهموا انتم في تغيير حياة طفل كيف زاد. حاجة أخرى، رجال الأعمال اللي يسمعوا فينا اللي هم زاد هم طرف في العملية هذه، نقول لهم راكم تنجموا انتم تعاونونا كيما تنجموا تهلون البيبان نتاع الشركة نتاعكم، ويكون الفريق نتاع كرة فلسواش متواجد ونحن تعطيونا الفرصة باش نجموا نحكيوا مع البرسونال اللي يقنا في الشركة نتاعكم انتوما، وقت البرسونال هذاك هو اللي يولي هو بتبيعته يعني طرف في هالعملية هذه ويساهم في حياة الأطفال متاعنا
0: طبعاً.
7: التطور متاعه في البرمجة المستقبلية إن شاء الله.
0: وخنذكر زيدا أنه الشركات معناها التبرع ذي يتنحى من الأسيات أمبوزابل متاعها.
7: أكيد، يعني كل شركة تقوم بالأداء متاعها السنوي تتمتع تأخذ شهادة في الخصم من المبلغ اللي تبرعت به، وكشهادة هذيك لتستاسيون دي دون يعطي اعتبارها اون تونك شارج وقت الحساب متاع البيلون متاعها، وكيكا تنقص من
0: الأداءات متاعها السنوية. احنا سيوسري في فريق أنتيبيوتيك ديجا دخلنا في البي ا بي، زميلنا سامي سنوسي ديجا سجل في الاقتطاع الآلي منذ أشهر. سامي تاوان الاقتطاع الآلي
8: والله يعني ذولي هو واجب بل كل شيء أكثر مني مش يكون حاجة معاون، هو واجب وذولي حاجة
2: باهية أنه الإنسان يكون في البارتاج نتاع الأشياء هذه، حتى لو كان من نجمش يمشي هو فيزيك ما وما ثم حاجة
0: فما حاجة أترافير
2: السيت وأسهل برشا يعني.
0: أنت عندك كشرة في الاقتطاع الآلي؟
2: عندي شوية
0: معنى فما ولد صغير ولا طفلة صغيرة أنت مساهم في أنه الحياة متاحة قاعدة تتبدل كما برشا ناس يسمعوا فيها.
2: كما قلت لك هذا واجب أنا إن شاء الله الناس كل تعمل اللي يريحها يعني.
0: Exactement. دونك سهل برشا كما سامي وكما برشا ناس
7: حاجة هاي الهدف نتاع أسواس كونا نوصلوا المليون بي
0: ان شاء الله. ان شاء الله مليون بي ا بي هذا ما يصير الا كان تدخلوا على السيت.
7: القيمه نتاعو حتى القيمه بتكون بسيطه، قيمه بسيطه نتاع دينار في النهار، معناها ان بي ا بي ب 30 دينار
0: اللي
7: هو مبلغ يعني بسيط ما بسيط، لكن يتفيد الكمية
0: كبيرة
7: والتوانس الكل ينخرطوا في العملية هذه. تصدقني راو ما عاد نلقاو حتى طفل فاقد للسند،
0: فاقد للسند
7: طفل في الشارع، والأطفال الكل يكونوا محميين ويكونوا حافظنا لهم على كرامتهم إن شاء الله.
0: صحيح. وانتو من نجمو كان نحييه كل هذايا، لأنه إحساس التوانسة ديما يمشي للصغيرات هذوما للعائلات اللي هي تنتفع بالتبرعات هذايا. لو سيت www.sosve.tn ولا تتصل على الرقم زاد دقيق ذكر معلومات ممكن 85 371 0002. ولكن الاقتطاع الآلي راه سهل، تدخل على السيت من تليفونكم ولا من البيسي ولا من تابلت وتنجموا تعملوا هالاقتطاع هذا. وكما قلنا ماهوش كيمولابل، اذا كان ما عندكش فلوس الشهر هذا ما يتقصش منه الشهر الجاي يتقص. تنجم انت تحدد المبلغ كما كنا نقولوا ابارتير حتى من 30 دينار في الشهر، هو مبلغ صغير ولكن يغير برشا في حياه الصغيرات وفي حياه العائلات. شكرا لك سي يسري ضيف الله مسؤول عن تنميه الموارد الماليه بسوسه على كل هذه المعلومات.

0: antibiotiques. À la Jamal FM TV, Chouf, Asma, with Mata. هيا بنا نلعب.
1: رجعنا لكم في انتيبيوتيك هيا بينا نلعب. نسمعكم مقاطع تعطيوني اسم العمل مسرح سينما ولا تلفزة. يلا توب.
2: عاد قلت لك يا امي نحلم بروحي في جنينة معفسة مرفسة مفرزة شابعة فيها الحريقة والكنتول. الدنيا معجة ومنين تتلفت تلقى قدوس أكحل يكحرلك ولا كلبة مجرابة والدة بالقليلة 20,000 كربي.
3: قوم بابا قوم حمام الرجال عد وسكر وغدوة صباح رمضان.
2: نحلم بروحي كيف اللي هكا في كار صفرة مشاهبة مقرقبة على العباد.
1: يلا مسرحيه اي
4: هنا تونس
1: برافو. 2002 تصور عام والنص والاخراج توفيق جبالي, تمثيل توفيق جبالي,
5: توفيق العايب,
1: شكرا رماح, شكرا رماح, عطف بن حسين, كاهنه الصانع, كاهنه الصانع
4: كاهنه عطيه مونتوز,
1: كاهنه عطيه مونتوز, مونتوز غول هذا
4: شنو
1: وي. مسرحيه هنا تونس هذه ترجع ل 2002.
5: انا كنت انت سامي
1: كنت من اول ريبورتاج عملتهم في حياتي. تغطيه كانت حاجه انا رهبتني ان لون دو ما باش نمشي حاجه توفيق جبالي معنا وانا ستاجير مازلت, ولقاء مع توفيق جبالي انترفيو يعني حاجه بهتني انا. طريقته في اخر المسرحيه كيفاش يقلد بن علي,
4: اي
1: طريقه أي. يبدل صوته اون ديري لو سالو معناها وقت قبل السالو فما اون فوا اوف تخرج بصوت توفيق جبالي حاجه اخرى. يلا ناخذ الاكسترا الثاني.
6: ايش تحبوا عندي؟
7: ايش تحبوا عندك؟ عملت اللي ما تعملش
6: وخلصت حقه طول حد يشد داري.
7: العيله مرض خير اغزل روحك ربي يعاقب فيك لحالك ولدك الاولاني.
6: كيفاش نجم نقول كلام كيما هناك؟ هذاك ربي شنو حاب؟ هز لي حسام كي جات الدنيا دنيا وعندكم قلب راكم ما خليتوش مؤمن وحده.
7: ولدك كيف بوه يكره العيله مش تقعد هوني لين نطلق واضح؟
6: هذيك حياتي نعرف فيها شنو نحب.
5: فيلم
4: هو فيلم عبد بن محمود وشو اسمه الله يرحمه توفيق البحري.
1: ما عنديش توفيق البحري هون.
4: مش توفيق البحري هذا.
5: عندك عفيف بن محمود؟
1: عندي عفيف بن محمود اما يظل هذا صوت توفيق البحري.
4: في بالي هكا.
1: تتحصل امال على حريتها باطلاق سراحها من السجن بعد تبرتها في قضيه دعاره. تنطلق في شوارع تونس بحثا فركس على ابنها لاعب كره قدم اللي حطمته فضيحه والدته.
4: ستريمرز تاع مهدي حميدي.
1: فوالا اخراج مهدي هميلي, قصه وسيناريو وحوار, تمثيل سليم بكار, عفيف بن محمود, ايهاب ويحيى, نعمان حمده, صرح الناشي, عزيز جبالي. وطبعا هذا
5: جديد هذا
1: 2021 اطياف
4: مش خايب.
1: يلا بعد شوي نرجع لكم احنا في انتيبيوتيك في الساعه الثانيه نرجع لكم, ولكن هذم لي فوجيز يغنيو كيلين مي سوفتلي. نرجعوا بعد شوي.

0: publicité.
1: صيف السنة كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان تلقاونا في جو ماي كود ساهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900 أكثر معلومات
0: جوهرة
2: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
3: برعاية
4: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة أحلى بونوس تريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينار

0: أريد طور عالمك جوهر الصباح.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في موعد جديد من جوهر سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي، آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لينهي تحضيراته اليوم وأنهى تحضيراته قبل المقابلة الودية ضد بلجيكا غدوة انطلاقا من ماضي ساعتين بتوقيت تونس. طاقم تحكيم يكون من اليونان. المنتخب الوطني التونسي طبعا بكامل عناصر وفماش إصابات، كل العناصر جاهزة حسب المعلومات. يمكن يكون فما تغيير على مستوى تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في المقابل، فانه العناصر اللي لعبت المباراه الاولى تقريبا 99% هي اللي باش تشارك في بدايه المقابله هذه. مباراه باش تدور قدام شبابيك مغلقه، لانه بحضور اكثر من 50,000 متفرج. طبعا باش يكون فيها معدد من الجماهير التونسيه والجاليه التونسيه المقيمه في اوروبا وفي بلجيكا بالتحديد، عدد محترم جدا. مدرب المنتخب الوطني التونسي صبري اللموشي بمناسبة المقابلة هذه تحدث في ندوة صحفية وحكى على أهمية مباراة الأولى في افتتاح مشاركتنا في كأس العالم، يعني مش مباراة غدوة، وحكى على بلجيكا ولكن تحدث خاصة على منتخب السويد، وقال اللي يلزمنا نفوزوا بالمقابلة هذه لأنها هي مفتاح التأهل للدور الثاني. نقعد مع منافسنا السويدي اللي البارح كان تعادل 2-2 مع اليونان. طبعا تشكيلة في كل شوط منتخب الحقيقة، طبعا على ماتش البارح ما هوش المنتخب اللي خوف، دونك الكرة في دينا وكرة الكرة في ساقين ملاعبيتنا، لكن طبعا تعرفوا هذه كل مقابلات ودية. الرسمي طبعا شوفوا النجم شوفوا وجه آخر لهذا المنتخب. المدرب التونسي الأسعد جرد الشابي يغادر نادي الخالدية البحريني، وجاء ذلك من خلال تدوينة نشرها الأسعد جرد الشابي على صفحته الرسمية. وجه من خلالها كل الشكر لمسؤولي النادي وجماهيره. للتذكير الأسعد الشابي تعتبر تجربة ناجحة مع الفريق ذي، لأنه كان فاز بكأس السوبر البحريني، احتل المركز الثاني في الدوري البحريني وتأهل إلى دوري المجموعات من دوري أبطال إسيا. الترجي الرياضي التونسي أصدر بلاغ أكد من خلاله أنه توصل اتفاق مبدئي مع اللاعب الجزائري يوسف البلايلي لتجديد عقده لمدة سنتين. طبعا الاتفاق ينص لأنه العقد هذا يبدأ مباشرة بعد القرار النهائي للتاس، لأنه نعرفه يوسف البلايلي معاقب من طرف الفيفا، دونك فما يعني استئناف القرار هذا، ومن المنتظر أنه آخر أوت يصدر القرار النهائي في ملف البلايلي. ومن خلاله طبعا الترجي إذا كان في أوت وقع يعني رفع العقوبة، فإنه يمضي مع الترجي ويصبح يعني العقد حيز التنفيذ من نهاية عقوبة الفيفا. نجاة أخرى ديما في الترجي اللي يتمكن من استعادة الحارس متاعه وحارس شبيبة العمران منصر السيد، اللي صحح ورجع لفريق الأمة الترجي لمدة 3 سنوات إلى حدود 2029. نذكر أنه منصر السيد كان قدم مستوى طيب أثناء مع فريق شبيبة العمران. نحكيه على الشبيبة القيروانية واللي في بلاغ رسمي طالبت بفتح تحقيق شامل ومستقل حول جميع الملابسات اللي رافقت إجازات الأندية، وخاصة حكيت على النادي البنزرتي اللي تقول تمتع بمعاملة استثنائية لم تتحصل عليها بقية الأندية في السنة هذه، وطبعا تقول أنها تملك كل جميع المؤيدات والوثائق وتؤكد حصول تدخلات مباشرة لفائدة فريق معين من خلال ممارسة ضغوط على الدائنين، وتحمل الجامعة كامل المسؤولية على كل التداعيات القانونية والرياضية اللي قد تمس سلامة البطولة المقبلة. خرج جرجيس بعد المستوى الممتاز اللي قدمه سنة، وخاصة وصوله للدور النهائي لكأس تونس. رئيس النادي السيد حافظ طالب ومن خلال كلمة البارح على الموقع الرسمي للترجي جرجيس أكد أنه ما هوش بش يواصل رئاسة الفريق وبش يدعو إلى جلسة عامة انتخابية في أقرب وقت ممكن. نحكي دولي ونحكي على المنتخبات اللي تواصل تحضيراتها لكأس العالم. اليوم المكسيك فازت على صربيا 5-1 طبعا في الفجر. تشيكيا كذلك فازت على غواتيمالا 3-1، والمنتخب التعادل أو فاز المنتخب فاز على المنتخب الإسباني والمنتخب العراقي تعادل 1-1. طبعا النتيجة تعتبر ممتازة جدا للمنتخب العراقي. في التنس وبالتحديد

0: في دورة رولان جاروس للدور في باريس، الألماني زفيريف تمكن من الترشح للدور النهائي بعد فوزه بكري شوي على التشيكي ياكوب. تفاصيل الأشواط، هو فاز عليه 3-1، تفاصيلها 7-6 ثم 6-2 لفات زفيريف، ثم خسر الشوط الثالث 6-3 ورجع ربح الشوط الرابع 6-3، وباش يواجه في الدور النهائي أحد الإيطاليين اللي قاعدين يلعبوا توا، يما فلافيو كوبولي ولا مواتنو ماتيو أرنالدي. مباراة طبعا بيناتهم قاعدة تتلعب توا، والدور النهائي باش يكون يوم الأحد. هذا شنو عندنا في أخبارنا الرياضية. طبعا كل الأخبار والتفاصيل موجودة دائما على الموقع متاعنا، وكذلك على الباج الخاصة بالرياضة والباج متاع جورة فان. تحياتي.
1: كل سبت 9-10 يلا البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: برعاية
1: بيك اند جريل، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جريل، وإلا في السيت بيك اند جريل .ان، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جريل، خليك مميزة. تسمعوا كل الجمعة من 5-7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

تسمعوا مثل الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: بكم في انتيبيوتيك اللي ساعتنا الثانية. مرحبا بكم. هذه نهار من نهارات
1: في نهار من نهارات
0: في نهار من نهارات. طبعا تعرف سي أنس أنه الحكايات بتاع كأس العالم مش كان الحكايات على النتائج وشكون ربح وشكون خسر. فما حاجات اللي هي ممكن تميز كأس العالم وتقعد كواليس ما يعرفوهاش برشا إلا المطلعين ولا ناس يكتبوا حاجات عليها ولا اليوم يصوروا حاجات. أنا باش نبدأ من كأس العالم باش نحكي حكايات في ممكن فما برشا هو، ولكن هذه حكاية من الحكايات اللي تهم كأس العالم 1954 وقت لي فما لاعب أرجنتيني لكنه مثل الأوروغواي في كأس العالم 54 اسمه خوان أوبرج. في مباراة نصف النهائي كانت الأوروغواي خاسرة 2-0 قدام المجر اللي كانت كيب كبيرة المجر، ونجح أوبرج في تسجيل هدفين باش تولي النتيجة متعادلة. حسب الرواية السيدة ذي أوبرج أصيب بنوبة قلبية بسبب الإفراط في الحماس والاحتفال بالهدفين وطاح على الملعب، ووقتها ما كانش مسموح بتغيير اللاعبين. عندكش حق تبدل
2: الأحداث اللي يبدأ بيهم يوفى بيهم
0: 54. وبعد الناس الكل حتى اللي جاوا يشوفوا قالوا هدايا توفي السيد، ولكن عملوا له التنفس الصناعي تدليك للقلب واستأنف اللعب
2: معناتها من الموت رجع يلعب.
0: وصف بأنه الميت الذي سجل هدفا في كأس العالم. علاش؟ على خاطر في النهاية خسرت الأوروغواي 3-2 وكانت أول هزيمة لها في كأس العالم بعد ما أحرزت اللقب مرتين. دونك هذا مثلا من الحكايات اللي الناس اللي غريبة معناها أنه هو قام بعد الحادثة ذيك اللي صارت. خاطر اليوم ممكن حتى يتضرب شوية يبدلوه الجو. شوف هذا معناها سافر في رحلة أخرى وقام وكمل المباراة. نمشيو ل 1982.
2: نعرفهم الحكايات اللي بتاعوا الكل.
0: 82 باولو روسي اللي
2: خرج من الحبس
0: ولا اللي ربح الكرة الذهبية وهداف كأس العالم سنة 1982 ما كانش المفروض أنه هو يكون موجود في منتخب بلاده وقتها في نفس السنة، لأنه
2: كان في الحبس،
0: كان متورط في شنو في الحبس
2: المراهنات الرياضية
0: ولا في فضيحة تلاعب بالماتشوات الشهيرة. دونك تحرم 3 سنين من اللعب ووقع القبض عليه في أعقاب ماتش ما بين بيروجا وفيلين وانتهى 2-2 واتهم كما برشا ناس وقتها بالتلاعب بالنتائج واستأنف هذا على الحرمان هذا، ولكنه أخذ الفرصة باش أنه يلعب كأس العالم
2: من عليه.
0: إيطاليا وقع العفو عليه وخرج.
2: هو الإدانة متاعه ثابتة وقع العفو عليه وكانت مخاطرة. معناتها تصور أنت لاعب
0: اي خرجوه من السجن،
2: اي تصور انت لاعب كان في السجن وما يترناش ومش في فورما وتهزه طول الكوب دي مونت
0: وهو كون لو بيتور
2: وصحيته والمفارخه يجيب يجيب الكوب دي مونت لايطاليا وبيتور وبالندور
0: بيتور وبالندور. وي
2: حاجه اخرى من البيتور نتاع الكوب دي مونت هذا ليو باولو روسي يظهر لي الوحيد ما فهمش كيفه ما سجل حتى هدف في المجموعه الاولى في المجموعات، لا ماركا كونتر الكاميرون، لا ماركا كونتر البيرو، ولا ماركا كونتر بولونيا.
0: أبارتير من الدور الثاني.
2: أبارتير من الدور الثاني ماركا 3 كونتر البرازيل، ماركا زوز كونتر بولونيا، وماركا في الفينال بوتو كونتر ألمانيا.
0: وي باولو روسي طبعا اللي توفي
2: توفي
0: سنتين
2: ما عنديش برشا وقت كورونا.
0: في سنة 1998 وقبل شهرين من كأس العالم تم استبعاد قائد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية جون هاركس بشكل غامض عن الفريق، وكان المدرب ستيف سيمبسون غامضا في الأسباب هذه ومشاكل القيادة وربما رفض اللعب بدون بدور دفاعي أكبر، ولكن حتى حد ما عرف السبب الرئيسي لاستبعاد هاركس إلا بعد 12 سنة تقريبا. شو حسب رأيك السبب اللي خلى اللعب هذا ما يقع استبعاده على الكوب
3: جمهور 98؟ السبب
0: تعريف ليه
2: غريب
0: غريب. وي
3: سياسي؟
0: لا
2: شخصي عنده عادة خايبة
0: شخصي وي وي
2: عمل عملة زاد هو
0: خلى المدرب ينحيه جملة معناه برغم اللي هو كان من بون جوار معناه
3: يتعاطى الخمور والمبيحات
2: ما عنده جريمة هكا سرق حد ولا
0: لا ما سرقش حد ولكن كان على علاقة مع
3: بنت المدرب
0: لا زوجة زميله في الفريق
2: خير
0: إريك وينالدا في 2010 قالوا ذي بالنسبة لأداء الولايات المتحدة في البطولة كان كارثي خسرت الولايات المتحدة جميع مبارياتها في دور المجموعات سجلت هدف واحد فقط كانت هناك أخرى وممكن عوامل اللي ساهمت في هذا مثل تغيير سامسون التشكيلة متاعه قبل أشهر وطبعا فما حاجات تغيرت وكل شيء نذكر أنه 98 كانت الولايات المتحدة مع إيران في نفس البول وذي حكيت الحكاية وأمسيس ليلة الماتش عدت
2: جميع صوما فيه
0: يعني ذوما الحكايات اللي يبدأوا هكا هم باراليل مع المباريات
2: هي أكثر علاقة أكثر حكاية متاع خيانة معروفة ما بين زوز أرجنتينيين اللي ظهر لي ماكسي لوبيز وش اسمه الآخر
3: أي ومش
2: طويل هذاك
0: وقتها هذا
2: هذا عندها 10-15 سنين أي وفريق الأرجنتيني ميسي خاصة رفض وأنه بالرغم اللي كان نجم لاعب كبير خير منه شو اسمه ولا تاكوني ماركي نسيت اسمه
3: مشكلة اسمه صانة تنقل
2: لا
3: من بعد
2: نسيت اسمه حاصله قال هذا خائن وما يرجعش يلعب في في في
0: حتى اللي يعرف السبب
2: لا الناس كل تعرف ليه كان عليه علاقة معناتها بتصاور ليه معناتها الناس كل تعرف معناتها هو هي كانت زوجته من بعد ولا هو وهي هي من بعد خانته هو زاد مشيت مع واحد آخر نسيت اسمه لعب في في في نابولي
0: باهي خلينا نمشيو للأرجنتين 78 اللي هي كانت دورة مميزة بشنو حسب رأيك
3: تونس
0: لا
2: هي
0: من مشارك تونس
2: هي من هي دورة فضيحة ساعة
0: ولا هي من أسوأ
2: دورات دورة فضيحة لأنه عملوا كل شيء باش الأرجنتين تسكب دي منهم حكاية معروفة لا وأنه البيرو يلزمها تخسر ضد الأرجنتين بسكور كبير
0: يستنيوا الماتشوات وعلى أساسهم هو
2: يلزم تتربحها فوق ستة وربحتها فوق ستة باش ترشحت الأرجنتين سينو ما كانش تترشح الأرجنتين والبيرو الأرجنتين تسير البيرو فلوس
3: سمح
2: سامحتها في الفلوس مش خلتها تربح ستة تشوف وين وصلت
0: أي وزيدة علاش مثيرة للجدل وهي ممكن من أسوأ الدورات بسبب ما شهدته من أحداث غريبة قبل وأثناء وبعد نهايتها بسبب اختلاطها بالسياسة بشكل كبير الأرجنتين وقتها كانت تحت إمرة حكم عسكري بقيادة الجنرال خورخي فيديلا وذلك بعد عامين من قيادة انقلاب عسكري في البلاد ضد رئيسة الجمهورية إيزابيل بيرون وكان فيديلا متهم بأنه زج بكل معارضيه في السجون والمعتقلات واختطف أطفالهم وهو الأمر اللي دفع النجم الهولندي يوان كرويف أنه يمتنع عن المشاركة في مع منتخب بلاده
2: أسباب كرايف واحد أخرى
0: بعد تعرضه للتهديدات
2: وقع خطف
0: بالاختطاف هو وأسرته حال وصوله إلى الأرجنتين وذلك بسبب انتقاداته لسياسات الأرجنتين
2: الهولندا اللي وصلت فينال واللي نتصور كان هي بلا كرايف وصلت فينال نتصور كان وصلت فينال تربح وكانت ربحها واحد شيء اللاعب هو اسمه تاو نسيته غاب عليا دونك ماكسي لوبيز وماورو إيكاردي
0: إيكاردي
2: والزوجة اللي معروفة لعوبة شهيرة اسمها واندا
0: يلا كانت هذه نهار من نهارات مشينا شوية لحكاية كأس العالم تفي كل مرة مش حكيكم حكاية من كأس العالم يولي وهكا معناها سي انسبيرون بالنسبة لكم زيت شكرا كانت هذه نهار من نهارات
1: في نهار من نهارات
4: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
1: عليك العيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوك ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك العيد ميلاد في قوم عيدك اليوم
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
4: اس ام اس على 85 990
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال
5: جوهرة
6: اف ام
5: بوبليسيتي تحبك فايق يهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملا فيخ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج. جوهرة بوبليسيتي
7: تسمعوا مثل الجمعة من 5 إلى 7 أنتي بيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة إف إم تي في. شوف أسمع وتمتع وتمتع وتمتع.
0: الانترفيو مع ضيفنا ولد الإذاعة التونسية سعب ستار نجاتي. مرحبا بيك سعب ستار.
8: وبيك أكثر بالخيان اللي ديما نسمعهم معاك.
0: مرحبا بيك يا سيدي.
8: الحقيقة برنامج بتعرفون أنا من المتابعين نتاعكم، أنا ولد الإذاعة الوطنية من تبع راهو جاور.
0: مرحبا بيك يا سيدي. دونك صحفي وكاتب، نحكيو على كتاب جديد قدامي، نجوم ومشاهير المسرح الإذاعي. بعد 80 من أعلام ومشاهير الإذاعة التونسية، عمل آخر ممكن اختصيت أكثر في الحكاية هذه، وممكن نحكيو على عمالقة المسرحيات الإذاعية في تونس من خلال كتاب نجوم المسرح الإذاعي. دونك ممكن أن نبش في تاريخ الإذاعة التونسية حاجة هكا سنوات وسنوات من الإنتاج وبرشة حكايات تحكي زي.
8: شكرا مرة أخرى. هو الحقيقة أنا عندي اعتزاز كبير لأني أب الإذاعة التونسية، وهي الحقيقة اللي كونتني. لو كان مش من الإذاعة التونسية مع بستر نجاتي أنا كوني شكرا لك مش تصديف اليوم ونحكي. شوف، دخلت أنا سيدي في 15 مي 1989، انتدمني سيسر الحجام مصحح. قلت له صحافي، قال لي ما تحكيليش على صحف، نحب مصحح. انا وقتها ما خديتش الباك، عندي نيفو باك ليت.
0: خلك ما تحكيليش على الصحافه،
8: بيحب الصحافي، يحب مصحح. لكن انا
0: مصحح شو كنت خدمتك؟
8: والله يجي يقول لك انا دخلت من الخايف، لكن هي المصحح شنو هو؟ وليكتبوا رئيس التحرير.
0: انت تحكي على مجله الاذاعه،
8: مجله الاذاعه هذا هي البدايه معي. اللي يجي اللي يصحوا رئيس التحرير ما يتمسش، ما تبعوا يغلطوا، يكتبوا برشا بسرعه. مثلا سامي يكتبوا سامي مثلا، ولا ولا عبد الستار يكتبوا عبد الغفار مثلا. انت تصلح هذاك. لقيت انا الحقيقه ما شو سي زعما ني بريمير نجم يخدم. قلت له سي صالح، قال لي اصبر شوي، شنو جبتك وبامتحان
0: تحب في سافيسا
8: تيست بروفيسيونيل، مش لازمك تقرا حاجه مشكوله. وصالح لا يرحمه ما يتسمعش في خاصة في اللغة. المهم بعد هذاك ما قعدش معنا برشا الصالح، جاء سي وحيد إبراهيم. سي وحيد إبراهيم جاء في أكتوبر 89، فهمت؟ قال لي أنا من باش تدخل الدكتور لازمك امتحان. وقتها كي جاء هو رئيس التحرير، جاء من كل كبار الصحفيين، عبد الرؤوف الخنيسي، عبد المجيد السياحلي، وامال المختار، هذوما اسماء معناتها، سليمان بن يوسف اسماء هذوما. قال شكون يعرف يعمل يعمل محضر جلسه؟ كلهم سكتوا. هزيت انا صبعي، قال لي تعرف؟ قلت له نعرف. انا بون جات دخلت في نقابه وكذا، علموني كيفاش نكتب. بعد هذيك قال لي يعطيك الصحه انت، ما قال لي شوف انا وخيره وتخلص فيك الاداره، لازمك تاخذ في الارشيف. ويرحم والديه اللي خلاني في الارشيف، لانه جيت عدي 4 ساعة في الارشيف
0: تغرمت وغادي.
8: وي
0: تغرمت
8: وانا ديما نرحم له. وفي بنزرت مشيت له بالذمه وهزيت له بوكيت 70 دينار احتراما فيه، لانه هو كونني فاكر الحكايه هذيك.
0: شكون؟
8: سي وحيد إبراهيم.
0: سي وحيد إبراهيم. ولكن سي عبد الستار، انت اليوم بالكتاب هذايا علاش استنيت السنوات هذوما الكل باش انه تخرج اول كتاب؟ نذكر
8: 80 2021. ايوه 2021.
0: ولكن انت عندك خبره كبيره وعندك معرفه كبيره تبارك الله، يعني علاش سنوات باش نشوفوا اول كتاب؟ 80 ممتاز زاد من اعلام ومشاهير الاذاعه التونسيه.
8: صحيح. هو يعطيك صحه سي سامي، سؤال في وقته علاش تنقل لك. هو راه الحقيقه انا ما كنتش نعمل كتاب، لكن انا معناتها جات بريو 2018 وقت عملت الإذاعة 80 سنة. كان ثم فكرة لأنه تعمل كتاب وقت بن علي. لكن ما تنجمش تعمل كتاب وتنحي بورقيبة، الزعيم نحي بورقيبة هو اللي جاب الإذاعة.
0: علاش نحي؟
8: إي خاطر هما ما حطوهاش في الكتاب الأول تاع الإذاعة التونسية
0: وقت بن علي.
8: إي وقت تحط بن علي عمل إذاعات جهوية، أوكي أنا معك. لكن
0: بورقيبة طبعا
8: أنا أعطيك الحكاية. بورقيبة يا سيدي تمسك 54 باش ناخذ الاستقلال الداخلي مع فرنسا، قال نحب ناخذ الاذاعه. قالوا لا، خاتم الاذاعه صلاح
0: طبعا
8: طبعا. قالوا واش خلى هو؟ باهي هو ما تعرف عنده سياسه المراحل. كلف الثلاثه اللي هما ديكروستيت اللي هو مصطفى الفيلالي
0: خوض وطالب
8: يرحم والديك مصطفى الفيلالي وحامد الزغل وبشير المهذبي كلفهم قعدوا عام فدوا منهم الفرنسيس الفرنسيس عملوا شرط هو زعيم كان يقول لهم كي توصلوا للنتيجه كلموني قالوا لهم يا سيدي نعطيكم اذاعه اما عندنا شرط تعطونا اذاعه بالفرنسي افي كلموا زعيم خلوا صحوا في وقتها الكونترا انت كي تقرا التاريخ تنحيه هذا
0: تنحيش
8: ما تجيش الحقيقه انا
0: تحياتنا لزملائنا في اختي سي
8: قلت سي منصور بني هذا سي منصور اللي هو زميل
0: سي منصور عنده ميسيون بعدنا
8: قلت له راو انتم عملتوا غلطه كبيره برشا حسيت يعني كان الاذاعه وقتها حبت تعمل كتاب ومن بعد تراجعوا علاش
0: ايوه لكن انت هذا لظروف معينه
8: اي مش نكمل لك سامحني سي خاطر الكتاب اللي كان باش يتعمل باش نمزجوا فيه بين القديم والجديد
0: صحيح
8: وكان وقتها سي عبد الرزاق طبيب هو رئيس مدير العام وانا العبد الحقير اللي قدامك جبت لهم 150 مليون من البي تي تي خاطر ما بدات اذاعه راديو بي تي تي وقتها سي جوهر الرجاوي يرحم والديك ووالديه ما نعرفوش قدمت وقلت له على البروجي قال لي نمشي معاك واعطاني 150 مليون في قلب دي سبوت الكتاب ما تعملش
0: ما تعملش
8: ما إيه
0: انت في اي سنه تحكي تو
8: نحكي 2018 الكتاب موجود ولكن ما عرفش شنو صار ما نعرفش شنو صار بالضبط
0: يعني الكتاب كمشروع موجود
8: موجود لكن ما نعرفش شنو الخفاء اللي
0: خرج
8: خذيت انا على كاري
0: باه دونك انت مشيت باش تعمل كتب اخرين كيما هذا يا 80 مثلا
8: 80 هو هذاك هو
0: هو الاولاني يعني.
8: وكان تحدي انه خاطر هما ثم ناس سمعنا سامي اتهموني بالسرقه قالوا عبسترنا قالت سرقت الكتاب لولو وحط بديتو الكتاب لول نتاعهم نوع وكتاب انا نوع اخر
0: الاولاني يحكي على تاريخ الاذاعه
8: تاريخ الاذاعه وشخصيات المنجي نحكي خذيت شخصيه انا خذيت
0: ثم مشاهير الإذاعة
8: ثم أعلام العروي أعلم
0: طبعا
8: وبن عاشور أعلم
0: طبعا
8: وحبيبي عاشور شبوب أعلم
0: ولكن الكتاب هذاك مش يتسبب لك في إشكال يعني
8: فعلا شوية دخلت السجن على خاطر
0: سيسي علاش
8: على خاطر لأنه هو وقتها كتاب فيه 700 باج بعد 7 سنين ريشيرش خاطر هو كان مشروع موجود حقيقة ودخلت على جبل بخدومة قال لي خاطر عندي تدخل في المطبع 10 ملايين داخل بشيكات شنو المطبع مشي معايا حقق لي الحلم ويرحم والدي
0: قال لك خلصني
8: مبكر اما قال لي تخلصني اعطيته شيكات انا في بالي قمره وربيع في بالي معناتها فيت فيه الحكايه والوزاره تشري ما عندي وكل لكن صار وقت اشكال ما بين السيده الوزيره حيات القرمازي والناشرين وقتها ما حبش تعمل معرض الكتاب صارت مشكله كبيره
0: وتعطل
8: اجلوا اجلوا شراءات
0: وانت ما تنجمش تاجل الشيكات فاش صار؟
8: صار انا وقتها مشيت قابلتها السيده الوزيره وقلت لها مع حبيب شغام قلت لها السيده الوزيره انا راهو من بيروك باش نمشي للسجن قلت لي كيفاش؟ حكيت لها قلت لها راهو قالت لي برد دبب امورك شويه مع البنك وانا هتوني خليك على الاقل نغطي لك مصاريف المطعم
0: وخذيت
8: اما هي كانت تريز انتليجونت قالت لي الكتاب هذا اللي مهديته لي فيه زوز ثم زوز كانوا مدير الاذاعه ولا وزراء شكونهم؟ قلت له سي شادي القليبي وسي الحبيب بولاريس خذيت الكتاب من عندي وحطيته في المكتبه نتاعها وبعد كلموني
0: وشريت من عندي
8: اي خذيت من عندي الوزاره وقتها 150 كتاب باش نجمت نخلص المطبع
0: اوروزمون وهذا مالك كيفاش خرجته نجوم ومشاهير المسرح الاذاعي
8: هو صديقي سي شادي بن يونس
0: تحيه ليه
8: تحيه ليه طبعا الاستاذ شادي بن يونس كرون مسيو خويا الغالي الحقيقه احنا اصدقاء من قبل
0: شادي بن يونس عنده تاريخ كبير في كتابه المسرحيات
8: وسكتشات وغيره بدا تعرف شكون تلميذ شكون تلميذ علي بن عيد اي ونتصور وراه فما تصويره هكا غادي موجود هو معناتها هو صغير هكا
2: عملت مع حلقه انا من عرب نهارات حكي لي
8: فريمون كرون مسيو
2: كتب خاتيني وكتب
8: خاتيني
0: برشا حاجات
2: رجعني ايش اسمه وفهمني وفهمني
8: فهم معاه اي كان الحقيقه هو
0: متعاون معاه كان
8: هذا كان جدا انا بالله بالمناسبه احنا على الهواء خلينا نوجه له الحكايه هذه مشيت له باش ناخذ معنده الانترفيو نتاعو سي شيلي وانا وقتها يلزمني نهز الماكيتيست مليو وانا ما عنديش فلوس سي الماكيتيست قال لي هو صاحبي قال لي تجيب لي فلوسي خويا انت تو
0: انا صاحبك ما تجيب لي فلوسي كمان
8: سينو ما نعطيكش الكتاب ما نعطيكش لك
3: يعطوا الفرنسيس هو لي بون كونت
0: لي بون كونت هو لي بون زامي
8: تحيه لي سي توفيق الزديري تعاركنا مشيت سي شيلي باش ناخذ معنده الوعد والله لا عندي نيه باش ناخذ معنده فلوس لكن هو راى اني انا مضطر
0: متغير
8: قال لي عبستار اش بيك نشوف فيك قلت له انا بيست انا في الانترفيو ديالي قال لي هزي قلت نقول لك الحقيقه هكا قال لي بربي هذوما 2000 دينار ما عندي هز ارمي له المليون على وجهه بعد سيدي خرج كتاب 80 وهو جاني قال لي راني انا عملت على بنت سي الحبيب شبوب باش يعملوا كتاب على المسرح قلت له يا سي الشيء اللي راهو المسرح
0: مسرح حرج اخر بحر اخر
8: انا لاني محمود الماجري الدكتور محمد المجي ولاني الدكتور محمد المديوني وانا منصف سويسي
0: دونك لازم ماليه يكتبوا
8: طبعا لكن قلت له عندي انا المسرح اللي ذاع اليوم تاعنا وانا عندي فيه ديجا 35 انترفيو حاضري قال لي ما عضلينا مين قام مد لي تقريبا بيجي 30 تصويره ما فيهم تصويره نتاع الزعيم اول زياره لي في الاذاعه مع حموده معالي
0: محمود معالي
8: يعني وقال لي على حساب تخمش في الفلوس اخدم نحب الخدمه تكون حاضر هيك وبدينا الحقيقه نخدموا حطينا على بونسولوزي كيفاش باش يكون الكتاب النواه الاولى والممثل
0: تحكي على 80
8: نحكي لا لا لا
0: تحكي على هذا
8: هذا هذا, هذا 80 هذاك
0: هذا يعني 80 تباع مليح كتابك هذا
8: عملنا طبعه ثانيه
0: وان شاء الله الكتاب هذا يتباع بالكدا زاد لانه هذا زاد في جانب طريف وجانب معرفي كبير
8: فعلاً فعلاً.
0: وجانب توثيقي لانه نجوم ومشاهير المسرح الاذاعي مثلا انا كنحل واحد من الممثليه الله يرحمه المفضل بصراحة حصل خلصي تكتب عليه في الفن لا يعترف إلا بالعمل والموهبة اللي هو كان ياسر سيريو حصل
8: خلصي
0: تحية لصديقي ولده خلفلة خلصي
8: حصل خلصي سمحني ثم ممثلة بحبش نقول اسمها جات مؤخر طردها قال ما تدخلش
0: أنا مرة نعم في نهار من نهارات في FM ومع مدام منجية تبوبي إن شاء الله ربي يحفظها قتلي راح صار خلصي تسعة نسجلوا تسعة دراش سكر باب حتى ما يدخل مهما كان شكون يعني
8: سي سامي نحكي لك على حاجة أخرى شخصية العربي مثلا
0: بربي صح صار خلصي وولده خلف الله الخلصي ومرته شد الحس وهو عنده خدمة
8: عنده خدمة ذي هو حكي لي سحسن هو وقت عنده مسلسل إذاعي وقالوا له تسجلوا الليلة منطقة غدوة باش يتبث خاطر رمضان وهو مرته ما تعرف الحس المرأة فيها يعني كلموه في الإذاعة قلم قلم شوف أنا تو نختم قالوا لي دعاش سميه خلفل وولدته وهذه حكايه مع نجيب الخطاب حكايه مع نجيب جابوا استضافه وكل
0: شفت
8: تقديس العمل يعني ما يهموش ولده مرته مش ولده تصور واحد مرته دول
0: فماش اقوى يعني
8: ما يهموش
0: باهي العروي
8: العروي يا سيدي قد ما هو جريء في ثم زوز اشخاص يسامي كان زعيم بورقيبه يقولوا له لا ويتغش منهم ويسامحهم عبد العزيز العروي وحبيب شيبو وحبيب شيبو كانوا هذوما يخالفوه الراي خاطرهم مغروم برشا بالشعر الجاهلي وبالشعراء الجهابده وكل ساعات يقولوا له تفك علينا منك انت ما تفهمش اخويا سيبنا ويخرجوا بايع نديهم عاد سي العربي على قد ما عنده جراه في اللونتين على قد وقت يجي يسجل ما يحب حتى حد يراه هو التكنيسيان ورقاد قدامه ويحكي لك الحكايه
0: هذه علاه زيد
8: ما فماش نهار نداولوا يا سي عبد العزيز بربي هو جورناليست كان عنده البيتي ماتان نتاعو فهمت هذا نهار نداولوا قالوا له عملنا محاضره في منظرت ما كملهاش المحاضره خط عبيد كل يخزروا له
0: عبيد يخزروا له
2: عبيد حب تشوف العروي اللي كان هو
0: نجم
2: تونس الاول كان قبل
0: هو نجم تونس يعني
2: قبل قبل ما نجم الخطاب
8: فهم العروي العروي وقد هو التو
2: هي مالي وقتها هو نجم الاول معناتها النجم الاعلامي الاول في تونس في الستينات واوائل حتى اوائل السبعينات
0: انا
2: ويعطيه مثال الشعب يقول لك احكي للعروي اشكي للعروي
0: استضفت في التلفزه بنته يعني قالت لك ما كناش نجمو نخرجوا معناها معاه وهذا ينطبق زاد على ابنه محمد بن علي يعني قالت لك كانت حاجه مستحيله قالت لك محمد بن علي يسكن في الضاحيه الجنوبيه قال لك باش نمشيو في رمضان نشريو حوايج ولا حاجه قال لك الناس يستناوه بحذا التران باش انه ياخذوا معاه ياخذوا معاه يتصوروا معاه وقتها لا ولكن ممكن يعمل لهم اوتوغراف ولا
8: طب شكون يجيب مصور سي سامي
0: يجيب مصور صحيح به جوست محمد الدراجي زاد اللي كان ممثل كبير وكان تعرف انا حياتي كامله وقت صغير ما كنتش نتخيل محمد الدراجي ممثل في مخي صغير انه هو ممثل لانه كان القاضي في سلسله محكمه وبعد
2: يعني القضيه والقضيه عدد
0: حاجه
8: وش اسمه سامحني سي مختار حشيشه
0: مختار حشيشه
8: كان كيخرج من الاذاعه يبداو الناس يسبوا فيه المغرق هو
0: المغرق النيابه العموميه ولكن صعب ستار انت عملت ليزانترفيو للنجوم هذوما الكل اللي انت خلطت عليهم
8: اللي شوف انا 35 اللي علقيته مثلا محمد بن علي شو اسمه حسن الخلصي
0: عز الدين بريكا
8: محمد ممدوح دلندا عبدو جميل العرابي
0: جليل برهان
8: زهره فايزه محمد الهادي
0: حمد الهادي
8: عاشق معشوق الجماهير في يعني تقريب. وحتى من اللي هذوما مثلا انور العياشي وعلي بن سالم.
0: اما كيفاش كان قبل انت الصحفي الشاب اللي تتبع مجله الاذاعه والتلفزه انك تمشي انت تعمل الحوارات مع النجوم هذوما؟ كيفاش كانوا يستقبلوا؟ كيفاش كانت الحديث معاهم؟ هل انهم يجيوا في الوقت يحترموك يعملوا الانترفيو يدخلوك دارهم؟
8: يعطيك صحة يا سي ميشيل محمد عليه. أمي يرحمها كانت تقول لي يعطيك القبول ومحبة الرسول. أنا كنت هك من عرش ثم الناس يحبوني وذي حاجة باهية يعني. كي نمشي لشخص
0: الحمد لله
8: يقول لي مرحبا بيك. شوف اللي عملت معاهم الانترفيو ثم مشيت لديارهم ثم جاوني معناتها للبيرو في المجال في المكتب وثم اللي في استوديو وثم اللي في صالون الإذاعة. لكن مش نحكي لك أنا على ذكر الأشخاص اللي نرجسيين. سي منصف الأزعر كان وقتها في بطل مسرح بس مسلسل العاصفة
0: اي
8: 92
0: 92
8: وقتها انا ما كنتش في مجال الاذاعه خرجت ومشيت لمجال مرآة الوسط. سي محمود الحشين بالمناسبه له تحيه. انا مشيت وقت ما تخلصنيش حاب نرجع للمجال انا لكن بطرق اخرى باش هما نفرض عليهم هما يناديوا لي مش انا نمشي نقول لهم جاب يرجعوني. قال لي عم انتريفو المنصف لازع تصور انت في رمضان والراجل قال لي اجاني لافريكا لوتيل وناس معناتها غير ما نقول لك يعني دخان. قلت له اجاني نمشيو في سيارتك نعملوا الانترفيو وراني صايم وكذا. الراجل تبدل عليا ولا معناتها يمثل عليا فهمت يا سيدي كيش نعمل معاه باش تعيشني غادي. مشينا للافيات هبطت قلت له سي المنصف توليش انت انطونيو كوين والله لا نعمل لك انترفيو
0: وما
8: ما عملتلوش واش كي اللي تحب واش كان تاع من مرات الوسط. قالوا عبد الستار هذاك جورناليست ومحق شعملت معاه هكاك.
0: فما حكايات باهين
8: برشا حكايات باهين لكن هاي حكيت هو الله يرحمه سي المنصف بعد روك عرضنا بعد تقريب عامين قال لي سمحت جا مجال الاذاعه مع جمال الكرماوي.
0: ولكن شكون اثر فيك مثلا في في في في حكايته مثلا الكبار انت عملت لهم انترفيو زهره فايزه مثلا واحده من قامات
8: من عز الناس الحقيقه امراه الله يرحمها امراه فاضله برشا مشيت لها لدارها كنت تحضر الاذاعه باش نبو
0: تلتين توا هذاك
2: بنو خلدون
8: مثل بنو خلدون ما حبيتش نعمل اشعار فهمت. استقبلتني في دارها وعملنا انترفيو امراه فاضله برشا الحقيقه. الواحد انا كنت كي نمشي منبهر بهم والله
0: منبهر طبعا
2: لانه لكن تراكي وما ادراك كما نحكيو على العروي لو كيقولوا هم تراكي قبل
8: دلند عبدو تعرف دلند عبدو سي سامي والخيان محظوظه الوحيده اللي زاروها زوج رؤساء دول زعيم بورقيبه عندها دارها تحرقت في لافايات
2: حتى هذا في الاولمبيك
8: صحيح. وسيد الرئيس قيس سعيد مشي لها وقت في الكورونا ومشي لها من غير بافيت وفي الموقف انا كتبت قلت تقدير خاص للفن الراقي تقدير خاص
0: طبعا انت عبده مسيره كبيره اليوم ممكن المسرحيات الاذاعيه اللي برشا ناس تربيوا على المسرحيات الاذاعيه ممكن فما ناس ما خلطوش على هذا فما حاجات على اليوتيوب ممكن زيدا
8: قرب شويه قربت شويه
0: اي قربت شويه الاذاعه التونسيه ممكن لازمها تحط على يوتيوب بقيه المسرحيات
8: والله ممكن. انا يا سامي مش نقول على الهواء والله مره مع مدير عام قلت له انتم تركضوا على كنز من المعلومات حتى الفينوتيك الموجود في الاذاعه الحقيقه كنوز من البرامج وعندكم الصوت وعندكم التصوير وعندكم
0: اللونتين عندكم كل شيء
8: كل شيء حنا ما تستغلش الرقميات هذه حنا ما تزيد عالم الرقمي حتى ودخلنا في الديجيتال استغلوا يا
0: اخوان هذا شنو لازم هذا شنو لازم المسرحيات ممكن الاذاعيه نقربوا زاد شويه للناس انه كانت تتعمل راهو بطريقه فيها برشا صعوبه راهو لانه ما فماش
8: هو تعرف ايش نقول لك تو خاطر الحقيقه التكنولوجي نوفيل تكنولوجيا عاونت برشا المخرجين لكن قبل ما تعرف خاطر انت كي تسمع الممثل ما يوصلك ان احساسه متغشش ولا فرحان ولا كذا بصوته والمؤثرات الصوتيه قبل باش يصب ما تعرف يزمو يحط بقراج وكذا باش يمشي حشيك
0: خصان يجري
8: انت انت من كنت تمشي نهار سيدي وسيد تشوف كيفاش معناتها معاملينه بالذمه الحكايه هذوما كيفاش دق الباب كيف يعني ثم ايتاج الفوق وثم كاين شاب مدروج وكل كنت ثم اربع مسرحيات اللي هما قعدوا في الذاكره اللي هي في دار عمي سي علاله
0: عبد العزيز العروي
8: العروي اللي هو كتبها وكان فريمون زاد
0: دلاندا عبدو وجميل عرابي
8: كانوا والله يا سي يحكي لي دلاندا عبدو قالت لي من الجزائر ومن ليبيا جيونا ويقعدوا يستناو في عبد العزيز العروي باش يعملوا معاه تصويره من ليبيا ومن الجزائر
0: نجم كبير
8: نجم كبير المهم ثم شناب وفي اي وثم الحاج كلوف الحاج كلوف
0: حموده معالي وبشير رحال
8: فيها قصه معناتها احمد خير الدين هو المؤلف والمخرج هو حمودة معالي. كانوا هذوما معناتها كيما يقولوا توأم منسجمين بانسجام قوي. ووقت اللي مات احمد خير الدين تأثر عليه برشا سي حمودة معالي وما عادش عاود خدم المسرح. والدليل القاطع انه سي عبد الرزاق الحمامي جيب سي بشير الرحال.
0: بشير الرحال في التلفزة.
8: في التلفزة بشير الرحال. في الإذاعة.
0: حمودة معالي. أنت في الكتاب هالشخصية الفنانين اللي هما موجودين الأسامي يعني كان الجانب المهني ما فماش الجوانب الشخصية في تقديمهم معنا.
8: لا في ثم المهني وثم الشخصي.
0: وفما الشخصي.
8: دليل مثلا من ثم نوادر صارت في ثم تصير نوادر. مثلا نعرف هيك نادر متاع عم حسن الخلسي الله يرحمه. وفي ثمانينات تقريبا أول ثمانينات كانت وقتها يبحثوا يعملوا بحث معنا
0: بصراحة شغام
8: سي المقدم سي عبد الرزاق الحمامي اللي يرحمه هو صحيح. وسي عبد الرزاق اللي يرحمه رو هو عمل البث المباشر في استوديو نوف خاطر كانش ما عندوش مانيتوسكوب غالية كانوا يعملوا ديفيزيون اون ديريكت تصور انت يبرفوا وينجوا وغلا غلطة ليه رواد هذوما عاد قالوا سي عبد الرزاق قال سي حسن قال له بر امشي اشتري كسوتين انت بطلت تو في المسرحيه هذه مش هي شهريه هي كانت مش شهريه زوز كسيوي وبعد جاب له فاتوره قالوا التلفزه تصور اما ما تخلصش يعني خسر تصور كسر في الوقت هذاك قداش
2: يعني حتى في الوقت هذا مازال غالي
8: هو سي سامي حاجه اخرى سي عبد الرزاق الحمامي كان اخزر الناس باش تضحي جاء نهار ما لقاش صالون باش تكري صالون ما تعرف برا جيب كاميونه ومدري شنو مشى هو مرته فرنساوي مشى جاب الصالون من
0: داره
8: ومرته مشات لفرنسا ورجعت ما قتلوش كلمت بوليس دو سكور قتلوا بداي كلموه خلى من الصالون هوني يا اخوي
0: سجل
8: بها سجل بها يعني شفت
0: كل الطرائف هذيا دونك تلمهم في كتاب قداش من صفحه
8: في 500
0: صفحه تقديم الاستاذ شادي بن يونس كيفاش كان استقبال الكتاب برد الفعل عليه
8: والله ردود فعل جيدة جدا وآخر آخر استضافة كانت في صفاقس وتفاجأت تفاجئوني جماعة صفاقس ذي صفاقس أنا مشيت في ضيف في ساري لقى التلفزة تستنى فيه ولذيعة تستنى فيه وصحفيين وكذا
0: حقيقة كان استقبال مميز
8: وجاو يا سي سامي 35 بيرسون وقعدوا حتى كملت
0: وردود الفعل ممتاز
8: بينما في تونس يجوك 10 مليون ويروح
0: ردود الفعل ممتاز
8: كانت ممتازة جدا
0: وين يتباع الكتاب هذا؟
8: في مكتبة الكتاب في تونس وفي سوسة مكتبة نجاح وفي صفاقس في مكتبة في شارع الحبيب بورقيبة
0: وتوكا كل تمنيات بالنجاح سي عبد الستار وهذا العمل نعرف قداش قيم العمل هذا ومحتاج برشا بحث وتروي وكذلك تحري زادة باش أن المعلومة توصل صحيحة لأنه هذا تاريخ يعني الناس نهار آخر في حاجة باش تحتاج معلومات على زهرة فايزة ولا على العروي ولا أزدين بريكا أكيد واحد من المراجع يعني تلقاهم الكتاب هذا
8: حتى المؤلفين موجودين ثم حاجة أخرى سي كلمة برك تعرف ثم ناس أنا تلقى اللي أثروا المسرح الإذاعي مثلا علي بن عيد الناس يعرفوا علي بن عيد في المسرح
0: في المسرح هكا
8: لكن هو كان وقت اللي بنزرت حرب بنزرت كان وقت اللي يجيب المجاريح ويداويهم وعمل المسرحيه كتبها له سي نور الدين صموت على حرب بنزرت
0: على حرب بنزرت
8: يعني هذا
0: مثلا فما تاريخ
8: طبعا يوسف حكيت لك على يوسف وهبي كيف جاء معناتها من مصر بالذات باش يعمل واخترنا التصوير هذيك مقصوده باش يعمل معناتها تمارين المسرح الاذاعي تقدير التلميذ يوسف كمال بركات حمادي الجزيري كان عندهم يقولوا شبيك لبيك ما يخبيك لبيك كان عندهم في الارتيسي وفي الاذاعه الوطنيه يعني
0: الحقيقه
2: انا عندي
0: عمل كبير
2: تقدير استثنائي للناس اللي يحفظوا الذاكرة التونسية خاطر حتى نجم الكتاب هذا ما يتباعش توا يما الكتاب هذا قيمته
0: ديما موجودة محفوظ
2: لأجيال وأجيال وأجيال ويعطيك الصحة فهمتني والعمل اللي تقوم به
0: برافو إن شاء الله فما تفاعل كبير مع الكتاب هذا والناس تاخذ الكتاب هذا وتشوف أنا باش نقراها
8: صرت سي حبيب حرار هذه سي حبيب حرار باش نحكي لك عليه حبيب الحارث حبيب الحارث مات وهو ماشي باش يسجل في الإذاعة كان عندهم كان عندهم الله يرحمه كان عندهم اختبار ذكاء اختبار ذكاء
2: الثمانينات ما تقول الثمانينات الثمانينات
8: الكهرباء نتاع الإذاعة قدام الدار
0: الله يرحمه
8: وهو شرب قهوته وقعد يستنى جاته مرته لقاته خلص مع مولاي
0: شكرا لك سي عبد الستار ميرسي بوكو على كل هذه المعلومات وحاس سعيد للكتاب يلا فاصل ونرجعوا لكم نسمعوا بها سلطان ونسمعوا ونرجعوا في انتبيتيك

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. هيا نمشيو للشزام مع سامي وانس.
1: انا برجع للشزام سي سامي
0: المستمعين. يلا تفضلوا خلنا نسمعوا الاغاني وتقولوا لي اسم المطرب واسم الاغنيه.

0: تظلوه
1: لولانيه اسف
2: يارا
0: يارا لولانية
1: فنان فنان انس
2: ما نعرفش
0: يارا باش تكون واحده من ضيفات مهرجان التونسي
2: ضيفات اونتي بيوتيك
0: ما جاسبيغ
1: علاش لا
0: يارا صوت
2: كلامها مش خايبه
0: يارا ما يهمك اسمها الاغنيه تاريخ الاصدار 2008 انت مني الالبوم كلمات سليم عساف وتوزيع جون ماري رياشي الاغنيه الثانيه
2: 1995
1: جون سكاتمان
2: سكاتمان سكاتمان جونز
0: سكاتمان's World هو الالبوم وسكاتمان جون هو المغني. اسم الاغنيه سكاتمان به فوزي بن قمرة
2: فوزي بن قمرة خلينا نجيبو احنا
0: انا باش نقول شنو الواحد قريت الاسم
2: فوزي بن قمرة
0: شو اسم الاغنيه به
2: عيشة مرة
0: لا لا
1: طلوع الروح
0: لا لا عليها هكا وجات لي ايجابيه
2: رباني تسحر عينيك
0: تاريخ الاصدار 2026 النسخه القديمه 1994 قديمه الاغنيه راه
1: جوباتي كثرت يميمة
2: شوفي لي يما بنت حلال تريحني من العزوبية
0: لا لا الايام ما صافتني فوزي بن قابرة
1: اي نعرفها
0: الرابعة
2: سميرة بن سعيد
1: اسف
2: خلاص
0: ما خلاص لا مش هذيك كلمة شادي نور على اسم ولدها شادي الحان بلال سرور ما حصلش حاجة خامسة
1: دكتور ألبان
2: دكتور ألبان
1: كمان
0: لا
2: سينغ هاليلويا
1: سينغ هاليلويا
0: سينغ
2: هاليلويا
0: تاريخ الاصدار 1992 البوم وان لوف
2: وان لوف
0: سيتسا
1: اشرف جرماني
0: اشرف اشرف
2: رباني
0: لا
1: خاين
0: هو الالبوم اسمه فاس فاس
2: فاس تشوفيني
0: فاس فاس قولي هالي
2: ذكر
0: التاريخ الاصدار 2007 والاغنيه هي
1: ما خنتيني
0: لا ما عملت لها شيء
1: فريسك فريسك
0: ما عملت
2: والله طلعنا من الكل تعرف المغنينة طلعنا من الكل
0: طلعت الكل بلي كان
2: الكل الكل يارا سكاتمان فوزي سميرة ألبان أشرف
0: المغنينة
2: سكاتمان جونز
0: عملت بيرفورمانس باهي
1: اليوم ما شاء الله
0: ما لغزنا ما عندناش نقاط في اليوم
1: راجع راجع
2: الحمد لله يا رب
0: كعملت انت طلعت من كل ماش نقاط ميرسي بوكو شكرا ناس ميرسي سامي شكرا المستمعين ميرسي معز في الاخراج شكرا لزملائنا في سوسة اللي امنونا النقل ذايا طبعا بون كوراج منير شكرا ليك وطبعا اسماعيل شكرا وبطبيعة احنا كل نهار اثنين وثلاثة واربعة وخميس وجمعة في انتيبيوتيك حتى للسبعة على جوهرة فام وجوهرة تي في عبد الحليم حافظ سافرت كتير معاه بويكاند تعال نتلقاو ان شاء الله الاثنين في حلقة جديدة.

0: with a dog on the Hangry Show.
1: Hello,
0: okay.
1: The
0: blind
1: function.
0: Νίκο Ζόρα, χουάμπερ αλλά ράικ.
2: Χουάμπερ αλλά ράικ.
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل.
3: أهلا بكم إلى نشرة 7 مساء، والبداية بالعناوين. إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ في سليانة من أجل الغش في البكالوريا. نسبة التضخم في تونس تستقر في حدود 5.5% في شهر ماي. وإيران تربط الاتفاق مع أمريكا بالإفراج عن الأموال المجمدة. وفي تفاصيل أخبارنا، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة تصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي، مبينا أنه تم ضبط التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا أمس الخميس بأحد معاهد معتمدية بعرادة. الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحمل اليوم وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس باستقرار الامتحانات الوطنية نتيجة ما أسمته ارتجالية في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عمليات الغش الإلكتروني، معتبرة النقابة في بيان لها أن تكرر تسريبات اختبارات امتحان البكالوريا على صفحات التواصل الاجتماعي يؤكد الفشل الذريع في حماية هذا الامتحان الوطني ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويمس من مصداقية الشهادة الوطنية. كذلك نددت جامعة الثانوية بسلبية تعاطي سلطة الإشراف في حماية الأساتذة المراقبين، مفيدة بأن مصالح الحرس الوطني بولاية قفصة قامت باستدعاء أستاذ مراقب للتحقيق إثر شكاية كيدية ضريبة قيامه بواجبه في كشف عملية غش لتلميذة بمركز امتحان بأم العرايس وفق نص البيان. واعتبرت أن استدعاء أستاذ للتحقيق معه من قبل السلطة الأمنية على خلفية كشف عملية غش يمثل مسا من كرامة المربي وحطا من معنويات كافة الأساتذة المراقبين ورسالة سلبية تمس كل من يعمل على ضمان نزاهة الامتحان الوطني، داعية إلى إيقاف أي إجراء أمني ضد الأستاذ المراقب ورد الاعتبار له وفق البيان. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد أن الأمطار الأخيرة قد أخرت عملية مداوات البعوض، مشيرا على هامش اليوم الوطني والعالمي للبيئة إلى أنه تبين بعد جلسة مع وزارة الفلاحة أن الحشرات المنتشرة غير ضارة ولكنها مقلقة وأن موسم الناموس لم ينطلق بعد وفق قولها.
4: موسم الناموس مازال ما بداش، فما استعداد كبير، فما نقاط سوداء اللي متواجده في بلادنا ونعرفوهم. ناخذ النقاط السوداء على تونس الكبرى، مثال عندك سبقه السيجومي وسبقه داريانا، وثم الاشغال اللي بدينا فيها مده شهرين. الحاجه الوحيده اللي عطلتنا في فتره العيد الامطار مازالت موجوده في الجنوب التونسي، هذه معناتها احدى التغيرات المناخيه واللي ما كناش نستناو فيها. الحراره اللي موجوده حاليا على المستوى العالمي تم 3-4 درجات اكثر، عمرنا ما وصلنا ل 40 درجه في شهر ماي. كميه الامطار اللي موجودة. الحرارة اللي موجودة انعكس عليها تواجد الحشرات هذه. الشواشة مقلقة، ما تمرش، ما تعمل حتشين، ولكني مقلقة كبيرة وبكميات أكثر من الوحدة. الحاجة الوحيدة احنا ومع وزارة الصحة كنا في اجتماع أول أمس، أولا ما ثماش أضرار صحية للهية، ولكني ما تخليش الإنسان يعيش في راحة سواء في الليل سواء في النهار. أولا المداوات وسط الأحياء والواحد هذوك قمنا بهم، ما ثم حتى إشكالية فيها. الإشكالية اللي نرجعوا لسبقة تريانا والسيجومي بالفعل لم نتمكن من امور تقنيه. الكميه نتاع المياه اسم تكون اقل من 40 سنتيمتر باش نشمو نداويو. بالنسبه للسبقه تريانا وسبقه السيجومي عندنا منافذ لخروج المياه، الكميه اللي نجمنا نخرجوها ما توصلناش باش نبطوها تحت ال 40 سنتيمتر، كميه الامطار كبيره. لذلك عملنا الطائرات مش موجوده، الحمايه المدنيه عندها مضخات كما الباخرات صغيره هي اللي دخلت، وهذه الكلفه نتاعها اغلى اولا وتستعمل اكثر دواء، ثالثا زاد عندنا كمية متعددة ما لازمناش نفوتوها.
3: نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ماي 26 و2000 تبلغ 5.5% مقابل 5.4% في ماي 25 و2000. والمعهد الوطني للإحصاء يرجع هذه النسبة بالأساس من ناحية إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية، ومن ناحية أخرى إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغي وأسعار خدمات النزول والمطاعم. وفي المقابل حافظت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات على استقرار نسق ارتفاعها عند مستوى 8.2%. الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ووضع سياسات وطنية ترتكز على دعم الانتاج والتشغيل وحماية المؤسسات العمومية وصيانة المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية، وذلك إثر ما وصفه بترد خطير للخدمات العمومية الأساسية وتراجع في جودتها. موضحا الاتحاد في بيان صادر اليوم عن الهيئة أن هذا التردي شمل قطاعات الصحة والتعليم والنقل، الأمر الذي تسبب في فتح المجال أمام مزيد من الاحتقان الاجتماعي، مشيرا إلى الانهيار المتواصل للقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم الشعب نتيجة ارتفاع الأسعار المتواصل وتفشي الاحتكار والمضاربة وغياب الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين من موجة الغلاء. وأدان اتحاد الشغل ما اعتبره تواصل تنصل الحكومة وبعض الأعراف من التزاماتهم القانونية والتعاقدية وعدم تطبيق الاتفاقيات القطاعية والجهوية والمشتركة، محذرا من خطورة ضرب مبدأ التفاوض والحوار الاجتماعي ومن تحويل الاتفاقيات الممضاة إلى مجرد التزامات شكلية لا تجد طريقها إلى التنفيذ. وعبر عن إدانته بشدة استهداف العمال والنقابيين في المؤسسات العمومية والخاصة بالمضايقات والهرسلة والطرد التعسفي جراء نشاطهم النقبي وتمسكهم بحقوقهم المشروعة. دوليا، مستشار والمرشد الإيراني محسن رضائي يقول إن التوصل لاتفاق محتمل بين طهران وواشنطن يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وذلك في وقت استبعدت طهران عقد لقاء مباشر بين ترامب والمرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي. وفد من حركة حماس يصل إلى القاهرة من أجل عقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف أطلاق النار وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية. وذكر بيان لحماس أن الوفد يرأسه رئيس الحركة في قطاع غزة خليل حية، مشيرا إلى أنه من المقرر غدا بدء جولة جديدة من المفاوضات لعدة أيام. تم فتح تحقيق قضائي في فرنسا بشأن تعرض نشطاء فرنسيين شاركوا في إسطول مساعدات المتجهة إلى غزة لانتهاكات جسيمة خلال احتجازهم من قبل سلطات الكيان الإسرائيلي المحتل، وذلك على خلفية شهادات وتقارير تحدثت عن أعمال تعذيب وعنف جسدي وجنسي، مما دفع السلطات الفرنسية لإحالة الملف إلى المدعي العام. ختاما، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرد اليوم على رسالة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما، قائلا إنه لا يجد سببا لذلك، مبينا أن لا جدوى من الاجتماع ما لم يتم الانتهاء من صياغة اتفاق سلام.
0: للمزيد من الأخبار

0: وأفاق مع منصور مهني وفوزية فلا على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، حصة جديدة من المتوسط أعماق وأفاق، حصة تحتفي بتجربة الفنان التشكيلي والمسرحي لحبيب شبيل. لحبيب شبيل سيرة فنان بين التشكيل والمسرح. في الاستوديو يحضر معنا الأستاذ الإعلامي الجامعي والفنان التشكيلي والمنظر في الفنون التشكيلية الأستاذ سامي بن عامر. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا مرحبا فوزي.
1: وكذلك شرفنا بحضوره الفنان التشكيلي رشيد الفخفاخ. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا مرحبا.
1: عنا إذن الحصة حول لحبيب شبيل بين المسرح والتشكيل، ونتسائلوا كيفاش معناتها الفنان هذايا كان قادر أنه يكسر الحدود ما بين المسرح والفنون بصفة عامة، وكان قادر أنه تكون عنده تجربة مميزة قادها باقتدار كبير ومميز وخلى أثر. وإحنا اليوم نحتفلوا بتجربة فريدة من نوعها، جامعة بين الفنون وكسرة للنمطية التقليدية في الفنون التشكيلية. نبدأ معك سامي بن عامر في سيرة للفنان وفي تبصر ربما أولي لهذه التجربة الفريدة للفنان حبيب شبيل.
2: شكرا لك فوزية على الاهتمام، وشكرا لإذاعة جوهرة FM على هذا الحصة التي تعطي الأهمية لذاكرتنا. أقول للذاكرة لأن الموضوع هذا يدخل في نطاق الاهتمام بالذاكرة وأهمية هذا الاهتمام اليوم. اليوم اللي في الحقيقة ضيعنا شوية، غبنا عنا ذاكرة ولت مخلصة، ما نعرفوش شنو اللي حدث في العشرية الأخيرة واللي عشرية اللي قبل، ما نمشوش للتاريخ القديم. لا، احنا حبيب شبيل هو أستاذي قبل كل شيء، ودرسني في الوقت كنت أنا طالب بالمعهد العالي للفنون الجميلة للتوت وقت يسميوها، ثم أنه كنت يعني كنا حوله وكنا نفهمينه وكنا نسمعه ونتصنطوله، وكان يحكينا عن المسرح ويحكينا عن الفن التشكيلي. إذن ثم أني تعرفت عليه فيما بعد، كنت من عام اتحاد الفنانين التشكيليين، واقتربت له في آخر 3 سنوات اللي عاشهم، وبالتالي وقتها عرفت شكون زدت عرفت حبيب شبيل الإنسان الذي عاش أزمات ويعيش هذه الأزمات في تلك الفترة الصحية، وكان نوعا ما في رغم لأنه يظهر وكأنه سعيد، لكن من الداخل هناك الهموم على هموم إبداعية وكذلك هموم اجتماعية. المهم المبادرة هذه في الحقيقة أنا أريد أن أشكر أولا دار الفنون لأن بالفدار لأنها قبلت أن تستقبل معرضا لحبيب شبيل، وكذلك المسرح الوطني الذي انخرط في المشروع، وجميع المؤسستين. المسرح الوطني نظم لندوة أشرفت عليها في الفضاء الرابع،
1: قاعة الفن الرابع
2: بشارع باريس بالعاصمة، وأفضى كل هذا إلى هذا الكتاب الأنيق الذي يجمع أعمال مجموعة هامة من أعمال الفنانين التشكيليين، وكذلك لمقالات لنقاد عرفوا حبيب شبيل. ولعل هذا الكتاب هو ربما يكون الوثيقة الأولى التي ستوثق تجربة حبيب شبيل، رغم أن السيد ذايا الله يرحمه من كبار الفنانين التشكيليين، ولا فقط من كبار الفنانين التشكيليين، لأنه كان وراء مبادرة وراء نشاط ووراء عطاء كبير، جمع ما بين الفنون التشكيلية والمسرح، وأعطى وأبرز وقدم تجربة متفردة في هذا المجال على مستوى المسرح. ولعل المسرح نقول الجديد، الفكر الشكل الذي أخذه في السبعينات كان وراءه الحبيب شبيل، لكن طمس نوعا ما هذه فكرة عامة على التظاهرة.
1: شكرا سي سامي. طبعا هالتجربة هذه وقع توثيقها في كتالوج جميل ومميز لحبيب شبيل، انبثاق الجسد، مسارات بين الركح واللوحة في جانب من الندوات وكذلك المقالة النقدية، إلى جانب أنه طبعا مميزة للوحات الفنية التي تحتفي بتجربة لحبيب شبيل. هات نشوفه مع الفنان التشكيلي رشيد الفخفاخ، انطباعاتك حول التجربة انبثاق الجسد ورؤيتك ربما قراءتك لهذا المعرض الذي يحتفي بالجسد بين المسرح واللوحة.
3: شكرا. هو كم كنت أود أن يبرز هذا الكتاب في حياة حبيب شبيل، لكن مع الأسف انطفأ حبيب شبيل وظهر الكتاب وبعده، والحمد لله أن ظهر هذا الكتاب.
1: نعم.
3: لأنه يخلد مسيرة فنان أعطى الكثير للفن التشكيلي وكذلك أعطى الكثير للفن المسرحي.
1: نعم.
3: وما زلت أذكر حبيب شبيل في الدور الأرضي في دار الثقافة ابن رشيق، حيث كون العديد من الفنانين المسرحيين، ممكن أذكرهم على سبيل الذكر لا الحصر، المرحوم فتحي الهداوي، المرحوم بن عياد، كمال التواتي، منجي العوني، وكثيرون معناها الذين كونهم حبيب شبيل في المسرح وأعطاهم الانتفاع أو الانطلاق وخلدوا مسيرة فنية متميزة، وذلك من تأثيرات حبيب شبيل.
1: نعم. سي سامي، لو كان تحكينا باختضاب وبشكل برقي تجربة حبيب شبيل، كيف يمكن التعبير عنها؟
2: تجربة في مجال الفنون التشكيلية نبدأ، لأن الانطلاقة حبيب شبيل هو أولا من الجيل الثاني للفنانين التشكيليين في تونس. عندما أقول جيل ثاني يعني الجيل الأول هو الجورجي وزبير التركي وليد التركي، هذا الجيل
3: مدرسة تونس،
2: مدرسة تونس بصفة عام، جماعة مدرسة تونس بصفة عامة. ثم هناك جيل آخر كيف يعني كيف ظهر؟ عندما في آخر الخمسينات عينت صفية فرحات على رأس المدرسة الفنون الجميلة، ثم هناك ربما هناك في تلك الفترة في الخمسينيات مشروع وطني ثقافي حقيقة، يعني قانون 1% مثلا وشراء الأعمال يعني، وكذلك توزيع إدخال الأعمال الفنية في الساحات العمومية وفي المقرات مقرات الدولة. هذا هناك مشروع كامل. من بين المشروع هو أن من طلبة المعهد مدرسة الفنون الجميلة إرسالا لباريس للتكوين.
1: شكرا سي سامي على هذه الشهادات الممتعة والتي تكتسي بعد علمي أكاديمي وعالمي.

0: تسمع كل نهار جمعة من 7 ل 8 المتوسط أعماق وأفاق مع منصور مهني وفوزية فلا على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: المراوحة ما بين المسرح، السينوغرافيا، الإخراج المسرحي. إيه باش نعطيك الكلمة أنا.
2: كمل لنا في
1: ما هو هي باش تودا باش تلقى باش تربط من بعد باش تلقى الصوت تربط بيه. فهمت كيفاش؟ هي بعد باش تربط. سي سامي توا تجربة الحبيبة شبيل بين المسرح والفن التشكيلي هي مراوحة على ما يسمى بالمسرح المثلث اللي تعرف به الحبيبة شبيل. لو كان تشرح لنا ما المقصود بالمسرح المثلث عند الحبيبة شبيل؟
2: وفي الحقيقة أنا إذا كان ماشي نتطرق للمسرح المثلث لابد أن أنطلق من حبيب شبيل كفنان تشكيلي. هنا المسألة. وكنت أتحدث عن الحبيب شبيل الجيل الثاني، يعني هذا الجيل الذي سافر إلى باريس وتكون بعد أن تكون بالمعهد الفنون الجميلة ثم عاد بتصورات جديدة. من الأشياء التي يمكن أن نلاحظها في مسيرة في تجربة الحبيب شبيل هو أنه تعامل مع الفن التشكيلي كممارسة يكتشف فيها ما هو وهو يبحث وهو يرسم. ولعل الأساس الذي الموضوع الهام في رسوماته كان الجسد، وموضوع الجسد في عند حبيب شبيل موضوع هام وربما يكون هو حاضرا في جميع مراحله. وإن حاولنا أن نفهم كيف يرسم هذا الجسد نجده أنه نتاجا لتفاعل من الألوان والخامات والنسيج التصويري بطريقة أن هذا السجد هذا الجسد ينبثق من اللوحة. لا يرسم، لا يرسم انطلاقا من محاكاة لموديل لمثال، وهذه الخصوصية الأولى في رسومته. لأن حبيب شبيل وصل دخل في مجال المسرح ووجد على هذه الخشبة هناك أضواء وهناك أجساد الفنانين من المسرحيين، وهناك كذلك ديكور يمكن أن يضيفه. وانطلاقا من هذا التصور التشكيلي الذي عاشه في اللوحة وأمام اللوحة دخل في تجربة يعني بالموازاة أو تواصل اللوحة أو باستغلال ما تعلمه في اللوحة ما عرفه في اللوحة بطريقة أن هذا الجسد الذي يمثل الممثلين على الركح أصبح خامة، أصبح وسيلة للتعبير، وأن هذا الضوء هو الضوء الذي يمكن أن يتحكم فيه ليصبح عنصرا تشكيليا كما هو موجود في اللوحة. وفي الحقيقة أنا رصدت لوحة من لوحاته عندما كان تلميذا، لأن الأعمال هي من مقتنيات الدولة من مخزون الدولة، وكان طالبا اقتنتها الدولة لمعرض سنوي لمدرسة طلبة مدرسة فنون جميلة وتبارك الله كانت. وعندما كان طالبا كان يعني يتقن فعلا الفن الكلاسيكي والطريقة نوعا ما الأكاديمية، وكان يتعامل وكأنه كرافاج معناه يتعامل مع الضوء والكليروبسكير إلى آخره. فمسألة الضوء مسألة هامة وبدأ بها. إذن المسرح وجد العناصر التشكيلية التي وجد كان يعرفها في اللوحة فاستطاع أن يبني من خلالها وجعل المسرحية لا تنطلق من النص بل تنطلق هناك فكرة بالطبع لكن تنطلق من هذا الربط ما بين هذه العناصر بطريقة أن المسرحيين والممثلين اللي كانوا معه وأنا فتحي الهداوي تقابلنا معناها في مرات وفهمتي عديد من الذين معناها تتلمذ على يدي حبيب جميل الله يرحمه فتحي. فتحي الأداوي تحدث عن هذا الجسد كيف وجدوا أنفسهم في تجربة جديدة. يعني الممثل يعطي, الممثل يقدم الإضافة, وحبيب جميل يستقبل هذه الإضافة, وثم عملية عجن بطريقة أن المسرحية تصبح كما اللوحة. هناك بعد لا متوقع يعيشها المخرج كما يعيش حبيب جميل الرسم تاعه, هو يرسم ويكتشف أشياء. إذن هوني العلاقة اللي صارت جديدة, وهوني كيفاش انتقل المسرح التقليدي من النص إلى المسرحية. بالنسبة لحبيب جميل هناك الإضافة الجديدة, هو أصبحت المسرحية تعتمد على توظيف واستغلال هذه المعطيات التشكيلية والضوء الجسد كشكل والقصة والحكاية والنص الذي يعتمد بطريقة يتفاعل معه بطريقة لينة حتى يصبح في نهاية الأمر نصا نتاج لفكرة أولية بالطبع, لكن كذلك نتاج لعمل مشترك ما بين المخرج والممثلين.
1: يعطيك الصحة سي سامي. هات نسمع سي رشيد الفخفاخ فيها التجربة المميزة لحبيب شبيل. لو كان تعطينا قراءتك لهالعوالم الجامعة بين المسرح وما بين السينوغرافيا وتشكيل الفضاء بشكل فني مبتكر ومخصوص.
3: شكرا. هو في الواقع راهو حبيب شبيل معناها كان متقنا للفن الأكاديمي, للرسم الأكاديمي, لكنه تخطاه إلى بناء حوار جديد أو خطاب جديد في لوحاته. ومن ثم انطلق كذلك إلى المسرح, والتفاعل بين المسرح والفن التشكيلي عند شبيل تفاعل معناه إيجابي, حتى أنه في لوحاته عندما يستعمل الإضاءات نحس بأنها كأنها إضاءات مسرحية, كأنها إضاءات ركحية, حتى في الليبورتري اللي كان يعمله معناها. لهنا التفاعل معناها بين شكلين من التعبير, التعبير المسرحي والتعبير التشكيلي, نجد عند شبيل تناغم كلي, حتى أنه بطبيعة الحال يمكن أن نقول لأنه لا يعتمد النقل الظاهري للأشياء, بل من خلال الظاهري يبني خطابا تشكيليا ضمنيا حسيا يعيشه هو, حتى أن يمكن أن نقول أنه يحدث سيمفونية بصرية انطلاقا من الألوان والأشكال. وكان حبيب شبير رحمه الله يتقن العزف على البيانو, وكذلك كان مغرما غراما خاصا بالموسيقى الكلاسيكية, وهذا ما أهله إلى أن تكون هذه الآفاق مفتوحة عنده, حتى أنه لم ينحصر في زاوية معينة لا في الفن التشكيلي ولا في الفن المسرحي, وجعل هذا التوافق بينهما توافقا ولادا, حتى أنه أعطى الكثير للمسرح كما أعطى الكثير للفنون التشكيلية. كان رحمه الله إنسان مثقف, مثقف ثقافة كبيرة جدا, حتى أنه معناها عنده حب الاطلاع, عنده حب الاطلاع, وكان بطبيعة الحال معناها كثير المطالعات, وكان أميل في مسرحياته لأنه كتب وأخرج وعمل معنا سينوغرافيا وعمل كل شيء, لأنه المسرح بالنسبة لي هو شيء متكامل لا يمكن أن يفصل بين كتابة النص وبين الإخراج وبين الديكور الذي يقوم به. والديكور عادة ما يكون ديكور معناها بسيط جدا لكنه يحركه بالأضواء. كان متقنا لتقنيات الإضاءة, فكان يحرك أشكاله على الركح انطلاقا من الأضواء, حتى أنه يمكن أن يوحي بالإضاءة جوا صباحيا, ويمكن كذلك أن يضفي أو يعطي جوا مسائيا انطلاقا من الإضاءة, وهذا بطبيعة الحال لا يكون ممكنا إلا لمن كان متمكنا تمكنا كليا من هذه التقنيات.
2: وهو يعطي للجسد أشكالا مختلفة
3: بطبيعة الحال, هو لأن الإضاءة
2: يشكل الجسد انطلاقا,
3: تسليط الضوء من مكان معين يمكن أن يعطي الجسد بعدا, وعندما تتفاعل الأضواء والألوان في الأضواء كذلك، لأنه حتى الضوء يمكن أن يكون ملونا. وهنا بطبيعة الحال يلعب حبيب شبيل على المزج البصري والمزج السلبي للألوان.
2: ثم أن حبيب شبيل على مستوى الاكسسوار، يعني الإضافات الزوجية، الأغراض الموجودة في الديكور، يعتمد على ديكور مبسط جدا، لكن هذا الديكور له بعد رمزي، يعتمد الرمز ويعتمد كذلك العلاقة ما بين هذه الألوان التي توجد في هذا الديكور. مثلا نقطة حمراء في ديكور، تفاحة حمراء في وسط داكن، وهي حمراء مضيئة وفي وسط داكن، فهذا ما يسمى بالتباين النوعي أو بالتباين الكمي. هذه أشياء نجدها في تعاملنا مع الألوان وفي تقنيات الرسم. هذا هو هذا النتاج، يعني ربما اللي قاله سي رشيد واللي تكلمت عليه، أني النتيجة هو أن هذا التفاعل، التجربة التي تأسست من التجربة الفنان التشكيلي ودخلت التجربة المسرح، ولعل المسرحيين الذين عاشوا معه عارفوا هذه التجربة. وزهير بن عمار في لها كانت من طلبته، من تلامذته، ولها مقال في الشهادة في هذا الكتاب تقول أنها تعلمت منه، وهي يعني تجعله من تجعل تجربتها تتأسس على هذه التجربة. وفي الحقيقة فتح الداوي تقابلنا مرة في سالدا، كان معرض في سيدي بوسعيد، كان معرض لحبيب شبيل، ويعني أخذ الكلمة وقال أنا قبل كل شيء يعني تعلمت وبدأت المسرح عن مع حبيب شبيل، ومباشرة دخلت في هذه التجربة ووجدت المسرح هكذا. لذلك وهو مدين له، لأنه كان حبيب شبيل كان الممثلين بتاعه جابه مش من عندهم تجربة، لا جابه من شباب وكونهم شباب ما نعرفش بالضبط كيفاش، أما من ضواحي تونس، وتكونوا تبارك الله بكل كبار المسرحيين. تبقى ربما حبيب شبيل يعني ركز، أنا عرفت وقت كنت طالب عنده في السبعينيات، كان يحكي لي على كيفاش التجربة متاعه بداية المسرح، وتم تركيزه في الثمانينات العشرية ذي، تخصص حبيب شبيل المسرح. والغريب أن الأمر أن عندما بحثت عن الأعمال الفنية في خزينة الدولة لم أجد في الثمانينات أعمالا، وفهمت أن فعلا لأنه كان يعني
3: تفرد المسرح،
2: تغلد معناها أعطى الوقت كامل للمسرح. يعني ثم تجربة هامة وهامة جدا، أقول أنا بكل صراحة أنها نوعا ما طمست. وفي الحقيقة لأن المسرح مش كما اللوحة تبقى مادية، المسرح إذا كان ما تتسجلهاش وما كانش ما تتصورش إيه يعني تذهب. وهذا يظهر لي أن المشكلة المسرح التونسي متاعنا يزمو يتوثق من بداية من كله، ولكن شهادات الفنانين من خلالها نستطيع أن نعيد صياغة هذا المسرح، وليس فقط ممثلين والمسرحيين كذلك التشكيلين. ولعل الهدف من هذه من هذا المعرض اولا ومن هذه الندوة هو ذلك. وانا في الحقيقة وعدت حبيب شبيل يوما عندما كان في هذا 3 سنوات الأخيرة في حياته، لأني كنت أمينا عاما اتحاد فنانين تشكيلين، ولست وعايشته وكنت بجانبه، ليس لأني كنت أمينا عاما، بل لأني وجدته نوعا ما يعيش منفردا في عزلة، وكان في حاجة إلى أن يكون معناها له سند، لأنه أصيب بعديد الأمراض وأصيب بعديد وكان محبطا، وكان لابد أن يكون معناها في معناها يتلقى حظوة ما. وبعد ما كان عاش في عايش في محمد الخامس شارع محمد الخامس في سوديو، تنقل في منزل بورقيبة بجانب العائلة متاعه أخوته، وهناك كان في صحة غير معناها يتلقى في علاج الأخيري، رسم أعمال معناها على معناها فورما أكاتر رسوم خطية، وكان من المفروض أن ينظم معرض له عند حمادي الشريف في شريف فاين آرت، لكن توفي قبل هذا المعرض. وحمادي شريف كذلك توفي بعد فترة قليلة. هذا الدين الذي كان فعلا يعني أراه معناها إزاءه يتحقق من خلال هذا المعرض، وهذا في الحقيقة ومن خلال هذا الكتاب، وهذا ليس كافيا بالنسبة لشخصية حبيب شميل الذي تتطلب تعمقا أكثر وخضوة.

0: اسمعوا كل نهار جمعة من 7 ل 8 المتوسط أعماق وآفاق مع منصور مهني وفوزية فلا على جوهر اف ام تي في.
1: نعود إلى المتوسط أعماق وأفاق في الحصة اللي تحتفي بتجربة الفنان المتميز لحبيب شبيل، مسيرة فنان بين المسرح والتشكيل. في الجزء الأول من الحصة كان معنا الأستاذ الجامعي والإعلامي سامي بن عامر والفنان التشكيلي رشيد الفخفاخ اللي حكوا بطريقتهم على تجربة لحبيب شبيل المتفردة. في الجزء الثاني من الحصة وفي نفس الموضوع تحضر معنا الناقدة الفنية والمهتمة بالمسرح والتشكيل ممارسة وتنظيرا الأستاذة الباحثة كفية الراجحي. رحبوا بها باش نبقاو معاها في محادثة في نفس الموضوع. أهلا وسهلا كفية.
2: عسلامة، شكرا على الاستضافة مدام فوزية. أنا فرحانة برشا جيت بحذيكم، خاصة بما يخص موضوع الفنان والسينيوغراف حبيب شبيل كمرجع مهم في تونس في الفنون التشكيلية والمسرح، وشكرا مرة أخرى.
1: طيب أنا نعرف لي أنت تخدم على مسرحة الجسد وهو موضوع اشتغل عليه المسرحي الفنان حبيب شبيل، وفي السياق هذا حبيت نسألك في محادثة طريفة تجمع بين المسرح والتشكيل والنقد والممارسة، عوالمك اللي تتشكل في الفضاء الفني بصفة عامة وتستدعي برشا طاقات فنية، كيفاش ترى تجربة الحبيب شبيل؟
2: تجربة حبيب شبيل تجربة ممتازة جدا، ما تتعاودش في تونس ونادرة، لأنه يجمع من بين المستوى النظري والمستوى التطبيقي، وكان معناتها من الأوائل اللي حاولوا خرجوا السينيغرافي من عالم التزويق والحاجات والديكور النورمال اللي نعرفه الناس كل العالم فني جمالي يرتكز على البحث والإبداع معناتها. وتجربته كسرت القاعدة من بين الحواجز من بين الفنون التشكيلية والمسرح، لأنه اختصاصات الفن هو الفن بصفة عامة وتتفرع عليه الاختصاصات اللي احنا نعرفوها، انه هو اكل حاجز هذيك تم فصله انهم كلهم حلقة مستديرة اللي يفهمهم سواء في مستوى النظري ومستوى تطبيقي نجم يخدم بشكل كأنه يطرز في حاجة لانه ينجح. بيقولوا احنا مش الكلمة بالضبط مخضرم، لكن هو لام بمجمل الاختصاصات الفن منهم الفنون التشكيلية، من بعض اختصاصه في الإخراج والسينيغرافي إلى آخره، حتى في السينما كذلك عمل شريط سينمائي إلى آخره. هذا يخليه يتميز ويكون جغرافيا ثقافية في تونس من بين هالمساحة في الاختصاصات الفنية، ويكون زاد من المميزين في عالم التشكيل وعالم الجمع من بين الجسد المسرحي والجسد التشكيلي من بين الفضاء هذا وذاك إلى آخره، ويكون أيضا متميز في الحركة في أعمال حبيب شبيل كانت مميزة جدا، حتى في لوحاته أنه لوحاته أيضا تحكي على مسرحة الجسد ومسرحة الحركة، لكن بمنطقة غير واقعية بالتجريد والأبستخي، وكأنه مؤلف بصري، إنك تخزر اللوحة كأنه هو يألف بصريا بين الركح وبين اللوحة وجمع بين الاثنين، تكون تجربة ناجحة جدا. لكن في تونس حاليا ما فماش برشا مراجع حول حبيب شبيل،
1: هذه باش نخلوه في الجزء الثاني من المحادثة كفية. حتى نكملوا في مسار الجسد أو انبثاق الجسد اللي هو عنوان العمل الكتاب الذي أصدرته مؤسسة المسرح الوطني بالشراكة مع دار الفنون ببلفدير. بالمناسبة نحييه مدام عربية العياري وسي معز مرابط اللي هما مع بعضهم أنجوا لنا هالكتاب هذايا اللي هو أول أثر بصري وأول كتاب يوثق لتجربة الحبيب شبيل. الجسد بين المسرح والتشكيل، شنو مواصفات هالحركية اللي في الجسد عند الحبيب شبيل وهالمسار الفني اللي هو متلون، الباليت ارتستيك اللي استعملها، التركيبة بتاع الفضاء كمؤولة وكقارئة للجانب هذايا بصريا، كيفاش تراه، كيفاش تقيمه، كيفاش تأوله؟
2: هو الجسد عند حبيب شبيل والجسد ماهوش الجسد البيولوجي الإنساني، الجسد التجريدي من بين اللي هو عنصر عنصر في التكوين السينيغرافي في الركح وليس جسد يعني بيولوجي بشحمي ولحمي يخدم العمل المسرحي. من الركح كخشبة إلى المؤلف البصري وجمع بيناتهم الاثنين إنه الركح ك يعني كرسم وكفرشات
1: نعم.
2: إنه هو يشوف الفضاءات متعددة وإنه الجسد هو عنصر مهم جدا وأنا نخدم على الجسد في مسرحة الجسد من بين الاثنين وفي كل الأعمال حتى لو كان صامت الجسد في أعمال حبيب شبيل كان صامت وغير صامت فينا في نفس الوقت يعني معبر بطريقة أكثر من إنه العمل الآخر يكون متحرك وتسمعه إنك بالحواس متاعك العادية إنك يوصل المساج إلى آخره.
1: به توا احنا شفويا والشهادات موجودة بكثرة في العالم المسرحي والفني التشكيلي حول القدرة الإبداعية والمسار المتميز اللي قام به الحبيب شبيل. علاش كي نرجعوا ما فهمش مدونة فمش كتب فمش أطروحات جامعية فمش مذكرة بحث حتى أن نقروا على الانترنت من القوش مقالات
2: صحيح.
1: تليق في معناها في رصد ورسم التجربة هذية. كيفاش تفسر هالغياب هذية غيابه في الذاكرة المدونة في الذاكرة المكتوبة البحثية؟
2: والله أنا يوما ما كنت باش نخدم عليه في رسالة الماجستير لكن لعدم وجود مراجع ومدونات قوية برشا وحتى الشهادات ما نجمش نخلط لها أني ألغيت العمل في الماجستير وهذا منتصور هذا مش هذا أول سبب في عدم وجود يعني رسالات ماجستير ودكتوراه حول الفنان حبيب شبيل. ثانيا أنه حبيب شبيل كان جاء في فترة

0: يعني لو كان تاريخنا نكتبوه بالصحيح يولي عنا تاريخ فني صحيح، كأنك تكتب خاطر كل واحد يكتب على زي راسه.
1: بيه أنا حاولت نستدعى بعض المسرحيين اللي كانوا قراب من تجربة الحبيب شبيل، ولكن تعذر ذلك. فلماذا أنه لما نستدعى شخصيات تكون قريبة باش تعطي شهادات حول الفنانين كانوا عندهم بصمة في تاريخ الفن في تونس المسرحي أو التشكيلي أو غير ذلك، فأن احنا نصطدموا بهذا الرفض وهذا التعذر على الحضور وتعذر على المشاركة احيانا. يعني انا اسال نفسي قبل ان اسالك، علاش ما ثمش طاقات تتجند لما عنا قامة باش نحتفيوا بها هي ارتحلت الى عالم اخر، ولكن الاثر باقي، الاثر اللي قاموا وحطوا في التاريخ. فوقتاش تكون عنا ممارسة للاعتراف بالفنانين بالابداع متاعنا فعلا ممارسة وحقيقة؟
0: والله هذا وقت اللي نسبة كبيرة من المنتمين لعالم الفني يتصالحوا مع ذاتهم، يقبلوا أنه حتى لو إنسان مات بش يكون مشهور ويكون هو يعني مدونة صحيحة أكثر منهم هم، وهم مش يوصلوا للرسالة ويكملوا يضيفوا عليها ويقول أنا ابن فلان وأنا بنت فلان وأكملوا هذه الرسالة بدون النظر إلى الطرق اللي هي مثلا ارتزاقية ولا إلى آخره إلى آخره.
1: نعم
0: هذا الكل.
1: فيما يخص كتابة سيرة الفنانين، احنا كي نمشيو لتاريخ الفنانين الغربيين نلقاو اللي برشا فنانين انتهجوا نهج الكتابة الذاتية حول أنفسهم، يعني كل فنان يكتب على نفسه. كتابة الفنانين هذه تتميز بأنها ثم كتابة تسبق المشروع العمل هي قبلية، ثم أعمال تكتب الأثر أثناء إنتاجه حينية، وثم أعمال تأتي بعد اكتمال المشروع هي بعدية. احنا وين من هذايا؟ هل انه الفنان التونسي المبدع التونسي هو مضطر لانه يكتب على نفسه ويتجاوز الطرق الموضوعيه حتى انه يخلي لاتراس، يخلي الاثر في مسيرته ما يسمى بالليزيكري دارتيست، انهم الارتيست هم بيدهم يكتبوا على انفسهم تجربتهم ويخلوا للطلبه والباحثين من بعد متن مكتوب للدراسه على الاقل ماده خام اوليه؟ شنو رايك في الموضوع هذايا بصفتك منظرة للكتابة حول الفنون وحول تاريخ الفنون؟
0: والله في تونس يعني حتى لو كان هو خارج على المألوف وأنه بش يكتب على نفسه، هذا هو الحل المرتئي، معناتها باش على قليلة مثلا كحبيب شبيل يعني باش نهار آخر بعد فترة زمنية العبد كي يجي يعمل بحث، بما أنه البحث يرتكز على المرجعيات نتاعو، صحيح نجم تعمل بحث على حبيب شبيل ما عندكش مراجع، لازم مراجع، لازم مصادر، يكتب على روح مضطر يعني للضرورة أحكام، معناتها لازم أنا ولو من يوما ما أني ما وصلتش باش يكتبوا علي ولا نكتب أنا نكتب مدامني نكتب ونحب الكتابة تو نكتب، وأكيد باش نكتب بصدق، خاصة شنو اللي يبقى؟ يبقى الصادق وليس المزيف، حتى لو كان ما وصلوش كتبوا عليه برش وهو ما تفطنش في مرحلة ما بش يكتب على نفسه راه يبقى. وحبيب شبيل إلى فترة زمنية كبيرة برشا بش يقعد أجيال وراء أجيال، معش هنا الوقت إيش، أما بش يقعد هو عنصر راسخ ومرجعية ثقافية ومرجعية فنية وجغرافية ثقافية من بين الفنون، تجمع مميزة جدا. وفي الدول الأخرى راه الفنان هو صاحب الصفوف الأولى، معناته حتى لو كتب على نفسه، لكن المعادلة غير
1: طبعا، تبقى المعادلة صعبة خاصة أن الفنان لما يتفرغ للإبداع فربما أكيد جدا ما كانش وقت عند الحبيب شبيل باش يكتب على روحه
0: أكيد.
1: وربما كان مش مهتم أنه يستدعى شكون يكتب عليه، وهذا من أنفة المبدع الحقيقي أنه أكيد. لا يطلب أن يكتب عليه أو عنه، فبالتالي المفارقة والمعادلة صعبة بين أن نلتهي وننشغل بالإبداع أو أن نكتب ونوثق لهذا الإبداع، تلك هي المعضلة. وبالتالي فواقع الفنون في تونس على محك النظر وعلى محك النقد، حتى ربما تأتي مدارس نقدية جديدة تسجل دورها، وربما هذا يقع على عاتق المؤسسات الراجعة بالنظر، معاهد الفنون والمعاهد التي تدرس نظرية النقد اللي هي ما زال ما عندناش منها، الشعب التي تهتم بالنقد الفني ونظرية الفنون هي قد في جانب ما تدرس نظرية الإبداع فقط، ولكنها تدرس نظرية النقد كمعنى اختصاص وحده متفرد.

وهنا القوس اللي نفتحوه هنا هو أنه عندنا برشا مبدعين في تونس الآن قاعدين يقدموا في تجارب جميلة ومميزة، فياريت ثم أقلام حقيقية تنهض حتى توثق لتلك التجارب قبل أن تطمس، وحتى تظل قائمة وحاضرة في الذاكرة، ذاكرة البحث العلمي، ذاكرة الإبداع الفني التونسي. ونلتقي بكم في حصة قادمة. شكرا لك.

0: 9 سينما سينما مع خالد التومي مع خالد التومي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: 8:03 دقائق على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم بما كنتوا تتبعوا فينا. جمعة 5 جوان 2026، 19 ذو الحجة 1447 للهجرة كالعادة. موعد جديد من سينما سينما كما كل نهار جمعة في الليل نحكيوا على الفن السابع، وفرحانين برشا اللي كانوا في شهر جوان وفي طنبك البكالوريا نلقاو اللي كانوا فيلم تونسي جديد يهبط إلى قاعات السينما. ما هوش فيلم تاع ديسان أنيمي، ما هوش فيلم تاع صغيرات اللي باش يستقطب الجمهور اللي في عطلة، لا، فيلم سيكولوجي، فيلم يحكي على مرض اللي ولا منتشر في العالم أجمع، مش كان في تونس كهو، وقصة اجتماعية تلم العائلة الكل. فيلم نجم نتفرجوا فيه كبار وصغار. الفيلم هذا موجود في باتي مولافسوس. الفيلم اسمه قلب الرحى، ثالث فيلم لمخرجنا فرج الترابلسي اللي موجود بحذنا. دونك مرحبا سي فرج وفيليسيتاسيون بور لا سورتي دو فيلم.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة فام.
1: شكرا لك، ما جيتش وحدك سي فرج، جبت معاك الكوبل نورمالمون اللي اشتر بركة بتاع الكوبل جاي من الفيلم نص كوين سوني.
3: والله كثني عايشك خليك فرحك.
1: عمل له عركة كيما عمل لك عركة في الفيلم.
3: في الفيلم أنا في ديما نتعارك فيلم كيف رح نتعارك.
1: سوني الغزال مرحبا، شكرا على قبولك الدعوة. فيليسيتاسيون زادة لك انت على الفيلم هذا، على البرستاسيون انت ونزار نيفر. بعد شوية ان شاء الله تلتحق بنا، شطرك هكا في في الفيلم. سي حسن مرحبا.
4: اهلا وسهلا.
1: تو فابيع اليوم
4: وبرسك؟
1: لا عليه برسك، متفرد اليوم
4: بيان بيان نصحح
1: صحيت ما كانش نوليو نقلبوا للمشابه
4: فاكتويل معنا بالحق.
1: فيلم في جوان سي حسن، عندنا برشا ماريناش فيلم تونسي هابط في جوان،
4: وهذيك هي توا الوفرة التونسية، الوفرة بين ظفرين. فهمتني؟ قلنا احنا من اول بداية العام وين كنا وين اصبحنا.
1: صحيح
4: كان كونت جوت يهبط فيلم سبعينات، معناها فيلم يهبط في عام ولا عامين، يجي فيلم يبدا يتيم وحده وما يتعرضش حتى في القاعات.
1: عليه
4: في السبعينات كان كك، لانه ما علاش
1: ما يخش تاشيره ولا علاش ما يتعرضش في القاعات؟
4: لا ما لا طار شري، علاش كتب الكتاب نتاعو، انه الكتاب نتاعو اللي عنوانه ما نذكروش بالضبط، توا ما يقول انه لي زيكرون نتاعنا، معناها لي سال دو سينما كانوا، هو يقول كانوا لي زي مستعمر على خاطر

0: شركات أجنبية أمريكية وغربية أوروبية كانت موجودة هنا على المكان في تونس، وكانت هي تسير في التوزيع على الأفلام، وكانت معناها غالبا ما تعطي الأولوية للأفلام الغربية الأمريكية، وحتى فما بعض موزعين متجهين في الشرق يعني يجيبوا الأفلام المصرية وحتى الهندية في الواحد. هذا في السبعينات توا وصلنا أنه عام كامل براتيكمون ساعات حتى جمعة بعد جمعة وفما أفلام ما خرجتش أسباب ممكن نشوفوا شنية. فهمت دونك الوفرة هذه ديما إيجابية والتنوع هذا. وجديد بالنسبة للفيلم هذا هو أنه أنا نمن بحاجة أنه توا بلاد كيما فرنسا مثلا تشوفوا أنه شؤون السينما ماهيش مركزة ماهيش كونسنتري كيما نقولوا احنا في باريس العاصمة. تلقى معناها دي بول سينما في مختلف المدن، كان معروفة بالمهرجان وعدة مدن كل واحدة باش معروفة، تلقى حتى على مستوى انتاج الافلام الجهات عندها دي فون اللي شاركوا بها في الافلام. ولهذا الفيلم هذا انا بالنسبة لي انه خارج من جهة سوسة، خاطر جهة سوسة ندافع على جهة سوسة وندافع على الجهات الاخرين زادة. انا نتمنى انه كل جهة في تونس يكون عندها ان بول سينما ويكون عندها انتاج متاع افلام او مشاركة في انتاج متاع افلام. دونك النجم يقول ان الفيلم هذا نوعا ما كأنه ساحلي، فهمت، ما بين ظفرين
1: ساحلي. والناس اللي تشكك اللي كانوا سحسن يدافع على توت لي ريجيون يتبعوا البرنامج تاع عمرنا 20 سنه في البرنامج هذا، داخلين في 21 سنه. عملنا اون سيزون ولا دو سيزون اللي درنا فيها على الجمهوريه التونسيه الكل، على دور الثقافه الكل، وخذينا وحكينا على لي بول سينماتوغرافيك ما بين ظفرين كلمه بول ما نجموش نوصلوا لكلمه بول، لكن حكينا عليهم الكل، ما خلينا حتى ريجيون في تونس ما حكيناش عليها، من توزر، من جابس، من قفصة، من الكاف، من سيانة، الكل تكلمنا عليهم لي بول هذوما. دونك معناها ارجعوا وشوفوا كل شيء موثق، رانا ندافعوا على الناس الكل. باهي خليني رحب الفريق اللي موجود معنا من توا حتى للتسعة متاع الليل. حسام القايد كالعادة في الإخراج التلفزي والديجيتال، سامي زويري مرحبا. ما عندكش تقرير اليوم؟ لا ما عندكش، قال لي خليني اي عندك عفو جمعة هذه. كل جمعة سي حسن لازم يعمل تقرير بسامي الدويري، ما فهمتش عليش كل مرة لازم يلقى له حاجة.
0: مكلف بالمهمة دي لأنه ما يخش الكلام أو شنو،
1: ما يسمعش الكلام. باهي الجمعة هذه أعطاك سرسي الجمعة الجاية العقوبة دوبل. باهي سيدي نمشيو للموسيقى. اي ادخل نزار ادخل، هذه ظروف المباشرة. ارجع شطرك.
2: اي مرحبا لك حدك.
1: مرحبا من الجهة الأخرى تعدى تحت الكاميرا بيان سور، من الجهة هيك مقابلتك فوالا. مرحبا ميسالش. مرحبا سافا.
3: الحمد لله سافا. انت
1: نقولوا نزار ولا نقولوا مهدي؟
3: توا مهدي.
1: توا مهدي.
3: توا مهدي.
1: دونك مرحبا نزار، بعد شويه جوست بعد تينا تورنر سيمبلي ذا بيست نهديها ليكم انتوما ليكيب نتاع الفيلم وعلى راسكم سي فرج بالطبيعه. وبعد نبداو نحكيو بشويه على الفيلم، على الادوار، على الديبار نتاع الفيلم. فما بليزيور سامبوليك نحب نسالك عليهم سي فرج، على خاطر جي كومبري اللي كانوا في وسط الفيلم فما حاجات اون ريدوندونس قاعده موجوده في الفيلم واللي هي تتعاود، وسور سيرتان اللي كانوا ماهيش صدفه المحرمة مثلا اللي تتعاود في وسط الفيلم الكل، المنجالة اللي تتعاود في وسط الفيلم الكل، يا بلوزيور سامبوليك اللي نحب نفهم معاك بالضبط شنية السينيفيكاسيون.
4: نفهم اللي انت مرقدتش في السالة. أنا فايق
1: لا لا لا لا ما زلت صغير على اللي فنوقت في السالة. هاي سيتي سيمبلي ذا بيست تينا تورنر. يلا

0: 8:14 دقيقة تحياتي لكم من جديد حتى للتسعة نتاع الليل متواصلين مع بعضنا لي دو باج فيسبوك موجودين على زمتكم جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف زادة كيف كيف التلفزة الراديو تنجموا تتبعونا حتى للتسعة نتاع الليل نحكيو على قلب الرحى ثالث فيلم طويل سيفرج الطرابلسي نحكيو على الغرنوق الفيلم الأولاني نحكيو على سباي ليست الفيلم الثاني وقلب الرحى اللي كان تصور عمناه وكنت جيت بحذانا سيفرج وكنت حكيت شوية على الفيلم هذا يعطيت أنا فانغو فينالما الفيلم يهبط إلى قاعات السينما فيلم كما قال سي حسن قبيلة سان فيلم لوكال فيلم تعمل بكفاءات تونسية كفاءات دو لا ريجيون إذا كنا نجمو نقولو كيما نزار كيما سونيا كيما سيبوراوي كيما سيلمونسوف وغيرهم يسامحوني اللي ما كملتش سميتهم صغيرات شخنا معاهم عملوا جو في الفيلم بدلوا شوية الجو القاتم شوية إذا كنا نجمو نقوله في الفيلم خاطر ما نجموش نحكيو على اون مالادي كيما الألزايمر ونحطوا شطيح ورديح دونك سي يفو متر لي شوز دون لور كونتكست باهي نبدأ معك بالسؤال الأولاني سيفرج أول تصويرة خرجت في الفيلم إهداء إلى روح والدي أسكو نفهم من هذا اللي كونه ستان فيلم مستوحى من الحقيقة وإلا لا
1: هو الفيلم مستوحى من الحقيقة وكيف نقول إلى روح والدي لأنه كلنا عنا أباء وكلنا الناس كل ما سي أن بو سوبجكتيف لأنه بابا ما مش مرض بداية كانت عنده ومن بعد بحكم أني نحكي مع الناس وكذا ديما نسمع الحكاية تتعاود وساعات ناخذ موقف أنا من الناس اللي يجي يقول لك بابا عمل لي العار بابا ما نحبوش يخرج نقول له شبيبك ما عندناش نشوفه في القهوة يقول لي خرف هذاك وكبر وماذا بيا ما عادش يخرج من الدار يضيع ولا يعني فهمت بما أنه في تونس ما تبقاش العمل على فيلم بسيكولوجي يهم المرض هذا اللي هو في كل دار من بعد خاطر قلت تبدأ تحكي قلنا نعمل في فيلم على الزهايمر وكل واحد يقول لك عندي شكون في العائلة عنده
0: صحيح
1: الغادي تحس باللومبلوغ متاع
0: الفينومين اللي موجود
1: الفينومين هذاك قلت بو علاش ما نخدموش فيلم على زهايمر خاصة ماديا خلنا مثالش نحكي ماديا شوية ماديا سي جي غابل
0: صحيح.
1: على خاطر ما يطلبش ما فيهوش اكشن كما قالوا لي بعض الناس ما فيهوش حاجات هكا سبيسيال ودي بيغواس معناها
0: دي زيفي سبيسيو دي زيفي
1: صغير فيلم ينجم تخدم في سينما السبعينات كما يقولوا كادر فيكس ما فيهوش خاطر مرض هو ويكون فيلم توعوي على خاطر وقت اللي بديت نحكي وبديت نكتب في السيناريو حسيت أن الناس برشا ولاو يحكيوا لي خاطر نحب ناخذ الفكره نحب نسمع تجارب نتاع ناس اخرين كل واحد يحكي لك حكايه على امه ولا ابوه ولا خالته ولا عمته ولا جده
0: صحيح
1: ولا
0: حتى على شكون في حومته زاد كيف كيف
1: بالضبط وانا بيجي وليت نلاحظ اكثر
0: صحيح
1: ساعات نشوف انسان منزوي هكا راجل كبير نقول ربما نسلم عليه ما يجاوبكش ويقول لك شكونك انت وقت لان نعرفه يعرفني
0: نزار يتغشش كي واحد ما يجاوبوش
1: الليدي هي هذه من بعد الليدي هذيك مش تحطها فهمتني في فيلم باش تحطها في فيلم يلزمك ناس وناس يلزمك تطول معهم بالك برشا خاطر البسيكولوجيا مش كيما فيلم كوميدي ولا معناها سي بلو فاسيل واول تجربه وما عندناش تجارب في تونس كبيره باش تقول خليني
0: نسبيري
1: معناها حاجه منهم ما انا مش تعول على روحك ومش تعول على الطاقات الموجوده في سوسه خاطر موجوده الطاقات في سوسه وعن
0: تبارك الله قبل ما نمشيو للشبيب هاو موجودين بحثنا نبيتشيو شويه الفيلم الحكايه نتاع راجل سي رشيد كبر في العمر بدا يضرب فيه الالزايمر مرته وبنته يمثلوا دو جينيراسيون توتالمون ديفيرونت واحده تامن بالطب الرعواني واحده تامن بالسيونس وبالميديسين ومعناها والتقدم الطبي والعلمي دونك فما ان كونفلي دو جينيراسيون اللي هو موجود ما بيناتهم الاثنين واحده تحب تمشي للزاويه والاخرى تحب تهزو للطبيب فما اون رياكسيون ساعات اكثر من اللي يلزمها تكون سورتو من عند الام اللي ما عندهاش الصبر الكافي البنية elle est là pour équilibrer choya la la situation. Fust هذا الكل نلقاو سير شيد اللي تيرايي ما بين برشا اللي دايرين بيه معناها عائلته القريبه القريبه منه بنته الا تو ساكريفيي بالنسبه للبوها مانيش باش نحرق نهايه الفيلم شنو اللي باش يصير وشنو اللي ماهوش باش يصير كيفها كيف اي شابه محاميه عندها خطيبها دونك عندها حياتها الخاصه حياتها الخاصه الكل نحاتها جوست على خاطر والدها سي سا لو سونس دو ساكريفيس اللي هو كيما هو سهر عليها ورباها كيما هي زاد كيف كيف لسي دو لي روندر لاباري تخرج نص الليل في وسط الرجال على خاطر بوها قال توا نص النهار وحاجتي بفيلتر من عند عم صالح دونك وزو سكر دونك
2: لي اون بلوس حافظ السيناريو ما تبارك الله عليه تبارك الله عليه ولا قال باش نحرق الفيلم هو مازال دراج فيلم مازال دراج فيلم
0: كيف عمل دو تروا زيد نكمل لك بقيه الفيلم نعطيك ديالوج بتاعك دونك هذا يا ابوبري حكايه الفيلم بعد شنو اللي باش يصير باش يدخل سيد احمد زاد كيف كيف في اللعبه اللي هو صديق الطفوله دونك فما برشا حاجات بوكو دو بيريبيسي في وسط الفيلم مي لو فيلم اللي فا دوسمون هذا بعض ما عابوا البارح ما كنا تفرجنا في الافون بريمير اللي كونوا الفيلم يلفا دوسمون مثلا من الحاجات اللي انا نحب نفهمهم قبل ما نمشي للسامبوليك لانستالاسيون دي بيرسوناج بالنسبه لك انت سفرج عطيتها حسب رايي انا وقت اكثر من وقت
1: وي هو بالنسبه للي بيرسوناج لي بيرسوناج بون احنا انا ما عنديش شركه نتاع كاستينغ ديجا ونحب نختار وحدي لي بيرسوناج خاطر كي نكتب نحب لا بيرسون نعيش معاه تبارك الله سي نزار وسونيا من لي بيرسوناج مثلا جدد ما نحكوش على سي بوراي وسموس خاطر نعرفهم قبل مشاو في بالنسبه لي يعني مشاو في الدور بالكدا خاصه نزار وسونيا عندها مارج دو بروغريسيون انورم في السينما خاطر هي مسرحيه جايه من اللي يظهر لي اول فيلم سونيا
3: اي اول فيلم
1: اي هذاك لو ماكسيموم اللي نجمت نعمله خاطر علاش اخترت مثلا سونيا سونيا اول حاجه كومبيتونت وبنت المسرح وعندها اولويه باش تكون موجوده في الفيلم زيد بنت الساحل مش نحكي جهويات لان نو نو خاطر الفيلم تصور على برشا وقت في الايامات مش نصوروا احنا بالنهار وبالنصف النهار براتيكمون سي بلو فاسيل كي يبدا واحد بحذاك تناديه تقول له غدوه باش نصور يقول لك اوكي نجي خير من اللي يبدا واحد مش خير دون لو سونس معناها بيجوراتيف من تونس ماشي يجي مش ماشي يرجع انا وحدي نمشي نعمل ديبلاسمون نجيبو الرجع فهمت وكنت خايف من الاول ربما ما يمشوش مع بعضهم الزوز ولكن في الحقيقه مشاو مع بعض
0: او ممكن نهار كانوا ما يتعاركوش
1: ولا
2: مشاو حتى في الكوليس راهو حتى في الكوليس تعاركوا
3: ديما يجبد في البليره
1: اما عملوا ان بو كوبل مانتنو الريتم نتاع الفيلم الريتم نتاع الفيلم سي تري كومبلي
0: مش نحكي على الريتم الريتم يلزم يكون كاك ما ينجمش يكون
1: في اللونتور اللونتور نتاع البروغريسيون هي مش انستالاسيون دو بيرسوناج خاطر لو فيلم يتورن اوتور دو 4 بيرسون اون فيت عادي جدا باش تراهم ديما موجودين في ليماج انت تراه انستالاسيون وهي مش انستالاسيون خاطر فما دي دي دي دي في كي سو ريبيت فما حاجات قاعده تتعاود من غير ما تشعر كيما حكيت انت على القهوه فيلتر اللي جابت له القهوه قال لها بنتي فاش تشرب انت تو فهمت معناها هو ديجا نسى اللي باش تنستالي انت بيرسوناج ترد مريض بالحق في الريبيتيسيون مش تقول اي هذا نقدمه لكم سي بوراوي مثلا سي رشيد في الفيلم هو المريض لا الريبيتيسيون هي اللي تخلق تردوا فعلا مريض على فان دو فيلم تفهم اللي فريمون معناها هو مريض المشكل في الفيلم البسيكولوجي كي تعمل انت تكتب سيناريو انا قبل كيف نقدم الفيلم مثلا في المغرب دانيال ولا وبيانتو جمعتين اخرين ماشي للمهرجان تشيرة شيرة مراكش الفيلم سيليكسوني في المغرب بعد جمعتين إن شاء الله سيليكسون أوفيسيال الدورة 21 ولا 22 الفيلم كي مش تخدم كانش الزيماخ يتعب قلت يلزمني نخلق فيه أكس نتاع تقلبه يلزمني نقلبه الفيلم باش يكون أوموا فيه مش نقولوا أكسيون كما واحد من المداخلين البارح قلت نعمله على دو بارتي نعمل بارتي في الواحد ومن بعد هو
0: بارتي في تونس وبارتي في بلاده.
1: ولا هذاك على باش خاطر مرته لازمها تفهم اللي هو ثم شكون ساحره. ما ينجم يسهروا من بتحبتش نحط واحد ساحر وهو قاعد يتذكر في خطيبته الأولانية ولا صاحبته الأولانية ولا ما نعرفش علاقته الأولانية أو توكا. فهمت باش رجعت به لل وتقلب الفيلم نوعا ما ولا هكا حي وتحس فيه شويه
0: يا دي موفمون
1: فوالا هذا هو معناها. اما هي ما في الحقيقه مش كل واحد كيفاش يقراها بحاسيبه
0: واضح باهي. المحرمه والمنقال هذوما زوز حاجات اللي تعاودوا توتو لون دو فيلم.
1: فما المريض بالزهايمر فما دي جيست ولا دي ريتويل ديما يعاودهم بالنسبه للمحرمه خاطر اي قلنا راجلك بيبا ديما شاد المحرمه في يده وهذيك هي الكل ما لازمش وقت لما يلقاهاش يدخل بعضه هو ديجا روبير خاطر لازم عنده روبير. بالنسبه للمونغاله لا نوسيون دو تون انا حبيت هذاك علاش المونغاله في الاخر ولات تدور بعقرب واحده ما
0: عادش ريناه كيفاش نحى
1: معناها الوقت هو انا بلو دو فالور عنده هو ما عادش ما يهمه الوقت هو ما عادش لا يعرف ولا الليل لا نهار لا سي بلوس فك السينما دوتور اللي هي انا نحط لك ليماج وانت افهم كيما تحب. جوست حبيت نفهم اللي خاطر دائما ما نفسروش انا نورمالمون المتفرج
0: يفهم
1: الفيلم مش المتفرج خاطر مش ناس كل تنجم تفهم يفهم اللي السيد هذاك الي اوغتون ديجا
0: وي
1: فهمت. هذا هو الميساج اللي حبيت نعديه في ما هو يلزم شوية هكا ديتوش سينماتوغرافيك في فيلم مش تحكي كان القصة ولا تعمل حوجات هكا سامباتيك يشعل سيجار ويعمل في حكاية موفمون كي سو ريبيت هذاك هو معناها. باركونت فما حاجات ما يعملهمش المريض بزهايمر خاطر جي دو فيغ بوكو دو ريشيرش خاطر ثم اللوتيزم زهايمر سكيزوفريني
0: اللي هما بعد على بعض
1: فهمت هما مهمش ما يعملوش نفس لي كومبورتمون فهمت. في خاطر المريض بزهايمر ساعه يبدا كونسيون ساعه ينسى
0: صحيح
1: يدخل في كونسيونس كي جاو داخلين المفتاح الضوء هنا لديك اليسار
0: اكزاكتومون
1: هو كونسيون يعرف وتذكروا
0: اي
1: وتخلي الفطاير مش انت بوك فلان وانا فاهم فهمت
0: سي سالم بوك
1: والله مش نحل القوس جوست باش خلينا نضحكوا شويه السيكونس نتاع الفطايري هذيك نصوروا فيها توا احنا في وسط الفطايري الداخل وحانوت صغير صغير يقول لك 2 متر كاري وما تعرف الزيوت واحد ولي زوبتيك كله اللي كابود الماتريال بدا ياخذ في الزيت واحنا نصوروا عند ما هي مرته كي تجي تعيط عليه تقول له خوش فطرت اخي نسيت اللي انت فطرت بكري
0: ايه
1: وحلتش العركه الغادي واحنا نصوروا هذيك تايك الباهي واحنا نعمل في تايك باهي وتدخل المراه مش تقضي مش تشري الفطاير وتشد شد حميده مش حرام عليك راجل كبير تو خلص له انا الفطيره ما عندكش دينار باش تخلص له ما عندكش شنو ما عندك وحلت لي فك يا مراه اش دخلك ما نجمش خليها خاطر يلزمني اوتوريزاسيون
0: ايه خليها ومن بعد خذ
1: هي موجوده هي ايه من بعد كم كلام خايب ما نجمش نعدي
0: قصو
1: مش نقعد نريشها للسيكونس تيوا ديجا احنا
0: روحتوا بالفطاير ولا؟
1: روحنا بالفطاير خاطر كملت 5 كيلو ولينا نفرقوا فيها ثم سوق غادي فهمت ولينا نفرقوا في الفطاير اكسيتيرا ما انا حبيت نقول لك
0: هذوما من الكواليس هذوما
1: من الكواليس ثم حاجات تنجم تلقى اللي تلمون الحاجه تراها تحس بها واقعيه انه تلقى شكون يدخل في اول مره كل فيلم تلقى لي حكايه من نوع هذا ثم اختصرت جوست
0: سبايليست برجوليه اذا كانت تدخل فيه حاجه تشوفش يفضى
1: ديما في الكواليس فما حاجات اما انا مالوغوزمون ما نجمش
0: تعمل البتيزي في الاخر
1: الفيلم ماك تعرف 73 دقيقه معناها ساعات تزيد 20 15 دقيقه
0: سكوت لارجون وي
1: مش معناها قاعد نقول لا اما
0: نرجعوا تنرجعوا لل
1: ريتمي مريكلا بلوز اوموان
0: تنرجعوا لل ديفيكولتي فينانسيير خلينا نحكيو مع سونيا
3: اي
0: باهي تكوينك مسرحي من الاول بالكل دونك عملت مسرحيات مغرومه بالمسرح بالسان بالجمهور اللي موجود قدامك تو دانكو تلقى روحك قدام كاميرا وسفرش اي
3: والله هو
0: كيفاش كانت لابروش الاولى الساعة
3: به هو اني عملت مسرح اني الباز نتاعي مسرح حتى قعدت توكي في حدود عندي 20 عام برسك مسرح في مواجهه مع الجمهور اون ديريكت
0: exactly.
3: الفن الحي معناتها
0: الربح
3: معناتها ديفيرون على الاخر
0: oui.
3: كي دخلت في تجربه مع سي فرج اقترح عليا هو الدور وكل قلت علاش لا خلينا نجرب معناها نشوف شنو عالم السينما هذا اللي يحكيوا عليه معناها كيفاش معناتها نجم نعيش التجربة معناتها بطريقة أخرى. عملت دخلنا بالطبيعة وبدينا نصوروا، أما ما بالحق من الأول لقيت صعوبة راهو حتى على مستوى النطق، معناتها احنا في المسرح كي يطلعوا نطلعوا الربح نبدا صوتنا تشرقع معناها
0: صحيح
3: الصوت يبدا باش تسمع الصاله كامله.
0: وي
3: سي فرج يعمل لي نقص من صوتك نقص تعيط فيك تعيط
0: فما ميكرو
3: اي
0: معناها
3: راني معناتها حاجه اقوى مني معناها اني
0: لا هو بالحق لي لوكيسيون عندك مخارج الحروف وطريقه الكلام وطريقه الالقاء. حتى كي قال لي سي فرج راهي سونيا بنت المسرح قلت له سا سوفوا كي تشوف انسان جاي اونيكمون من تلفزه ولا من لي ميديا ولا من راديو ولا غيره تلقى طريقه الالقاء مختلفه بارابور على ان كوميديان اللي هو خدم كان سينما. دونك فما لو ريتم لو ديبي نتاع الكلمات بار مينوت ولا بار شطر المينوت، فما طريقه الوقفه قدام الكاميرا
3: اي
0: لاحظتها اللي انت تقف قدام الكاميرا كانك واقف قدام الجمهور الوغ كو سي توتالمون ديفيرون سا سون شارم.
3: حتى على الجريماس راك لاحظت وجهي كيفاش
0: صحيح
3: عندي برشا جريماس معناها خاطر هذاك اللي استعملوه في المسرح احنا نخدموا برشا على
2: سي فرج بعد نقول كوبي هي تحيينا راك عندك فاتح مثلا حي الجمهور ما تخيل روحك حي الجمهور
3: عمل فيا نزار
0: قال شو وحيد سيف قال حي جمهورك ربنا يخليك للفشل فكرت ولا
3: اي هو بالحق وبعد بشويه بشويه معناها بديت نخو على الريتم وبديتك نطيح شويه وبديت نخو في الخطوه الاولى في السينما.
0: لو رول كي قال لك راهو باش تخدم مع ما نعرفش من الاول قال لك سي بوراوي ولا ما قالكش، مي راك باش تخدم مع انسان عنده الزهايمر دونك راك باش تكون عندك دي رياكسيون ديفيرونت، راهي امك باش تكون عندها دوتر رياكسيون، ما تخوفش شويه باش تتبدل مثلا الرياكسيون مع خطيبك مع مهدي سي توتالمون ديفيرون من مع ابوك من مع امك، ما قلقتكش شويه لو شانجمون هذا دو ريتم دو تونسيون زاد كيف
3: هو بون ما فهمتش السؤال مليح معناها انت تحكي على الشخصيه على سامح
0: على الشخصيه بيان سور سامح اللي هي معناها يلزمها تتعامل بطريقه مختلفه
3: مع بوها
0: مع ثلاثة من الناس والطريقة اللي ثلاث فوا ديفيرونت
3: وي صحيح
0: يا با دو ريبيتيسيون يا با دو ريدوندونس ما بيناتهم
3: اي مش كيما تتعامل مع امها كيما بوها كيما خطيبها اكيد معناتها بون هي اكثر المشكلة الوحيدة اللي لقيتها هي مع خطيبها سميح لقيت
0: اضرب انا معاه اضرب انا معاه
3: ماهوش متفهم الوضعية جملة
2: ما عدتي حتى الفطاير ما كليتوش
3: توي تحب تعرس وتحب تهدي الامور وتحب معناتها تمشي لقدام في مستقبلها مع معناتها الانسان اللي تحبه هو كل مرة يرجع للتالي كل مرة معناتها كل مرة معناتها مش متفهم للحالة النفسية نتاع بوها
0: الخصوصية اللي موجودة
3: الخصوصية نتاع بوها ومتاعها حتى هي معناها خاطر هي تحبه معناتها هو كان جاي يحبها
0: هي ما تحبش تخسر الاثنين هي الفوغاردي
3: هي قعدت في معناتها قعدت في كيفاش يقولوها
0: ان ديليم
3: صحيت معناتها وحلة أيه. وحلت وحلة معناها ما عادش تنجم حتى كيفاش تتصرف لا مع هو ولا مع بوها معناها في الاخر انفان مش تختار بوها معناها ما عندها حتى حل.
0: انا ما حبيتش نحرق الفيلم انت هاك حرقته برا دبر روسك مع المخرج ما حداك
3: اني نصور بعد الفيلم مش يرجع لها نزار
0: ما نعرفش قاعد نثبته معاه باهي نزار خويا مرحبا مرة أخرى ولد الراديو أنت
2: في داري جوهرة فيم وليها وحش البصة دي واستوديو وجماعة
0: أما ماكش مستانس تقعد من غادي مستانس تقعد من أنا
2: أي كل مكريسي
0: نبدلو
2: لا لا بلاصك خويا بلاصك ليا شرف اللي أنت صدعتني خويا اليوم
0: ما عندي حتى مزية خويا وأنت الميريت بالحق
2: ميرسي عاشق
0: نزار أنت عندك بليزيور إكسبيريونس كو سوا في الراديو كو سوا في التلفزة لهنا سي أون إكسبيريونس ديفيرونت ما عملتش سينما قبل ما عملتش مسرح قبل اذا كان مانيش غلط
2: صحيح
0: دونك سي اون بريمير كيفاش عرفت سي فرج
2: سي فرج مره بعث لي ميساج على الميسنجر نسخه له بيراتاج بلوكيتو من الاول. قال لي قال لي قال لي عندك رول وحاشي بيك في رول. قلت شكون معناتها ما نعرفش حتى واحد في الدومين تاع السينما وين بلوس عمري مثلت ما عنديش برشا كونتاكت. عندي اصحابي ممثلين مي الحقيقه معناتها مخرج ما نعرفوش هكا. بعث لي ميساج ومن بعد حاصلو كلمته وحكيت معاه شويه فهمت اللي هو معناتها سي سيريو. قلت له اني مثلت معناتها حبيت نكون معاه سيريو من الاول وما نكذبش عليه. قال لي نعرف وما الشخصيه هذه حسيتك انت فيها ريتك في التلفزه وحسيتك انت في الشخصيه هذه. قلت له بوكو با نتوكل على ربي. وقعدنا حكينا دو تخوا فوا والحقيقه ومد لي السيناريو كيما يقول المصري معناتها الورق عجبني قوي معناتها الحقيقه السيناريو عجبني برشا. كملته في ساعه ما تمشيش نقص على السيناريو سي تو معناتها ولو بدات الحكايه
0: باهي. يا اون تري غران ديفيرونس ما بين كي تتكلم في ميكرو كسوسوا في اذاعه والا في تلفزه اللي عندك لا زون دو كونفور نتاعك تخدم في البرنامج اللي انت اخترته الروبريك اللي انت خدمتها وحضرتها قبل معناها خارجه من عندك انت. ما عندكش شكون اللي يقول لك تقول هكا ولا ما تقولش هكا ولا تقف هكا ولا ما تقفش هكا. اون بليس فما الحفظ.
2: وي سي سا.
0: اسكو سا تا بوزي ان بروبليم سونيا؟ ما عندكش البروبليم هذا على خاطر مستانسه بالمسرح ومستانسه بالنصوص وتحفظ وتؤدي وتلقي. بار كونتر انا مثلا تعطيني ان تكست وتقول لي عاوده لي كيف كيف لا ما نجمش نعاوده لي كيف كيف. جو دوا مو لابروبري نعطيه الروح نتاعي انا ومن بعد نجم نأديه. تنجم تعجب بعض مخرجين كيما تنجم ما تعجبش المخرج يقول لك لا يا اخويا عندي سيناريو تعبت عليه وكتبته وخلصت سيناريست باش يكتب لي خليك في التكست نتاعك.
2: الحقيقه معناتها هو كي قريت السيناريو معناتها كيما قلت معناتها جلي ابروبريي معناتها خليته معناتها حسيت الشخصيه. اون بليس سي فرج كان الحقيقه ساهل معنا معناتها متساهل برشا معناتها
0: زعما
2: اي والله متساهل بالحق معناتها
0: ثبت امورك
2: معين مع سامح. لا
0: باهي
2: سور معناتها لا الحقيقه معناتها قالنا خليو كلمات معناتها لي مو كليك نقولوا احنا مي قول الجمله كيما تحسها انت. وكانت كيكه طريقه اسهل معناتها كيما معناتها ما فماش كل الحفظ كلمه بالكلمه فما المعنى وفما كلكو مو كلي لازم كنت تحفظ عليهم. وكانت الحقيقه معناتها التصوير معناتها استمتعت فيه وعكس اللي كنت سنة فيه معناتها يافي با دو ستريس ديتو معناتها بوغ اون بروميير اكسبيريونس ما فماش ستريس كبير.
0: بون انت مستانس بالكاميرا ما فماش مشكله معناها كيما قلت انت مع الكاميرا
2: فما مش الكاميرا فما مره هذيك لي سيتواسيون لازم تستحضر وضعيات استضعت مثلا باش انت ما تغشش كيفاش باش تعمل الغش بتاعك
0: باش تدخل في وسط البيرسوناج.
2: صحيح سيسا معناتها حبيت نكون اني لو بلو معناتها كيف نقول معناتها لو بلو رياليست بوسيبل كيما نتغشش في الدنيا لو بلو ناتورال بوسيبل حاصلو معناتها. وحبيت نكون كيما نزار في الدنيا حبيت نكون مهدي في الفيلم وان شاء الله توفقت معناتها لو ماكسيموم عملت اللي عليا ونعشو التوفيق عند ربي.
0: فما شكون كرهك البارح معناها مي بون
2: وكان كرهوني سي بون
0: سي لو رول معناتها
2: راني ما ترجع في الرول
0: سي لو رول معناها علاش اوتون داغريسيفيتي علاش ما تتفهمش الوضعيه اللي موجوده فيها سماح بورتون مسكينه ما عملتلك شيء.
2: لا خاطر هو مهدي تعب معناتها وسع باله هو اون بليس معناتها فما حاجات في الكوليس حكينا فيهم معناتها مع سي فرج معناتها الشخصيه ما ظهرتش هي الشخصيه هو انجينيور ويحب يخرج لكندا وكي مرض نسيبه عطل له الامور هذه ما تموش واضحه في الفيلم هذا سيتي لي كوليس تاع الشخصيه اللي فسرها لي سي فرج باش بنيت عليها الشخصيه اللي هو مهندس جون ويحب يخرج
0: مش سمسار كيما قال سي بوراب.
2: لا لا لا مش سمسار
0: اي على غالب سي تندون نحفظ
1: هو خاطر ثم كومير الشخصيه نتاعو اغريسي خاطر احنا نتفرجوا في ساعه وربع
0: صحيح ساعه وربع لورك هو فما دو فيكو راه
1: دي زاني ثم كومير هو مش معناها في نهار قال لها ديجا هي قالت له بعد ثلاث شهور قال لها باش يتغير بعد ثلاث شهور
0: اي ما باش يتبدل شيء عندي سنين
1: وفي الاخر بالكل سي لوي كي ا ديسيدي اون فيت بوغ ايل قال يا انا يا بوك
2: معناها
1: بوغ فينيغ
0: اي فو كوبي
2: كو كوبي كو
1: خاطر ما عادش ينجم
0: وي
1: من بعد كان مش يخدم في كندا مش يمشي معناها سي با تري امبورتون في الفيلم ولكن لضروره السيناريو كما حكينا معناها
0: لا باش عمرته هو زاد باش تخشش على قاعده صحيحه
1: نزار ونزار اللي تري بيان يجي في الوقت مريقل منظم تقاش معاه صعوبه الصعوبة بارابور للكونفور اللي تحكي لي انت في الراديو انه هو يلزم يعاود الاكسيون اربع خمس مرات كيف كيف ريبيتيسيون هذيك اللي هي ما إليتي قد قد معناها
0: سي انويون كوميم دو روفير دو
2: روفير. والله والله تعرف وقت تبدا معاك ايكيب متعاونه لاحظ حاجه مثلا ليكيب كي نصوروا الكادر يبدا عليك انت ليكيب اللي قدامك معناتها الممثلين كانوا ياسر جينيرو معناتها يلعب معاك الرول حتى الكادر مش عليه هو أي. الكاميرا مش عليه هذاك اللي يعاون الممثل برشا معناتها يقول لك الممثل اللي قدامك اللي تخي تخي جينيرو كنت نسمعها قبل عرفت يعملوا انترفيو الممثلين وتسمعها الكلمه ما فهمتها مي كي عشتها فهمتش معناتها لا جينيروزيتي تاع الممثل اللي يعطي معاك
1: الريبليك
2: بالكدا ويعطي معك حتى لي غريماس تاع وجهه وهو الكادر مش عليه هو
0: هذه سي تام بلوس
2: معناها وي سي
1: تام نفس الشيء
2: وي سي تام
0: اكزاكتومون و لو فات زيد كو سي فرج عمل دو جينيراسيون كيما سي بوراوي سي المنصف وانتوما معناها سي دو جينيراسيون كي سون ديفيرونت اللي تنجموا يا ان ايشانج ما بينات بعضكم واللي كل واحد يتعلم من الاخر
1: وي مي سي با فاسيل ا جيري خاطر الكومبورتمون نتاعهم مش كيف كيف هذوما في الامبولسيون ومازالوا دي جون والاخرين في مود
2: ريتريت
1: فهمت باش تجاري الجروب في نفس الوقت سي
0: امبليفيسي احنا باش نمشيو لمود ريتريت مع سي حسن اما جوست نستدعكم باش نتفرجوا ونسمعوا مع بعضنا لا بوند انونس حاضره ما سامي عندك ريت حتى المخرجنا جينيرو راهو سامي ذويري ما تبارك الله عليه معناها حاضره يلا خويا تفضل
4: امي بابا فينو ما في بيت
5: راهو بوك ما يحبنيش وما يتيقنيش
6: النهار انت في الليل يذكر لابس برنوسك حل عايش بيناتكم ساكن وفاصلكم في البرد
7: سماح بنت حليمة اش مقربك ليها
8: Ha ha ha!

0: كانت البومبانونس فيلم قلب الرحال اللي تلقاه موجود في قاعة السينما. الفيلم هذايا اللي تحصل على 3 جوائز اونيفو انترناسيونال. الفيلم اللي مازال قاعد يدور سورتو في المغرب الشقيق. دونك ان شاء الله بالتوفيق سيفرج للفيلم هذايا. خلينا نسمعوا راي سي حسن. احنا يزينا ماخذين الكلمة نخليه سي حسن. يلا
1: والله كما قلنا بكري في البداية الأهمية متاع الفيلم هذا وحتى الأفلام الأولانية نقل شوية كما قلت لك معناها يلزم العمل توا في تونس على أحياء نشاط سينمائي إنتاجي في مختلف ولايات ومختلف جهات تونس على خاطر فما طاقات كانت تتكلم خاصة على المستوى الممثلين فما بارتو في الولايات كلها فما ممثلين أما متاع مسرح وإلا فما نوع متاع ناس مختلف الأعمار ساعات صغيرات اللي فيهم قابلية باش يمثلوا في السينما. وديما نذكروا بالتجربة الإيرانية الكبيرة اللي معناها من خلال أطفال اللي يختاروهم في المدارس وفي الشوارع تلقى معناها تقاد به تقول وليد في العمر هذاك كيفاش هذا. وفما تو اقتراحات في الاتجاه هذايا ان شاء الله كما قلنا وزارة الثقافة والبرلمان والحاسي والمنظومة السياسية تقتنع اخيرا بانه ضرورة احياء معناها القطاع هذايا ككل خاصة انه وعد كما وكيف انتوا باش يولي حقيقة يلعب دور. هذه ملاحظة الاولى. دونك الممثلين نتاع هما فما ديجا ممثلين نتاع مسرح نتاع جيد سوسة دوروا ولكن دوروا اكثر في التلفزة كما من البكوش مثلا
0: أي.
1: او شو اسمه توفيت اخيرا
2: مليك
1: الحبلين هذوما يستناو ولا حبيب الزرار في عمل محاولات حبيب الزرار في وغيره وغيره وغيره وخاصه في الشباب هذين نتاع الجيل نتاع توا خاطر هذوما جيل جيليان تقول اقدم ما هذا هو هام جدا انه سيفرج كي حاب يصور خسر للجهه الساعة نورمال وكان جاء في قفصة يعمل نفس الشيء معناه مش معناه منطق جهوي بالعكس فهمت بما أنه هذا ممكن فهو قام به. الحاجة الثانية طبعا فيلم كيف هذا هو تحدي جديد بالنسبة للتفرج هو قاعد ينوع في مسيرته
0: مش كما الغرنوق كما سباي ليست كما
1: واللي الملاحظة متاع المتفرج اللي قال ويل لكسيون معناه ننجم نقوله السيدة ذا بعد مياه لا خل نقول لك لا خاطر الموضوع لا هو برك يا اخي بوشناو وقت اللي بدا
0: داش
1: العامين بدا يتكلم قال يلزم السينما داتور يلزم من السينما التونسيه نتاع السبعينات وكذا احنا توا نحبوا نوع نتاع سينما اللي يأملوا الجمهور ويجي الجمهور. دونك لما حبصيفه واضحه انه نحبوا السينما داكسيون وفما العديد من الافلام ما كناش ضدها
0: صحيح
1: شكرناها بل بالعكس قلنا
0: اخرها جندي اللي هو الكل واكسيون
1: اي اللي هو قلنا هذا وقلنا ما يسوى شيء الفيلم هذاك رغم العنف اللي فيه والضرب وما نعرف شنو والمتريات وواحد خاطر قلنا زاد راهو لي فيلم داكسيون على هوليوديان مي سهله بالعكس صعيبه كانت تحب تحكي
0: سكوت بوكو داكس
1: بوكو دارجون سي كوتو اون بليس صعيبه تمثيلها راهو ما تلعبش مياش سينما كيما تتخيل انت سهله
0: بالعكس الستانت هذوك كلهم فيهم
1: دونك انه سيفرج يا اخي يفضل انه يلعب قلت يلعب يعني يعمل يخدم يشتغل على نوع اخرى نتاع سينما وفي حد ذاته تحدي فيه المخاطر بطبيعه الحال بيان سور التحدي الاول هو انه الجمهور جمهورنا التونسي نعرفه مزاد صعيب صعيب كل مرة كيفاش صعيب يطلب سينما معناها صعيبة ويحبها راديكالية ويحبها اجتماعية وفيها التزام وكذا وفي نفس الوقت
0: يحب فيها الأكسيون فيها الضحك
1: هذا هو معناها ما تفهمش
0: كل مع بعض
1: بالضبط شو اللي يحب الجمهور هو تحدي من ناحية هذه بون الأكسيون راهو السينما ماهيش مضطرة هذا ديبا ولا تجاوزوا الزمن موش مضطرة السينما يحكي أصلا يعني مش مضطر شو اسمه لفرير داردان جوستومون تاع بلجيكا قالوا احنا ما احناش انتريسي باش نعملوا افلام فيهم ثلاث محطات البدايه وبعد العقده والنتاع وبعد النهايه يعني كل فيلم المهم تكون فيه بناء معين يربط ما بين مختلف الأجزاء متاعه ويوصل للجمهور، مش بالضرورة تحكي لي حكاية فيها بطل وينجح ولا ما ينجحش وبعد ينتهي مأساويا ولا يفرح صح عليه. فمش هذا السينما والأكسيون، مش معناه الأكسيون فما هو ونساء اللي هو فما السيكونس فيها الأكسيون فيها العنف اللي يحبها ليه
0: صحيح.
1: وفيلم هو يبدو فيه عنف، الفيلم عنف لكن نوع اللي مهوش عنف مادي متاع بونية ولا حاجة، مختلف السلوك أبدا من المرأة تجاه رجلها هي عنيفة نوعا ما، بغير يظني ما شوية بشي هذا، معناها بنتها أحسن منها، وانتم تكلمتوا على هذا، بنتها تحاول تفهم وتحاول تهديها وكذا، ولم ميزاجية شوية هكا وكذا، والمجتمع ككل تحس أنه الناس هذوما سواء كان المرض هذا ولا المرض غيره، يعني الإنسان وقت اللي يتيح به بدنه ومرض رد، والناس اللي عندهم أنا مرض نفسي والعقلاني ولا نسميهم عادة مهبولين يوصلوا يرميوا لهم الحجارة في الشارع، معناها كانوا مهم شعبات. دونك الموضوع هذا من المطروح بون تبقى فما حاجات توضح أنه فيلم كيف هذايا النسق الريتم تاع الفيلم مش يكون بطيء. دونك اختيار جينيرالمون لي بلان فيكس معقول ايه، لانه البلان البلان فيكس والابسونس دو موفمون دو كاميرا معقول فيلم كيف هذا، لانه المتفرج باش اولا يعطي للممثل حقه في انه السكستيريوريز يعبر على حالته على فوا البدنيه والنفسيه، ويعطي المتفرج زاد الوقت الكافي باش يفهم بالضبط الوضعيه. بون دونك اختيار معقول مناسب. تبقى فيما يخص تحدثنا في هذا خال لي غرو بلان، انا يظهر لي فما مبالغه شويه في لي غرو بلان، فهمت؟
2: سورتو من الاول
1: سورتو من الاول، معناها ساعات تقول واه غرو بلان هنا، فهمت؟ معناها يحب يقول تو معروفه، مثلا نذكر المسلسلات المصريه القديمه الزومات والغرو بلان، حتى لين تقول لي هنا عم بو سامحني في الكلمه الغرو بلان وزوم عادش عنده قيمه، فهمت؟ وهو معروفه خاطر كي تعمل غرو بلان ساهل تصوره، لو راه لا ديكور لا تعب في الميار وكذا، تو معروفه ينقص عليك المصروف. مي اون ميم تون غرو بلان هو غرو بلان، راهو ما كانش راهو من الاول اللغه السينمائيه راهي تبنات بالطرف بالطرف، كانوا حايرين من الاول كي بداوا.
0: كانت كاميرا فيكس احسن
1: كانت
0: كاميرا فيكس من الاول،
1: كانت الكاميرا فيكس وعمره ما جال بالهم انه الكاميرا
0: وانت اي وانت تتحرك قدام قدام الكاميرا
1: قدام الكادر وهي ما تحرك شيء. وبالنسبه لهم كي مش يصوروا شخصيه من الشخصيات يصوروها الكل مساقين للراس، عمرها بقى فاقوا انه السينما عكس الادب، الادب بنجم في صفحات بسهوله تامه، وانا فما الادب معناه العالمي يسخر بهذايا انه الكاتب يدخلنا النفسيات الشخصيات، والسينما من الاول في الليل متلوله حارو كيفاش، يعني كيما ما نوريوش الموفمون تاع البيرسوناج وحاشتنا بذهنه والوجدان نتاعو كيفاش نعملوا، اخترعوا الجرو بلان. الجرو بلان عنده قيمته وعنده اوقاته وبصفة عامة السينما والإبداع السينمائي ما يحبش التكرار، ما يحبش الواحد، فأظن أنه معناه مبالغ فيه شوية منها. تبقى عموما
0: الفيلم تقلقش كنت تفرج في الفيلم؟
1: لا لا يجبدك
0: ما تحسش بيهم اللي تعدي،
1: هو كما قلت لك التحدي كان فيه خطر وفيه مزاسفة، لكن سيفرز قاعد احنا عنا ديزاتونت كبار مع سيفرز، ما نخبيش عليك
0: مش اول مرة تقولها،
1: مش اول مرة نقولها، خاطر كان قبل عنا
0: محذور كله بغيابك راه سيفرز،
1: خاطر قبل خاطر قبل كان عنا نجيب عياد وكان عنا احمد عطية فبني قعدنا يتامى توا يلزمنا الشخصيات. وقت اللي جا سيفرز انا واحد من الناس معناها قلت يا فرحت، قلنا عندنا شكون توا خاصة انه عنده امكانيات وعنده كذا، فنحبوه يواصل الشيء هذا، نحبوه يرجع لتجربته المدرسة السينمائية يشد فيها صحيح ولو هي صعيبة من الأول، ولكن ان شاء الله العام الجاي تمشي، ونحبوه علاش لا يحاول الانتاج لماذا كما عمل لك العام صديقنا ابراهيم الطيف
0: صحيح.
1: عمل
0: ديكور دي روغار مع رياض ثبت
1: النسخة الأولى والنسخة الثانية وكتجربة عنا في سوسة
0: لولانية مشات الكان راهو معناها دي فيلم مشاو الكان وعرفنا فيهم وليد الطائي، عرفنا فيهم أمل السماوي، عرفنا
1: شيبوب شو اسمه
0: أمين شيبوب برشا من
1: دونك سي تري امبورتون انه عنا يختار هذه جلان فيت انا اقتراح مني وين لاتونت زاد انه يشوف تجربه كيف هذه صافي خاطر نحس انه هو يحب السينما، فهمت؟ اللي بري هاتو هذاك انا قلت له اش ما جايبك للسينما، فسر لي انه كل شيء انطلق من نادي نتاع تصوير شمسي في اكودا، شفت النوادي مره اخرى اش تعمل هذا هو. دونك احنا مرحبا بالفيلم هذا
0: واضح. خلينا مازال عنا 8 دقائق في البرنامج، نرجع لك سي فرج على المشاكل المادية. الفيلم هذا لا هو متحصل لا على دعم لا من وزارة الثقافة لا من المركز الوطني للسينما والصورة لا حتى شيء، دونك سي دو لوتو برودكسيون. الى متى شو قعد سي فرج طرابلسي يعمل افلامه وحده؟ وقتاش باش تخطب وزارة الثقافة ويعطيوك؟
2: مش نربط السؤال نتاعك بكلام سي حسن علاش برشا دي غرو بلان. على خاطر تو سامبلومون il faut avoir des beaux décors cinématiques باش تنجم تخرج حاجه مزيانه. كيف يغيبالي الديكور الصحيح نولي نمشي لي غرو بلان باش نفسخ الشيء اللي ما نحبش انا راه. كما دي بلان نحب نراهم مره برك
0: معناها مكره اخاك على بطل
2: يولي بلان خايب. الو نمشي في

0: مشاكل نتاع انتاج، خاطر الانتاج مش حكايه فلوس ولا نو، فما برشا حاجات يخليوك ما تنجمش، خاطر كان الانتاج مثلا يخليك تلوم ايكيب كامله نتاع تورناج في شهر شهر ونص، تكمل الفيلم تاعك في الشهر الثاني اللي دون لي سال. احنا نخدموا فيلم على عام وعام ونص وبالنصف النهار وبالنهار. انا نحشم ساعات باش نكلم مثلا نزار ولا سونيا باش نذكرهم هما خاطر موجودين، باش نقول لهم بالله تنجموش تجيو الاربع نتاع العشيه، خاطر الاربع نتاع العشيه صاي دبرت بلاصه فين باش نصور. نحشم، ولكن هما تبارك الله يجاوبوك ويسون رياكتيف ومشاو مع الفيلم وهزوا الفيلم وكيفهم هما كيما الاخوان الكل، معناها ولاد المنطقه الكل قهاوي لي زوتيل فين نمشيو ونلقاو ديما حتى الطبيب اللي في الفيلم سي تان فري ميدسان وفي الكابيني نتاعو صورنا، معناها سي تان دونتيست اون بليس، معناها باش تفهم كان موجود هو وزوجته البارح وبارك الله فيه ونشكره، معناها باش تفهم المعاناة. وانا هاني نحاول ويصبرهم عليها الحقيقة.
1: فوالا خلينا شوية وقت الشبيبة، خلينا نكملوا نسألوه وقتاش باش تخطب؟
0: وقتاش باش نخطب؟ انا قدمت
1: وزارة الثقافة نحكي ونمشيش المدام تتغش يعاودوا لها.
0: بالنسبة لي انا والله بالنسبة للدعم انا هزيدي على الدعم، انا مش نقدم انا سنة مش نعمل دوكيمونتير لون ميتراج.
1: على شنو؟ ولا مازال بكري
0: على الماء الافتراضي لو فيرتوال امبرين دو لو ليكسبورطاسيون تاع لي برودوي اغريكول فيغ لوروب و لي برودوي لي يستهلكو برشا ماء
1: نعطيك جوست كيما الفريز مثلا
0: الفريز والطومات و بعد اون فان كونت احنا نبيعو في لي ناب فرياتيك نتاعنا لوروب حتى تجين التكستيل سروال تجين 1200 لتر دو معناها
1: في غسلان وفي
0: حاصل هو في تانري بوكو بلو كومبلكس في الميثولوجي في باع الحامون اله المطر والواحد كوم روبير معناها كوم
1: دايور انت عملت ان كلان دوي في الفيلم السقوي والبعلي
0: ولا خاطرنا عايش
1: وسونيا تبارك الله معناها حافظه درس
0: ولا سو كيفي بالنسبه لل فلا هذا
1: واضح.
0: بالنسبه للدعم
1: ان شاء الله بالتوفيق
0: ولا حتى وقت الخروج ما نسالش ناخذ 20 سكوند. خروج الفيلم بالنسبه لي انا يخرج توا، يخرج في سبتمبر، يخرج في اكتوبر، في ديسمبر، يا با سيزون بور السينما في تونس، على خاطر المشكل نفسه 6-7 قاعات في كامل تراب الجمهوريه امبوسيبل باش واحد يرونتابيليزي ان فيلم، مش يرونتابيليزي يدخل 10% من الانفستيسمون بفيلم، سي با بوسيبل. لا سول فاسون هو يلزم 300 سال دو سينما باش تنجم تبدا 4-5
1: وفريكونتي زاد مش 300 مهجورين
0: بالضبط. اما توا مش تخرج وانت في جوان ولا في اوت ولا في سبتمبر ولا في ديسمبر، سا فا ريان شونجي، باش تلقى ديفيرينس نتاع مليون زوز ملايين سون ريان دي تو. بالنسبه لي انا حبيت نفرح الممثلين والتكنيسيان باش يشوفوا الفيلم تاعهم وفان في اللي سال اي بي سي تو، معناها مش
1: باهي. خليني نبدا منين ختمت انت سونيا، فرحت كي ريت الفيلم؟
2: اكيد.
1: كنت تخيل اول بريمير فيزيون ولا شفته قبل؟
2: شفناه في
1: تونس،
2: في تونس في ايام قرطاج السينمائيه شفناه.
1: معناها ما شفتوش قبل، ما عملتوش قاعده على الكوبي دو ترافاي مع سيفرج ولا لا؟
2: لا هذيك اول مره شفته وقتها كامل فيني، معناها شفته هذيك.
1: وشنو كانت الرياكسيون؟
2: نحكي لك
1: شوكيت من روحك؟
2: لا بالحق، ما انا ما كنتش نصور روحي مش نظهر بك التصويره هذيك، معناتها خاطر كي كنا نصوروا قلت ساعات نقول يا ربي ان شاء الله ما تطلعش كل هذيك اللي صورناها، ان شاء الله هذيك وبعد كي تلمت الخدمه وظهرت بالحق ما احلاها، معناها ما نقول اني عملت كيك وطيما
1: يعطيني الصحة،
2: يعطيني الصحة.
1: شفتني وانا ميت نزار كيف؟
3: لا انا اول مره البارح شفته الفيلم، ما شفتوش في ايام قرطاج السينمائيه. اول سيكونس تفجعت منها تلما تفجعت قمت نضحك على روحي، معناتها في الكابينيه وقتها ما نعرفش علاش، معناتها تفجعت اول مره راه وجهي بالحجم هذاك الكبرى
1: هذاك الجروب بلون
3: في الجروب بلون جروب بلون اون بلوس غرونت ايكرون، معناتها مي الحقيقه فرحان. سي فرج في الفيلم تاعك جديد فما ممثلين الاله تاع المطار شكون مثلا؟
1: فما صدر بعد
3: ما خليكش ربع نورمال،
0: نشوف لك اله الرعد
3: حتى تجين مثلك راه مزيان كان حد بتجين يغسل لي المعنى
0: ميرسي بوكو.
1: دونك
3: سي تو، سينو فرحان برشا معناتها بالاكسبيريونس وفرحان اللي الحقيقه معناتها تعديت في سينما، تلفزه حاجه، راديو حاجه، سينما بالي اخر، ان شاء الله تتواصل التجربه، سينو حتى ما توصلش معناتها الحقيقه

0: فرحان بها معناتها حاجه في
1: السياسه. ريانا ريغريتي توتا غاني.
0: توتا غاني كما قلت انت.
1: وي. باهي سونيا تستهواك التجربه نتاع السينما اذا كان سا سو ريبريزونت.
2: عجبتني بصراحه ونحب.
1: اما خير سينما ولا مسرح؟
2: لا مسرح. جادور المسرح.
1: شو ديريكت؟
2: نو نو المسرح هذاك ما نبدلوش.
1: لا مش باش تبدلوا لا با دو تو معناها يجيوك دو بروجي في الوقت واحد مسرح واحد سينما.
2: نعملهم الزوز.
1: لا
0: قولوا الفلوس ما كفي.
2: الفلوس ما تهمنيش التجربه هي اللي تهمني بصراحه.
1: في الميكرو احسن.
3: هي ما تنجمش قانونيا ممنوع خاطر بيان سور هي كي باش تبدا تمثل مع سي فرج فما كونترا يتصحط ولا على
1: ايه
3: لا لا ما تنجمش في نفس الوقت
1: لا ما يشرش الاكسكلوزيفيتي ما تخافش
3: لا لا لا ثم اسمع يقول لك الفرق انا عجبتني الكلام اللي قالته المسرح حاجه والسينما لانه السينما اصعب حسب رايي بالنسبه للممثل انت الممثل اللي يحتمل اول ما بدا شو اسمه التورناج ياخذها المخرج في اخر حلقه في اخر في نهايه القصه
1: اي
3: يقول لها انت توا يائسه وجراء ومسراء مش تبكي ولا مش تصيح ولا في اخر الفيلم بعد كي ربما من الغضب يقول انت احنا في البدايه توا لاباس عليك وكذا
1: سي لو ديكوباج تكنيك ولا
3: لا كيف في المسرح اين فوا دخلت في البيرسوناج صحيح ما عادش وتولي جوسكو بو ما عادش سي فراغمونتي السينما بالنسبه للممثل الصعيب ويبدا انتقاء هكا وداير
1: المسرح سي حسن بريزونيك المسرح بريزونيك جبتها جبتها ما جبتهاش ما جبتهاش
2: ما تكونش في المسرح
1: صحيت في السينما لا مش مشكل كوبي نعاودوا نختم مع نزار في الوقت احسن مسرح مازالك المسرح
0: لا لا لا بعيد بعيد على المسرح لا صعيب عليه المسرح حقيقه
1: عليه
0: الحقيقه ما نعرفش معناتها مع المناعه
1: لا تنجم تبدا برول صغير اون اون اباريسيون هاي سونيا بحذاك تو تعاونك ما تخافش
0: اما المسرح قدام العباد كما قلت انت اون سوربريز معناتها وكلمه برك وتخرج تلقى جمهور قدامك
1: انت مستانس بالعباد ماهيش ما عندكش لاغورافوبي ماهيش حاجه صعيبه معنا
0: نجم علاش لا فما رول معاك اعطيني شوف لي رول
1: شوف لك جين ولا
0: شوف اي حاجه
1: يعطيكم الصحة محلاها الاميسيون كانت معاكم محلاها السينما سورتو احنا كناخذوا نهاية البرنامج يعطيكم الصحة شباب اللي تبعتونا ميرسي توت ليكيب تكنيك اللي كانت معاكم الثمانية نتاع الليل غدوة يتجدد معاكم الوقت كالعادة من نص النهار الماضي ساعتين في اشري تربح ليلتكم زينة باي باي
4: سينما سينما بعد العرب سات جورة اف ام تي في عنا إلسات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جار اف ام تي في

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. تعهدت فرقة الشرطة العادية بمنوبة اليوم بحالتي غش إضافيتين تم تسجيلهما في مركزي امتحان البكالوريا بمعهد حمودة بشر بمنوبة مدينة والمعهد الثانوي بمرنقية اليوم باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعة أذنين كيت ذكية وفق ما صرح به مصدر أمنية. وتفيد المعطيات بأن المراقبين بمعهد حمودة باشا ضبطوا تلميذا في شعبة الإعلامية أثناء اجتيازه امتحان المادة المبرمجة اليوم بحوزته مخزن إلكترونيا، وهو أحد مكونات منظومة الغش الإلكترونية التي تتضمن سماعات داخلية مخفية داخل أذنيها. هذا وتم في معهد المرنقية ضبط تلميذ ثاني في اختصاص شعبة الاقتصاد والتصرف في نفس الظروف، وبمجرد التفطن إليه ومغادرته القاعة أغمي عليه وسقط على رأسه ليتم إسعافه ونقله إلى أحد مستشفيات العاصمة للإطمئنان على وضعه الصحي، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاستماع للتلميذين من أجل ارتكاب عملية الغش. شهد اليوم المستشفى المحلي بتضامن إجراء أول عملية جراحية تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى عبد الرحمن مامي. وحسب بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة الصحة، تمثل هذه الخطوة انطلاقة عملية لتطوير الخدمات الجراحية بالمستشفى، انطلاقا بجراحة الأوعية الدموية إلى أن تتوسع تدريجيا نحو اختصاصات أخرى، بما يقرب العلاج من المواطنين ويخفف عنهم عناء التنقل. ختاما وفي أخبارنا العالمية، قالت مصادر إيرانية إن الرد الإيراني على طاولة المرشد الأعلى بانتظار التوقيع أو التعديل، مشيرة إلى دراسة دقيقة للمقترحات الأمريكية جرت خلال الأيام الماضية على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الجوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: من تابع الصيد البري، ماذا بيكم تعملون المسالك الفلاحية على الحرائق وعلى كذا وعلى كذا؟ وزارة الفلاحة هذا الخط ديريكت.
2: معناها هي ماذا بينا تاخذون روعة قتل الكلاب السايبة، معناها يقتلوا فيها بتخلوه الكلب يتعذب وحتى قدام ربي حرام بطريقة مؤلمة برشا، وفي الأغلب ما يموتش، معناها الكلب يضرب عليه ما يموتش، يبقى يتعذب النهارين وثلاثة باش من بعد يموت، علاه معناها ما يشوفوش طريقة أخرى يقتلوا بها من غير تعذيب.
3: الدنيا صعبة على التونسي اللي ولا يخدم في مخه كيربح بزايد فرنك. كل مرة الدروسية هذه تزيد اختيوة وتزيد عقيدة في الجرأة استغلال التلامذة قبل الامتحانات. إنه شو معناها؟ جيبوا صغير متاع الصباح طول هذا النوع من المربين اللي ما تهمش نفسية الصغير ولا ظروف ماليه المادية قد ما تهمهم الفلوس اللي يربحوها من التلميذ اللي يقرأ عندهم على حسابه. على كل ربي يرحم التعليم الابتدائي وإن شاء الله نسويهم جنة الإصلاح الحقيقي فيها الأعداد المعدلات العالية المستحقة.
4: لا أنا من منطقة القيروان معتمدي حفوز فهمتي، لا ومنطقة الخلفالة قاعدين نعاني طش وقاعدين نشربوا مسمطيج وقاعدين في قرن تو في العهد هذايا، عامل لنا دراسة نتاع ماء كل عام يعمل لنا حاجة، عام يبني لنا الروقرات، عام يبني ركب كنت رانا عطاش رانا ماشي نموت وقاعدين نشرب مسمطيج ومسمطيج يعلم الله بها ملوثة يعلم الله بها صافية.
5: هني بابا عاد ميلاده ونقول نحبك برشا ربي يفضلك لينا من بنته وميمة نوار ومرته أم صعب طيب.
6: والله نسمع في البرنامج اللي يحكي على البنوك والإضرابات، يا أخي كي تحط 17 شهرية يخلص مليون، يعني كراس العام زايد له مليون يقطع 17 مليون، شنو هو هذايا؟ وجاي يحبوا يعملوا اللي قريب وقت اللي الناس تخلص شهريها، شنو هو هذايا؟ نحب نعرف شنو اللي يحبوها أكثر، كيفاش يحكي هذا يا أخي؟ إيش احنا في كوكب آخر؟ شنو الحديث اللي يحكي فيه؟ المخ باش يقبلوا 17 شهرية في العام؟ أنا كان يحكيهم لي تو نعديها عام كامل بطاء، بك 17 هذيك ونعاود نرجع عم دمون بيخدم في البنك حول لقوة إلا بالله.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

التسعة وتسعة دقائق في استوديو جار اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. سارية جديدة من بلونوي، رونديفو جديد مع الموسيقى، مع الاخبار الفنية المتنوعة، اخبار المشاهير والفنانين اكيد في تونس، في العالم العربي الكل. بنت الموسيقى في الساعة الثالثة اليوم باش نحكيو زادة على عرض يكون في هكا من تنظيم جمعية نساء سوسة للثقافة والترفيه، عرض اي دغنوج واسامة اسلامة، هذا اللي باش تعرفوا معنا اليوم في سهريتنا. ليكيب كاملة ترحب بكم، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، سلمى على أميم على ولدها فارس، زادة تحية ليهم يسمعوا فينا اللوقيت هذا وسهرين معنا عاملين جو مع موزيكتنا. ونبدأ مع ويكس البخت.

نرجع معكم جديد في بلوني برشا جديد وبرشا موسيقى تستنى فيكم. اليوم عنا جديد أحمد سعد غناية ورد، محمد شاكر مع شكون؟ مع سعد المجرد، تعامل حكيوا عليه برشا قبل، خرجت الغناية للنور والأمر ديالي، هذه الغناية اللي باش تسمعها بعد شوية في الجديد. تنشوفوا كيفاش تعامل في برشا رومانسية في التيتر هذا، سينو تصور الكليب في باريس. كاظم الساهر لا يجيبك تيتر جديد بعد تاع، احنا نعرفوا انه كاظم هكا قاعد يعمل في قولوا بالتيتر محاولات بعد الفترة اللي فاتت الكل. ان شاء الله تعجبكم الغناية المرة هذه. سينو قبلها ما الشامي باش نسمعوه بعايش لعيونك، تيتر برشا رومانسي مزيان برشا، تعامل زادة مع لين حايك، هذا عايش لعيونك جديد الشامي توت سويت.

0: كريزي ان لوف ورجعنا معكم من جديد ديما في بلونوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نحكيو على عرض يستنى فيكم نهار 13 جوان في سوسة, عرض كبير, عرض فني موسيقي ثقافي, عرض خيري زاد من تنظيم جمعية نساء سوسة للثقافة والترفيه, عرض الفنانة التونسية والنجمة التونسية آية دغنوج مع الفنان والصوت اللي نحبوه برشا أسامة السلامة. جمعية قاعدة تخدم, جمعية قاعدة تنشط وتنظم في العروض وفي نفس الوقت تعمل حد في الحفلات الخيرية اللي هي كما قلنا جمعية نساء سوسة للثقافة والترفيه. بحضنا رئيسة الجمعية مدام سونيا بن صالح. أهلا وسهلا ومرحبا مدام سونيا.
1: عايشك
0: مش أول جاية بحضنا, مش نقول بنت الدار.
1: بنت الدار وليت. مساء النور سي غازي, مساء النور كل مستمعات ومستمعي إذاعة جوهر اف ام. نحب في البداية نشكرك بالحق على الاستضافة وشكر كبير لإذاعة جوهر اف ام خاطر ديما تدعم في جمعيتنا وكل نشاطات الجمعية نلقاو دعم كبير من إذاعة جوهر اف ام. دونك مشكورة باللي باش نشكرها بشوية.
0: يعني هذا واجبنا.
1: دونك نعرف بروحي سونيا بن صالح رئيس جمعية نساء سوسة للثقافة والترفيه. نعطيكم لمحة صغيرة على الجمعية هذه. هي جمعية كل نشاطاتها موجهة للنساء وتهتم بجانب الثقافي وجانب الترفيه أمام طو. نحكي لكم شوية على بعض النشاطات موجودة فيها. عنا نشاطات ثقافية كيما النوادي, عنا نادي الغناء اللي هذا اللي باش يحيي الحفل إن شاء الله لو 13 جوان. النادي الغناء هذا يضم قرابة 50 امرأة بقيادة الأستاذ والفنان الكبير أسامة سلامة.
0: صحيح.
1: عنا زادة كيف نادي المسرح اللي عنده تقريب شهر ونص من اللي ملي بدينا معنا بنادي المسرح هذايا, زادا قيادة الأستاذ نضال فرج. عنا زادا نادي السينما, عنا مرة في الشهر نعملوا فيلم نتفرجوا عليه ونعملوا انديبا.
0: وين؟
1: في وتيل في نزل في سوسة.
0: لو
1: عنا مرة في الشهر معناها نحبوا ندعموا ونحفزوا الناس باش تفرج على افلام, خاصة نختاروا ديما افلام تونسية
0: باي
1: باش نشجعوا التوانسة.
0: اخر فيلم شنو اخترت؟
1: استنى نذكر
0: هذاك اللي قالوا شنو تعشيت البارح.
1: ويني خدنا الريح.
0: اي حلو
1: فيلم حلو برشا وديما نختاروا زادة اللي تيم تاع النساء باسكو احنا جمعية نسائية. دونك نحاولوا نشوفوا حاجات اللي تهم المرأة.
0: يعني تدافع على قضايا المرأة, تتطرق لمشاكل
1: المرأة وناخذوا في معناها في آخر الفيلم شنو لي بوين فور نتاع الفيلم.
0: أفلام جديدة ولا قديمة؟
1: بدينا بجديد.
0: بجديد.
1: أما باش نرجعوا للقديم بيان سور. أما معناها يلزمنا نختاروا ديما أفلام اللي تنجم نتعلموا منها. ونستفيدوا منها.
0: باش تخموا في الجايدة سلمى بكار, باش تخموا في
1: اي بيان سور ان شاء الله ان شاء الله.
0: يعني افلام اللي نجم نقول في مستوى التطلعات بتاعكم
1: بالضبط وخاصة ندعموا معناها ندعموا السينما التونسية وندعموا المرأة زادة.
0: حلو نزيدوا ناخذوا فكرة عن نحكيو
1: فما زادة كيف نشاطات ترفيهية
0: خيرية ترفيهية زادة.
1: بالنسبة للترفيهية فما الحفلات فما رحلات وعندنا زادة نشاطات ذات صبغة معناها اجتماعية وصحية. نعملوا حصص تحسيسية كيما لو كونسير دو سان.
0: التقصي المبكر.
1: التقصي المبكر زادة كيف نعملوا في رمضان بالنسبة للنشاطات الاجتماعية قفة رمضان. نطهروا الصغيرات لل 27 كيف نشريوا لبسة العيد للصغيرات. نمشيو نسهروا زادة في بحضة صغار المركز المندمج اللي ديجا باش نحكي عليه شوية من بعد للشباب والطفولة. نشريوا لهم لبستهم تاع العيد, نوفروا لهم لبسة العيد, نسهروا وبحذيهم
0: باه كيما تو كيما العيد الكبير.
1: عملنا في العيد الصغير.
0: اي باه
1: كيما زاد نمشيو لمركز رعايه المسنين زاد معناها كل مره نختاروا معناها وجهه فهمت.
0: باه لو
1: بالنسبه نحكيو سهريه 13 جوان.
0: 13 جوان الموعد مع الجمهور ومع الفنانه النجمه التونسيه اي
1: دغنوج لا جون اللي
0: نجحت الاستاذ والنجم التونسي زاد اسامه
1: سلامه. دونك الحفله باش تكون ان شاء الله 13 جوان. بأحد النزل في سوسة أبغتير من 6 متاع العشية. دونك نعدوكم برشة جو برشة تفرهيد. دونك معنا ستار متاع السواغي هي الفنانة كما قلنا أي دغنوش وبيان سور حتى هما دي ستار اللي هما الكلوب دي شان أعضاء نادي الغناء اللي نحييهم الليلة.
0: لما نسأل السؤال أكبر وحدة قديش عمرها؟
1: 70 وأقل وحدة في 25
0: ما شاء الله.
1: دونك العمر بين 25 و70
0: الجيل الكل يعني الحفيده والام والجده
1: ديجا عندنا الام وبنتها عندنا
0: ان شاء الله ما تجيب بنت بنتها زاد بعدكم
1: ان شاء الله. والله فما شكون كلمتني قالت لي بنت بنتي نحب ندخلها للتياتر كلوب دو تياتر. دونك الاجيال الكل موجوده في في الجمعيه. دونك نحيي نعاود نحيي اعضاء نادي الغناء اللي هما بشي فما كوغال وفما أغاني فردية وبيان سور الفنان متاعنا الكبير اللي هو أسامة سلامة فنان الشاب اللي بالحق ندعموه ويعطيه الصحة على طولة البال خاطر مش سهل معناه بوغ جيغي معناها النساء الأعمار مختلفة مش سهل. دونك ديما يوسع في باله معانا نحييه الليلة ونقولوا بون كوغاج وربي يوفقك إن شاء الله
0: ان شاء الله.
1: دونك انا باش نقول لكم معناها ابار معناها اللي فما معناها اللي معناها فما جو فما تفرهيد وكل اللي اي انسان باش يقصتي
0: بالضبط اللي حاب يقصتي كي
1: اللي قصتي كي يتصل بالرقم 26 263 405 وفما على الباج نتاعنا باج الجمعيه عندنا لي بوينت فونت. دونك يدخلوا للباج جمعية نساء سوسة للثقافة والترفيه ويلقاو لي بوينت دو فونت ويطلبونا على رقم 26 263 405 ونوفروا لهم لي تيكي
0: ان شاء الله. بدات عملية بيع تذاكر؟
1: اي
0: باهي ان شاء الله بتبيع الجمهور يكون في الموعد زاد.
1: واحنا شنو عاملين؟ اللي تبيع معناها تجيب اصحابها تلم اصحابها ولا عائلتها تلم تبيع ديستيكي تاخو انفيتاسيون غراتويت.
0: حلو
1: حبينا باش نشجعوهم. ودونك كما قلت لكم دونك فما برشا جو يستنى فيكم وشيخات لكن او ميم طون انت راك باش تساهم باش تفرح صغير خاطر احنا الفلوس اللي باش باش
0: المداخيل يعني
1: جزء من المداخيل السهريه هذيا باش نفرحوا صغيرات صغيرات فاقدي السند اللي متواجدين بالمركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة. نحبوا نعملوا لهم حفل اختتام السنة الدراسية ونكرموهم باش نكرموا صغيرات الكل إن شاء الله ونفرحوهم.
0: برافو يعطيكم الصحة والدعوة مفتوحة للجمهور. أما عاود ذكرنا بالرقم مدام سونيا
1: 26 263 405
0: وإن شاء الله الجمهور يكون في الموعد كما قلنا مع آية دغنوج وبقية الكلوب دو شان نادي اللي هو جمعية نساء سوسة للثقافة والترفيه باش تعملوا برشا جو برشا تونسي
1: وفما طومبولا فما طومبولا زادة برشا كادويت استنوا فيكم للربح راهو
0: أسامة سلامة والكادويت استنوا فيكم. ميرسي بوكو مدام
1: سونيا تحية كبيرة ليك. شكرا سي غازي على الاستضافة. ميرسي الجوهرة فيم على دعمها للجمعيه. شكرا
0: يعطيك الصحه. ميرسي بوكو ليك انت زادا. حبوا اسلام سبيسيال برشا وديديكاس سبيسيال برشا برشا برشا الكوين موني هي تسمع فينا الوقيت هذا وتحتفل بعيد ميلادها. نحب نقول لها جويز انيفيرسير كل عام وانت حيه بالف الف خير ان شاء الله العقل 100 سنه ان شاء الله في الصحه في الخير وفي الحب. انت الناس اللي يحبوا يوصلوا لك الديديكاس هذه الديديكاس سبيسيال مايا سونيا اللي هي اختك اللي ما جابتهاش امك وتحبك برشا سينو اصحابك اللي يحبوك الكل سورتو سورتو زاده الاميره في المغرب المغربيه لكنها بروح تونسيه نسلم عليها برشا نافع فتحي والناس اللي هكا ديما معاكم ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم في الخير. كوين هابي بيرثداي. يلا احنا باش نمشيو مع ايه دغنوج مادام حكينا على عرضها نهار 13 جوان في سوسة مع جمعية نساء سوسة للثقافة والترفيه. اكيد ايه دغنوج اللي في الجو الكافي راه
1: اي كافية
0: تحية للناس الكافية
1: وكنت الكل. في 2018 هي اختاروها احسن صوت غنائي
0: نسمعوا نجوز تكلم. ميرسي بوكو مدام سونيا.
1: شكرا.

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلن ولي القصرين عن تحديد موعد انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب جهة القصرين للموسم الفلاحي 2025-2026. وأوضح بلاغ صادر عن الولاية مساء اليوم أن انطلاق حصاد الشعير سيكون يوم الأحد 7 جوان حالي، فيما ينطلق حصاد القمح يوم الاثنين 15 جوان حالي، مع التأكيد على ضرورة أن لا تتجاوز نسبة الرطوبة في المحاصيل 14% أثناء عملية الحصاد، ضمانا لجودة المنتوج والمحافظة عليها. ولي القصرين شدد على أهمية التقيد بجملة من التدابير الوقائية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح الموسم والحد من مخاطر الحرائق، داعيا الفلاحين إلى الحرص على صيانة وضبط الآلات الحاصدة قبل استعمالها وتجهيز الحاصدات والجرارات الفلاحية بقوارير إطفاء، إضافة إلى الامتناع عن إشعال النار داخل المزارع أو بمحيطها. الوالي دعا أيضا إلى تنظيف محيط أماكن خزن التبن من الأعشاب الجافة والمبادرة بحصاد الحقول المحاذية للطرقات العامة وتجهيز الضيعات الفلاحية بصهاريج مياه وعدد كاف من المجارف والأمشاط، مع ترك مسافة لا تقل عن 35 مترا بين أكوام التبن والابتعاد بها عن الأسلاك الكهربائية. والجهة أكد أيضا ضرورة تسليم المحاصيل إلى مراكز التجميع المصادق عليها وتجنب البيع عبر المسالك الموازية، إلى جانب المبادرة بإعلام مصالح الحماية المدنية والأجهزة الأمنية عند تسجيل أي طارئ أو نشوب حرائق. التقى اليوم وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي في مقر الوزارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار زيارة تهدف إلى التشاور حول مستجدات المسار السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الأممية الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. الوزير نوه بأهمية الحوار المهيكل كركن أساسي لتنفيذ خارطة الطريق، مرحبا بعقد الاجتماع الثالث لآلية الحوار المصغر 4+4 والذي عقد أمس في تونس. من جهتها عبرت المسؤولة الأممية عن بالغ تقديرها للدعم المتواصل الذي تقدمه تونس لجهود البعثة الأممية في ليبيا، مشيدة بمواقفها المتزنة والبناءة وبالدور المحوري الذي تطلع به في تشجيع الحوار وتعزيز التوافق بين مختلف الأطراف الليبية. ختاما قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وهي ليست في موقف يسمح لها بحيازته، ويبدو أن الوضع بشأن طهران يسير بشكل جيد للغاية، مضيفا أن واشنطن تحقق نجاحا كبيرا في التعامل مع الملف الإيراني حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: Billy Ayed.
2: Ahla bonus, l'ahla les. مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500 بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190
0: أريد طور عالمك جوهر سبورت.
3: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في موعد جديد من جوهرة سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي، آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لينهي تحضيراته اليوم وأنهى تحضيراته قبل مقابلة الودية ضد بلجيكا غدوة انطلاقا من ماضي ساعتين بتوقيت تونس. طاقم تحكيم مش يكون من اليونان. المنتخب الوطني التونسي طبعا بكامل عناصر وفماشي إصابات، كل العناصر جاهزة حسب المعلومات. يمكن يكون فما تغيير على مستوى تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في المقابل، فانه العناصر اللي لعبت المباراه الاولى تقريبا 99% هي اللي باش تشارك في بدايه المقابله هذه. مباراه باش تدور قدام شبابيك مغلقه لانه بحضور اكثر من 50,000 متفرج. طبعا باش يكون فيها معدد من الجماهير التونسيه والجاليه التونسيه المقيمه في اوروبا وفي بلجيكا بالتحديد، عدد محترم جدا. مدرب المنتخب الوطني التونسي صبري اللموشي بمناسبة المقابلة هذه تحدث في ندوة صحفية وحكى على أهمية مباراة الأولى في افتتاح مشاركتنا في كأس العالم، يعني مش مباراة غدوة، وحكى على بلجيكا ولكن تحدث خاصة على منتخب السويد، وقال اللي يلزمنا نفوزوا بالمقابلة هذه لأن هي مفتاح التأهل للدور الثاني. نقعد مع منافسنا السويدي اللي البارح كان تعادل 2-2 مع اليونان. طبعا تشكيلة في كل شوط منتخب الحقيقة طبعا على ماتش البارح ما هو شكل منتخب اللي خوف، دونك الكرة في دينا والكرة في ساقين ملعبيتنا، لكن طبعا تعرفوا هذه كل مقابلات ودية. الرسمي طبعا شوفوا النجم شوفوا وجه آخر لهذا المنتخب. المدرب التونسي الأسعد جردة الشابي يغادر نادي الخالدية البحريني، وجاء ذلك من خلال تدوينة نشرها الأسعد جردة الشابي على صفحته الرسمية. وجه من خلالها كل الشكر لمسؤولي النادي وجماهيره. للتذكير الأسعد الشابي تعتبر تجربة ناجحة مع الفريق هذا لأنه كان فاز بكأس السوبر البحريني، احتل المركز الثاني في الدوري البحريني وتأهل إلى دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا. الترجي الرياضي التونسي أصدر بلاغ أكد من خلاله أنه توصل اتفاق مبدئي مع اللاعب الجزائري يوسف البلايلي لتجديد عقده لمدة سنتين. طبعا الاتفاق ينص على أنه العقد هذا يبدأ مباشرة بعد القرار النهائي للتأس، لأننا نعرفه يوسف البلايلي معاقب من طرف الفيفا، دونك فما يعني استئناف القرار هذا، ومن المنتظر أنه آخر أوت يصدر القرار النهائي في ملف البلايلي. ومن خلاله طبعا الترجي إذا كان في أوت وقع يعني رفع العقوبة فإنه يمضي مع الترجي ويصبح يعني العقد حيز التنفيذ من نهاية عقوبة الفيفا. جهة أخرى ديما في الترجي اللي تمكن من استعادة الحارس متاعو، حارس شبيبة العمران منصر السيد اللي صحح ورجع لفريق الأمة الترجي لمدة 3 سنوات إلى حدود 2029. نذكر أنه منصر السيد كان قدم مستوى طيب أثناء مع فريق شبيبة العمران. نحكيو على الشبيبة القيروانية واللي في بلاغ رسمي طالبت بفتح تحقيق شامل ومستقل حول جميع الملابسات اللي رافقت إجازات الأندية، وخاصة حكيت على النادي البنزرتي اللي تقول تمتع بمعاملة استثنائية لم تتحصل عليها بقية الأندية في السنة هذه، وطبعا تقول أنها تملك كل جميع المؤيدات والوثائق وتؤكد حصول تدخلات مباشرة لفائدة فريق معين من خلال ممارسة الضغوط على الدائنين، وتحمل الجامعة كامل مسؤولية على كل التداعيات القانونية والرياضية اللي قد تمس سلامة البطولة المقبلة. خرج جرجيس بعد المستوى الممتاز اللي قدمه سناء، وخاصة وصوله للدور النهائي لكأس تونس. رئيس النادي السيد حافظ طالب ومن خلال كلمة البارح على الموقع الرسمي للترجي جرجيس أكد أنه ما هوش باش يواصل رئاسة الفريق وباش يدعو إلى جلسة عامة انتخابية في أقرب وقت ممكن. نحكيو دولي ونحكيو على المنتخبات اللي تواصل تحضيراتها لكأس العالم. اليوم المكسيك فازت على صربيا 5-1 طبعا في الفجر، تشيكيا كذلك فازت على غواتيمالا 3-1، والمنتخب تعادل أو فاز المنتخب فاز على المنتخب الإسباني والمنتخب العراقي تعادل 1-1 طبعا نتيجة تعتبر ممتازة جدا للمنتخب العراقي. في التنس وبالتحديد في دورة رولان جاروس للدور في باريس الألماني زفيريف تمكن من الترشح للدور النهائي بعد فوزه على التشيكي ياكوب. تفاصيل الأشواط هو فاز عليه 3-1 تفاصيلها 7-6 ثم 6-2 لفات زفيريف ثم خسر الشوط الثالث 6-3 ورجع ربحها الشوط الرابع 6-3. هذا شو عندنا في أخبارنا الرياضية. طبعا كل الأخبار والتفاصيل موجودة دائما على الموقع متاعنا وكذلك على الباج الخاصة بالرياضة والباج متاع جورة فين. تحياتي.

l'été. نرجعوا مع جديد ديما في بلونوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نرجعوا مع جديد الموسيقى المغاربيه, خلينا نقول اما سورتو زاد الاغنيات التونسيه الجديده باش نسمعوا احنا بعد شويه اسماء المنور, لكن حبيبي بعد شويه ما قبلها فما رؤوف ماهر نورت حوشه اغنيه مزيانه اغنيه تونسيه, صابر الرباعي برشا رومانسيه يجمع لهجه التونسيه في كلمات كتبها هو مع غناية بالفرنساوية زادة من الخواطر الفرنساوية سول جاسمان توت سويت.

0: Music.
1: Non-stop music.
2: وعيونها بارود تكوي كي ونظرتها يا ناس يا ناس كيف الرصاص الحي.

بيني وبينك هذا حكيم في سهرية الليلة. وصلنا العشرة وثلاثة وخمسين دقيقة. نعم نطلع هيك على أخبار الفنانين، أخبار متنوعة على حقيقة. سينو حبيت نحكي على شاكيرا، شاكيرا اللي باش ترجع هيك للنجاحات.

العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي باش تغني أغنية داي داي، وتكون هي اللي تسبق الماتش اللي باش يكون بين المكسيك وجنوب أفريقيا. ذكروا جنوب أفريقيا هكا بجو هكا وهكا توا داي داي يعني فوالا ما فهمتش علاش. سينو زادا الفعاليات باش تبدا قبل 90 دقيقة كاملة ملي باش يبدا الماتش، ساعة ونص معناها قبل ما يبدا الماتش الجمهور باش يتبع حفلة كاملة شو كامل. بالنسبة زادا للبرنامج الاحتفالي الخاص بنسخة 2026 باش يكون بونا بوي في غناية داي داي مع شاكيرا، وهي هيا بينا ولا هيا كما نقولوا احنا، رسالة تشجيعية فيها روح التحدي والمنافسة في المونديال. لوحة زادة فيها مجموعة من ألمع نجوم الموسيقى على الساحة الدولية، فما خوتا بالفين وفما زادة تايلا المغنية الجنوب أفريقية في توليفة موسيقية بين يعني نقولوا المنظمين والبلدان اللي تشارك بين الفرقة بين زادة جنسيات أخرى. ديفا الكولومبية مش كان الافتتاح خاطر باش تكون زادة في عروض أخرى، أول عرض فني وترفيهي على الإطلاق يتعمل بين الميتون هنا ما تعملتش قبل على ميت لايف في نيو جيرسي الأمريكية، والخطوة هذه تحول مسبوق في تاريخ كرة القدم. ذكرتني بالسوبر بول معناها هنا وقت اللي يعملوا الفينال بتاع السوبر بول بطولة كرة القدم الأمريكية هنا ديما فما حفلة توا فكر ربع ساعة هذيك في الميتون شاكيرا زادة باش تعمل أغنية. نذكروا أنه شاكيرا اللي كان ديما نجاحاتها كيما وكا وكا في جنوب أفريقيا 2010 2014 لا في البرازيل زادة، ومن أكثر الفنانات اللي شاركوا في نقولوا افتتاحات ولا في مناسبات متعلقة بكرة القدم العالمية. نرجع مع نانسي يلا، سينو انتم عندكم موعد مع موجز اخبار 11، خليكم معنا الساعه الثانيه فيها برشا موسيقى بنينه.

0: 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم أنه أثر ترويج مقطع فيديو يوثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء بادرت المصالح الأمنية بعد تحريات دقيقة من التعريف بتلك العناصر وإلقاء القبض عليها بالرغم من عدم توصلها بشكاية في الغرض. وحسب بلاغ الداخلية أثبتت الأبحاث أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة تعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت وتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات رغم مرور مدة زمنية على ارتكابها. وأضاف البلاغ أنه بقطع النظر عما رافق مقطع الفيديو من محاولات للتشويه والتوظيف فإن الدولة التونسية عاقدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يتواجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين. يضم الشريط الساحلي التونسي ما يناهز 70% من سكان البلاد وعددا كبيرا من المناطق الصناعية وهو ما يفرض ضغوطا بيئية متواصلة تستوجب مواصلة برامج إزالة التلوث والحد من مصادره حسب ما أكده اليوم وزير البيئة لحبيب عبيد مشددا على أن تونس تمتلك الإمكانيات والخبرات الوطنية الكفيلة بتأهيل المناطق الساحلية المتضررة وحماية المنظومات البيئية البحرية. الوزير أشار إلى أن الدولة تدخلت خلال السنوات الماضية لمعالجة عدد من الإشكاليات المرتبطة بحماية السواحل على غرار ما تم إنجازه بمنطقة حمام لنفا حيث ساهمت التدخلات المنجزة في تحسين حركة المياه واستعادة التوازنات البيئية بالموقع. أعلنت المديرة العامة لديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلاتي خلال زيارة عمل أداها اليوم وزير السياحة والصناعات التقليدية إلى ولاية توزر عن قرار إدراج القرية الحرفية بتوزر ضمن المسلك السياحي. وبينت المسلاتي أن القرية الحرفية عانت السنوات الماضية من إشكاليات بسبب موقعها البعيد عن أسواق الصناعات التقليدية في مدينة توزر وعن المسالك السياحية والمواقع التي يرتادها السياح مما أدى إلى غياب زيارات مبرمجة نحوها. المسؤولة أضافت أيضا أنه إلى جانب قرار إدراج القرية بالمسلك السياحي تم الاتفاق على برنامج سيشرع في تنفيذه قريبا بالتنسيق مع السلطة الجهوية لتنشيط القرية الحرفية لفترة طويلة خلال السنة وتدعيمها بحرفيين شبان خاصة وأن القطاع يشهد انخراط عدد كبير من الشبان من بين حاملي الشهادات الجامعية في النشاط الحرفي وبإمكانهم تقديم الإضافة للقطاع وللقرية الحرفية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net
2: وجه القمر يا وجه القمر.

0: Africa.
1: فيليب لافونتين كور دو لو جينا معكم في بنت الموسيقى باش نسمعوا برشا غنيه حلوه اخترنا صابر ربيعي مره اخرى من الطرب العربي غنيه تعلي قرا غنيه اولي اكيد مزيانه الغنيه باربرا مارتينيز سوبريز لينكي بارك قبلهم الكل باش نسمعوا فضل شاكر في حيرت

طه حسين، زوز من احلى الاصوات اكتشفتوهم في المواعيد اللي فاتت لما غدوه باش يغنيو لنا في اللايف. تحيه غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، هذا زهير بهوي، ونقول لكم احنا بقيت متابعه طيبه لبقيه برامجنا. على خير ناس كل، باي باي.

0: روحك ألف ألف تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. وزارة الداخلية تؤكد القبض على المتورطين في فيديو الاعتداء على فارق جنوب الصحراء. جامعة التعليم الثانوي تقول إن تكرر تسريبات اختبارات البكالوريا يؤكد الفشل الذريع في حمايتها. وترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وزارة الداخلية أنه أثر ترويج مقطع فيديو يوثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء، بادرت المصالح الأمنية بعد تحريات دقيقة من التعريف بتلك العناصر وإلقاء القبض عليها بالرغم من عدم توصلها بشكاية في الغرض. وحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مساء أمس، أثبتت الأبحاث أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت، وتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات بالرغم من مرور مدة زمنية على ارتكابها. بلاغ الداخلية أضاف أنه بقطع النظر عما رافق مقطع الفيديو من محاولات للتشويه والتوظيف، فإن الدولة التونسية عاقدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يتواجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين، مجددة التزامها بالمقاربة الإنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وحرصها على إيجاد الحلول العاجلة لتمكين جميع المهاجرين غير الشرعيين من العودة الطوعية إلى بلدانهم في أحسن الظروف. حملت الجامعة والعامة للتعليم الثانوي وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية نتيجة ما أسمته ارتجالية في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عمليات الغش والإلكتروني وسلبية في حماية الأساتذة المراقبين. واعتبرت النقابة في بيان لها أن تكرر تسريبات اختبارات امتحان البكالوريا على صفحات التواصل الاجتماعي يؤكد الفشل الذريع في حماية هذا الامتحان الوطني ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويمس من مصداقية الشهادة الوطنية. هذا ونددت النقابة بسلبية تعاطي سلطة الإشراف في حماية الأساتذة المراقبين، مفيدة بأن مصالح الحرس الوطني بولاية قفصة قامت باستدعاء أستاذ مراقب للتحقيق أثر شكاية كيدية ضريبة قيامه بواجبه في كشف عملية غش لتلميذة بمركز امتحان بأم العرايس وفق نص البيان. نقابة التعليم الثانوي اعتبرت أن استدعاء أستاذ التحقيق معه من قبل السلطة الأمنية على خلفية كشفه عملية غش يمثل مسا من كرامة المربي وحطا من معنويات كافة الأساتذة المراقبين ورسالة سلبية تمس كل من يعمل على ضمان نزاهة الامتحان الوطني، داعية إلى إيقاف أي إجراء أمني ضد الأستاذ المراقب ورد الاعتبار له. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر مايو الماضي نسبة 5.5% مقابل 5.4% من مايو من السنة الماضية، وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذه النسبة بالأساس إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية وارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ وأسعار خدمات النزل والمطاعم. في أبرز أخبارنا العالمية، نقلت قناة CNN الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت مسيرات باتجاه مضيق هرمز، والقوات الأمريكية أسقطت 4 مسيرات منها على الأقل. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وهي ليست في موقف يسمح لها بحيازته، ويبدو أن الوضع بشأن طهران يسير بشكل جيد للغاية، مضيفا أن واشنطن تحقق نجاحا كبيرا في التعامل مع الملف الإيراني حسب تعبيره. ختاما، قالت مصادر إيرانية إن الرد الإيراني على طاولة المرشد الأعلى بانتظار التوقيع أو التعديل، مشيرة إلى أن دراسة دقيقة للمقترحات الأمريكية جرت خلال الأيام الماضية على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فاتك

متى متى متى متى متى على سلامتكم. مرحبا بكم في موعد جديد من ليبر أونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. موعد الليلة وكل اللي نترافقوا فيه من خلال الموسيقى ومن خلال فقراتنا القارة وطبعا مع اهداءاتكم اللي توصلنا بالاسماس على 85 990. تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا، في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق، ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موسيقى ورجعين.

0: RTL. رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. سهريتنا متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين مع اختياراتنا الموسيقية ومع فقراتنا القارة، منهم فقرة حكاية غناية اللي نحكيو فيها على قصة غناية من الغنايات الشهيرة، واللي لابش نتعرفوا على قصة غناية كيفك على فرائي اللي جمعت فضل شاكر بابنه محمد فضل شاكر. الغناية اللي خرجت في جويليا 2025 وحققت نجاح كبير، لكن الغناية كانت حاضرة منذ 3 سنوات حسب ما حكى الملحن وائل الشرقاوي.
1: خبرتنا انك مقدمها لفضل شاكر من 3 سنوات.
2: صحيح.
1: طيب وليش تغنت الان؟ وليش مكانك من 3 سنوات؟
2: والله لا ادري، ولكن النتيجه نجاح عظيم. يعني التاخير كان يمكن اختيارات، يمكن ترتيب اولويات بالنسبه للاستاذ فضل شاكر، ولكن شاءت الظروف ان الاغنيه يعني تطلع في الوقت المناسب بالشكل المناسب بصوت الاستاذ فضل شاكر وبصوت ايضا الاستاذ محمد فضل شاكر. هذا الـ هذا الـ هذا الـ النموذج لمدرسه ال شاكر عملت جرعه يعني كبيره من الاحاسيس ومن الاشياء، ففي ظروف تجمعت سبحان الله ادت انه العمل الحمد لله يلاقي استحسان الناس ويعمل هال بومنج
3: وبالوقت بالوقت المناسب. طب رح نسألك كمان عن موضوع اللحن اللي عرفناه انك كنت عامل هذا اللحن، وكان هو مقصود للأستاذ فضل شاكر لما انت عملت اللحن ولا ما كان اصلا؟
2: يعني هختصر لك ما هي ممتعة القصة. يعني
3: فضل.
2: كان في تواصل دائم بيني وبين مدير اعمال الأستاذ فضل شاكر، صديقنا إياد النقيب وهو أردني.
3: نعم.
2: والحقيقة هالشاب كان آمن يعني خلينا نقول بموهبتي وتجاربي وبزملاء الأردنيين أيضا، وكان طالب مني دائما إن أقدم شيء للأستاذ فضل. شاءت الظروف في يوم من الأيام كان هو بجانب الأستاذ فضل ووصلني مسج من الأستاذ فضل، يلا أخي وائل بدنا نعمل عمل يكسر الدنيا. فأنا لسه مش محضر العمل، تم تحضير العمل كلحن مفصل لأستاذ فضل شاكر، وإجت الصديقة الغالية الشاعرة سمر هنيدي وكتبنا هالكلمات. يعني بنينا العمل بناء
3: من
2: عكس من اللحن، وهذا شيء صعب حقيقة
3: كتير.
2: أبدعت سمر الحقيقة في الكتابة، ومن ثم وصلنا لأستاذ فضل الحمد لله قبله، وصارت المراحل بعد ذلك. أستاذ محمد شاكر حط بصماته مع الأستاذ فضل، التوزيع الرائع لحسام صعبي. يعني الحمد لله العوامل أعتقد أنها اكتملت في هالعمل أعتقد ذلك.
0: وتوان خليكم تسمعوا الأغنية وتستمتعوا بها، ونرجو نواصل معكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: Bronten.
1: إذا أنا معكم فيليب رونتين على موجات الجوهرة اف ام، نسلم عليكم برشا ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ونسلم على سيرين وحسام وسامي ومنال اللي يسمعوا فينا في حمام سوسة، نسلموا أيضا على رضا اللي يهدي غناية الليلة الإيمان، صالح يسلم على مروان ومالك وأنيس، فوزي يهدي غناية الليلة للبنوتات شمس ونور، وأنتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الإس إم إس على 85 900 و90.